0: ماضي ساعة وثمانية دقائق محليهم الأغاني متاع فترة التسعينيات طبعا مشتاق وهواك هواية بصوت إيهاب التوفيق. اليوم موضوعنا هو الصديقة، قلنا معنى الصديقة الحقيقي، يعني كيفاش يتحول وتتحول الصديقة أحيانا إلى علاقة تحكمها المصلحة من غير أحكام جاهزة. أو تقريبا فما ناس الصديقة تبعد لك المعنى الحقيقي وتدخل منطق المصلحة. الصديقة في معناها الحقيقي راهو ماهيش انك تلقى شخص وقت اللي تحتاج له، ليه وانك تلقى انسان ما تتغيرش المكان متاع المحبة بيناتكم مهما تتغير الحاجات. الصديق الحقيقي اللي مش يحضر عندك كان وقت اللي انت تعطيه كل ما هو يحبه، ولا يبقى وقت اللي انت تحقق له المنفعة. والصديق اعمق من هذا، الصديقة أعمق من الحسابات. الصديقة هي ثقة، هي صدق، هي ذكرى مشتركة، هي مساحة من الأمان ينجم فيها كل واحد من الأصدقاء الزوز أنه يكون نفس الشخص، يعني يحس أنه الشخص المقابل هو بيد وهو يعني يعيش معه، يخاف عليه، يخاف يخسره. لكن وقت تدخل مصلحة للصديقة نجم نقود المشكلة مش في أنه شكون ينتفع من شكون، ده المشكلة وقت اللي تتيح معالم الصديقة، وقت اللي الإنسان تولي معاش تغزر له بالعين اللي كنت تغزر له قبل، يعني كنت تغزر له احنا نقوله بالعين الكبيرة. يعني من الطبيعي جدا انه الإنسان وقت اللي يشوف شخص وخاصة قريب له يتغير معاه وتتغير معاملة، انه يحس انه يشعر انه يفقد حتى الثقة في معنى الصديقة. لكن ديما نرجع نقول صديقة راي عندها مفهوم عميق عميق وعميق جدا. كل ما نحتاج لصديق، أحسن حاجة في الدنيا أنه ربي المولى عز وجل يمنحك صديق يكون معك في كل شيء. ناخذ مكالمة أخرى من المكالمات التي فيها. فايزة مرحبا بك.
1: ألو، عسلامة خنا سيف، عسلامة الإذاعة الوطنية وكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: نعيش كذل، شني أحويلك؟ شني أحويلك الساعة؟ لباس؟
1: الحمد لله لك يا ربي.
0: صبت الشتاء عندكم تطاوين؟
1: نعم،
0: صبت الشتاء عندكم، موجودة الأمطار؟
1: الأمطار صبت بكري الحمد لله.
0: الحمد لله يا ربي، الحمد لله. هاي للغالي الصديق،
1: الله دام السلامة والخير.
0: يعيش كده الصديق.
1: الصداقة بالنسبة لشخصي هي الصداقة دي صدفة، ما هيش اختيارية. الصداقة فيها دنة الاحترام، فيها لذة صفاوة القلب، النية والضمير الصافي، المحبة تنبني على هذا كله. هي الصداقة بالنسبة لشخصي يعني الصداقة هي الطمأنينة، أنك تعطيها قدرها كالصديق وتعطيها قيمتها.
0: لكن فيزة، هذه معلومة، لكن احنا موضوعنا انه صديقة المصلحة، وقت اللي تلقى شخص يقرب لك ويتقرب منك، وقت اللي تكون انت قادر على مساعدته ويختفي وقت اللي انت تحتاجه. يعني يكثر الحضور متاعه وقت اللي تكون الابواب مفتوحة، ويقل الحضور متاعه وقت اللي انت في حاجة لشكون يوسيك، في حاجة لشكون يكون معاك. يعني الأخطر أنه صديقة المصلحة ما تجيش دائما بصورة واضحة، أحيانا تجي في ثوب الاهتمام، تلقى واحد مهتم بيك، تلقى واحد يعطيك في ريقة حلو، كلمات جميلة، مجاملات، اتصالات ديما، وتنتهي الحاجة ينتهي معها كل شيء.
1: أنا هكا خلنا شيء ما نحطمش أصدقاء، ديما صداقتي ديما عندها بعد نظري جميل. اني وقت اللي نصادف صديق ولا صديقة ديما ناخذ الحذر.
0: تحتاط يعني؟
1: نعم
0: تحتاط،
1: اي ديما عندي الحذر.

0: خليه مجرد شني حالك لاباس.
1: معناها انت فايزة ما مرش في حياتك شخص احسبته صاحب صديق ثم اختفت المصلحة اختفاها؟
0: لا ولا مرة. يعني ديما قلت لك ديما مانيش من النوع اللي نفرح بالصداقة نجري لها جري نمشي لها مشية الحمامة.
1: أيوة.
0: أي على خاطر وقت اللي نحس باش يفترسني نطير.
1: أوه. شكرا لك فايزة. نمشي لهدي. هدي مرحبا بيك. هدي هدي ألو ألو ألو ألو ألو ألو هدي هدي. بون قلنا الإنسان بطبيعته يحتاج للآخر، الصديقة نفسها تقوم على الأخذ والعطاء، لكن الفرق يكمن في النية، في التوازن، في الصداقة الحقيقية. المنفعة نتيجة العلاقة مش سبب لوجود علاقة، يعني صداقة المصلحة ماهيش جيدة. وفي بعض المجتمعات موجودة كما كنت تحكي الأخت صفية، يعني فما علاقات متاع مصالح. العلاقة إذا كان وليت وسيلة للوصول إلى شيء ربما تولي خايبة برشا، وفي مجملها خايبة. ربما أيضا ما نكتشفوش بعض الصداقات في لحظة بدايتها كما كانت تحكي فايزة، لكن نكتشفوها في لحظة خسارتنا لما كان يجعلنا مفيدين للآخر. يعني وقت اللي احنا كنا نعطي واحنا كنا نبادر واحنا كنا نعاونه، وبعد ما عادش عنك المبادرة ما نجموش نقدمه المزيد، تنتهي الصداقة. يعني وقتها الإنسان يعرف أنه الشخص يحبك لذاتك أم أنه يحب الدور اللي كنت تأديه في حياته. الغريب أنه الإنسان يقبل أحيانا بهذا النوع من العلاقات، مش على خاطر ما يفهمهاش، لأنه يخشى الوحدة. يعني يتمسك بعلاقة يعرف في داخله أنها مشروطة فقط يتمسك بها حتى ما يشعرش بالوحدة. لكن الصديقة اللي تحتاج أنك تثبت قيمتك باستمرار، وقد تكون علاقة تستنزفك أكثر مما تسندك، أكثر مما تقويك. الصديق الحقيقي لا يعني أنه موجود طول الوقت، ولا يعني أنه قادر على حل كل مشاكلك، لكن حين يحضر ما تشعرش أنك أمام شخص يقيم فايتك، بل تلقى روحك قدام إنسان يرافيك، إنسان قبل كل شيء. ربما لهذا كانت الصداقة الحقيقية نادرة، على خاطر ما تتبنيش على السؤال ليه، شكون يستفيد من شكون، شكون يعطي أكثر لشكون، ليه؟ لأنها تتبني على الإنسانية، شنو يمكن أني نحافظ عليه بيني وبين صديقي وقت اللي أنا ما عندي حد شيء نجم نقدمه له. في النهاية راهو مش المشكلة أنك تكون فما مصلحة داخل علاقة، نجم تكون فما مصالح داخل علاقة، وإنما أنه تتحول المصلحة إلى معيار وحيد لقيمة الإنسان. يعني بعض الناس يحبوك ما دمت قادر على العطاء، وبعضهم يحبوك حتى وقت اللي ما عادش عندك ما تقدم، ما عادش عندك ما تعطي. الفرق بين الاثنين هو الفرق بين شخص كان صديق وشخص كان صديق. لكن الشخص اللي كان صديق صحيح من سكش بكل، والشخص اللي مبني على المصلحة والعلاقة متاعكم مبني على المصلحة هو اللي تخسر برشا أشياء وقت اللي تشوفوا أنه خرج من حياتك، خاصة إذا كنت أنت متعلق به بالكده. نمشيوا للفقرة الموالية، يعني من تراند الأغاني العربية 2026. طبعا كي نحكي على الأغاني الجديدة ونحكي على الحنين للأغاني وروح الأغاني الخاصة تراند 2026 بين الجديد وبين الحنين، التراند الغنائي اللي ما عادش بالضرورة يعني أغنية جديدة فقط، أحيانا أغنية قديمة ترجع للواجهة وأغنية جديدة تلقى طريقها للناس بسرعة. اللي يجمع بيناتهم هو قدرتهم على خلق حالة ومزاج خاص. يعني نحكي شوية على نانسي عجرة مثلا، يعني وصلت الحضور متاعها بقوة عند الجمهور العربي. إيش هدية دينية كانت حاضرة في مشهد الغناء 2026، وإيش هدية دينية لنانسي عجرة من أجمل الأغاني، لكن نلقاه بعضها مطربة مهووسة بالأغاني الخفيفة جدا، وغنية أخرى عنوانها بعيش مخنوق. ممكن الاختناق والبحث عن المتنفس ممكن هو الشيء اللي شدني الأغنية هذه، إضافة إلى أغنية عمرو دياب لولا البنات. طبعا الهضبة وقت اللي يبدل الجو متاع الأغاني، وقت اللي يدخل في مساحة تطريبية نسمعه مطرب متمكن من كل المواويل.

يعني ما عادش نسمعه في عمرو دياب اللي يغني الأغاني الخفيفة، ليه؟ ولات عنده خرجيات موسيقية وتقريبا تخل في اللون متاع التطريب، إضافة إلى أغنية راغب علامة مزاجية اللي تقريبا حلت له باب جديد برشا. مزاجية كي نقولوا مزاجية نقولوا الأشخاص اللي متقلبين، المشاعر اللي تتقلب، الأشياء اللي تمشي ديما على نفس الإيقاع لكن بعد تتبدل الأمور الكل. الغنية تقريبا نشوف فيها قصة وحتى موسيقتها قصة، يعني لون جديد في الموسيقى العربية بإمضاء راغب علامة. تفضلوا.

هكا نوصلوا لنهاية فقرة تراند الأغاني العربية. نعود ذكركم الأغنية رقم واحد بعيش مخنوق أيوان، ثم تقريبا ممكن من أجمل ما قدم من أغاني الأغنية الثانية نلقاها تقريبا في كل المواقع نانسي عجرم، أغنيتها الجديدة إيش هدية ديني، ثم أغنية الهضبة عمرو دياب لولا البنات، ثم مزاجية بصوت راغب علي ما قلنا لون جديد وغير جديد، يعني تقريبا حافظ على نفس الإيقاع راغب علي ما كنا نقاول أربع أغاني تراند بالنسبة للأغاني العربية. نوصلوا لبليغ حمدي، طبعا بليغ حمدي اللي غدا نهار 12 سبتمبر 93، لكن وقت اللي نحكي على بليغ نجم نقول وقت اللي كان الحب يلحن، يعني بليغ يلحن بكل حب. في ذكر رحيله نعود ذكر غاب علينا وغادرنا نهار 12 سبتمبر 93، لكن اليوم كي نستحضروا بليغ ما نجموش نقولوا مجرد موسيقار، ليه موسيقار ملحن وموزع ايضا، عنده رؤيه كبيره برشا في التوزيع. ولهنا كي نعدوا الاغاني فقط اللي خليها بليغ، مش نستحضروا رجل كان يضاف الحب ماده للحياه، ليه، ولكن يضاف الموسيقى لغه اخرى للقلب. بليغ يحتاج الشرح، بليغ ما كانش يلحن الحب كما نعرفوه في الكلمات، كان يلوج على كل حاجة المخبية، كل الحدث اللي ينجم يصير بين الكلام، بين نظرة، بين غياب، بين انتظار، بين لقاء، بين فرحة لا تكتمل أحيانا وحنين دا ينتهي. من هذاك علاش بقات ألحانه قريبة من الناس، قريبة من الكل تقريبا. الحب عند بليغ حمدي ما كانش دائما انتصار، كان أحيانا وجع وأحيانا شوق وأحيانا خوف من الفقد، وأحيانا اللحظة اللي يكتشف فيها الإنسان أنه أحب أكثر مما ينبغي. يعني من أم كلثوم إلى عبد الحليم حافظ، ومن وردة إلى نجاة صغيرة، ومن صباح إلى عفاف راضي، يعني بليغ خلى بصمة كبيرة برشا في أصوات النجم يقولوا صنعت جزء من الذاكرة العربية. يعني مع وردة تحديدا ارتبط اسمه بحكاية عاطفية وفنية شغلت الناس الكل، لأنه العلاقة بينتهم لم تكن مجرد ملحنة ومطربة، كانت لقاء بين قلبين وفنانين. فنان هو مع وردة، وهي كانت يعني كلها عطاء في تبليغ الحان بليغ حمدي. يعني الحب والموسيقى والموسيقى والحياة، تجربة بليغ حمدي ماشي تصويرها فقط، هي عديدة أسور. الحب اللي يرفع الإنسان، الحب اللي لا يربك الإنسان، الحب اللي يخلي الإنسان يغني، الحب اللي يخلي الإنسان ساعات يصمت. يعني كيفاش كان يعرف أنه بليغ أنه الإنسان وقت اللي يحب يولي أكثر هشاشة، نحسه في الموسيقى متاعه أنه يعرف كيفاش يخلي الإنسان أكثر هشاشة بعد الحب وقبل الحب وأثناء الحب، يعني في الوقت نفسه يولي أكثر قدرة على الإحساس. هذاك علاش نجم نقول جيت ألحان بليغ، وأنها كان عليها تعرف شيء عنا، عن دواخلنا، رسائل ما أرسلناهاش، أسماء ما زالت تسكن في الذاكرة، أشخاص ممكن غابوا وبقى صوتهم في دخلنا. بليغ حمدي رحل نهار 12 سبتمبر 93، لكن بعض الفنانين ما تنتهيش حياتهم عند لحظة الرحيل، يعيشوا في التفاصيل اللي خلوها هنا. يعني كل ما نسمعوا لحن قد لا نتذكر تاريخ الأغنية ولا ظروف تسجيلها، لكن نتذكر شيء يخصنا احنا، حب قديم، وجه غاب، ليلة طويلة، قلب كان ذات يوم ممتلئا بالحياة. يعني لهنا تكمن قيمة بليغ حمدي، ما كتبش للحب من بعيد، ليه، كان قريب بكل الأشياء متاعه من تناقضات كل إنسان. يعني هو خلى كل شيء جميل وحقيقي. في ذكر رحيله ربما ليكون السؤال ماذا ترك بليغ حمدي من الحان، السؤال الأجمل هو ماذا ترك في وجداننا. ترك موسيقى خليتنا نحبه أكثر، نشتاق أكثر، وربما نتعلم أكثر، لكن خليتنا أيضا في كل مرة نكتشف أن القلب مهما أتعبته الحياة يظل قادرا على أن يسمع لحنا ويبدأ من جديد.

الواحدة صباحا وثمانية واربعين دقيقة. الحب اللي كان بإمضاء بليغ حمدي على مستوى الألحان وأيضا على مستوى الكلمات وصوت ميادة حناوي. مر مباشرة إلى ركن الدراما العربية. طبعا كي نحكيوا على الدراما العربية فما برشا فنانين يمروا على الشاشة وكأنه ما مروش بالكل، وفما فنانين أخرين يتركوا أثر لا يمر، ومن بين هؤلاء يبرز اسم يحيى الفخراني، الفنان اللي نجم أقول استطاع الامتداد أكثر من 50 سنة، أنه يجعل من كل شخصية يأديها حكاية، ومن كل ظهور موعد. نقولوا احنا كيفاش جسد الشخصية هذه بكل ثبات، كيفاش يخرج من شخصية لشخصية. يعني يحيى الفخراني يبدأ من المسرح وبعد المسرح ينتقل إلى السينما و التلفزة، وما بقاش الحقيقة أسير نوع واحد من الأدوار. رينيه في الكوميديا، رينيه في الدراما الاجتماعية، رينيه في الشخصية الإنسانية المعقدة المركبة، قبل أنه يخوض أدوار تاريخية يعني تحتاج إلى حضور خاص، وكي نقول أدوار تاريخية يعني تحتاج قدرة كبيرة على بناء الشخصية. مرة كان الرجل البسيط القريب من الناس، ومرة أخرى تلقاه الأب، ومرة الشخصية القوية صاحبة القرار، ومرة الشخصية اللي تخوض صراع مع النفس مع المجتمع، وشخصية أخرى تقام يغير أدواته دون أن يفقد يحيى البخراني الفخراني البصمة متاعه. يعني في أعمال كثيرة خاصة الليالي الحلمية يحيى الفخراني ما كانش مجرد ممثل في وسط الحكاية، هو جزء من ذاكرة جيل كامل. واصل يحيى الفخراني التنقل بين الأدوار، وصل إلى الشخصيات التاريخية والدرامية المركبة، ونجح في أنه يخليها قريبة من المشاهد رغم اختلاف الزمان والمكان. حتى في عالم الرسوم المتحركة يعني بصوته منح الشخصيات روح وحضور خاص، يعني وصل للجمهور بمختلف الأعمار وفي مختلف الأعمار. يعني نجم نقول يحيى الفخراني تحولت المسيرة متاعه من مجرد رحلة ممثل يلوج على دور إلى رحلة فنان يبحث على الإنسان داخل كل دور. يحيى الفخراني ما صنعش النجاح متاعه بشخصية فقط، لا، صنع الشخصية متاعه وطورها بقدرته على أنه يكون مختلف في كل مرة. ربما أجمل ما يمكن أن نقوله على يحيى الفخراني أنه ما تنجمش تشاهد يحيى الفخراني وهو يمثل، بالتعبير يعني المبسط، ليه؟ تحس أنك تلتقي بشخصية حقيقية تعيش قدامك، نجم تبرز التحول في الدراما العربية عن طريق يحيى الفخراني، يعني عن طريق تطور شخصية يحيى الفخراني في الشخصيات اللي قام بأدائها الكل. يعني من البدايات الأدوار المركبة إلى الأدوار التاريخية إلى الأدوار الإنسانية، يحيى الفخراني يعني يتحول في الأدوار، يطور المسيرة بتاعه. وقت اللي نغرزرو وندقوا نكتشفوا أنه أهم ما يميز يحيى الفخراني مش الأعمال، لا، هو التحول المستمر في الشخصيات اللي قدمها. حضوره الفني يبدأ بأدوار كشفت الموهبة بتاعه، كشفت القدرة بتاعه على الاقتراب من الشخصيات اليومية. يعني انتقل تدريجيا إلى أدوار أكثر تعقيد، ولا قادر أنه ينتقل من الكوميديا الخفيفة إلى الدراما العميقة من غير ما يفقد الحضور متاعه الخاص. يعني فمرحلة من المراحل دور فيها يحيى الفخراني في شخصيات فيها أبعاد اجتماعية، فيها أبعاد إنسانية، لكن خلى ديما شخصية الأب والإنسان البسيط والرجل اللي يواجه صراعات الحياة. يعني كان يخلي فينا مساحة باش نفهم الشخصية ونحكم عليها وحدنا، يعني وصولا إلى مرحلة الأدوار التاريخية، يعني الشخصيات المركبة. يعني نشوف أنه التحدي بالنسبة لي مش مجرد تقديم شخصية وإنما الدخول إلى عوالم الشخصية. يحيى الفخراني مسيرته مش رحلة ممثل فقط، هو فنان بنى شخصيته كاملة، شخصية لها صوتها، شخصية لها طريقتها، شخصية لها مخاوف. يعني كان يخاف برشا من النجاح، ويخاف أيضا من عدم النجاح، يخاف من تناقضات الدراما العربية. تقريبا ما فما حتى دور ما تشبهش مع يحيى الفخراني. نمشي مباشرة إلى تيتر تقريبا من تيتر ويت الحلوة
اللي جسد فيها يحيى الفخراني أجمل أدواره. ليه؟

في ذاكرة الأغنية التونسية أسماء قد لا تكون حاضرة اليوم في الوجه، لكن بقات حاضرة في وجدان كل من عاش زمن الأغنية وكل من سمع صوت هؤلاء المطربون والمطربات. الأصوات هذه اللي تستحق أن نعيد إليها التحية والوفاء. المطرب التونسي محمد الأحمر اللي كان عنده حضور غنائي خلى البصمة متاعه في الساحة الفنية، ومن أجمل ما قدم محمد الأحمر عشقنا الدماء وعبدنا الصور.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الثانية بعد منتصف الليل هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. في القصر تراجع منسوب المياه وعودة حركة المرور إلى طبيعتها بمختلف الطرقات وفق رئيس إدارة بإقليم الحرس الوطني بالقصرين العقيد أحمد كداشي. كداشي أكد تركيز فريق أمني لتأمين مستعملي الطريق وإرشادهم مع دعوتهم إلى عدم المجازفة بمحاولة عبور الأودية حفاظا على سلامتهم. وزير الصحة مصطفى الفرجاني افتتح أمس المؤتمر الوطني 7 للجمعية التونسية للطب النفسي الأورام تحت شعار الروابط في صميم الرعاية. وزير الصحة أكد بالمناسبة أهمية الإنصات إلى مخاوف المريض ومرافقة عائلته إلى جانب العلاج بما يحفظ كرامته ويعزز الثقة بينه وبين الفريق المعالج وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. المؤتمر يبحث سبل تعزيز الدعم النفسي ضمن مسار التكفل بالسرطان وتطوير التعاون بين فرق علاج الأورام ومختصي الصحة النفسية لمساندة المرضى وذويهم منذ التشخيص وخلال مختلف مراحل العلاج. بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس الراجع بالنظر لجامعة تونس المنار أمس افتتاح أول وحدة تجريبية متكاملة مخصصة لتطوير وتوسيع نطاق إنتاج المواد البيولوجية الفعالة في خطوة تعزز قدرات البحث العلمي التطبيقي في تونس وتدعم الانتقال من النتائج المخبرية إلى مراحل التطوير التجريبي والتثمين الصناعي. في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مسعفين بغارة جوية في قضاء النبطية جنوب لبنان دون وقوع إصابات، كما أحرق مزيدا من المنازل بقضاء سور وسط عمليات نسف وتفجير وقصف بمناطق أخرى في الجنوب. إيران تدعو الولايات المتحدة إلى الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد التي قالت طهران إنها تمثل قراراً سيادياً حظي بموافقة القيادة العليا وفق متحدث وزارة الداخلية الإيرانية. انتهى الموجز، شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوان تي ام.
3: الناس الناس الناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم.
4: قول اللي تحسه.
5: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
4: اتكلم من عروش عروش قلب.
6: لكن نقعد نهاري لسيين، نقعد رسي وجع فيا وبدني وجع ونفسانيتي تعبة.
3: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.
7: في تاريخ الغناء العربي فما غني ما تسمعش بركة تتعاش. غنية أنساك دكلام واحدة من الأعمال هذه اللي خليت الحب حالة كاملة، خليت العتاب لغة ما تستحقش حتى شيء، يعني تعبر على روحها. كلثوم غنيت الغنية هذه عام 1962، هي من كلمات الشاعر مأمون الشناوي، ألحان الموسيقار بليغ حمدي. من أولا نلقاو رواحنا قدام إنسان يعيش باش يقنع روحه بالنسيان، أما كيف يواجه الفكرة بيدها يرفضها، كيفاش ينسى، شكون اللي يخلي القلب في أثر من كل هذا. يعني كلمات مأمون الشناوي ما الحقيقة ما تتعاملش مع الحب كحكاية رومانسية بسيطة، بالعكس تحطنا قدام صراع داخلي بين العقل والقلب. يعني العقل ينجم يقول نعدي عادي ونبدأ من جديد، أما القلب عنده منطقه الخاص، يعني منطقه هوني واضح. أنساك ده كلام بليغ حمدي طبعا يعرف كيفاش يحول الصراع هذا إلى موسيقى، إلى استعراض قدرات. يعني اللي لفت أنه أنساك ده كلام تقريبا من الأغاني اللي تعملت عام 62 جيت باش تأكد من جديد أنه ثلاثي أم كلثوم مامون الشناوي وبليغ حمدي قادر وقادرين أنهم يصنعوا أغنية تعيش عبر العصور.

home.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الثالثة فجرا هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. يتواصل الوضع ملائما لنزول الأمطار اليوم الأحد وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد. وزارة الداخلية تدعو في بلاغ لها المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة والتي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية، داعية المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار. في إطار دعم جهود التثقيف الصحي وتعزيز ثقافة الوقاية، المركز الوطني للطب المدرسي والجامعي بتونس ينظم حصة تثقيفية توعوية حول التعريف بفيروس الورم الحالمي البشري وطرق الوقاية منه، مع التأكيد على أهمية التلقيح ضد هذا الفيروس ودوره في الوقاية من الأمراض وخاصة سرطان عنق الرحم. مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي يتحصل على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون معتمد دوليا في مجال التدريب والبحوث في مجال الخرف والزهايمر، وفق ما أعلنه رسميا اليوم وزير الصحة مصطفى الفرجاني. غرفة التجارة والصناعة لتونس تنظم يومي 22 و23 من سبتمبر الجاري بالعاصمة ورشة عمل إقليمية للتعريف بمزايا وإمكانات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات لدعم المؤسسات التونسية وتعزيز استفادتها من الاتفاقيات التجارية الإقليمية. تمديد أجل تسجيل الأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية للدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية إلى غاية 22 من سبتمبر الجاري. في الشأن الدولي، الطيران الصهيوني شن أمس غارة على دفعتين على حي الساحة القديمة في بلدة النبطية جنوب لبنان وفق مصادر إعلامية رسمية. والجيش الإسرائيلي يعلن اليوم إصابة 2 من جنوده إثر انفجار عبوة في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. انتهى الموجز، شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات ناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيو مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مساء الخير لمستمعينا في الإذاعة الوطنية التونسية، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المسرح حياة.
1: مساء الخير هاجر، ومساء الخير للسادة المستمعين الكل. اليوم حلقتنا عندها نكهة مختلفة شوية. احنا ما عندناش ضيف في الاستوديو، أما عنا المسرح، عنا الخشبة، عنا الكلمة والسؤال، وعنا زادة الكراسي. برشا كراسي.
0: والكرسي يا سعيدة في المسرح ما هوش ديما كرسي، ساعات يكون انتظار، ساعات يكون غياب، ساعات يكون سلطة، وساعات يكون شاهد على معنى أما ما وصلش.
1: اليوم اخترنا نبداو من مسرحية عالمية كبيرة، بسيطة في ظهرها، مخيفة في عمقها، الكراسي الأوجين يونسكو.
0: ومنها نمشي ونحكيه على مسرح اللا معقول، وبعدها نقف عند الكرسي كعنصر من عناصر الركح، ونختم بفقرة ركح اليوم اللي موضوعها هل كثرة التظاهرات المسرحية معناها المسرح بخير،
1: ولا ساعات القاعة تتعبى لكن المعنى غير.
0: في فقرة خرافة مسرحية يا سعيدة زوبي، باش نحكيه اليوم على مسرحية الكراسي للكاتب أوجين يونسكو، وهو واحد من أهم كتاب مسرح اللامعقول.
1: الحكاية تبدأ بعجوز وعجوزة عايشين وحدهم في عزلة كبيرة، عزلة مش فقط في المكان أما زادة في الروح، كينهم في آخر الدنيا أو في آخر العمر وإلا في آخر الكلام.
0: العجوز عنده رسالة كبيرة يحب يبلغها للبشرية، يحس روحه عاش برشا، شاف برشا، وفهم حاجة مهمة لازم الناس تسمعها،
1: ولهذا يبدأ الاستعداد الكبير، الضياف باش يجيو، شخصيات مهمة، ناس كبار، جمهور واسع، العالم الكل باش يحضر باش يسمع الرسالة.
0: أما الغريب والموجع والمضحك في نفس الوقت أن ما نشوفه حتى حد. العجوز والعجوزة يرحبوا بالضيوف، يحكيوا معاهم، يضحكوا، يعتذروا، يفرحوا بحضورهم، أما الركح ما فيه كان كرسي.
1: كرسي بعد كرسي القاعة تتعبى، لكن تتعبى باش؟ بالناس؟ لا، تتعبى بالغياب.
0: وهنا تجي عبقرية يونسكو، يعمر الخشبة بالفراغ، يعطيك برشا كرسي أما يخليك تسأل وينهم الناس؟ وين الحضور الحقيقي؟ وين هالرسالة؟
1: العجوز وكالمرأة الكبيرة يتصرفوا كأنه القاعة عامرة، والجمهور يشوف العكس، قاعة فيها كراسي أما فيهاش بشر، وهذا يخلق توتر غريب. نضحكوا أما الضحكة مش مرتاحة.
0: وفي الأخر يجي الخطيب اللي باش يبلغ الرسالة، نقولوا توا على الأقل باش نفهموا، توا باش توصل الكلمة، لكن المفاجأة الخطيب ما ينجمش يتكلم والرسالة ما هيش باش توصل.
1: وهنا المسرحية تولي سؤال كبير، هل الإنسان فعلا عنده رسالة ولا فقط يتوهم أنه عنده رسالة؟ هل نحكيه باش نقوله حاجة ولا نحكيه فقط باش ما نسكتوش؟

0: الكراسي هي مسرحية على الغياب، على فشل التواصل، على الخوف من أنه الإنسان يعيش عمر كامل وفي الأخر ما يعرفش كيفاش يقول اللي كان يحب يقوله.
1: وزادة نجم تكون مسرحية على المسرح نفسه، قاعة، كراسي، انتظار، جمهور مفترض، رسالة مفترضة. لكن السؤال، هل فما معنى فعلا ولا فقط شكل مسرح جميل ومخيف؟
0: وهذا علاش اخترناها اليوم، على خاطر الكراسي ما تحكيش فقط على عجوز وعجوزة، هي تحكي علينا، على مجتمعاتنا، على مؤسساتنا، على تظاهراتنا، على كلامنا الكثير، وساعات على صمتنا الأعمق.

0: كراسي ملا هاجر نمشيو المفهوم المسرحي مهم اللي هو مسرح المعقول.
1: أول حاجة لازمنا نوضحه، مسرح اللامعقول ما هوش مسرح بلا معنى، بالعكس هو مسرح يبحث عن المعنى في عالم ولا فاقد للمنطق.
0: في المسرح الكلاسيكي عادة فما حكاية واضحة، بداية عقدة وحل. أما في مسرح اللامعقول الحكاية تتكسر، الشخصيات تحكي برشا أما التواصل ما يصيرش، الناس تستنى أما ما يجي حتى حد، الأسئلة تكبر والأجوبة تهرب.
1: هو مسرح خرج بعد حروب، بعد كوارث، بعد لحظة حس فيها الإنسان أنه العالم ما عادش مفهوم، اللغة ما عادش تكفي، العقل ما عادش يفسر كل شيء، والإنسان ولا واقف في وسط الفراغ يحاول يضحك مش ما يتيحش.
0: في مسرح اللامعقول ضحك موجود لكن ضحك غريب، ضحك يوجع، تضحك على موقف عبثي وبعدها تكتشف إنه الموقف يشبه لحياتنا، نحكيه وما نتفهموش، نستناه وما نعرفوش نستناه، نعمروا الفضاءات وما نضمنوش الحضور.
1: في مسرحية الكراسي اللا معقول واضح، كراسي عامرة بضيوف ما تشوفهمش، رسالة كبيرة أما ما تتقالش، حياة كاملة أما الخلاصة تضيع في آخر لحظة.
0: وهنا المسرح ما يقولش هاو الحل، يقول لنا شوفوا الحالة، شوفوا الإنسان كي يتعب من المعنى وكي يخاف من الصمت وكي يحاول يعمل احتفال كبير باش يغطي فراغ.
1: مسرح اللامعقول يعلمنا أن الركح ينجم يكون مكان للفوضى المنظمة، فوضى عندها شكل، إيقاع، صورة، وجيعة، وضحكة سوداء شوية.
0: والأهم أنه هذا المسرح مازال معاصر جداً، خاطر اليوم زادة عنا برشا كلام، برشا صور، برشا تظاهرات وبرشا بيانات، أما السؤال هل فما تواصل حقيقي؟ هل فما إنصات؟ هل فما معنى؟

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا في برنامج المسرح حياة، صحبة سعيدة الزغبي وهجر حمودة. ننتقل الآن إلى الفقرة الثالثة من البرنامج بعنوان ركن من أركان المشهد، وباش نحكيه على الكرسي على الركح اللي هو ماهوش أثاث وإنما علامة.
1: الكرسي،
2: نعم،
1: في الحياة اليومية كرسي نقعد عليه، أما في المسرح الكرسي ينجم يولي عالم كامل.
0: الكرسي فوق الركح ينجم يقول هنا ثم شخص غايب، ينجم يقول هنا ثم انتظار، ينجم يقول زادة هنا ثم السلطة. كرسي الحاكم ماهوش كيف كرسي المتهم، وكرسي الأب ماهوش كيما كرسي الطفل، وكرسي فارغ في وسط الركح ينجم يخوف أكثر من ممثل حاضر.
1: في مسرحية الكراسي اليونسكو، الكراسي ماهيش ديكور، الكراسي هي الشخصيات الغائبة، هي الجمهور اللي ما نشوفوهش، هي الضيوف اللي ما حضروش ولا حضروا فقط في خيال العجوز والعجوزة.
0: وهذايا يورينا حاجة مهمة في المسرح، مش لازم ديكور كبير باش نخلق معنى كبير. أحياناً عنصر واحد إذا كان محطوط في المكان الصحيح ينجم يعمل زلزال صغير في ذهن المتفرج.
1: كرسي واحد في الظلام ينجم يكون أقوى من قصر كامل من الكرتون. المسرح ما يحبش ديما الوفرة، ساعات يحب الدقة، يحب الشيء القليل اللي يضرب في العمق.

0: الكرسي زادة مربوط بالجمهور على خاطر الجمهور يقعد على الكراسي. وهنا السؤال يولي أخطر، هل الكراسي في القاعة عامرة فقط بالأجساد ولا عامرة بالإنصات؟
1: فما فرق كبير بين متفرج حاضر متفرج قاعد. القاعد سهل أما الحضور صعيب. نجم تكون في القاعة أما مخك في التليفون، في مشاغلك، في الضجيج، وقتها الكرسي عامر أما العلاقة فارغة.
0: لهنا الكرسي يولي علامة مسرحية وفلسفية، شكون اللي قاعد، شكون غايب، شكون يستنى، شكون عنده الحق في الكلام، وشكون اللي تم إسكاته.
1: وهذا هو جمال المسرح، ياخذ حاجة عادية من الحياة اليومية يحطها تحت الضوء فتولي سؤال.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامجكم المسرح حياة. ونجيو طول فقرة ركح اليوم واللي باش نطرحوا فيها سؤال:
1: التظاهرات المسرحية حياة ثقافية ولا كراسي أكثر من المعنى؟

0: في ركح اليوم باش نخرجوا شوية من المسرحية ونرجعوا للمشهد المسرحي اليوم في تونس وفي العالم.
1: اليوم عنا برشا تظاهرات مسرحية ومهرجانات، أيام، لقاءات، عروض، افتتاحات، اختتامات، صور، بلاغات، تكريمات، الحركة موجودة، وهذا في حد ذاته شيء مبهر.
0: في تونس عندنا مواعيد وفضاءات تتحرك، تظاهرة تونس مسارح العالم، أيام قرطاج المسرحية، عروض في الجهات، مراكز فنون درامية وركحية، تجارب شابة، مبادرات تحاول تخلق نفس جديد.
1: وعالمياً مهرجانات كبيرة كيف أفينيون ما زالت تجمع تجارب من بلدان مختلفة وتطرح أسئلة على الفن وعلى الإنسان وعلى السياسة على الجسد وعلى اللغة.
0: لكن السؤال اللي نحب نطرحوه اليوم مش هل عندنا تظاهرات، السؤال أعمق من هكا، هو شنو يصير بعد التظاهرة؟
1: صحيح، خطر المهرجان ينجم يعمل ضوء قوي على المسرح لمدة أسبوع مثلا، أما بعد ما يطفى الضوء شكون يبقى؟ العروض وين تمشي؟ النصوص وين تتنشر؟ النقد وين يتكتب؟ الجمهور كيفاش يرجع؟ والفنان الشاب كيفاش يكمل؟
0: الخطر ماهوش في كثرة التظاهرات، الخطر في أنه التظاهرة تولي غاية في حد ذاتها. نعمل مهرجان باش نقولوا عملنا مهرجان، نعملوا صور، بلاغ، اختتام وانتهى الموضوع.
1: وقت على المسرح يولي يشبه للكراسي متاع يونسكو، برشا كراسي، برشا ترتيب، برشا انتظار، هما الرسالة ما توصلش.
0: المسرح ما يعيشش بالرزنامة فقط، يعيش بالاستمرارية. عرض يتخدم، يتعرض، يسافر، يرجع، ينضج، يتناقش ويتوثق. أما عرض يتعرض مرة ولا مرتين وبعدها يختفي، هذه وجيعة كبيرة، كأنه طفل تولد وما عطيناهش فرصة باش يكبر.

0: زادة فما مسألة الجمهور، المهرجان ينجم يجيب جمهور مناسبة، أما الحياة المسرحية الحقيقية تحتاج جمهور عادة، جمهور عنده علاقة بالقاعة، يعرف يمشي للمسرح كيما يمشي للقهوة، للسينما، للسوق. المسرح يولي جزء من حياته، مش حدث استثنائي.
1: في تونس عنا طاقات كبيرة، هذا ما فيش حتى شك، ممثلين، مخرجين، كتاب، تقنيين، سينوغراف، شباب عينيهم تقدح بنار الإبداع. أما النار وحدها ما تكفيش، يلزمها الهواء، والهواء هو الإنتاج، التوزيع، النقد، الإعلام والفضاءات.

0: أحياناً الفنان التونسي يخدم وسط ظروف صعيبة، بميزانيات محدودة، بوقت ضيق، بضغط كبير، ومع ذلك يطلع عرض فيه حياة، وهذا يحترم. أما زادة ما يلزمناش نطبعوا مع الهشاشة، نعتبروها قدر.
1: بالضبط سعيدة، الفقر ماهوش جمالية، تنجم تعمل عرض فقير ماديا وغني فنيا، أي نعم، أما ما تنجمش تبني سياسة مسرحية كاملة على دبر راسك. المسرح يحتاج رؤية، تمويل، احترام للوقت، احترام للتقني، واحترام للمتفرج.
0: وعالميا زادة يهاجر المسرح يواجه أسئلة كبيرة: التمويل، علاقة الجمهور بالتكنولوجيا، حضور الهاتف داخل القاعة، تراجع الانتباه، ضغط السوق، وتحول بعض العروض إلى مادة للصور أكثر من كونها تجربة حية.

0: المسرح ما ينجمش ينافس الهاتف بنفس الأسلحة. الهاتف يعطيك سرعة، المسرح يعطيك حضور، الهاتف يعطيك صورة، المسرح يعطيك جسد حي قدامك، الهاتف يعطيك ضجيج، المسرح يعطيك صمت يتسمع.
1: وهذا علاش المسرح مازال ضروري، خطر في عالم يجري المسرح يقولك اقعد شوف اسمع خذ وقتك، راهو الإنسان ما يتفهمش في 10 ثواني.
0: لكن باش يبقى المسرح ضروري يلزمه ما يكتفيش بأنه موجود وكهو، يلزمه يسأل روحه علاش موجود، لشكون موجود، بأي لغة يحكي، بأي جرأة وبأي علاقة مع الناس.
1: يعني ما نحبوش فقط كراسي عامرة، نحبو عيون حاضرة، نحبو ناس تخرج من القاعة وهي تحمل سؤال حتى كان صغير، خاطر السؤال الصغير أحيانا يأثر في الروح أكثر من شعار كبير.
0: إذن التظاهرات المسرحية مهمة لكنها ما هيش كافية. المهرجان يعطي ومضة، أما الحياة المسرحية تحتاج نار دائمة، والركح كيكون حي ما يستناش المناسبات فقط، بل يلزم يخلق مناسبات. وهو

0: هاجر.
1: نعم.
0: مش نسألك سؤال سريع. كثرة المهرجانات معناها المسرح بخير؟
1: مش بالضرورة، الخير يتقاس بالأثر مش بالعدد. سعيدة
0: لله،
1: مش نسألك سؤال سريع، قاعة عامرة ولا جمهور حاضر؟
0: جمهور حاضر، الكراسي وحدها تعملش مسرح. هجورة،
1: نعم،
0: أخطر حاجة على المسرح اليوم
1: أنه يولي مناسبة مش ضرورة.

0: سعيدة، عرض ناجح هو اللي صفقوا له برشا.
1: لا يا هاجر، هو اللي يبقى يمشي معاك بعد ما تخرج. شنو ينقص المسرح التونسي اليوم هاجر؟
0: الاستمرارية، التوزيع، النقد، وخصوصا الذاكرة. وشنو يملك المسرح اليوم؟
1: يملك مواهب، يملك عناد، يملك ناس ما زالت تؤمن بالركح. زعما هاجر المسرح في خطر؟
0: اي في خطر، اما الخطر ينجم يكون منبه. الفن كيحس بالخطر وقتها وين يفيق. سعيدة الزغبي،
1: لله
0: كلمة أخيرة.
1: احنا ما نحتاجوش كراسي أكثر، فقط نحتاجو حضور أصدق. حضور أصدق.

0: في حلقتنا اليوم مشينا مع مسرحية الكراسي متاع إيجين يونسكو، مسرحية فيها كراسي كثيرة، ضيوف ما نروهمش، ورسالة كبيرة ما توصلش.
1: وحكينا على مسرح لا معقول، المسرح اللي ما يهربش من فوضى العالم بل يحطها فوق الركح ويقول لنا تفرج.
0: وتوقفنا عند الكرسي، هك العنصر البسيط اللي نجم في المسرح يولي علامة على الغياب، على الانتظار، السلطة والجمهور.
1: وفي ركح اليوم طرحنا سؤال على التظاهرات المسرحية، هل هي حياة ثقافية؟ نعم، وقت تكون عندها رؤية وأثر، أما كي تولي مجرد روزنامة وصور وقتها عادي يلزمنا نفيقوا.
0: المسرح حياة، نعم سعيدة ولا
1: أكيد.
0: مش نعم؟
1: لا أكيد.
0: أما الحياة ما هيش فقط حركة، الحياة معنى، نفس، ذاكرة، وجمهور حاضر بقلبه قبل الجسد متاعه.
1: إن شاء الله تكونوا حضرتوا معنا بقلوبكم فيها الحلقة من المسرح حياة. شكرا لكل من تابعنا، كانت معكم سعيدة الزغبي
0: وهاجر حمودة، نلتقي في حلقة قادمة من المسرح حياة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: إلى اللقاء، وخليوا ديما للركح كرسي في القلب مش كرسي فارغ،
0: كرسي عامر بالإنصات.

احنا في عز الهنا.

انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما

الاول، لا الميلان الاول صعب.

0: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات الناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيوا مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الرابعة فجرا هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. تزامنا مع اليوم العالمي للزهايمر الموافق للحادي والعشرين من سبتمبر من كل سنة، مركز زهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي يتحصل على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون لإقليم شرق المتوسط، معتمد دوليا في مجال التدريب والبحوث في مجال الخرف والزهايمر. الاعتماد يخول للمركز ضمن برنامج مشترك تطوير وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية والأسس العلمية لعملها الصحي العالمي في مجال الخدمات الصحية ورعاية المرضى في المجال، وفق ما أعلنه أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني. شأن الصحي أيضا، الجمعية التونسية لطب أمراض النساء والتوليد تنظم بالعاصمة الدورة الخامسة لأيام طب الإنجاب لبحث آخر المستجدات والتطورات العلمية في مجال الصحة الإنجابية. تتواصل اليوم بمدينة الثقافة تظاهرة فرصة ستريت لعرض فرص التشغيل والتكوين وريادة الأعمال بتونس والخارج من تنظيم المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من الوزارات. ومديرة المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية فاطمة خلف أوضحت للأخبار أن التظاهرة تركز بالخصوص على الفرص المتاحة في ألمانيا. في الشأن الدولي، الجيش اليمني يعلن مقتل 13 من منتسبيه و 12 مسلحا من جماعة أنصار الله الحوثيين في معارك جبهة محافظات مأرب وتعز واللحج. سقوط قتلى وجرحى في روسيا وأوكرانيا جراء هجمات متبادلة بالصواريخ والمسيرات استهدفت مناطق عدة، وفي تركيا تطالب الجانبين بتعليق هجماتهما التي تستهدف سفنا تجارية في البحر الأسود. انتهى الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
3: يا خير من جاء الوجود تحية من
4: المسلسلة اليومية
3: إلى الهدى بك جاءوا
4: أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: أبو هريرة. في الجاهلية اسمه عبد شمس، وفي الإسلام عبد الرحمن، هكذا أراد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن كنيته هذه فيقول:
1: كنيت أبا هريرة لأني وجدت هرة فحملتها في كمي، فقيل لي أبو هريرة.
0: وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هر، فكان أبو هريرة يقول:
1: لا تكنوني أبا هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كناني أبا هر.
0: لم يكن إسلام أبي هريرة متقدما، إذ لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة قبل غزوة خيبر، حيث شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق كنت أقول: يا ليلة طالت وطال عناؤها، إلا أنها من جارة الكفر ندت، أي ابتعدت. ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته، وكان معي غلام أبق مني في الطريق. وحينما جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع علينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك؟ فقلت: يا رسول الله، هو لوجه الله تعالى.
0: ومنذ قدومه هذا وهو يرافق النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ عنه ويسجل في ذاكرته، فلم يكن يعرف القراءة، ولكن الله سبحانه وتعالى وهبه ملكة الحفظ بعد حسن الإصغاء، ويسعد في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يؤرقه عناد أمه.

جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، كنت أدعو أم أبي هريرة إلى الإسلام فتأبى علي، وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة إلى الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. فخرجت أعدو أبشرها بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتيت الباب إذا هو مجاف أي مغلق، وسمعت خضخضة الماء، ونادتني: أبا هريرة مكانك. ثم لبست درعها وعجلت عن خمارها وخرجت وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فجئت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن، وقلت: أبشر يا رسول الله، فقد أجاب الله دعوتك، قد هدى الله أم أبي هريرة إلى الإسلام. ثم قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين والمؤمنات. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب عبديك هذا وأمه إلى كل مؤمن ومؤمنة.

0: وتتبدل حياة أبي هريرة من تابع يخدم بطعام بطنه إلى تابع لرسول الله، ومن عبد للوثن إلى قانت لله الواحد الأحد الفرد الصمد.
1: نشأت يتيما وهاجرت مسكينا، وكنت أجيرا لبشرة بنت غزوان بطعام بطني، كنت أخدمهم إذا نزلوا وأحد لهم إن ركبوا، وها أنا ذا وقد زوجنيها الله، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما.

0: يقول أبو محمد بن حزم في أبي هريرة إن مسند تقي الدين بن مخلد احتوى من حديث أبي هريرة على 5300 حديث وكسر.
1: يقول أبو الزعيزعة أرسل مروان إلى أبي هريرة فجعل يحدثه، وكان أجلسني خلف السرير أكتب ما يحدث به، حتى إذا كان في رأس الحول أرسل إليه فسأله وأمرني أن أنظر، فما غير حرفا عن حرف.
0: ويقول عنه البخاري روى عن نحو 800 من أهل العلم، وكان أحفظ من روى الحديث في عصره.
1: وقال وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال كان أبو هريرة أحفظ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
2: هذه شهادات ممن عرف أبا هريرة أو روى عنه أو قرأ، أما هو فيقول عن نفسه
3: ما من أحد من أصحاب رسول الله أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب.
2: وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ أبو هريرة يجلس في المسجد ويحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كانت خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقد حدث ما لم يكن بحسبانه.
0: ما شاء الله ما شاء الله، أبو هريرة هذا بحر غزير بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ولكن أن له أن يحفظ هذا كله؟
0: كان مكرسا نفسه لحفظ أحاديث النبي عليه السلام.
1: عليه السلام.
0: فما هو بصاحب تجارة تشغله السوق، ولا هو بصاحب زرع يلهيه عن السماع.
1: ولكن متى سمع هذه كلها وكيف وعاها؟
0: إنه التفرغ يا أخي والذاكرة القوية التي باركها عليه السلام.
1: ثم إن حديثه هنا يراه واجبا عليه.
0: أتعلمون أن أمير المؤمنين عمر نهاه عن الحديث في المسجد، حتى إنه هدده بالنفي من المدينة قائلا له لتتركن الحديث عن رسول الله أو لألحقنك بأرض دوس، أي أرض قومه وأهله.
1: أمير المؤمنين ينكر عليه رواية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟
0: يا أخي نحن في هذه الفترة الحرجة أحوج إلى قراءة القرآن وتدبر آياته، من أجل هذا يقول ابن الخطاب اشتغلوا بالقرآن فإن القرآن كلام الله.
1: صدقت، وسمعت عن قوله أقل الرواية عن رسول الله إلا فيما يعمل به.
0: هذا نوع من الحذر، أن يختلط على الناس كلام الله مع كلام رسوله فلا يعودوا يعرفون هذا من ذاك.
1: ولا تنسى أن هناك من يحدث عن رسول الله ويسرف، ولا أرى الناس شديدي الاطمئنان إليه.
0: فهمت مقصدك. كعب الأحبار كان يهوديا وأسلم وهو يروي الحديث.
1: اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يستجاب.
0: اللهم آمين.

ويصل إلى مسامع أبي هريرة ما يتهامس به الناس حول حديثه المطول، خاصة بعد أن صده أمير المؤمنين عنه، فهب مدافعا عن نفسه.

إنكم لتقولون أكثر أبو هريرة في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقولون

حدثنا يوما فقال: من يبسط رداءه حتى يفرغ من حديثي ثم يقبضه إليه فلا ينسى شيئا كان قد سمعه مني. فبسطت ثوبي فحدثني ثم ضممته إلي، فوالله ما كنت نسيت شيئا سمعته منه. وأيم الله، لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بشيء أبدا، وهي: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنة.

0: وعن ورعه وعبادته رحمه الله أنه كان يتناوب مع زوجته وابنته قيام الليل كله، فيقوم هو ثلثه، وتقوم زوجته ثلثه، وتقوم ابنته ثلثه، حيث لا يمر وقت من ليل إلا وكان في بيته صلاة وذكر. وحدث أن وله عمر على البحرين وكان شديد المحاسبة له، فلما عرض عليه الولاية من جديد أباها معتذرا بقوله:
1: حتى لا يشتم عرضي ويؤخذ مالي ويضرب ظهري، وأخاف أن أقضي بغير علم وأقول بغير حلم.
0: واختلف في زمان وفاته، ولكن المرجح أنه مات عن 78 سنة في العام 9 للهجرة، وكان يلهج خلال مرضه الأخير:
1: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي.
0: ويمضي أبو هريرة لتبقى أحاديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما شاء الله، وليهنأ بصحبة الراقدين الأبرار من ساكني البقيع رحمهم الله جميعا رحمة واسعة، وجمعنا بهم في جنة النعيم.

0: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
3: أولى الإذاعات.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم، يرتل الشيخ المختار سقانجي آيات بينات من سورة الأحقاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم.

ما والذين كفروا عما أنذروا معرضون

هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين.

استكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة،

لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه.

الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.

قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين

إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

0: صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ مختار سقانجي آيات بينات من سورة الأحقاف، ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: على ورق الورد.

0: على ورق الورد برنامج من إعداد أحمد عامر.
1: تقديم مفيدة زهاج.
2: على ورق الورد حكتب له حكتب له
0: على ورق الورد
2: أشرح له الود أشرح له على ورق الورد ورق الورد ورق الورد حكتب له على ورق الورد حكتب.
1: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في موعدنا الأسبوعي يجمعنا معا ورق الورد ورق العشاق على بساط الأشواق.

لقد وضعت أسس عامة لتقييم الجمال، فحددت المواصفات لتصنف المرأة من بين الجميلات. هذا ولا تنطبق مواصفات الجمال بالنسبة للمحبين كما بالنسبة لغيرهم، فالحب كان وما زال يغطي أعين المحب، فيرى محبوبته في أحسن صورة وأجمل شكل حتى ولو لم تكن كذلك.

الحب والجمال صنوان متكافئان، توأمان لا يفترقان. كان لهما منذ أقدم الأزمان السلطان الأكبر على الإنسان. وماذا لو كان هذا الإنسان شاعرا يعيش الحب ويفتنه جمال المحبوبة، فتنثال قيثارته بأعذب الألحان وأرق الكلمات لتصنف سحر الطرف وضياء الوجه والعطر الفائح من ورد الخدود.

يا للغروب وما به من عبرة للمستهام وعبرة للرائي. ولقد ذكرتك والنهار مودع والقلب بين مهابة ورجاء، والدمع من جفني يسيل مشعشعا بسنا الشعاع الغارب المترائي، والشمس في شفق يسيل نظاره فوق العقيق على ذرى سوداء. مرت خلال غمامتين تحدرا وتقطرت كالدمعة الحمراء، فكأن آخر دمعة للكون قد مزجت بآخر أدمعي لرثائي، وكأنني آنست يومي زائلا فرأيت في المرآة كيف مسائي.

ولما وقفنا للوداع عشية وقد خفقت في ساحة القصر رايات، بكينا دما حتى كأن جفوننا بجري الدموع الحمر فيها جراحات. وقد صرت أبكي كل شيء بمثله، لأني فرد في الصبابة والوجد، فثغرك أبكيه بأبيض أدمعي، وأحمرها أبكي به خدك الورد. وحتى نلتقي صديقي المستمع في موعد آخر، نودعك كعادتنا على إيقاع نزار قباني. لماذا تركت مكانك بين البيانو وبين الكتاب، وبين دموع موزارت وبين دموع السحاب، وبين أناشيد لوركا وصوت الرباب؟ لماذا احترفت التسكع بين الدكاكين خلف الجديد وخلف المثير وخلف التماع السراب؟ فصرت مجرد ثوب يعلق بين ألوف الثياب. لماذا كفرت بآلاء شعري عليك؟ ألا تعرفين بأني اخترعت بياض يديك، وأني اقترحت مكان الأصابع في راحتيك، وأني اشتغلت نهارا وليلا لأرسم بالفحم والزيت غمازتيك؟ فكيف كسرت المرايا وحطمت ما صنعته يدايا، وكيف تكونين في مثل هذا الغباء؟ لماذا تغارين من كلماتي؟ لماذا تخافين فتح دفاتر حب القديم؟ لماذا تخافين من هلوساتي؟ ألا تذكرين بأني عجنتك يوما بجلدي ولحمي

0: على ورق الورد.
1: اشرح له الود، اشرح له على ورق الورد، ورق الورد، ورق الورد، هكتب له على ورق الورد.
2: موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الوضع الجوي يتواصل خلال هذا اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، تكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية خاصة بولاية قفصة والقصرين وسيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية خاصة ولاية صفاقس وجهة الساحل والوطن القبلي وتونس الكبرى وبنزرت. كميات الحبوب المجمعة خلال الموسم الفلاحي الحالي تبلغ حوالي 11 مليون قنطار، من بينها 8 مليون قنطار فاصل واحد من القمح الصلب، بما سيمكن من تغطية حاجيات السوق من هذه المادة إلى حدود شهر جانفي المقبل وفق ديوان الحبوب. الإدارة الجهوية للصحة بزغوان تنظم اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني منطقة بوشواطة، تشمل اختصاصات الطب العام وجراحة العظام وطب العيون والقلب والشرايين وطب المسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب طب الأسنان والجراحة العامة وجراحة الأطفال. مدينة صفاقس تحتضن أيام 26 و27 من سبتمبر الجاري المؤتمر الوطني 10 لطب الشيخوخة، وتتناول أشغاله جملة من المحاور العلمية أبرزها الأمراض القلبية والأمراض العصبية والاضطرابات النفسية في طب الشيخوخة والاستعجالات الطبية لدى المسنين وطب الأورام لدى كبار السن. في أخبار العالم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزراء حكومته وآلاف المستوطنين يقتحمون مساء أمس ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة تحت حراسة أمنية مشددة، وذلك عشية ما يسمى بيوم الغفران اليهودي، وسط تواصل هجمات المستوطنين على مدن الضفة الغربية. القوات الحكومية اليمنية تقول اليوم أن غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين شرقي مدينة تعز بالتزامن مع استمرار الاشتباكات في جبهتي الوازعية والكتحة غربي المدينة. وختاما، طهران تؤكد أن الإدارة الأمريكية اتخذت قرار الحرب بتحريض إسرائيلي، مشيرة إلى جاهزية إيران لخوض حرب حاسمة ضد واشنطن. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي.إم.
4: عذب الكلام.

الوطن راسخ في الزمن رسوخ الثبات، والعمر يمضي في لحظات. طفل صغير لم يزل يجري وراء قبرة، وتربة كريمة مخصبة وخيرة. أحبه ألفا وألفا في دمي منتظرة. الأرض ما قد ضمها والأفق ما قد عمره، سبحان من أبدعه سحرا ومن قد صوره. جزيرة في خاطر الأيام تمضي مبحرة، وغابة ممرعة معشبة مخضوذرة، فيها اللحون عذبة على المدى معطرة. فكل ليل مقمر وكل شمس مسفرة، وكل عين ثرة وكل سحب ممطرة. يا تونس الحب ويا أزكى الأمان المزهرة، عودي فلي شوق طويل سوف لن أختصره، له بدايات ومن لي أن أضم آخره. يا منيتي يا سلوتي يا درة المخيرة، إني وإن قصرت في القول فمنك المعذرة. محي الدين خريف.

بين طائر الوحي والشاعر الملهم حوار، وخطاب الطائر من الماء أو النار. يا طائر النار هيا احمل بقايا قصيدي، واعبر فيافي الرمادي، حتى إذا ما دعاني حادي القمور الغوادي، وانداح في السر صوتي كالنجم فوق السهول، رش الحروف النثيرة كالثلج فوق الجزيرة، وادع الشموس الكبيرة، واترك شكوك السريرة في قاع بئر الخمول، وانشر كلامي قلاعا، وانقل سلامي شراعا. منصور جسومة.

لشعراء الحرمان موقفان من البؤس والحاجة، إما الرفض والتمرد والشكوى، وإما السخرية واتخاذ الوجود والأنا والغير مضاناً للهزل. وبين هذين الموقفين تنويعات رأينا بعضها في شعر التحامق أو الجنون، وهو كالهزل تماماً يتخذ بينه وبين الحقيقة والواقع مسافة كافية للتأمل، بينما يندمج الباكي والشاكي والمطالب ومن يحاول التأثير في المخاطب في قرارة المأساة الواقعية بما يمنعه من اتخاذ المسافة. وبقدر ما كان اللجوء في القديم إلى البلاط أو الممدوح حلاً يلتمسه الشاعر لمشاكله، نرى الأمر يختلف اليوم اختلافاً بيناً، وإن كان الاستجداء والاستهداء باقيين. فمورد الرزق القار، غدا الوظيفة أو ما يشبه، وقائمة شعراء الحرمان المعاصرين ممتدة بحيث يعسر حصرها، وإن تجلت نماذج ناطقة كإمام العبد المعروف بالنادرة الساخرة حتى من نفسه، أو عبد الحميد الديب الباكي أبدا في شعره، وبين هذا وذاك أحمد الصافي النجفي الذي أوردنا بعض ما قاله في وصف غرفته، أو أحمد فتحي صاحب الكرنك وقد عاش حياة تخللها البؤس والاحتياج، وغير هؤلاء كثير. وإذا كان بعض الشعراء معروفين أكثر من غيرهم، ومنهم حافظ إبراهيم الذي اختار بؤساء إيغو لترجمتها، فإن عددا آخر منهم يحتاج إلى التعريف به. ونسوق في بداية حلقات نخصصها للتعريف بشعراء الحرمان المحدثين، نسوق نماذج كهذه الأبيات لأحمد الصافي النجفي يشكو فيها حاله ومكانة الشعر بين قومه، فيقول: بمجتمع النفاق أضعت عمري، وفي سوق الكساد عرضت شعري، ولولا أنني أرضيت فني بشعري ما ظفرت بأي أجري، ولو صح الطلاق لأي قوم إذن طلقت قومي منذ دهري، أمت لهم بجسمي لا بروحي، وأحيا بين عصر غير عصري، أبعد الأربعين أعاف خلقي، وحتى اليوم ما لوثت سفري، أرى زمني تجاهلني، وإني على رغم الزمان عرفت قدري، هويت صلاحه وهوى فسادي، كلانا في نضال مستمر. ومن شعر عبد الحميد الديب، وهو عنيف أحيانا مما يصعب معه الاختيار، قوله: قدمتم الشاة قربانا لعيدكم، والدهر قدمني للبؤس قربانا، من كان يحسدني فليرتقب سحرا، إني على الجوع أطوي الأرض.

تعد ويا خل لا تزر ويا دهر لا تعدل ويا عيش لا تحلو فما هاجني سخط ولا كفني رضا ولا ساءني ظلم ولا سرني عدل. وأصداء المعري تبدو واضحة في هذه القصيدة المذكرة بأشعار سقط الزند.

0: الطبيعة.
1: الشيء بالشيء يذكر. الدوران سفر وهمي وحركة تعود على نفسها، ومن هنا اتصفت حركة النواعير وآلات المدح بالعبث. وكان الثور أو الناقة السانية للماء كالبشر في وجوده الأرضي، سفر بلا وصول وانطلاق بلا غاية ورحلة لا تقطع شبرا من الأرض. ولكن الدوران أيضا نافع مجد كما نرى في حركة استخراج الماء أو انتقال الكلام في المجلس، ونذكر بالطبع البراعة والإبداع في حركة الخباز الذي وصفه ابن الرومي، وهي انعكاس ضئيل لبراعة صانع الأجرام السماوية. وكذا الشأن في حركة الخزاف وصانع الجرار، فكل عمليات الإبداع والتكوين تنطلق من الاستدارة والعودة إلى البداية ورجوع الملهم إلى ذاته. والدار ثم الدور متصلة بمفهوم السور الذي يمثل ضربا من الحماية وإن كان انغلاقا أيضا. يا سور بناك السمر ليرد عدوان البحر، أغلقوا بابك أضاعوا المفتاح، ورأيت المكتوب لا يفتح إلا بجراح ودماء قلوب. والسور دائري أيضا، أو أنه على الأصح يستهدف الشكل الدائري، وإن خضع للبناء وطبيعة الأرض كما هو الشأن في سور الصين، إحدى المعجزات المعمارية في تاريخ البشرية. والمعمار القديم وخاصة في الحضارة العربية الإسلامية دائري غالبا كما هو الأمر في وسط الدار أو القباب. والشعر القديم حتى وإن كان عموديا لا يخلو من أن يكون مدورا، أي أن اللفظة تمتد فيه على العجز مما يربط بين المصراعين. وإذا ربط نزار قباني بين الشمس واستدارة الرغيف، وهو ما اقتبسه شاعر تونسي في عبارة مشهورة، فإن العرب ربطوا بين الوجه الجميل واستدارة البدر. وقد اعتبر علماء الجمال والرياضيون الدائرة أكمل الأشكال وأكثرها تناسقا، وسلك السبيل ذاتها المعماريون في الساحات والميادين. وجاء المكلفون بشؤون المرور والعربات فأفرطوا في استخدام الاتجاه الدائري، وهو تعقيد فرضته الكثافة المرورية في المدن. وبعض المدن يعرف العناوين بالدوار كما هو الشأن في عمان مثلا، والدوار هو الساحة التي تدور حولها العربات من شتى الاتجاهات. تدور الأيام إذن، فيشبه مرور الزمن دوران الدابة الماتحة أو دوران عقارب الساعة في شبه رقصة رتيبة لا تتغير ملامحها أبدا، وإنما تتكرر وتتعاود إلى النهاية وهي التوقف. ويكون المتأمل في قلب الدائرة كالمتربص في نقطة السكون من الإعصار. وتقول العلماء إن في الدوامة والإعصار حيزا هادئا تماما يسمونه عين الإعصار، والصلة بين التأمل والعين غير خافية. لكن الحركة الدائرية، حركة الزمن أو الكوكب الأرضي أو الرزنامة والفصول، لا تترك المتأمل إلا لبرهة، ثم يكون عليه هو أيضا أن يدور ويدور ويدور إلى حد الإغماء، كما يقع في الشطح الصوفي عند الدراويش من أتباع جلال الدين الرومي. والغريب في نهاية الأمر أن هذه الحركة الدائرية الدؤوب لا يعرف على التحديد إن كانت حركة الإنسان أو حركة ما يحيط به، فكأننا في صميم ما يدعى في السينما بالإيهام بالحركة كما يكون في الضراب والمعارك اليدوية. ومن المعلوم أن سرعة الحركة إذا كانت فائقة توحي بالسكون والتوقف. ونختم هذه الخواطر بمثال الطفل الذي يجد سعادته في الدوران إلى حد الإغماء، وعند ذاك تدور به الدنيا والأشياء، وهو على الحقيقة هو الذي يدور. فالإنسان هو الذي يتغير ويتحرك ويوهم نفسه بحركة ما حوله، شأن الحالم الذي يعيش وهمه. وكم يخطئ الإنسان في تقويم الأمور.

رأينا ارتباط عدد من الأدباء والشعراء في الثلاثينات بأهل الطرب والفن، وقد نسب بيرم التونسي إلى رفيقه محمد العريبي تغزلا بفنانة تدعى حبيبة فوزي. ولسنا ندري على الحقيقة مدى علاقة محمد العريبي بهذه النجمة، لكننا تأكدنا من وجود علاقة ما. فالدعاجي يكتب ضمن إحدى رسائله إلى صديقه العريبي، والرسالة منشورة: سمعتك تتحدث عن حبيبة فوزي، فكيف هي وكيف تعيش هذه الصفاقسية الباريزية؟ وهل أتقنت النطق بالغين كما يجب؟ حدثني عنها وعن ليالي. وهنا ينقطع كلام الدعاجي المنشور ويعوض بنقط تتابع تدل على حذف ما. إذن كانت هذه الفنانة فعلا على صلة بالعريبي، بل والتقى بها كما هو واضح في الرسالة بباريس بعد أن كانت تمثل في تونس. ومن المؤكد أن اسمها المذكور هو الاسم الفني، والتعرف عليها يتطلب عملا بحثيا يعصر في غياب الأرشيف المسرحي. ونجد في إحدى مقالات عبد العزيز العروي الفنية المحررة بالفرنسية معلومات إضافية عن حبيبة فوزي، إذ يكتب في مقال نشر في جريدة لو بيتي ماتان بتاريخ 12 أبريل سنة 1935 ما تعريبه: كان لحبيبة فوزي في دور أنجليك أكثر الأدوار مدافعة في كامل مسارها الفني، ويبدو أنه قد تم الاهتمام بها. وأيضا فإنها غدت تحسن استخدام المكياج بصورة محسوسة أكثر من ذي قبل، وهو تأثير شافية رشدي فيما يبدو. وتعليق العروي مهم لأنه يدل أولا على أن الممثلة التي تهمنا لم تؤدي في الحقيقة أدوارا بطولية كبرى، وقد بدأت بطريقة هاوية متعثرة حتى وصلت إلى الدرجة التي يصفها العروي في مسرحية مريض الوهم لمولير بتقديم فرقة شافية رشدي التي كانت كما نعلم نجمة الرشيدية المتألقة آنذاك أيضا. وبالرجوع إلى نص مولير، وجدنا أن دور أنجليك مهم إلى حد، فهي ابنة البطل وبطلة إحدى قصص الحب الرئيسية في الرواية. وسنة 35 التي علق فيها العروي على أداء حبيبة فوزي المسرحي مهمة، لأنها سنة التحاق العريبي بجماعة تحت السور، وقد بقي على صلة وثيقة بالمجموعة والدعاج خاصة إلى هجرته سنة 44، وهو التاريخ المفترض لرسالة الدعاجي. وسنة 35 أيضا هي تاريخ قصائد محمد العريبي الأولى، ومنها الصلاة النورانية، ويقول فيها: صدقيني هل أنت إلا ملاك نزل الأرض رحمة بالبرية، عانقيني كي ما يزول شعوري بوجودي في ذي الحياة الشقية. أنت ما أنت غير رمز حنان، أنت نور الإله في ذي البرية، أنت ضحيت نفسك اليوم كي ما تسعد الناس ثم أنت شقية. ومن هذه القصائد الأولى قصيدة الملال الشهيرة التي نجح بفضلها في الانضمام إلى جماعة تحت السور. يمكن انطلاقا من هذه المعلومات الشحيحة إذن أن نتعرف أولا على ممثلة لا تكاد تذكر، وأن نتتبع خاصة أثرها في حياة العريبي الذي لا نكاد نعلم عن علاقاته العاطفية شيئا باستثناء صلته بفتاة فرنسية، وقد ختمت بفاجعة انتحاره أو موته كما هو معلوم.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الأمين.
1: الحمد لله عز واقتدر، كل شيء عنده بقضاء وقدر. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يوفي أجر من صبر. ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله ونبيه وخليله، جاهد في الله حق جهاده فصابر وصبر. مستمع الإذاعة الوطنية، أحباب رسول الله، خير الوصايا وصية خير البرايا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله، فبها العصمة من الفتن والسلامة من المحن. واسمعوا لقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال سبحانه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. مستمعي الإذاعة الوطنية، قد نهانا كتابنا العزيز في هذه الآيات البينات من الانسياق وراء كل ناعق وتصديق كل دعي مارق. فجاء الزجر الشديد والوعيد الأكيد في السنة والكتاب بسوء المصير والمآب لكل مشاء بالبهت مفتر كذاب. أحباب الحبيب محمد، ورسم سبحانه المنهج في تلقي الأخبار، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي رواية: وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. أحبابنا الكرام، فأي وعيد أو تهديد أشد من هذا الوعيد؟ وأي تحذير من نقل الكلام دون تثبت أبلغ من هذا التحذير؟ فالإشاعات مستمعي الأكارم والأكاذيب والتفتين سبب رئيسي في تفكك العلاقات الأسرية والاجتماعية وهتك لوحدة المجتمع وللأخوة الدينية. أحباب الحبيب، أنار الله قلوبكم بالفهم والعلم. لم يسلم نبي ولا تقي ولا ولي، حتى الأنبياء عباد الله اتهموا ونالت منهم الإشاعات. هذا عيسى عليه السلام تشكك الشائعات في أمه وتتهمها في عرضها: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. وهذا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم، نالت منه الإشاعات وتكلم في عرضه وشرفه. قال سبحانه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وهذا سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى بالشائعات ويقال عنه ساحر ومجنون وكذاب وكاهن، ثم تبلغ بهم درجة النفاق لصنع الأراجيف واختلاق الأكاذيب للنيل من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فتكلموا في عرضه في حادثة مشهورة هي حادثة الإفك. تلك الحادثة كشفت عن شناعة الشائعات التي مست بيت النبوة الطاهر. المهم في هذه القصة، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستمعين الأكارم، لما رأى المنافقون وعلى رأسهم ابن سلول مجيء صفوان رضي الله عنه ومعه السيدة عائشة رضي الله عنها، أشاعوا في الناس ما أشاعوه وتلقفته الألسن. قال، أي ابن سلول: والله ما سلمت منه ولا سلم منها. كثر الكلام وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم، وأوذيت السيدة عائشة رضي الله عنها، وأوذي الصديق رضي الله عنه، وانقطع الوحي فترة، ثم نزل القرآن مبرئا زوجة الحبيب محمد. قال سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أي عبد الله بن أبي بن سلول اللي هو رئيس المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هو اللي نزلت فيه هذه الآية والتي فيها تبرئة السيدة عائشة رضي الله عنها. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرمي، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. ثم أرشد الله عباده عند سماع مثل هذه الإشاعات وهذا الكلام، هذا الإرشاد هو إرشاد عام لجميع الناس. قال جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ظن المؤمنون الخير في بعضهم البعض والسلامة مما رموا به من هذه الأقوال التي هي أقوال غير صحيحة، وقالوا: سبحانك هذا إفك مبين، أي كذب وبهت، وجب عند سماعه تكذيب القائل وتبرئة المؤمن. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. حتى لو كان متيقنا من الفعل ليس له أن يتكلم فيه بغير شهود، ولو تكلم مع اليقين فهو كاذب عند الله. اسمع لرسولنا صلى الله عليه وسلم ماذا يقول تعظيما لحرمة عرض المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ما رأيت أحدا تكلم في الناس إلا سقط. ثم يواصل القرآن الكريم تبرئة السيدة عائشة رضي الله عنها وعتاب المؤمنين وتوجيههم بالأمر الحكيم. قال سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. أي هذا الكلام الذي خضتم فيه من أمر الإفك ومن اتهام السيدة عائشة والذي تنقلتموه بينكم هو أمر عظيم عند المولى سبحانه وتعالى، إذ تلقونه بألسنتكم. التلقي أيها الأحبة المستمعين في الأصل يكون بالأذن ثم بالعقل والتدبر، ولكن الذين يخوضون مع الخائضين ويتلقون الإشاعات، المولى سبحانه وتعالى قال: إذ تلقونه بألسنتكم، أي يتلقونه باللسان دون تثبت، يسمع يعيد نفس الكلام أو يزيد عليه دون تثبت فيه، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. هذا الأمر ما هوش هين عند المولى سبحانه وتعالى، هذا الكلام تلقونه في الناس وفيه مس العرض والتكلم في نساء المؤمنين وبنات المسلمين، ولكنه عند الله أمر عظيم. مستمعين الأفاضل، هذا سبب من أسباب تفكك الأسر والمجتمعات وزيادة نسب الطلاق والعنف الزوجي والعنف الأسري، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا أرحم الراحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية، وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الأمين. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل فعاليات الدورة السابعة من تظاهرة فرصة سريت اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة، وتهدف إلى تقريب المعلومة من الشباب وتعريفهم بالفرص المتاحة في مجالات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال، إلى جانب مساعدتهم على توجيه مساراتهم الدراسية والمهنية داخل تونس وخارجها. هذه التظاهرة ينظمها المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من الوزارات. افتتاح أول وحدة تجريبية متكاملة مخصصة لتطوير وتوسيع نطاق إنتاج المواد البيولوجية الفعالة بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس الراجع بالنظر لجامعة تونس المنار، في خطوة تعزز قدرات البحث العلمي التطبيقي في تونس وتدعم الانتقال من النتائج المخبرية إلى مراحل التطوير التجريبي والتثمين الصناعي. الوكالة الوطنية للدواء تعلن عن تمديد استثنائي لعدد من الأجال الممنوحة للمخابر للحصول على تراخيص ترويج الأدوية. مركز الأعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات إفادة ينظم يوم الثلاثاء 22 من الشهر الجاري دورة تكوينية بمقره بالعاصمة لفائدة الجمعيات من مختلف ولايات الجمهورية حول موضوع إدارة المخاطر والتصرف في الأزمات. في أخبارنا العالمية، شهداء ومصابون بينهم أطفال ونساء جراء استهداف مسيرات وغارات للاحتلال الإسرائيلي مساء أمس لسيارة مدنية في مدينة الشيخ رضوان ومواقع في جباليا والبريج والمغازي في قطاع غزة. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحياة يجري اتصالات مع الوسطاء ويوجه رسائل إلى دول متعددة بشأن تطورات في قطاع غزة، محذرا من تفاقم المخاطر الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء. القوات الحكومية اليمنية تعلن دخولها في اشتباكات مع الحوثيين أمس بالقرب من باب المندب. وختاما، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يرفع أمس سقف رسائل التهديد التي وجهتها طهران إلى واشنطن وإسرائيل ودول المنطقة، متحدثا عن استعداد إيراني لخوض مواجهة جديدة أكثر شدة، ومحذرا الدول التي تسمح باستخدام أراضيها وقواعدها في العمليات العسكرية الأمريكية من تداعيات استمرار ذلك. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إم. معنا بدأت الحكاية
3: ومعنا يبدأ النهار.
4: سبت واحد منسينا حد،
3: سبت واحد منسينا حد، بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
4: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
3: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
4: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
3: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
4: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
3: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
4: من 10 الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دليلة
3: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
4: سبت واحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
3: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
4: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
3: في رياضة وأهداف،
4: ويحلو المساء
3: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
0: معنا بدايت الحكاية،
3: معنا بدايت الحكاية. تونس كتفيق، تسمع صوتها على الوطنية.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في كل مكان على موجات أولى الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية، في لقائنا الصباحي يوم الأحد. اللقاء باش يكون من 6 حتى للتسعة. أهلا وسهلا ومرحبا بكل ما التحق الآن في الاستماع. بداية يوم إن شاء الله تكون مهمة وإن شاء الله تكون مثمرة بالنسبة لكم. يوم الأحد خاص جدا، برشا منكم مازال ما بداش يومهم، وطبيعي جدا بما أنه نحن في نهاية الأسبوع. برشا زادة مكملين الخدمة، برشا مكملين السهرية، برشا يسمعوا أوفياء للإذاعة الوطنية التونسية. وين ما كنتم نقول لكم أهلا ومرحبا بكم في هذا الصباح، وصباح الخير يا تونس، يترافق معكم حتى للتسعة متاع الصباح.

0: تبحثون عن مملكة الخيال؟ المكان الذي لا يدخله الكبار.
1: هنا نكتب حكايات الأبطال
0: ونكتشف عوالما من الأسرار
1: للأطفال فقط. موعد أسبوعي مع ألفة وإيمان كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. صباح الخير يا تونس، صباح الخير الاحلى مستمعين. وبعد شويه باش نطلقوا مع فقرتنا الاولى في برنامجنا في الويكاند. هكا نبداو بشويه الفقره الاولى اسمها الحظ مواتيك، اللي تكون عندها علاقه بشويه توقعات هكا تاع الابراج وكل حظ حظك اليوم تاع قبل هذيك هي. مرحبا بكم الناس الكل، ونمشيو مع فقرتنا الاولى.
1: الحظ مواتيك،
0: الحظ مواتيك. ان شاء الله مواتينا الناس الكل. اليوم 20 سبتمبر 2026، باش نعيشوا

شوية الأجواء هكا متاع الحظوظ والأبراج، شوية تفكير شوية حظ، فرص جديدة كذلك لبعض الأبراج. الحمل نهارك فيه حركة ونشاط، فرصة باش تصلح موضوع قديم وتفتح صفحة جديدة، وعاطفيا كلمة طيبة تنجم تبدل كل شيء. الثور نهار مناسب للراحة وترتيب أولوياتك في الخدمة ولا في القراية، خذ وقتك وما تكونش مستعجل. عاطفيا الاستقرار أهم برشا من أنه نقعد ونحكي وأهم الكلام. الجوزاء نهارك مليان اتصالات وأخبار، نجم تسمع حاجة تفرحك، تتلقى بشخص غايب عليك، حاول تركز وما تكونش متشتت. السرطان العائلة والناس القريبين منك عندهم مكانة كبيرة. عاطفيا حاول تعبر على اللي في قلبك ومن غير ما تخلي الحاجات هكا تقعد في داخلك. الأسد ثقة في النفس وحضور قوي، نهارك باش يكون مناسب باش تبدأ حاجة تحبها ولا ترجع الهواية قديمة. ما تخليش الكبرياء يبعدك على شخص عزيز عليك. العذراء تركيزك على التفاصيل ينجم يعاونك تكمل حاجة مأجلتها. في الحب ما تقعدش تحلل كل كلمة وكل تصرف، خلي الأمور تمشي بطبيعتها. الميزان اليوم نهار للمصالحة وللتوازن، نجم تلقى حل وسط في موضوع كان مقلقك عاطفيا. الحوار الهادئ يقرب المسافات. العقرب إحساسك قوي اليوم، أما حاول ما تكونش متسرع في الحكم على الناس، فرصة باش تفهم حقيقة موقف أو توضح سوء تفاهم بالنسبة لليوم. القوس أنت تحب التغيير والخروج من الروتين، اليوم يعتبر مناسب باش تعمل محويسة، تقعد مع أصحابك، خليك متفائل أما خطط قبل أي قرار مهم. الجدي المسؤوليات تنجم تكون حاضرة أما ما تنسيش أنه يلزم ترتاح شوية. اليوم نهار مناسب باش تنظم دارك، ترتب أمورك، تخطط، تنظم المصروف كذلك. الدلو الأفكار الجديدة واللقاءات متاع اليوم تنجم تفتح لك أفاق أكثر. أسمع غيرك، ما تخافش، جرب طريقة مختلفة في حل المشاكل متاعك. الحوت أكيد نهار هادئ ومناسب للتأمل والراحة، خذ مسافة من التوتر، ابعد شوية، اقرب للناس اللي ترتاح معاهم. وأكيد عاطفيا الحب حاضر في برشة تفاصيل صغيرة. إذن هذه تقريبا كانت جولة في الأبراج. حمزة بشيز بنسألك أنت برجك شنو ولا نسأل الميزان؟ تحية ليك ولكل أصدقائنا في أصحاب برج الميزان، شكرا لكم. وأكيد لقانا مازال متواصل معاكم على موجات الإذاعة الوطنية، مازال في بدايته، حتى صوتي ماشي مع بداية الصباح، تحسوني مازلت ما شربتش قهوتي هكا ولا نشرب القهوة وتتغير الذبذبات على رياحي. ما تفكرش في الأحزان.

تسمعوا برامج غذاء على الوطنية في بنزرت على 102.6 اف ام، في جندوبة وباجة على 99.97 اف ام، في الكاف على 104.9 اف ام.

0: الدنيا هانية واحنا فيها من أجمل روائع الفن التونسي الأصيل اللي غنيتها سيدة الطرب التونسي الفنانة نعمة. وحسيتوا في الكلمات هكا فيها تفاؤل، ألحان تونسية تمس قلوبنا مباشرة وتزرع الفرحة وخاصة الراحة النفسية. الدنيا هانية واحنا فيها، شكون كتبها؟ كتبها الشاعر التونسي محمود بورقيبة ولحنها صالح المهدي اللي ملقب بزريابة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في موجاتنا، على موجاتنا وفي إذاعتنا الوطنية مع بداية هذا اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026. كل عادة الفقرات تتوالى في صباح الخير يا تونس، وهكا نودوكم ساعات بشوية اختيارات تنجم تساعدكم على بداية اليوم وعلى البرمجة خاصة. خاصة ساعات نقول شو نعملوا احنا اليوم، نمشيوا نعملوا محويسة، نتفرجوا في فيلم، والعائلة مهمة لما في نهاية الأسبوع خاطر الوقت هذاك زاد مهم نستغلوه مع بعضنا. الفقرة الموالية
1: اخترت لكم،
0: اخترنا لكم اليوم كفريق برنامج نهار الأحد نجمو نخصو كما قلنا ونخصو الوقت باش نتلموا مع العائلة، نتفرجوا في فيلم ينجم يلمنا الناس الكل ونسترجعوا فيه ذكريات الكبار خاطر أكيد تفرجوا فيه، وفرصة للصغيرات زادة باش يتفرجوا. نرجعوا للعصر الجليدي، العنوان متاع الفيلم هو لاش دو جلاس الجزء الأول، طوله 81 دقيقة، صدر عام 2002، دونك عنده مدة طويلة. أحداث الفيلم ترجع بينا للعصر الجليدي، قصة طريفة، ثلاثة شخصيات غريبة ومختلفة تماما باش يتقابلوا في رحلة مش متوقعة. علاش؟ على خاطر الأحداث متاعه تصير قبل ألف السنين طبعا، وقت بدأ الثلج يسيطر على الأرض وتقرر المجموعة من الحيوانات أنها ترحل للمناطق الدافئة. الرحلة أكيد جمعتهم، في ثنيتهم يلقاو بيبي صغير بعيد على القبيلة متاعه باش يقروا رجعوه لعائلته، لكن ما يعرفوش أنه فما خطر النمور يتبع فيهم. أكيد برشا اللي تفرجوا يذكروا التفاصيل، وفرصة كذلك للي ما يعرفوش الفيلم أنه يقترحوا زادة على الصغار وعلى الأطفال شخصيات مثيرة باش يكتشفوها، هما ماني وسيد ودييغو، ونذكروا السنجاب الشهير سيء الحظ اللي ديما يطارد في ثمرة البلوط طول الفيلم ويتسبب في كوارث طبيعية مضحكة. النمر ذاك اللي عنده الأنياب اللي خطط في البداية باش يسرق الطفل صالح القطيع متاعه، لكن يغير رأيه لاحقا خاطر فما علاقة الصديقة اللي كانت متينة واللي اتنسجت أثناء تفاصيل الفيلم، والكسلين طبعا سد اللي هو الثرثار واللي سبب برشا مشاكل ويلتصق بمني لحمايته. وهذه تقريبا تفاصيل سريعة مثيرة للبعض للي ما تفرجش فيه فرصة بالحق، خاطر مهم جدا الوقت مع العائلة حول قصة، حول كتاب، حول فيلم نشوفوه مع بعضنا ونتناقشوا مع بعض في تفاصيل. وهذا اختيارنا بالنسبة لكم اليوم أحلى مستمعين على الإذاعة الوطنية التونسية، وتتواصل لقاءاتنا وتتواصل أغانينا. ماجد الرومي، عيناك ليال صيفية.

0: عيناك ليالي صيفية هذه مجد الرومي وصلت بينا ل 46 دقيقة من بين الفقرات اللي باش ترافقكم نهار الأحد والسبت. فقرة اخترنا لها اسمها كالعاب، شنو صار؟ أكيد مش ننبشوا شوية في الذاكرة العالمية وذاكرة الوطن نتاعنا، ذاكرة تونس، باش نستحضروا كذلك أبرز المحطات اللي شكلت هوية تونس الحديثة. اليوم باش نرجعوا بالزمن لنهار خلدوا التاريخ التونسي، لأنه أعلن على وثيقة غيرت وجه البلاد. شنو هي الحكاية؟ تونس كانت سباقة وديما تبقى سباقة، في هاك العام باش نكتشفوا كيفاش الوثيقة هذه مهدت لأول دستور في العالم العربي.
1: صباح الخير، خليني نحكي لكم اليوم على عام 1857، بالتحديد نهار 10 سبتمبر اللي أعلن فيه محمد باي أنه تونس دخلت مرحلة جديدة في تنظيمها السياسي والقانوني بفضل وثيقة عهد الأمان. الوثيقة هذية تمنح الأمان لكل التوانسة على اختلاف ألوانهم ولغاتهم ودياناتهم، وتمنحهم الأمان زادة على أرواحهم وأملاكهم. عهد الأمان وثيقة تاريخية إصلاحية توجت الإصلاحات اللي قام بها أحمد باشا باي في الميادين العسكرية والاجتماعية والتعليمية، وهي زادة كانت المقدمة لصدور أول دستور مكتوب في العالم العربي عام 1861، وكان في عهد محمد الصادق باي وتضمن 114 فصل. شارك في تحرير وثيقة عهد الأمان المصلح أحمد ابن أبي ضياف، وهالقانون تضمن 11 فصل، وهو عبارة على مجموعة من المبادئ أهمها أنه يضمن التساوي بين الناس أمام القانون، وتأكيد الأمان لكل السكان، وحق الأجانب في التملك، وحق المعتقد وممارسة الشعائر الدينية. عهد الأمان قانون جاء باش يأسس المفهوم الجديد في التنظيم السياسي والحقوقي، وأسس تدريجيا لدولة القانون ومدنية الدولة، وشكل أول تجربة دستورية تونسية، وهي الأولى عربيا وإسلاميا وإفريقيا.
0: كانت هذه فقرة هك العام، أعداد زميلتنا انتصار المينة، تحية لها. وحكايتنا اليوم نتصورها مثيرة مغرية لمزيد الاطلاع، هذيك هي دور الإذاعة، هكا نخلي نشرهوكم شوية وتغوصوا في كتب التاريخ أكيد وتزيدوا تاخذوا أكثر معلومات. إذن العالم تونس وريته أنها وقتها والتوى بلاد التسامح والقانون من مئات السنين. طب شو نسكروا كتاب التاريخ ونرجعوا للآن ونخلي خليكم مع بقية فقراتنا وعلى موجاتنا تتواصل الرحلة. وتوا وقيد فيروز حتى للأخبار. متعة طيبة لكم جميعاً.

0: تتم برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
1: الدكتور حكيم.
2: العظم مصدر بروتينيات ممتاز، عظمتين يعوضوا 100 جرام الحم. العظم أسهل ما يكون في التطيب، نافع لكل عمر، وخاصة عند المرأة الحامل والصغير والمسن. راهو العظم الطيب أحسن من المقلي، والعظمة تتكل بأصفرها وأبيضها اللي يلزم يكون طيب مليح.
1: الدكتور حكيم.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. مع قرب انطلاق موسم الزراعة الكبرى، اتحاد الفلاحين يطالب بتوفير الكمية الكافية من الأسمدة. تواصل تظاهرة فرصة ستريت بمدينة الثقافة لعرض فرص التشغيل والتكوين وريادة الأعمال بتونس والخارج. وفي العالم، إيران تحدد شروط استئناف المفاوضات مع واشنطن، وباكستان تدعو إلى دبلوماسية. في تفاصيل النشرة، سجل الميزان التجاري الغذائي لتونس خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية فائضاً بقيمة 983 مليون دينار فاصل واحد مقابل 684 مليون دينار فاصل واحد خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة بلغت 43% فاصل 7. كما تحسن معدل التغطية ليبلغ 119% فاصل 3 خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، وفق بيانات نشرها مؤخراً المرصد الوطني للفلاحة. وفسر المرصد هذا التطور بارتفاع الصادرات بنسبة 20% فاصل 7 مقابل ارتفاعاً في نسبة الواردات بلغ 17% فاصل 1. ويعزى الفائض المسجل أساساً إلى ارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 39% فاصل 5. يتواصل الوضع الجوي اليوم ملائماً لنزول أمطار مؤقتة رعدية بأغلب مناطق البلاد مع تسجيل انخفاض في درجات الحرارة. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد يوضح.
6: البارح كما كان متوقع في نشرة المتابعة، ظهرت السحب الرعدية وكانت مصحوبة بالأمطار، وين سجلنا أعلى الكميات 62 ملم في قرقنا من ولاية صفاقس، 45 ملم في السند من ولاية القفصة، و40 ملم في محطة القاسرين، 35 ملم في سيدي بورويس من ولاية سليانة. بالنسبة لليوم مازال الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار، تكون مؤقتا رعدية بأغلب المناطق، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بمناطق الشمال ومناطق الشرقية. بالنسبة للرياح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون ضعيفة في معتدلة، أما تتقوى أثناء السحب الرعدية وين تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بالنسبة للحرارة اليوم في انخفاض، وتتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والمناطق الساحلية ومرتفعات، وبين 30 و 34 درجة بقية الجهات. غدوة كيف زاد مازال متواصل الوضع الجوي ملائم نزول الأمطار خاصة بمناطق الشمال، تكون أحيانا غزيرة، والحرارة غدوة في انخفاض طفيف.
5: مع قرب انطلاق موسم الزراعة الكبرى، طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة بتوفير الكمية الكافية من الأسمدة، خاصة مادة الدي أبي، وذلك في ظل ملائمة العوامل المناخية وتهاطل الأمطار، مشيرا إلى توفر مختلف أصناف البذور وفقا لكهية مدير بالاتحاد سفيان الرزقي.
7: بالنسبه للتعداد الموسم نتاع زراعه القبر كما نعرفوا تو الطلبات تكون اكثر ما يمكن على الاسمده الفوسفوريه. بالنسبه لنا احنا في باجه عدن سيبر 45 موجود متوفر شوي، باقينا الدي بي معناها الكميات نتاع مناول قاعده تخرج وماهيش مكفيه الحاجيات نتاع الفلاح، خاصه وانه المؤشرات نتاع الامطار باهي تخلي الفلاح معناها يبدا يحذر في روحه. كما نعرفوا الموسم نتاع زراعه القبر يبدا من شهر اكتوبر، تحضير معناها لزراعه الاعلاف والسلجم الزيتي وغيره، معناها ما عادش وقت. نحن تو في محسوب مازالون 10 ايام باش يدخل اكتوبر، ماذا بينا نداء للسلطه باش يحطوا ميزون بلاس نتاع الماده دي بي بالكميه اللي تلبي حاجيات الفلاح نتاعنا. بالنسبه للبذور الحقيقه فما موجوده متوفره، نذكروا اللي على مستوى وطني عندنا 500,000 قنطار الفلاح هذا من عملاه والقنير، يخلوا شويه معنا بذور محليه باش الناس كلها تتكفى وتاخذ معنا الكميات نتاعها. نقولوا ان شاء الله ربي يغيثنا بالامطار باش يكون موسم ان شاء الله يكون جيد.
5: تم أمس الأول افتتاح أول وحدة تجريبية متكاملة مخصصة لتطوير إنتاج المواد البيولوجية الفعالة وتوسيع نطاقه بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس الراجع بالنظر لجامعة تونس المنار. وتعتمد الوحدة الجديدة على منظومة تخمير متطورة للمواد البيولوجية وتمثل بنية تحتية تكنولوجية متقدمة في خطوة تعزز قدرات البحث العلمي التطبيقي في تونس. على صعيد وطني آخر، حصل مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون ومعتمد دوليا في مجال التدريب والبحوث في مجال الخرف والزهايمر، وفق ما أعلن أمس رسميا وزير الصحة مصطفى الفرجاني. وأكد رئيس قسم الأعصاب بمستشفى الرازي رئيس الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب والعلوم العصبية رياض غويدر أن الاعتماد يضفي بعدا دوليا لخدمات المركز وأهمية للبحوث التي يقدمها خاصة أمام ارتفاع مؤشرات المرض.
8: توقي من مرض الألزايمر مهم جدا، عندنا السكر، عندنا الدم، الإنسان يلزم ينظم ماكلته، يلزم عنده مجهود زهدي، نجم ينظم النوم تاعو، يتجنب التوكسيك الكل كما الكحول والمخدرات وغيرهم، هذا للتوقي. لكن التشخيص المبكر مهم، علاش؟ خاطر قد ما نعطيو الدواء أبكر قد ما نكون حظوظنا لتنقيص قوة المرض أكبر، يخلينا احنا مهني الصحة وخاصة العائلة واللي لاهين بالمريض أنهم أقل ستريس مع المريض. التقصي المبكر مهم جدا من الناحية الدوائية، كيفاش نتكفلوا بعناية نتاع المريض. فما طرق ميزيكوثيرابي، فما ارغوثيرابي، وفما أدوية اللي نعطيهم. فما 20 مركز متقسمين على 15 ولاية، اللي هو مهتم بالموضوع نجم يسترشد في المستشفيات الكبيرة. وفما حتى حملة نتاع تشخيص مبكر مجانية في بعض المساحات الخاصة، وفما في المستشفيات العمومية التقصي لمرض الألزايمر.
5: أدرجت مقدمة ابن خلدون رسمياً ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو، وأعلن هذا التتويج الثقافي المؤرخ رئيس لجنة إسناد جائزة ابن خلدون عبد الحميد لرقش خلال حفل إسناد جائزتي ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية في دورتها 26، وجائزة محمود درويش للشعر في دورتها 2، والذي انتظم أمس بمركز الفنون والثقافة والأداب قصر سعيد بباردو. على صعيد وطني آخر، تتواصل اليوم الأحد بمدينة الثقافة بالعاصمة تظاهرات فرصة ستريت لعرض فرص التشغيل والتكوين وريادة الأعمال بتونس والخارج من تنظيم المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من الوزارات. مديرة المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية فاطمة خلف صرحت بأن التظاهرة تركز بالخصوص على الفرص المتاحة في ألمانيا.
9: فرصة ستريت هو الهدف نتاعو تقريب المعلومة على قدر الإمكان من الشاب، معلومات تهم التعليم، التعليم العالي، التكوين، تشغيل، حاضرين مستشارات المركز التونسي الألماني باش يقدموا المعلومات اللي تهم سوق الشغل الألمانية الكل. نشكر شركائنا الكل من وزارة التشغيل، من وزارة الشباب والرياضة، من وزارة الشؤون الاجتماعية، انه وفروا لنا مستشارين حاضرين على عين المكان اللي هما جابوا المعلومة للشاب. معناتها اليوم الشاب ماهوش مضطر يتنقل لدارة باش يلقى المعلومة حول فرص التكوين المهني الموجودة، حول فرص التشغيل الموجودة. واللي أهم من هذا الكل، أحنا كمركز تونسي ألماني، المعلومات اللي نقدموها كيفاش تنجم توصل ترقى فرصة التشغيل في ألمانيا، حتى نعرف سوق شغل ألماني يلزمها تحضير، فما لغة، فما معادلة دبلوم، فأحنا نوفر المعلومات هذية.
5: نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث يحتضن كورنيش مدينة المرسى اليوم الأحد تظاهرة رياضية في سباقات العدو ستخصص عائداتها لمجابهة ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر، وفق ما أفاد به للأخبار المنسق اللوجستي للتظاهرة أنيس المبروكي.
10: إن شاء الله من كورنيش المرسى باش تكون تظاهرة رياضية تربوية اجتماعية بامتياز، باش يشاركوا فيها أكثر من 1500 عداء وعداءة من كافة الفئات العمرية، وين باش يجري 1 و5 و10 كيلومتر. الهدف إنه الفلوس الكل متاع أي شخص باش يحطها زيدوا عليها فلوس أخرى كلها باش تمشي لمدرسة ابتدائية عمومية. مازلنا ما نعرفوش لنا مدرسة ابتدائية عمومية داخلية، هذا كل بالتنسيق مع وزارة التربية، باش تكون أجواء احتفالية ثقافية تفرح القلب، وخاصة إذا كان نوصلوا نعاضوا مجهود الدولة في الحد من آفة كبيرة برشا، الانقطاع المبكر عن الدراسة.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: في أخبارنا العالمية، اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدد من وزراء حكومته وآلاف المستوطنين مساء أمس ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة تحت حراسة أمنية مشددة، وذلك عشية ما يسمى بيوم الغفران اليهودي وسط تواصل هجمات المستوطنين على مدن الضفة الغربية. في غضون ذلك، أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي اتصالات مع الوسطاء، موجها رسائل إلى دول متعددة بشأن التطورات في قطاع غزة، محذرا من تفاقم المخاطر الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء. في لبنان، واصل جيش الاحتلال عدوانه على بلدات عدة في جنوب لبنان وسط غارات جوية وتفجير منازل، معلنا إصابة 2 من جنوده في انفجار عبوة ناسفة بمركبة عسكرية جنوبي البلاد. في اليمن، أعلن تحالف دعم الشرعية اليوم تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية أحبطت عدة هجمات أخرى استهدفت مناطق متفرقة من المملكة العربية السعودية. ووصف التحالف في بيان له هذه المحاولات بالتصعيد المتعمد، مؤكدا احتفاظه بحق الردع وفق القانون الدولي بالتوازي مع مواصلة السعودية تحركاتها الدبلوماسية واتصالاتها بالقوى الإقليمية والدولية لخفض التصعيد. وفي الملف الإيراني، قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أمس أن طهران أبلغت الوسطاء شروطها لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع واشنطن. ودعت إيران الولايات المتحدة إلى الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد التي أبرمت بوساطة باكستانية في جويليا الماضي ولم تدخل بعد حيز التنفيذ. كما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية أن الوساطة الباكستانية والمبادرات الدبلوماسية الدولية ما زالت مستمرة، مشددا على أن مذكرة تفاهم إسلام أباد تمثل قرارا سياديا حظي بموافقة القيادة العليا في إيران. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. زيت الزيتون يرفع فائض الميزان التجاري الغذائي لتونس إلى 983 مليون دينار فاصل واحد مع نهاية أوت المنقضي. افتتاح أول وحدة تجريبية للتخمير بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بما يعزز قدرات البحث العلمي التطبيقي في تونس. وختاماً، إيران تحدد شروط استئناف المفاوضات مع واشنطن وباكستان تدعو إلى الدبلوماسية. شكراً على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
11: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
12: تونس كتفيق تسمع صوتها على الوطنية.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. كنا أكيد مع سلاف معنا الجمل هو أنت على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 7:21 دقيقة بعد نشرة الأخبار. يرتفع النسق في الإذاعة وفي تونس وبداية اليوم تبدأ تتوضح، وخاصة يوم الأحد وبرامجنا والقضيات متاعنا وحكاياتنا الكل المرتبطة بيوم الأحد. إن شاء الله يكون مبروك سعيد على كل الناس اللي تسمع فينا. محطتنا احنا بالنسبة للإذاعة الوطنية اليوم باش تكون انطلاقا من 10 دار الحبايب، كوثر بنت ليلى وحسام الدين الهمامي رافقوكم في دار الحبايب حتى الماضي ساعة، وقبل ذلك من 9 ل 10 بلاي ليست باش نفرحوا بصغيراتنا وبالأطفال. أمين شبلي اليوم باش يرافقنا بلاي ليست موجهة للأطفال. من بعد نشرة الأخبار أكيد الملوف وحكاية عبد العزيز العروي يوصلوا بينا حتى الماضي ساعتين. موعدنا اليوم مع رياضة وأهداف لطفي خالد وبقية الزملاء في قسم الرياضة والمراسلين الرياضيين في كل جهات الجمهورية اللي باش يكونوا في الموعد مع رياضة وأهداف الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. رادس النادي الإفريقي وترجي الجرجيسي، التعليق الرفقي بوستة، وصفاقس النادي صفاقسي النادي البنزي.

التعليق الخالد بوشيبا. الرياضة كذلك متواصلة، مباراة مؤجلة لحساب الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى في بنقردين، اتحاد بنقردين ونادي حمام الأنف، والتعليق لمحمد نبهان. تتواصل برامجنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، يوصل الموعد المسائي وتجينا ملاك اليزيد ويحلو معها المساء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. انطلاقا من السادسة ملوكة، العودة بعد الوعكة الصحية إن شاء الله لباس يا أحلى ملاك، وترجع اليوم في أحلو المساء انطلاقا من السادسة إلى حدود الثامنة. يتواصل لقانا وحدائق السرد الثمانية متاع الليل مع محمد عيسى المؤدب، توصل بنا أكيد حتى للتسعة. حدائق السرد موعد مهم جدا لعشاق الأدب وعشاق الحكايات اللي عندها صلة بالسرد. مسافات مع الزين بن محمود ينطلق الليلة من التسعة حتى إن الأحداش متاع الليل، ومن بعد رفقنا أحلام بوصندل في جماليات من 11 حتى النصف الليل. هذه فكرة على أهم برامجنا وأهم المواعيد اللي تستنى جمهورنا، جمهور المستمعين متاعنا اللي اليوم باش نودوهم برشا حاجات مزيانة في الساعة الأخرى في برنامجنا. تنجموا بعد مش توا، بعد نتصلوا وتسجلوا أسماءكم ونعرفوا السؤال الخاص والجائزة متاعه، دعوات لحضور حفلة افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون أكيد مع كل الفقرات، وحضور رحمة رياض ونصيف زيتون. توا يا حمزة 7:24، نحن عنا 7:30 الموعد مع نشرة الأخبار، دونك مع نشرة الجوية. من هوني حتى للنشرة الجوية الكلمة ليك، إنا نرجع لك ونص أكهو.

0: هذا كاظم الساهر قولي أحبك، واحدة من أشهر روائع قيصر الغناء العربي، الفنان العراقي كاظم الساهر اللي صدرت عام 1999 في ألبوم اسمه حبيبتي والمطر من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني وألحان كاظم الساهر. قولي أحبك كي تزيد وسامتي، فبغير حبك لا أكون جميلة. يقول سأغير التقويم لو أحببتني، أمحو فصولا أو أضيف فصولا. نحن توش مشو مش الحبيبة والمطر، مشو ناخذوا أحوال الطقس والأمطار، شنية الأمور الكلها في المعهد الوطني للرصد الجوي الآن.
1: أحوال الطقس،
0: أحوال الطقس مع سليم بن ميلاد، أهلا وسهلا من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخير سي سليم.
2: صباح الخير كريمة، وصباح الخير كيف مستمعين دار الوطنية.
0: أهلا وسهلا. ساعة تحب كاظم أنت ولا
2: ايه؟
0: قالك سأغير التقويم. باهي ندخل طول في الأجواء متاع الطقس سليم. يلا الأمور شنية اليوم والبارح وغدوة؟
2: بداية من البارح كما كان متوقع في نشرة المتابعة اللي أصدرناها، ظهرت سحب رعدية كانت مصحوبة بأمطار حين غزيرة شملت تقريبا أغلب المناطق، وين سجلنا أعلى الكميات خاصة في قرقنا من ولاية صفاقس 62 ميليمتر، في السند من ولاية قفصة 45 ميليمتر، في القاصرين الشمالية 45 ملمتر، في سيدي برويس من ولاية سريانة 35 ملمتر، في قصور الصيف من ولاية المهدية 22 ملمتر، 16 ملمتر في المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. بقية الولايات مزوجوش 10 ملمترات، ذوما أعلى الكميات، وبالطبيعة نحن نصدروا القائمة التفصيلية في الصفحة الرسمية للمعهد.
0: بالضبط.
2: بالنسبة اليوم الأمطار مازالت متواصلة بأغلب المناطق، وين تكون غزيرة خاصة بمناطق الشمال والمناطق الشرقية. هوني حتى تونس كبرى معنية بهذه الأمطار، تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي البرد. نهوذو ناخذ احتياطاتنا اللازمة، هذا هي بداية موسم فلاحي طيب، إن شاء الله تكون أمطار خير على بلادنا.
0: أمطار
2: بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة في معتدلة، أما تقوى أثناء صحبة رعدية وينتجم تجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات.
0: بالضبط.
2: بالنسبة للحرارة اليوم في انخفاض طفيف، وتتراوح القصوى بين 24 و29 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 30 و34 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله توصل العاصمة سجلوا 26 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للأيامات الجاية بداية الأسبوع، الأيامات الأمطار مازال متواصلة، متركزة خاصة بما تكون غزيرة خاصة بمناطق الشمال، نهار الاثنين ونهار الثلاث ونهار الأربعة زادة الأمطار مازالت متواصلة. إن شاء الله تكون أمطار الخير، هذه موسم فلاحي، إن شاء الله موسم فلاحي طيب على
0: الناس. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا ليك، يعطيك الصحة سليم، ويومك سعيد من عنا نحن، تحياتنا لكل زملائك في المعهد الوطني للرصد الجوي. مواصلين معاكم أكيد لقانا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. درجات الحرارة تسجل انخفاض ملحوظ مقارنة بالأيام الفارطة، نذكركم فقط في نهاية الفقرة أنه الحرارة القصوى بين 24 و29 بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية، وبين 30 و34 درجة ببقية الجهات، ومحلين تنجم توصل ل 38 درجة في أقصى الجنوب.

0: دار الحبايب. دار الحبايب معي أنا كوثر بنت ليلى ومع حسام الدين الهمامي،
1: معهم العمر يتعاش والحكايات ما توفاش.
0: كل نهار حد من العشرة الماضي ساعة في دار الحبايب.
1: دار الحبايب وين يتلموا الحباب والأصحاب.

0: انتهت الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار.
2: سبت واحد منسينا حد،
1: سبت واحد منسينا حد. بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
2: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
1: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
2: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
1: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
2: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
1: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
2: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
1: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
2: سبت واحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
1: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
2: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
1: في رياضة وأهداف.
2: ويحلو المساء
1: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
0: معنا بدأت الحكاية،
1: معنا بدأت الحكاية. أي معنا أحنا بدأت الحكاية وأحلى حكاية على موجاتنا أكيد لسنوات معكم الإذاعة الوطنية التونسية 7:44 دقيقة يوم الأحد. سبيسيال برشا عنا نحن الناس الكل لأنه عطلة، لأنه أحنا في نهاية الأسبوع ونستعد لبداية أسبوع جديد نهار الاثنين ذاك اللي نحبوه على الأخر يوم الاثنين. دونك خلينا في نهار الأحد يا كريمة وخلينا نبدأ والنهار والريتم يبدأ يقوى بشوية بشوية. أحلى مستمعين نحب نقول لكم مرحبا بكم، وحتى للتسعة نفس الفريق بنفس الحماس معاكم حمزة فاطمة فرانكو كريمة وسيف وانتصار أكيد في الفقرات وتنسيق أكيد للأمور متاع المحتوى وما أدراك ما المحتوى. أكيد معاكم ديما فقراتنا تكون حاضرة وبشوية بشوية هكا نفهم بعضنا ونوليو نعرفوا فقرات نهار السبت ونهار الأحد والجو الكل. نبدأ واحدة واحدة مع بداية هذه الشبكة الجديدة خريف شتاء 2026-2027.

الشوط الثالث. الشوط الثالث. الملعب ما يبوحش بكل أسراره خلال المباريات. بعد 90 دقيقة تبدأ الحكاية. تحلي، كواليس خلف الستار، لقاءات، تصريحات استثنائية. الشوط الثالث. الشوط الثالث. كل نهار اثنين من 7 ل 8 متاع العشية مع رفقي بوستة للمباريات بقية.

54 دقيقة. مرحبا بكم من جديد. من بعد شوية تنجموا تبدأوا تتصلوا بينا على الرقم 71 844 044. أكيد باش 404 دونك 71 844 404 رقم الإذاعة الوطنية التونسية. موضوع لذمتكم باش تشاركوا معنا وتربحوا دعوات لحضور حفلة الافتتاح. فيها أكيد رحمة رياض وفيها نصيف زيتون، فيها فقرات كذلك الافتتاح، فقرات التكريمية لمجموعة من أكيد الزملاء في كل البلدان العربية، إعلاميين وفنانين وممثلين النجوم اللي كان عندهم بصمة في المشهد التلفزيوني والإذاعي في الوطن العربي. إذن السؤال باش نطرحوه بعد شوية، لكن جهزوا أموركم لأنه السؤال باش يكون سهل برشا، وأكيد المعلومات الكل موجودة والنجم نتحصلوا عليها في كل وقت. المهم أنه نسمعوا أصواتكم وتكونوا حاضرين معنا باش تربحوا دعوات لحضور حفل افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي باش يكون نهار الاثنين غدوة في الليل في كارتاج.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: الإذاعة الوطنية،
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تراجع معدل الولادات في تونس من 19 بالألف فاصل 4 سنة 16 و2000 إلى 10 بالألف فاصل 6 سنة 24 و2000. والطبيب المختص في المساعدة على الإنجاب محمد خروف يوضح أن تأخر سن الزواج والإنجاب يمثل أحد العوامل المهمة لهذا التراجع، إلى جانب تنامي خيارات عدم الزواج أو عدم الإنجاب أو الاكتفاء بطفل واحد. خلال النسخة الخامسة من أيام طب الإنجاب للجمعية التونسية لطب النساء والتوليد بالعاصمة والتي تتواصل اليوم الأحد، مختصون في طب الإنجاب يؤكدون أن تراجع الخصوبة في تونس أصبح ظاهرة متعددة الأسباب في ظل انخفاض مؤشرات الخصوبة وتراجع عدد الولادات من 2.4 للمرأة سنة 16 و2000 إلى 1.5 سنة 24 و2000 وفق بيانات المعهد الوطني للأحصاء. مركز النهوض بالصادرات يدعو الشركات التونسية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة إلى المشاركة في الجناح الوطني، وذلك ضمن فعاليات الدورة 9 لمعرض ليبيا للبناء 26 و2000 المزمع تنظيمها من 8 إلى 11 من نوفمبر المقبل بالمعرض الدولي بطرابلس. في أخبار العالم، الحوثيون يعلنون مهاجمة أهداف حساسة في العاصمة السعودية الرياض فجر اليوم واستهداف إحدى الشركات النفطية السعودية. في استمرار للمواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا سيما في إقليم كردوفان، مسيرات للدعم السريع تستهدف مساء أمس مقر الفرقة الخامسة في مدينة الأبيض. السلطات الروسية تفيد اليوم بتعرض موسكو ومحيطها فجرا لهجوم بمئات المسيرات أسفر عن مقتل شخصين اثنين وألحق أضرارا بمصفات نفط مهمة، وذلك في اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية الروسية. وختاما، رئيس البرلمان الإيراني يؤكد اليوم أن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

في صباح الخير يا تونس.

يجوا عايدين وإن شاء الله عايدين يا الله. إيقاعات سودانية بتوزيع أوركسترالي لزياد الزويري. الجو هذا الكل اللي كنا نسمع فيه كان يوما ما في اختتام دورة من دورات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. الدورة عدد 24 كانت. العرض اسمه روح العرب أوركستر السيمفوني العربي. وقتها العرض شهد ميلاد هذه الأوركستر طاقات فنية موسيقية وعازفين من 11 دولة عربية مختلفة كانوا على ركح قاعة الأوبرا في اختتام كما قلنا الدورة 24 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. الأصوات اللي سمعناها منذ قليل في المقطع هذا من الاختتام، وحمد جبالي، عبير العابد من المغرب، وإليف سعيد من العراق، وأحمد سيف من السودان. جو عربي. سيتجدد الموعد مع دورة جديدة ومع شعار جديد انطلاقا من 21 سبتمبر. أنا قلت منذ قليل سجلوا أسماءكم وسجلوا أرقامكم، لأنه الأسئلة في النهاية باش تكون سهلة، وتوا حد شيء ما هو صعيب علينا، نحطوا أي حاجة تجي على بالنا، أي سؤال على الذكاء الاصطناعي ولا على العم جوجل يعطينا الدنيا الكل. دونك مرحبا بكم، نحبوا نسمعوا أصواتكم، نحبوكم تربحوا دعوات لحضور الحفل. السؤال باش يكون عدد الدورة الحالية، أثناء الدورة رقم قديش متاع المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون، وشعار الدورة. دونك هذوما هما زوز أسئلة السهلين المهلين اللي باش تجاوبوا عليهم، ونبداو نستقبلوا في مكالماتكم الهاتفية ما بين 8:30 والتسعة متاع الصباح في صباح الخير يا تونس. توا 8:17 دقيقة. تحية متجددة لكم الكل اللي التحقتوا الآن في الاستماع، نفس الفريق بنفس النشاط والحيوية، يواصل معاكم حمزة، فاطمة، فرانكو، كريمة، وسيف، وانتصار. نمشيو لفقرتنا المواليه.

0: البحر الرياضي اللي واللي نسميه الصيد بالقصبة، ويعرف برشا معلومات على البوري وحكايات البوري. معنا احنا باش نبداو الحكاية سي إبراهيم، صباح الورد والفل والياسمين.
1: صباح النور ومرحبا بكافه مستمعي الاذاعه الوطنيه.
0: يعيشك.
1: ومرحبا بالعاملين بها.
0: يعيشك يعيشك سي ابراهيم، شنو هي حكايه البوري ومعاك الساعه والحكايات نتاعو مع البحر الابيض المتوسط؟ تفضل.
1: البوري موجود في كامل بحور العالم وخاصه في البحر الابيض المتوسط، وعنده تاريخ كبير في خاصه في مصر وفي تونس زادة. عندنا البوري فيه برشا انواع، فهمتني؟ فما عنا كما نقولوا فما الشفاو، فما البوري الأكحل، فما الكرشو اللي الموسم تاعو بريسكو فات او مشهورة به الشيخ جربة، وكذلك راس الجبل وهر الملح الشيرات هذيك ويصطادوه بطريقة تقليدية الأغلبية في شيرة راس الجبل وهر الملح بالطراحة، يصطادوا الأنثى او فرخ متاع بوري تسمى فرخ الكرشو، ويربطوه في خيط وهو بيدو في وسط الشط يبدا يجيب في معناها في القطيع نتاعو كيما نقولوا، وكي يشوفوه يرميو عليه هكا الطراحه هذيك ويشدوه. هو صيد تقليدي ومزيان برشا. بالنسبه للشيره المهديه نكملوا، هو فما زاد البيتوم والدرغال يتسمى في جربه اللي يوصل الكعبه نتاعو نتاع كيلو كيلو نص، واللي عنده العظام نتاعو هذايا العظام معروف البثارق.
0: اي ما هما يجيو الوقت هذا بالبيض نتاعهم البطارخ ولا البطارق كيفاش النطق؟
1: البطارق البطارخ بالعربيه،
0: البطارخ بالعربيه، وبالدارجه نتاعنا كيفاش رديناها؟
1: احنا نسميوه عظم شايح، عظم حوت شايح،
0: عظم حوت شايح. واضح واضح.
1: توا يبدا بعد وهو ديريكت اللي تو في الوقت الحاضر البحاره نتاع المهديه قاعدين يحضروا له، هو موسم صيد الميله المجل.
0: أي.
1: هذي الملعبنا يقولوا لها أكلي عندها التاس الصفرة حوتة بنينة برشا، تتراوح الميزان متاحها بين 100 جرام حتى لين توصل حتى 300-350 جرام، حوتة بنينة ومزيانة برشا برشا. هذي تتكاثر وتهبط في آخر سبتمبر وأول أكتوبر، تهبط خاصة على شيرة العالية. شيرة العالية هذي موجودة في صلقت.
0: واضح.
1: وفما في شيرة العالية فما عائلة عريقة جدا توارثوا طريقة الصيد نتاعها أب عن جد، اللي هما يتسموا ولاد الرجيشي، وكانوا من الوقت هذاك لليوم يخدموا في شكل اللي نسميه احنا باللغة القديمة الكبانية. كانت المجموعة موجودة، المجموعة هذه حتى لتوا يخرجوا الشباك نتاعهم، وعندهم الفليك اللوح اللي تسماه في عند المهدوية الشكيف الفلوكة، اللي عندها لون خاص وحتى الطابع نتاعها طابع قديم برشا برشا.
0: برشا معلومات من الاول تظهر لك بسيطة الحكاية البوري. البوري طلعت وراه حكايات سي البوري،
1: طلعت وراه برشا حكايات
0: ومحليهم.
1: اي حوتة تاريخية،
0: حوتة معناها وسرتو الأنثى. الأنثى اي خاطر ديجا البيض البيض يسمى ذهب البحر، معناتها خاطر قيمة نتاعه مرتفعة برشا،
1: عنده قيمة مرتفعة.
0: بالضبط بالضبط.
1: الشيرة هذه نتاع العالية تحديد كما قلت لك أولاد الرجيشي، عندهم بحارة مضلعين في شوفان البحر من بعيد، معناها من اليابسة من البر، وهي منطقة عالية خاطرها منطقة حجرية عالية شوية على البحر. منطقة هذه تاريخية كان فيها الأحجار اللي بنوا به الحصن الإسباني في المهدية، وتبنى معناها حاجة تاريخية.
0: أي ومعروفة المعلومة هذه زادة متداولة. أي
1: متداولة ولا
0: بالضبط.
1: عاد الشوافة هذوما اللي هما ليزيكليرور ولا ليزيكليرور في الحروب، أما في البحر نقولوا شوافة باش يشوفوا إيش فما في الماء على بعد 500 متر، يشوفوا الحوت هذية يفرقع. كي يهبط نقولوا يتحاور بلغتهم هما، يقولوا هاو بدا يتحاور ولا هاو بدا يفرقع، معناها البحر ملي يكون راكح يولي البحر
0: يتفرقع.
1: فوالا يولي لك الحوت.
0: دونك جيو جيو
1: بالضبط، هاو جيو
0: هاو جيو.
1: دونك يهبطوا هاك المجموعة من الفليك ويدوروا عليه، كما تحليق مش تدوير، في شكل اسكارجو، معناها في شكل ببوشة الشباك نتاعهم يحطوها
0: يضيقوا عليه الخناق. هذا هو بالعربي الفصحى،
1: الميه ضيق ضيق ضيق
0: ضيق هو ضيق ضيق.
1: وبالنسبه للشيرات الاخرين هذاك كما صلقته وكما الرجيش وكما المهديه، معناها الساحل نتاع الشط المهديه بصفه عامه، كما منطقه برج الراس زاده.

0: هيك في وقت الصباح بكري ولا العشية في تيح شمس يخرجوا الشكيفات هذوما الفلايك الصغار كيف كيف عندهم غزل المجل، احنا نقولوا غزل يعني شباك غزل المجل، ويبداو يخزروا للبحر، فماشي تفرقيع فماشي
1: فوالا باش
0: تحويط
1: يمشيو طول.
0: وقت اللي يراوه ديريكت يمشيو يدوروا عليه.
1: تخي بيان، دونك احنا توا هذوما معلومات مهمه، البوري في الموسم نتاعو لانه اخر الصيف واول الخريف. دونك سريعا باش نختموا معاك سي ابراهيم شباح، وانت الممرر الوطني سابق للصيد بالقصبه، دونك كيفاش نختاروا البوري الطازج؟ سريعا هات نختموا بالحكايه هذه.
0: أول حاجة الحوتة في منظرها تبدأ مزيانة برشا، معناها الزين هذاك لازم أي حاجة نختارها. ثاني حاجة العينين
1: عجبتني هكا، الزين لازم في كل حاجة
0: في كل شيء.
1: باهي باهي، الخياشم نتاعها كيفاش تكون؟
0: أي خياشم بالطبيعة لازمهم يكونوا حمر
1: حمر
0: وما زالت تتقطر، فكل العاب اللي موجود فيها الحوتة ما تشيحش، خاصة الخياشم ما يلزمهمش يبعدوا على بعضهم ويشيحوا، أو زادة ما يلزمهمش يكونوا بيض ولاصقين لبعضهم برشا،
1: حمر طبيعيين. والجسم متماسك مش طرية برشا، معناتها تكون يابسة شوية. فوالا
0: بطبيعة الحال الجسم يكون متماسك وكل شيء.
1: دونك كمونية تجي بوري؟
0: لا لا لا ما تجيش لا كمونية، كيك نمشيو بعد
1: نمشيو لحكاية أخرى. دونك مشوي نفدلك. دونك بوري مشوي، كسكسي بالبوري هكا الأكثر المعروفين به في تونس ولا؟
0: صحيح، هو تونس بطبيعة معروفة بالكسكسي. دونك الحوت أغلبية الحوت عندنا بنين برشا ويجي كسكسي، أما عندنا زادة في المهدية احنا في العائلات العادية معنا في
1: مع
0: اليوم
1: البوري
0: العادي
1: مع البوري.
0: البوري هاو البوري الكوتي متاع شيرة الريوس نعملوها محمص يجي بنين برشا.
1: يا ربي سيدي باهي.
0: والذيل والبقل والثانية نعملوها مشوى ومع سلطة مشوية وشوية
1: وعينك ما ترى إلا النور. ونهار حد نتلموا على شوية بوري اللي هو في موسمه في وقته. فرحت برشا
0: المجل راهو اسمه المجل. البوري حاجة والمجل حاجة، معناها فهم برشا نوع.
1: تخي بيان، يعطيك صحة سي ابراهيم شباح،
0: ونذوقوكم المجل في المعمل.
1: يعيشك. اما قالوا لك اللي صوتك يشبه محمد سياري ولا
0: لا؟ لا
1: هاني قلت لك انا صوتك يشبه برشا لزميلنا محمد السياري، دونك صوتك اذاعي بامتياز سي ابراهيم. مرحبا بك في فقره قاره. بالضبط توأم صوتك واحنا مش في سايبوك تو. شكرا لك سي ابراهيم، يعطيك الصحه، نورتنا اليوم في فقره في موسمو. كانت رحلتنا مميزه مع البوري، مع الثراء اللي موجود في البحر الابيض المتوسط اللي ما غير ما نزيد نوصيكم لابد من المحافظه عليه، على خاطر راهو يتأثر برشا والبحر فيه برشا خيرات كما كنا نسمعوا قبيلة على البوري. وقت اللي يجي يلزم، وقت اللي يبدأ ينقز هو ويبدأ فرحان بينا، يلزمنا نفرحوا به ونخليوه بيئة بحرية مناسبة ليه. شكرا لكم على حسن المتابعة، أكيد يتواصل اللقاء بعد شوية، باش تكون عنا فقرتنا الموالية طبيب العائلة، وباش نحكيه على المضاد الحيوي مع الدكتورة زهيرة بن عيشوية. أكيد بعد شوية خلينا مع الأنغام، ونذكركم أنه تتصلوا بنا 71 844 404 باش تجاوب على السؤال الخاص بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الدورة عدد قديش وشعار الدورة.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في بنزرت على 102.6 اف ام، في جندوبة وباجة على 99.97 اف ام، في الكاف على 104.9 اف ام. فلاش سبورت. صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذا هو العدد الأول من أخبار الرياضة، واليوم نرجع لأجواء المواكبات والتغطيات المباشرة للمقابلات مع اللقاءات المتأخرة، مقابلة من الجولة الأولى وزوز مقابلات من الجولة الرابعة. من الجولة الأولى لقاء اتحاد بن قردين ونادي رضا علي حمام الأنف بتحكيم نضال الطيف، ومن الجولة الرابعة زوز مقابلات النادي الإفريقي ضد الترجي جرجيس بتحكيم حمزة جعيد ونادي رضا صفاقسي ضد نادي رضا البنزرتي الحكم حسين بن ساسي. المقابلات ينطلقوا الأربعة، وكالعادة المواكبة تلقاوها في برنامج رياضة وأهداف اليوم مع زميلي لطفي خالد. الترجي الرياضي التونسي تعاقد مع لاعب جزائري، هو اللاعب آدم عليلات عمره 27 سنة في صفقة انتقال حر، والانتقال حتى 2028. في إجراء استباقي تم تأجيل بطولة الشبان اليوم الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية. وندوة صحفية منتظرة اليوم صباح يشرف عليها رئيس اللجنة الفيدرالية الخاصة بوضعية اللاعبين المكلفة بمنع الانتداب ورفعه، السيد محسن بسمرة، وأيضا لإطلاع الرأي العام حول النزاعات الخاصة بأندية الرابطة المحترفة الثانية. تصفية الكان لاعبين أقل من 23 سنة تمهيدا أيضا للأولمبياد مع المدربة نيس بوجلبان، زوز مقابلة 29 سبتمبر في أولمبي سوسة 7 تونس ضد البنين، والرتور بش يكون 5 أكتوبر في لومي. في القائمة متاع المنتخب الوطني التونسي نلقاو أنس الخرداني، ريان أو معتز الحنزولي، في الدفاع محمد أمين عليلة، أمين إلياس جرولر، علي الدين دربالي، جوزيف طيب، عمار عبد الحق، ياسين المناعي، يوسف الحرش، أنيس دوبيل، ريان الرحيمي، جبريل مؤمن، في وسط الميدان أمين الله المحرزي، حمزة العبيدي، ميراس بن حسين، محمد ريان عنان، لؤي الترايعي، محمد الصادق محمود، في الهجوم أنس الحاج محمود، وليد ذويب، نسيم الدنداني، عمر بن علي، وإبراهيم السويسي. في بقية الرياضات الجماعية وخاصة منها لنلعب بطولات إفريقية، بطولة إفريقيا في كرة اليد في الكوت ديفوار أصاغر المنتخب الوطني التونسي بعد الفوز في مقابلة الدور ربع نهائي على الكامرون 35-18، موجود كما منتظر ضد غينيا في الدور النصف النهائي، مقابلة منتظرة غدوة، بينما المنتخب المصري نستنى وأنه بشيكون أيضا موجود في الدور النهائي يلعب نصف نهائي ضد المغرب. منتخب مصري قوي، يكفي فقط باش نقول لكم انه ترشح ب 30 نقطه فارق تقريبا على منتخب نيجيريا. ان شاء الله النتيجه تكون احسن. احنا من توا نحكيوا على لافيش الاخراني تونس مصر، واحنا مازلنا بطبيعه باش نلعبوا لقاءات النصف النهائي، لكن على الاقل نربحوا عنصر اثنين ثلاثه يكونوا من الاسامي اللي نعملوا عليها في المنتخب الاولاني. مش بين هذوما محمد ايوب عياد منسق المنتخب اللي يتحدث على الترشح.
1: محمد ايوب عياد لاعب منتخب التونسي منسق العام، الله الحمد لله اليوم لعبنا ماتش كونت الكاميرون، الحمد لله على الفيكتوار، واهم حاجه من الانتصار هذا هي ترشح لكاس العالم باش يصير عام جاي في المانيا فوت. ان شاء الله نزيدوا نخدموا على رواحنا، وطموحنا واحد وبجكتيفنا واحد، وان شاء الله نزيدوا نوريوا المباريات القادمه وجه ليك بكره اليد التونسيه خير.
0: نفس الأمنية بالتأكيد محمد أيوب. نكمل مع كرة اليد، لك المرة هذية في نشاط محلي مع لقاءات الجولة الثالثة. البارح النجم الساحلي فاز على المنزه الرياضي 32-28، زوز مقابلات وفاو بنفس النتيجة وانتصارات لفرق خارج ملاعبها، سبورتينغ المكونين على حساب نادي كرة اليد بجمال 27-26، ونادي سقيت الزيت اللي فاز على جمعية الحمامات نفس النتيجة 27-26. النادي الافريقي البارح فاز على اتحاد منزل تميم 44-29، انتصار الترجي على مكارم المهدية 27-22، وفوز بعث بن خيار على نصرة بولبا 26-24. في الكرة الطائرة بطولة افريقيا في تونس، وغدوة مباريات الدور الربع نهائي، المنتخب التونسي تعرف على منافسه هو المنتخب الرواندي، المغرب ستواجه نيجيريا، وبطبيعة المغرب نيجيريا في الدور النصف النهائي واحد بطبيعة من المنتخبات هذوما، لأنه خسارة الجزائر من نيجيريا سهلت برشا الباركور بتاع المنتخب التونسي للدور النهائي. ديما هذا نحكي على الورق. الكامرون الجزائر مصر في طريق بعضهم. الربع نهائي الكامرون تلعب ضد غانا، سهلة بالنسبة للمنتخب الكامروني، والقمة المنتظرة مصر ضد الجزائر. اليوم ما زالوا باش يلعبوا بطبيعة لقاء الدورة الثمنة نهائي. مصر في فسحة أمام جمهورية إفريقيا الوسطى والجزائر تلعب ضد كينيا. يعني الجزائر مصر ممكن يذكرونا في المقابلة تلعبت في 2023. في التنس كوب ديفيس في المونستير المجموعة الثانية، 3 انتصارات لتونس في الفردي، معز شرقي محمد عزيز الواقع، وأيضا انتصار ثالث في الزوجي. الورقة الأخيرة تهزنا بطبيعة لخارج تونس، وأبدأ من كأس القارات للأندية اللي نحن نعرفوها تاريخيا بالأفرو أزياتيك، وعنا فيها متوجين بطبيعة في تونس، ترجي، وأيضا النادي الإفريقي. كاردوزو لا يتوقف عن النجاحات مع فريق ماميلودي سان داونز البارح بعد الفوز بكأس القارات للأندية على حساب الأهلي المصري أو الأهلي السعودي 2-1. للعام الثاني على التوالي يخسر فريق الأهلي، وفريق بطبيعة سان داونز مؤهل وأنه يلعب النهائي العالمي، ننتظر الفائز بالكوبا ليبرتادوريس. محمد صلاح ياخذ تنقيط قياسي 10/10 في البطولة التركية، هو أول لاعب في تاريخ ترابزونسبور يسجل هاتريك مع الفريق هذا. ضد شكون؟ ضد العملاق جالاتا سراي بعد الفوز 4-0. هو هداف الدوري الحالي بسبع أهداف، والحقيقة الدوري التركي قوي جدا لأنه قاعد يضم في نجوم في موسم هجرة ممكن من الأندية التقليدية اللي نعرفوها في أوروبا، وتركيا تستقطب أكيد ماديا الأمور وماليا الأمور تمكن لاعبين هذوما النجوم باش يكونوا موجودين في التركي في الدوري التركي اللي قاعد كما قلت يلقى في نجاحات كبيرة وإشعاع في أوروبا. الليغا الليلة لم تكن عادية لفريق برشلونة لحبيه في الجولة السابعة، لأن الفريق هذا لا يتوقف عن جني نقاط 7/7 في المقابلات، 21 نقطة. وشكون النجم؟ رافينا البارح اللي كان سجل هو أيضا هاتريك في مقابلة جمعة فريق برشلونة ضد سيفي، والفوز 3-1 رغم أنه الفريق كان متأخر في النتيجة. توا يمد ساقيه ويعمل كما يحب رافينا بعقد جديد منتظر 4 سنوات قادمة. ما 3:15 ديربي مدريد المنتظر، مدريد الريال يلعب ضد فريق الأتلتيكو. في الكالتشو الجولة الخامسة قمة البارح بين روما وإنتر وفات 2-2. في فرنسا المغرومين بطبيعة بالبطولة الفرنسية، كلاسيكو منتظر اليوم بين البي اس جي والأوم. هكا كملت معكم موعد هذايا كما قلت في رياضة وهداف، تقابلوا مع زميلي لطفي خالد التغطية الخاصة بالمباريات المتأخرة. الموعد ينطلق مدي ساعتين، يتواصل معكم حتى للستة بالتأكيد مع مختلف المواكبات. أنا أتقابل معكم إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى طالبي.
2: فلاش سبور. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: معنا بدأت الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار.
2: سبت واحد منسينا حد،
1: سبت واحد منسينا حد. بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للـ9 في صباح الخير يا تونس.
2: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
1: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
2: نهار السبت من 9 للـ10 موعدكم مع أرض الخير،
1: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
2: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
1: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
2: من 10 للماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
1: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
2: سبت واحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
1: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
2: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
1: في رياضة وأهداف.
2: ويحلو المساء
1: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
0: معنا بدأت الحكاية،
1: معنا بدأت الحكاية.
3: يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ومعنا تتواصل حكايتنا في نهار لحد 20 سبتمبر 2026. مرحبا بكم من جديد وصباح الصحة للجميع، ونمشيو مع بعضنا للفقرة الموالية.
0: طبيب العائلة،
3: طبيب العائلة، الكلمة المحليها هكا اللي تحسسنا بالصحة واللي فهم شكون يهتم بينا. دونك طبيب العائلة الركن هذا باش يخليكم تاخذوا برشا معلومات مفيدة في إطار التثقيف الصحي وبعض المسائل اللي تنجم تفيدنا. هذا دورنا، راهو أنه احنا نفيدكم كل ما تسمعونا. طبيب العائلة اليوم باش نستقبلوا فيه الركن الدكتورة زهيرة بن عيشوية، مكلفة بالتثقيف الصحي في الإعلام في الإدارة الجهوية للصحة بنابل. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا. أهلا،
4: صباح النور، صباح الصحة والعافية للناس الكل. تحية كبيرة ليك للفريق اللي يخدم معك وكافة المستمعين.
3: يعيشك، شكرا ليك. المضاد الحيوي، الكلمة هذه اللي نسمعوها ديما، وفما شكون اللي يحبها ويموت عليها وفما شكون اللي يتفاداها. نحكي هوني على الطب، ساعات يقولك يمشي الأسهل اختيار مضاد حيوي، وساعات زاد المرضى يقولك أعطيني أنتوبيوتيك تنتفرهد ولا حاجة من نوع هذي. دونك هالمضاد الحيوي هات نقربوله شوية نفهموه شنية دوره، اسكو نزيدوا منه النقص بالضبط. الدكتورة الكلمة ليك، تفضل.
4: داكورد، ونعطيهم إن شاء الله نصائح اللي تفيدهم. المضادات الحيوية هي أدوية، أدوية مهمة تعالج العدوى اللي تسببها البكتيريا. دونك هي بالطريقة هذه تمنع انتشار الأمراض وتنقص من المضاعفات الخطيرة متاع الأمراض الجرثومية اللي تسبب فيها البكتيريا. دونك من هنا نحب نقولوا اللي الفوائد نتاعها تظهر بالطبيعه في علاج الالتهابات اللي تسببها البكتيريا، سواء التهابات الاذن، الجيوب الانفيه، الاسنان، الجلد، التهاب الصحايا، الحلق، المثانه، الكلى، التهاب الرئوي الجرثومي، السعال الديكي، السل، عفى الله الجميع، وغيرها. يعني اي عدوى بكتيريه نحتاجوا فيها باش نداويوها للمضاد الحيوي. ومن هنا حبوا نأكدوا اللي المضاد الحيوي راهو ما يداويش الالتهابات اللي تسبب فيها الفيروسات. يعني الانتيبيوتيك ما يداويش الجريب، راهو
3: ما
4: يداويش البرودة. الانتيبيوتيك راهو ما هوش دواء كحة، ما هوش دواء سخانة، ما هوش دواء وجع راس، ما هوش دواء مفاصل. الانتيبيوتيك هو نعطيه علاج مش وقاية، مش خلنا ناخذ كعبة أنتيبيوتيك هذية باش ما نمرضش. دونك هو نعطيوه علاج. نحب نقول لهم زادة يا ريما، اللي الأنتيبيوتيك ينجم يعطينا مضاعفات. يعرفوا اللي يستعملوا يعرفوا. اللي نجم يعطينا مضاعفات خاصة في الجهاز الهضمي، نجم يعطينا وجيعة في المعدة، غثيان، تقيؤ، إسهال، وجيعة في الكرش، فقدان شهية، ونخافوا برشا من الحساسية. حساسية تنجم تكون بسيطة جيست هكا كالحبوب طفح جلدي وحكة، لكن تنجم تكون زادة خطيرة. يعني نسميوها الرياكسيون انافيلاكتيك، هذه خطيرة، تنجم تؤدي صعوبة في التنفس، مشاكل في القلب، فقدان الوعي.
3: الأثار الجانبية نقولوا
4: هذوما المضاعفات نتاعهم، الأثار الجانبية اللي نخافوا منهم. وينجم زاد يصير تفاعل بين الدواء هذاك الانتيبيوتيك اللي باش ناخذه وبين الدويات اللي ناخذ فيهم باستمرار، خاصة الأمراض المزمنة. وأكثر حاجة نخافوا منها هي كون البكتيريا تولي تقاوم الانتيبيوتيك، ولهنا نوصيو هذاك علاش ديما نوصيو ما ناخذو الانتيبيوتيك كان كيعطيهولنا الطبيب
3: بالورقه نتاع الطبيب الاوردونونس هذيك الوصفه بالضبط اي دونك هذا هو
4: نعدي. ونعمل التشخيص والطبيب يعطيني الدواء المناسب ونسمع كلامه يعني كيفاش يعطيني الجرعات قداش ناخذ
3: ونكمل الجرعه كامله ديما ذي زيد حاجه يقول لك الانتيبيوتيك اذا بديتو كملوا ما تقصش عليه هكا ولا اي
4: مهمه جدا النصيحه اللي قلتها دونك ناخذ الجرعات اللي قالهم الطبيب قداش من مره في النهار وقداش من نهار ما نعطيش الانتيبيوتيك نتاعي لحتى حد ما نستعملش انتيبيوتيك قديم موجود في الدار وما ناخذش من عند حتى حد الدواء نتاعو
3: الحاجه
4: فوالا الانتيبيوتيك اللي داويني المره هذه نجم مره جايه ما يكونش فعال وما يداوينيش دونك نردوا بالنا من التفاصيل هذه
3: هذه مهم جدا شنو بقى لنا توا ولا كملنا كملنا
4: فوالا
3: هذا هو
4: يعطيك الصحه خاصه بربي ما تضغطش على الطبيب وتقول له راني ما نبره كان بالانتيبيوتيك نخليه القرار
3: للطبيب والطب زاد في نفس الوقت اصدقائنا الاطباء ما نستسهلوش زاد الحكايه خاطر التوانسه معروفه في العالم القريب منا يقول لك الطب في تونس مغرومين ياسر بالمضاد الحيوي
4: اما الحقيقه الحكايه فما تعديل ولينا نعطيوها الحقيقه بالضبط علاش
3: هذا هو يعطيك الصحه شكرا لك دكتورة زهيرة بن عيشوية مكلفة بالتثقيف الصحي في الإعلام في الإدارة الجهوية للصحة في نابل كنت معنا في طبيب العائلة وحكينا على المضادات الحيوية وفما قواعد ذهبية أكيد نستشير الطبيب أولا نكمل الجرعة كاملة ونلتزم بالمواعيد وردوا بيننا من مخاطر سوء الاستخدام ومن الأثار الجانبية اللي تنجم تأثر علينا 8:47 دقيقة توقيفة سريعة ومفيدة ومهمة وريتمي هكا شوية وبعد نستقبلوا أصواتكم باش نجاوبوا على أسئلة المسابقة ودعوات لحفل حضور افتتاح المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون تستنى فيكم
1: الإذاعة الوطنية التونسية إذاعة الطرب الأصيل

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: مرحبا بكم مجددا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. 10 دقائق تفصلنا على موعد انتهاء حصة اليوم من صباح الخير يا تونس. الموعد اللي يكون معاكم كل سبت وحد في الشبكة البرامجية الجديدة. سريعا سريعا حمزة باش نمشيو لأول مكالمة هاتفية وصلت لنا ونستقبلوا مع بعضنا. سماح. سماح صباح الورد والفل والياسمين.
3: صباح
2: الخير. أهلا وسهلا. يعيشك سماح. شنو اللقب؟
3: سماح حميدة.
2: سماح حميدة منين تطلب فينا سماح؟
3: نطلب فيك من فيزا. أنا
2: من فيزا. مرحبا مرحبا. وكان ربحت باش تجي لتونس تحضر الحفلة؟
3: لا لا
2: باش تعطي لشكون؟ بحذينا دونك انت تعطيني اسم بنتك توا باش نسجلوا لها اسم.
3: رنيم سعد
2: اللاوي. رنيم سعد اللاوي يا فاطمه بنتها باش تتسلم الدعوات. رنيم سعد اللاوي. اذا ربحت ما سهله هي الحكايه. عدد الدوره اسهل من السهوله. عدد الدوره والشعار لله. تفضل.
3: عدد الدوره 26
2: اي
3: والشعار هو نبض الصوره وصد المستقبل.
2: اكهو واحنا غدوه ان شاء الله المستقبل متاعنا ولينا باش نحضروا الحفله. صح. بنتك مع شكون تحب تمشي من صاحبتها؟
3: والله ماذا بيا حتى انت مدام كريمه تكون كريمه اسمه على مسمى. معناها تحب هي وصاحبتها ثلاثه.
2: هي وصاحبتها ثلاثه معناتها هي بلس 3. اما هي لازم تدلل على صاحبتها يهزوها ويوصلوها وليسونس عليهم.
3: اوكي ريق الامور.
2: ليه ما تكون ذكيه زاد هي دبرت لهم الدعوات.
3: لا لا ذكيه ذكيه في الحاصله.
2: اي باهي. دونك رنيم مع ثلاثه صاحبتها باش يكونوا ان شاء الله في الموعد. دونك نسجلوا اللي تحصلت على اربعه دعوات. شكرا ليك يعطيك الصحه ومبروك ليك. المكالمه الهاتفيه المواليه. على السلامه. احنا المتصل باش يكون رابح اليوم. وبالنسبه لاصدقائنا اللي البارح ربحوا راهو موجودين في الاستقبال في مؤسسه الاذاعه التونسيه. اساميهم ودعواتهم. مرحبا. الاسم. عسلامه. عسلامه. اهلا وسهلا. نعيمه.
4: نعيمه نهارك زين. ساي
2: نعيمه. شنو؟ بن عباس.
4: اي
2: نعيمه منين تطلب فينا؟
4: من المروج.
2: اي عدد الدوره الحاليه المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون وشعار الدوره
4: 26. اي وشعر دولة ما
2: هكا تو ما قالوا لكش هكا تو
4: والله سمعتم كبتيتو شو البداية.
2: ليه عاد احنا الغاية انكم تكبتيو حويجة على الاقل هكا تو.
4: وقمت نسكر في الراديو.
2: اي ماك تعرف المسابقة عادة والجو الكله. نبض الصورة. نبض الصورة وصد المستقبل. يا نعيمة نبض الصورة. أي الصورة عندها نبض عندها دقات قلب. الصورة تولي تنبض هكا تولي تتحرك تولي تعطيك خبر تولي وصد المستقبل. ونحاولوا مع بعضنا نفهموا ونمشيوا هكا شوية للمستقبل. الصدام تاعو قاعد يجينا يزمنا نستقبلوه وما نكونوش آوت. نبض الصورة وصد المستقبل. باهي نعيمة أنت مع شكون باش تمشي ولا باش تعطي دعوات لشكون؟
4: لا لا باش نمشي أنا وبنات بنتي ثلاثة.
2: بنات بنتك ثلاثة.
4: اي
2: وبنتك وينها ولا عطاتهم للجدة ومتهني عليهم؟
4: عندها بنتها صغار ما تخرجش انا باش نهزل
2: البنات.
4: البنات
2: دونك هي عندها ثلاثة بنات. وقداش عندها اخرين؟
4: لا زوج بنات بنتي الاخرى زوج واحدة بنت بنتي.
2: فهمت. خاطر كان باش يطلعوا هما عندها الخمسة نقول ما شاء الله ذوما نلوجوا عليهم توا في تونس. خاطر قالك ما عادش يحبوا يتكاثروا التوانسة. نعيمة ملا انت وحفيداتك ثلاثة يفرحوا بجدتهم. وانت تعرفوا تونا نصيف زيتون ولا
4: اي نسمع
2: تسمع بي يعطيني غنية مالك يا تسمع.
4: لا اكيد من
2: تو تسمع ولا ما تسمعش؟
4: لا لا ديما نسمع. شو انا اللي تاح الوطنية يقول لك بانت كاتي وبانت كات بجنبي.
2: اي والله اما احنا ما نعديوش برشا نصيف زيتون. نعديو برشا التونسي والجو نتاعنا وكل
4: هذاك.
2: اما ساعات ساعات. يعطيك صحه يا نعيمه. شكرا ليك. شكرا ليك نعيمه. دونك عندك اربعه تذاكر باسمك نعيمه. شكرا ليك. نمشيو للمكالمه الهاتفيه المواليه. على السلامه.
5: الو مدام.
2: الو مسيو مرحبا. شكون معانا؟
5: مدام كريمه. يوسف عزيزي من جندوبه.
2: اهلا وسهلا بس يوسف واهلا بجندوبه. انا قبل ما قبل ما نسال ساعه تو فما شكون باش يجي ياخذ الدعوات باسمك كان ربحت؟
5: اي اي اي عندي انا راجل كبير. انت ريتي نحب نبعث بنتي وولدها وصاحبتها ومرأة أخرى ما عارف.
2: هيا بيه قديش قالوا لك من الأخر؟
5: أكيدوا أربعة
2: سي يوسف. يوسف شني لقبك أنت؟
5: عزيزي
2: بيه سي يوسف أو من ينوب هو يتسلم الدعوات. بيه أعطيني عدد الدورة قديه؟
5: 26 بكريم.
2: أي والشعار؟
5: نبض الصورة وسيظل مستقبل
2: المستقبل وهو كذلك. والحفلة تكون نهار الاثنين. نصيف زيتون ورحمة رياض والمكرمين. وفي الاختتام كريم ثليبي بعرض سافر إليك وغني. يعطيك الصحة.
5: شكرا يا مدام كريمة. وين الحفلة
2: ذا؟ الحفلة في كارتاج إن شاء الله نهار الاثنين. تو هما يعرفوا شبيبة عدد التفاصيل الكل. ويجي حد من طرفكم يأخذهم في بهو الاستقبال. أوكي بتاع الإذاعة. يجوا للإذاعة يأخذوهم الدعوات. أوكي. هاتهم بعد يطلبوكم. فاتمة تطلبكم وتفسر لكم. شكرا ليك يعطيك الصحة. اسمها مريم اللي بتجي تتسلم كمان. فاتومة أكهو متأكدة انت هينا. 8:55 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ألف مبروك للفائزين. رضا أغمرتيني بلطفك نختم بها. وأكيد تتواصل المسابقات وبرشة تليفونات باش تجي للإذاعة باش ياخذوا الدعوات الخاصة بحفل الافتتاح. ومؤسسة الإذاعة التونسية شريك استراتيجي وفاعل ومهم جدا في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وتنتظروا أكيد مواكبتنا وكذلك تغطيتنا لهذه الفعالية اللي فيها حفل الافتتاح، فيها ندوات والمعارض والمعرض التكنولوجي، وفيها كذلك الاختتام. مرحبا بكم الناس الكل. وأجمل تحيات كريمة انتصار وسيف حمزة وفاطمة وفرانكو. باي باي.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل فعاليات الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة، وتهدف إلى تقريب المعلومة من الشباب وتعريفهم بالفرص المتاحة في مجالات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل، إلى جانب ريادة الأعمال ومساعدتهم على توجيه مساراتهم الدراسية والمهنية داخل تونس وخارجها. مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي تحصل على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون معتمد دوليا في مجال التدريب والبحوث في مجال الخرف والزهايمر، وفق ما أعلنه أمس رسميا وزير الصحة مصطفى الفرجاني. غرفة التجارة والصناعة لتونس تنظم يومي 22 و23 من سبتمبر الجاري بالعاصمة ورشة عمل إقليمية للتعريف بمزايا وإمكانات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات بهدف تمكين المؤسسات التونسية وتعزيز استفادتها من الاتفاقيات التجارية والإقليمية. على الصعيد العالمي، وفي الضفة الغربية المحتلة، مستوطنون يعمدون صباح اليوم وتحت حراسة مشددة من جيش الاحتلال إلى تكسير عشرات أشجار الزيتون واقتلاعها في بلدة نعلين غرب رام الله. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن فجر اليوم سلسلة تفجيرات جنوبي لبنان بالتزامن مع عملية تمشيط في المنطقة وفقا للوكالة الوطنية للأعلام. في الملف الإيراني، ومع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقطع عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض في وقت تدرس فيه الإدارة الأمريكية خطواتها المقبلة بشأن الحرب ضد إيران. وختاماً، إيران تحدد 7 شروط أساسية للحكومة الأمريكية كمطلب مسبق لبدء أي مفاوضات. نقطة نهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: في سنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
4: سنوات تعود برامج الأطفال على موجات الإذاعة الوطنية. موعد أسبوعي كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً، برنامج للأطفال فقط مع ألفة وإيمان، يفتح أبوابه لكل الأطفال لتقديم مواهبهم وممارسة هواياتهم. للأطفال فقط، مساحة فيها الكلمة لكم. للحضور معنا يمكنكم الاتصال بنا يومياً على الرقم 71-844-404 أو عن طريق صفحة الفيسبوك الإذاعة الوطنية رفيقة أحلامكم.

0: تبحثون عن مملكة الخيال؟ المكان الذي لا يدخله الكبار.
1: هنا نكتب حكايات الأبطال
0: ونكتشف عوالما من الأسرار
1: للأطفال فقط. موعد أسبوعي مع ألفة وإيمان كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

بعد غياب سنوات تعود برامج الأطفال على موجات الإذاعة الوطنية. موعد أسبوعي كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً. برنامج للأطفال فقط مع ألفة وإيمان يفتح أبوابه لكل الأطفال لتقديم مواهبهم وممارسة هواياتهم. للأطفال فقط، مساحة فيها الكلمة لكم. للحضور معنا يمكنكم الاتصال بنا يومياً على الرقم 71-844-404 أو عن طريق صفحة الفيسبوك الإذاعة الوطنية رفيقة أحلامكم.

0: تبحثون عن مملكة الخيال؟ المكان الذي لا يدخله الكبار.
1: هنا نكتب حكايات الأبطال
0: ونكتشف عوالما من الأسرار
1: للأطفال فقط. موعد أسبوعي مع ألفة وإيمان كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً.

سنوات تعود برامج الأطفال على موجات الإذاعة الوطنية. موعد أسبوعي كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً. برنامج للأطفال فقط مع ألفة وإيمان يفتح أبوابه لكل الأطفال لتقديم مواهبهم وممارسة هواياتهم. للأطفال فقط، مساحة فيها الكلمة لكم. للحضور معنا يمكنكم الاتصال بنا يوميا على الرقم 71 844 404، أو عن طريق صفحة الفيسبوك الإذاعة الوطنية رفيقة أحلامكم.

0: تبحثون عن مملكة الخيال؟ المكان الذي لا يدخله الكبار.
1: هنا نكتب حكايات الأبطال
0: ونكتشف عوالما من الأسرار
1: للأطفال فقط. موعد أسبوعي مع ألفة وإيمان كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً.

0: سنوات تعود برامج الأطفال على موجات الإذاعة الوطنية. موعد أسبوعي كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً. برنامج للأطفال فقط مع ألفة وإيمان، يفتح أبوابه لكل الأطفال لتقديم مواهبهم وممارسة هواياتهم. للأطفال فقط، مساحة فيها الكلمة لكم. للحضور معنا يمكنكم الاتصال بنا يوميا على الرقم 71 844 404، أو عن طريق صفحة الفيسبوك الإذاعة الوطنية رفيقة أحلامكم. مملكة الخيال للأطفال فقط.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الدكتور حكيم.
1: العظم مصدر بروتينيات ممتاز، عظمتين يعوضوا 100 جرام الحم. العظم أسهل ما يكون في التطيب، نافع لكل عمر وخاصة عند المرأة الحامل والصغير والمسن. راهو العظم الطيب أحسن من المقلي، والعظمة تتكل بأصفرها وأبيضها اللي يلزم يكون طيب مليح.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الوضع الجوي يتميز اليوم بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بأغلب المناطق، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، تكون الأمطار أحيانا غزيرة بالشمال والمناطق الشرقية مع تساقط محلي للبرد، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 30 و34 درجة ببقية الجهات. بمشاركة 1500 عداء وعداء من مختلف الفئات العمرية، انطلاق تظاهرة رياضية في سباقات العدو بكورنيش مدينة المرسى اليوم، وتهدف إلى الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر. افتتاح مقر خلية التكافؤ والاحترام بجامعة تونس المنار، وهي آلية جامعية ستوفر للطلبة خدمات الإنصات والمتابعة والإحاطة، وتساهم في الوقاية من مختلف أشكال العنف والتمييز واللامساواة داخل الفضاء الجامعي. إدراج مقدمة ابن خلدون رسميا ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو، الذي يهدف إلى صون التراث الوثائقي ذي القيمة العالمية وإتاحته للأجيال القادمة. في أخبارنا العالمية، مستشفى الكويت الميداني في خان يونس جنوب قطاع غزة يعلن اليوم توقف العمل في جميع الأقسام باستثناء الطوارئ بسبب انقطاع إمدادات الوقود جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع. في لبنان، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن فجر اليوم عدة غارات على مدينة النبطية وبلدة النبطية الفوقى جنوبي لبنان، في خرق متواصل للاتفاق الإطاري بين الجانبين. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية يؤكد أن زمام المبادرة في مضيق هرمز لا يزال بأيدي القوات الإيرانية. وختاماً، طهران تؤكد اليوم أنه في حال رغبت واشنطن في تجاوز الأزمة الراهنة التي تسببت بها وتجنب المزيد من التورط، فلا خيار أمامها سوى الاعتراف بحقوق إيران وقبول شروطها. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام. معنا بدأت الحكاية
5: ومعنا يبدأ النهار.
6: سبت واحد منسينا حد،
5: سبت واحد منسينا حد، بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للـ9 في صباح الخير يا تونس.
6: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
5: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
6: نهار السبت من 9 للـ10، موعدكم مع أرض الخير،
5: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
6: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
5: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
6: من 10 للماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
5: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
6: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
5: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
6: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
5: في رياضة وأهداف،
6: ويحلو المساء
5: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
3: معنا بدايه الحكاية،
5: معنا بدايه الحكاية.
7: دار الحبايب. دار الحبايب معايا أنا كوثر بن دلالة ومع حسام الدين الهمامي. دار الحبايب وين يتلموا الحباب والأصحاب.
8: صباح الخير والرضا، أهلا وسهلا بالأحباب، وصباح الخير لكل الناس اللي قلوبهم عامرة بالمحبة وذاكرتهم عامرة بالحكايات وتجاربهم تختصر سنين وسنين من الحياة. اليوم نفتح معاكم باب جديد، باب دار الحبايب، الدار اللي نحبوها تكون عامرة ديما باللمة، بالكلمة الطيبة، بالحكاية، بالخبرة اللي تتنقل من جيل الجيل. في دار الحبايب باش نحتفيو بناس صنعوا، خدموا، أربيوا، علموا وضحاو، بناس مازال عندهم برشا ما يعطيوه وبرشا ما يقولوه، وباش نكتشفوا مع بعضنا اللي تقدم في العمر هو رصيد من التجارب والحكمة والذكريات. باش نحكيو على الصحة، على الحقوق، على الخدمات، على الحياة اليومية. أما قبل كل شيء باش نحكيو على الإنسان، على أحلامه، على طموحاته، على ذكرياته وعلى مكانته داخل العائلة والمجتمع. دار الحبايب هي دار كل واحد فينا، خاطر في كل دار حكاية، وفي كل حكاية إنسان، وفي كل إنسان تجربة تستحق باش نسمعوها كل أسبوع وكل نهار أحد إن شاء الله في هالموعد من العشرة الماضي ساعة. من هنا تبدأ اللمة ومن هنا تبدأ الحكاية. وأهلا وسهلا بكم الكل في دار الحبايب على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. هذا الموعد الأول من لمتنا في دار الحبايب، الموعد اللي باش نبدأوه بالفرحة، بالبهجة، بالأفراح والمسرات. وباش تكون عنا مجموعة هامة من الدعوات لحفل افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي باش يكون يوم 21 سبتمبر، ويحيي الحفل كل من نصيف زيتون ورحمة رياض. أدعوكم الناس الكل باش تشاركوا معنا عبر الهاتف على 71 844 404. سؤالنا ماهوش صعيب. في الجزء الأول باش نحكيو على هذا الموعد الجديد من البرنامج، شنو اسمه، باش ما صعبوش عليكم، باش تربحوا دعوات ليكم ولحبابكم ولأصحابكم باش تمشيو مع بعضكم الحفلة 21 سبتمبر. أيضا نفتحوا صفحتنا على الفيسبوك، تفاعلوا معنا. الحصة باش يكون فيها ثلاثة أجزاء، وفي ثلاثة أجزاء باش تكون فما أسئلة مختلفة. تفعلوا معنا بالهاتف وفاطمة عبار في استقبال مكالماتكم الهاتفية، وتفعلوا معنا على صفحتنا بالفيسبوك، وفاروق الزارعي في الإخراج المرئي. نحييو أيمن التنفوري اللي رافقنا في الإخراج التقني. حصتنا باش تكون فيها فقرات متنوعة إن شاء الله يا ربي تنال استحسانكم، عملنا فيها مجهود كبير وإن شاء الله إن شاء الله يعجبكم. كوثر بن دلالة تقول لكم حصتنا توا بديت، مرحبا بكم.

0: صبرك مكتوب هكا بدينا حصتنا في برنامج دار الحبيب وهو الموعد الأول إن شاء الله يرافقكم تيلة الشبكة الشتوية 2026-2027 من العشرة الماضي ساعة. هذا موعدنا مع الحصة اللي نتمنيها تكون حلقة ومعها حلقات أخرين من العشرة الطيبة من الولفة الطيبة مع بعضنا والحكايات اللي باش نبدأوها في حصتنا اليوم واللي نتوارثوها أجيال وراء أجيال. فقراتنا باش نبدأوها اليوم بفقرة عنوانها مازلت البركة. الفقرة هذه من وإلى أبائنا وأمهاتنا، الناس الكبار اللي خدموا البلاد اللي هما مازالوا يخدموا إلى يوم الناس هذا في البلاد، في النظافة، في الرتبة، في التوجيه، في الإرشاد، في مرافقة أحفادهم ومرافقة أبنائهم، وصولا إلى الناس والشباب والأجيال الأخرين اللي قاعدين في كل مرة يستثمروا يخدموا زادة حتى على المستقبل باش نهار آخر وقت اللي أنت تعطي اليوم غدوة إن شاء الله تقطف الثمار شنية إنه الجيل يرد لك الجميل. هذه فقرتنا الأولى مازلت البركة.
1: مازلت البركة
0: وشنية باش نقول ولا باش نزيد حديث وقت اللي نحكي على جمعيات ومكونات المجتمع المدني تساهم باش تقدم الدعم لهالبلاد هذية والإضافة، فما بالك وقت اللي نحكي على جيل متقدم في السن وأيضا متقدم في الخبرة وفي التجربة وما زال ينتج إلى يوم الناس هذا ويقدم الدعم والإسناد. فقرتنا بإمضاء سي سمير الكوكي هو رئيس جمعية تونس الخير للمساندة والعمل التطوعي. سي سمير أهلا وسهلا بيك.
2: وبيك أكثر بنتي الغالية، مرحبا.
0: أشني حوالك لبس عليك؟
2: الشدة في الله الحمد لله.
0: تمنيتك بحذية اليوم، تمنيتك نشوفك وأبتهج بمرافقتك الحقيقة.
2: إن شاء الله في مناسبة أخرى نجيب أحلى بنتي ونكونوا مساندين للبرنامج بتاعك إن شاء الله.
0: يخليك يا ربي. بيه سي سمير قول لنا أعطينا فكرة عليك، قديش عمرك وشنية هالجمعية هذية اللي نختصرها بتونس الخير؟
2: عمكم سمير عمري 63 سنة، فهمتي؟ رئيس جمعية تونس الخير والمساندة والعمل التطوعي، فهمتي؟ هي شنية؟ هي ما عند ربي تجي، الواحد العمر هذا كما قلت انت فهمتي، نحبوا النشاط ونحبوا نعطوا الاحترام ونحبوا نمشيوا للرياض نمشيوا حشيك السبيطارات نمشيوا حتى بعض أرياف المدارس نمشيوا لبين المسنين نمشيوا لدار باهم، ما بحبش أقول دار العز،
0: دار المسنين، دار أبائنا وأمهاتنا. اسمعني تعرف يا سي سمير أنا ما نكذبش عليك ما عنديش مشكل مع التسميات، المهم النية الصافية والفعلة وهكا ولا لا؟
2: الحمد لله
0: سي سمير. أي
2: مصر وين عم بختي؟
0: 63 سنة شنية اللي خليك تمشي تزور المسنين؟ معناها واحد آخر يقول لك نقعد في الدار نركش على روحي نستمتع بالتقاعد متاعي، ولكن سمير الكوكي عنده ربما هكا عقلية أخرى، فكرة وفلسفة أخرى.
2: أنا بيدي مسن راو
0: ربي يخليك وخليك
2: أنا بيدي مسن كان ما نمشيش نواظب ونمشي محذاها وكما تقول الوالدة نهر معاهم.
0: اي نهر ونحكي
2: معاهم ونحكيوا معاهم فهمت كذا. اي نحكيك من باب المفاجآت. مرة مشينا دار المسلمين مشينا لآباء النساء والرجال قمنا هزينا ما نحكي ما يلزم. عايشتني امرأة عزوزة مسنة كيف أنا قلت لي عريش ايش بشيطر سوى أمورنا أمريكا لسنكسة قلت لي نحب أنا طلب منك طلب قلت لي شو قلت لي نحب الحنة قلت لي الحنة شو تعمل بها قلت لي نحب نحني
0: تنحب نتزين
2: يا سيدي بنتي الغالية
0: ما بنها
2: بعد ما خبص قميص عليها
0: أمشي عمك سمير يجري يشري في طرف حنة
2: اي اسمه اليمنى قلت له اسمه قلت اسم اليمنى اي ربي الحمد ربي ربي ربي هي توفيت بعد ان شاء الله ربي يرحمها الله يرحمها ونعمها
0: شوفوا كويتيت الفرصه باش نترحموا عليها
2: يا بنتي الغاليه اي نعم بعد نهارين بعد ما كملنا الواجب بتاعنا في ما بين المسنين معناتها نمشي جمع زيتونه وناخذ كنفته كانه عروسه فيها فهمت الحنة وفيها القطن وفيها القعد على
0: البيت الشيه
2: هاي نعم كل شيء ما واجب
0: أي.
2: والله يسمعني كي نحكي لك اللحم يشوك مشيت وطليت عليها وراتني قلت لها جبت الحنة قامت تزغرت
0: يا الله
2: الله يرحمها الله يرحمها ونعمها
0: وانت ربي فضلك
2: هذه من الحاجة من من من الحاجات اللي
0: قعدت في البيت
2: كذلك جمعية الفخية احنا يبدا عندنا واحد جينا مكالمة يقولنا واحد مسن يستحق يسحق ما حاجة نقول كوش ولا حاجة ولا كذا ولا أي ما كذا نقوم بالواجب
0: أنا أنا أنا سي سمير ربما عكس برشا ناس أتصالح مع العبارات هذا شنية احنا مستحقين خلينا كلنا ساعات راهو فما شكون يبدا في دار ويحب يقدم الدعم والمساعدة ما يجيش البال اللي هو الفئة هذيك تستحق مساعدات معينة دونك ما يسالش نوجهوهم ما نقولوا لهم
2: يستاهلوا المسنين المسنين بين المسنين فيها منواع راهو ثم الناس تبارك الله عليهم وخمس خميس عليهم مازالوا في فورما ثم الناس يعني مازالوا يعني متفقين ويحكيوا بالسوري ويحكيوا معك هذاك هو المسن وثم ثم الامي وثم لابس لابس الميسور الحار ثم الزوالي اسمعني في انواع اشكال المسن
0: اكيد المسن اكيد فمتي. هي تجربه حياه وخلاصه نتاع تجربه وقت اللي تمشي لهم عم سمير وانا اتحفظ انك بكري قلت 63 سنه شيباني لا لا مازلت شباب شباب شباب على خاطر بالحق الواحد يكبر
2: في غالي المسن انا كي دخلت كربيلي ونمشي كجمعيه ونزل معايا الشباب اللي معايا ونمشي ونطلعوا للغاب ونطلعوا

0: القصة الحكاية هذه فهمتي، وأصل الأصول بتاعنا كاية فهمتي، أربط تلقى ما تحل، نهار آخر تجي تلقى على الأقل حتى يطلع في روحك أنت ولا في ولادك ولا ولاد ولادك، تلقى كيفاش راهين بيك،
1: صحيح
0: مسلفة مردودة. أنا أقول ولو برشا ما تعزمهمش راهي مسلفة مردودة.
1: صحيح
0: نحب ننصح، نحب ننصح للشباب وولادنا، استحفظوا على بيتكم وامهاتكم
1: أمهات
0: واخرجوا معاهم وحرصوا معاهم، والزوم بتاع الجرون سرفاس ودور بيها كذا وفهمتي، وراو المسن راو في يوم ما يرجع يقول لي كانوا طفل صغير يرجع
1: أكيد أي
0: فهمتي، من حاجه صغيره ما يتغش فهمتي، كي تدخل وانت حتى طرف غله ويبدا فيها لكايه طرف كذا، راه ما تصورش فهمتي قداش يبدا يفرح ويبدا كذا. حتى تحط له راديو ويسمع، يسمع الوطنيه، يسمع يسمع اللي بها الوطنيه، ولو الشيخ تقول له اي حاجه، اي حاجه كي تكون صغير، اي حاجه تفرحه،
1: ما هو
0: اي
1: حتى مع
0: حاجه
1: التقدم
0: تفرحه.
1: في العمر حتى النفسية تولي هشة أكثر وبحاجة أكثر إلى الدعم والطمأنينة. حكيت لنا على خالتي اليمنى الله يرحمها اللي
0: أي
1: حبت
0: الله
1: على
0: يرحمها، نعم
1: الحنة وشرينا
0: الله
1: لها
0: يرحمها، نعم
1: كنستر عزيز غالي والكل يرحمها وينعمها، وإن شاء الله أنت في ميزان حسناتك. وقت اللي نزوروا أبائنا وأمهاتنا، وقت اللي نعملوا قعدة مع بعضنا وهنا ذكرنيكم، شنو مفعولها وشنو تأثيرها فيهم؟
0: اسمعني اسمعني، ما نحبش ندخل شويه بشاش، تحب نفسي نقول لك ساعه ساعه، ثم ربي يهدي، ثم زاد في بلد. انا نحب نكبس في دار المسلمين على حد. ثم عباد ما عندهمش شكون يزورهم،
1: اي
0: بارك الله فيهم، الاداره تاع الدار والبيرسونيل والمربين والالهين واللي نظموا، بارك الله فيها. اما ثم لفتت على العائله، ولو حتى ما ثماش الاولاد الخال الخو، ثم جيران يطلوا، راه ثم ناس جيران يطلوا عاشوا معاهم ناس في حومتهم وبعد يمشوا للدار فهمتي، ساعه ساعه يلم رواحهم ويمشي يطل عليك، عمك مسباح، عمك علي، خالتك، خالتك مهما كان، خالتك زار، يمشي يطلوا عليهم ويزيدوا لك الكادو وكذا. فلهذا احب نقول اللي عنده حد ولو من بعيد، راهو كي تمشي تطل عليه وتقعد تقعد بحذاه وتحكي معاه، وقول حتى لو كان كعب شويه تقول عرفت شكون، وتبدا بشويه رويدا رويدا تذكر في الذكريات وكذا، تقعد بحذاه حتى نسيف ساعه، راهو يتعدى جمعه كامله وهو فرحان،
1: اكيد
0: يبدا
1: اكيد
0: يحكي ويبدا يعيط، يعيط عمك علي ولا نور ولا عمك سمير، ايش ايش هذا ولد بنتي، يبدا يشوف يسلم عليه، يبدا فرحان، يبدا مبتهر بالسيد اللي جاي يطلع عليه، الفيزيتور اللي جاي يطلع عليه. هذا نحب نوصل لده، طلوا على عائلاتكم، طلوا على بيتكم المسلمين، بالاخص اللي في القرى واللي في الديار.
1: يفضلك وربي يخليك، وان شاء الله تكون لنا مصافحات اخرى معك. انت عم سمير الكوكي رئيس جمعيه تونس الخير للمسانده والعمل التطوعي، وديما راهو ماذا بينا توثق لنا بالصور، ما وتوا عاد الدنيا وليت ديجيتال والكل، وننشروها على صفحتنا، خلينا نشوفوا خلينا نشوفوا بعينينا ربما هكا، ونحسوا كالاحساس نتاع ابينا وامهاتنا.
0: بالمناسبة من المنبر هذا من الإذاعة الوطنية، حب نقول حتى يبدأ عنده موسم ضعيف الحال، يستحق يعني دعم، ولا يستحق كروس، ولا يستحق شوية دواء ولا حاجة، احنا عند الطلب وعلى ذمتكم في اي وقت.
1: يفضلك يا سيدي، محليك يا عم سمير، ربي يخليك. والله ما زلت البركه، ما زلت البركه معك انت ومع بارشا من هلا الاجيال هذه اللي قاعده تتوارث في العمل الطيب، وقاعده تقدم في عمل تطوعي يدعم كبار السن وايضا يعزز مكانتهم الاجتماعيه. شكرا جزيلا ليك سيدي، وهذا برنامجك، وفي كل مره دق الباب وتسمع كان الجواب الطيب يا عم سمير. يخليك يا ربي. بعد شويه نفتحوا المجال لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه، المكالمات الهاتفيه باش نتعرفوا فيها عليكم انتوما، ونحب نذكركم اللي دار الحبايب هذا برنامج يستقبل زادة مكالمات ابائنا وامهاتنا المسنين والمسنات، نعرفوهم، نسمعوا حكاياتهم ورواياتهم. اليوم استثنائيا باش يكون موعد حفالي مع المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون، وبعد شويه نستقبلوا المكالمات. نقول لكم على السؤال، صعيب برشا، صعيب برشا، شنو هي اسم برنامج هذا البرنامج في موعده الاول؟ دونك الجائزة الجائزه باش تكون دعوه لحضور حفل الافتتاح، افتتاح مهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون مع رحمه رياض ونصيف زيتون. مكالماتنا تستقبلها فاطمه عبار.

على 71844 404، ولا زورونا على صفحتنا في الفيسبوك، تفاعلوا معنا. بعد شوية إن شاء الله نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية ونتابعوا زادة تفاعلاتكم على الفيسبوك. بين هذا وذاك نواصلوا بالتونسي في حصتنا، أبقوا معنا.

تاريخ انا عالم كبير، كيمياء وحساب وجغرافيا نعرفهم من لنا الصغير، شعر ونثر معهم زادة نكتبهم من غير تفكير، علم الذرة انا وضعت وخملت في قاع البير، في السوري محصل شهادة، سمي وهذا بلودنار يسمي وهذا بلودنار.

تاريخ أول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربع الثاني. أنا في علم التاريخ أول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربع الثاني. عنتر أبيض مش وصيف تاريخي ثابت أصلاني، شمشون كان قرع وضعيف في أصله يرجع فزاني. قيس ورميو رهت وماء ماتوا في أبكسور، ماتوا رو في أبكسور.

الجغرافيا يا رجالة قريها ملانا صغير، قل لي طوكيو فين نلقاها، قل لك موجودة في خمير. الجغرافيا يا رجالة قريها ملانا صغير، قل لي طوكيو فين نلقاها، قل لك موجودة في خمير. فيينا كيف تاخد دورة تلقى حداها بالفيدير، باش تمشي القطب الجنوبي تتعدى على بوقرنين، وإذا تحب تمشي لشيكاغو من مطمطة

الكوكاكولا بتتخلص هتبقى بنانا الصليب في الكيمياء انا متفنن خمره وقاري وفطين الكوكاكولا بتتخلص هتبقى بنانا الصليب يخرج منها احمر شفه غبره وكحول العينين زدها القارص تولي لك راهي غازل الهيدروجين منه اختر

اكيد نقول لك في وذنك انا راني باش كونطابل، نعرف نجمع نعرف نطرح نعرف نضرب بصير لا طابل، الخمسه بسته بسطاش حسابي راهو ديما مقابل، سته وسبعه واربعطاش يجيو بايك.

باويه وفرجيل فعلوا المثنى واذا تحب مجرور بيه بالسوري انا متضلع راني نشبخ سيباويه وفرجيل فعلوا المثنى واذا تحب مجرور بيه الو الو قالوا مضارع هو سليم مضاف اليه.

0: رقم الهاتف 71 844 404.
1: اطلبونا وتفعلوا معنا وتربحوا معنا دعوة لحضور افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي بش يكون يوم 21 سبتمبر. يحيي الحافل كل من نصيف زيتون ورحمة رياض. الدعوات هذية لمستمعين اللي بش يشاركوا معنا بالهاتف، وأيضا للي بش يتفعلوا معنا على صفحتنا راديو ناسيونال .ان وصفحتنا في الفيسبوك. مرحبا بكم الكل. نستقبلوا أولى المكالمات الهاتفية. هاجر، صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير،
1: شي حوالك؟
2: الحمد لله.
1: ناخذوا اللقب مثال شو إلا تتحفظ. هي فاطمة عطتني كل اسم، نعرف فاطمة تتحرم الحكاية هذي.
2: لا لا، هاجر غزباني.
1: نتشرفوا لله. هاجر، شنو حوالك؟ صحة لاباس؟
2: الحمد لله، عايشك يا شيخ. ان شاء الله مبروك عليك البرنامج الجديد.
1: يخليك يا للا، شكرا جزيلا ليك. تسمع الإذاعة الوطنية هاجرة؟
2: اي ديما نسمعوها يا للا.
1: اي بيه،
2: عندي راجلي على طول محطوطه، ملي خرج ريتريت وهي محطوطه على طول.
1: اه، صديقنا ماله في البرنامج هذا، نحبوا ديما يسمعنا ويتفاعل معنا. وجه له تحيه نيابه عني. هاجر، قلت مبروك البرنامج الجديد. البرنامج شنو اسمه؟ ترى
2: اسمه دار الحبايب.
1: اه، وانت حبيبه الحبايب يا للا. باهي، باش تكون فما هي الدعوة لشخص واحد. ما نعرفش شكون اللي باش يمشي معاك، شكون اللي باش يرافقك في هال.
2: والله أمي، بما أنه هو برنامج نتاع ناس كبار.
1: الله، اسمع اسمع، أنت ذويقة ذويقة، عرفتك اللي تولم الألوان مع بعضها والفازيت مع بعضها. ربي يخليها لك الوالدة. شنو اسمها الوالدة؟
2: نفيسة بن يد.
1: نفيسة اسم زمني. خاتم نفيسة، قلها باش تدخل معايا إن شاء الله في موعد قادم بقدرة الله.
2: إن شاء الله
1: إن شاء الله. أنت وخالتي نفيسة دونك زوز دعوات هكا ولا ليه؟
2: إيه، يعطيك الصحة.
1: أوكي، عندك زوز دعوات من إهداء الإذاعة الوطنية التونسية والمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.
2: فرحنا لله. بونتي مغاج يا للا، بونتي مغاج البرنامج. يفضلك بالدوام يا الصحة.
1: يعيشك، ترجع فطومة تنسق معاكم وقتش تتسلموا الدعوات متاعكم. وعلى كل حال هو غدوة، بداية غدوة جيوا تتسلموا الدعوات متاعكم وتحضروا الحفلة هذه. إن شاء الله ديما مستمتعين. مكلمة أخرى، إيناس. أهلا وسهلا يا إيناس.
3: أهلا، صباح الخير.
1: صباح الولد، نهارك أسعد ليا.
3: يعيشك يعيشك، ربي يخليك.
1: إيناس شنو
3: ولا؟ إيناس من حمام الأنف. معك تونسي
1: محم لنفة هكيك اللي يسقل بعضها. حم لنفة،
3: أي من حمام الأنف.
1: حمام لنفة. مرحبا بيك وبكل أهالي غاديكا.
3: يعيشك أكثر. يعيشك.
1: إيناس، شنو برنامجنا اسمه؟
3: اسمه دار الحبايب.
1: دار الحبايب، تبع الإذاعة الوطنية ولا تبعتنا كان على خاطر المهرجان تاع لاسبو؟ قلي قلي.
3: والله انا بحكم خدمتي والله ديما نحط راديو بجنبي ونستمتع بالإذاعة الوطنية.
1: بربي تجيك وقت اللي تسكر الراديو تحس الدنيا كالم ياسر وفما حاجة هكا موحشة. يونس
3: موحشة في دير وبسكر على روحي نحط الراديو ونستمتع. عيش في عالم آخر.
1: إن شاء الله يا ربي نقدموا ديما مادة تنال استحسينكم الناس الكل. إيناس، أنت وشكون باش تمشي المهرجان ولا حفلة نصيب زيتون ورحمة رياض؟
3: معايا بنتي. معايا بنتي.
1: دونك باش تكون إن شاء الله دعوة هكا، زوز دعوات عندك باهي إيناس.
3: متفقين يا للا،
1: نهارك أسعد الأيام.
3: يعيشك وأنت زايدة.
1: مازلنا نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية. دفعة أخرى ناخذوها بعد شوية. نحب زيدا نقول لكم اللي الناس الكل اللي تتواصل معنا على صفحتنا بالفيسبوك، عنا مجموعة هامة من الدعوات. قولونا انتوما وشكون باش تمشيو، وان شاء الله نخليو لكم الدعوات لكم انتوما للي يتفعلوا على صفحتنا بالفيسبوك. فاصل ونواصل رحلتنا بعد شوية مع إنسان مميز، إنسان تعودتوا به على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، تاريخه كبير والحقيقة معناها عنده تجربة ثرية. بعد شوية يدخل معنا في ذاكرة البلاد. شكونه زعمه؟ نكتشفه بعد الفاصل.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم
2: ومع دار الحبايب على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. مرحبا بكم وين ما كنتوا، إن شاء الله مستمتعين يا ربي بهذا اليوم بالطقس الجميل بك الأمطار، إن شاء الله أمطار الخير يا ربي على بلادنا، وإن شاء الله أحد ملمومين فيه. نعرفك كسكسي نهار لحد عادة محمودة جدا، وكالبن وكالفازيت، إن شاء الله يا ربي تكونوا مستمتعين. 10:38 هو بش يكون إن شاء الله كل نهار حد معانا، وفخامة الاسم تكفي، وبش يكون معانا في فقرة ذاكرة البلاد.
3: ذاكرة البلاد
2: بإمضاء الأستاذ الجامعي سيمون جيبورغو. أهلا وسهلا، حللت أهلا ونزلت سهلا.
4: مرحبا مرحبا بيك، ويعيشك بارك الله فيك، وأنا فرحان برشا تويك في البرنامج هذايا. واسمح لي في الأول باش نشكر برشا الفريق التقني اللي معاك، صاحب الضمان سي أيمن التنفوري،
2: الله يبارك له،
4: والفنان ما شاء الله عليه فرانكو، وفطومة الغالية. ولكن من خلالهم هو نحب نشكر أسرة الوطنية، وخاصة أوفياء الوطنية في كل مكان من البلاد التونسية وخارج البلاد التونسية.
2: الله عليك،
4: وإن شاء الله تكون هذه فاتحة خير
2: إن شاء الله.
4: هي دار الحبايب، راهو كلمة حلوة ياسر،
2: نتلم الناس الكل،
4: وفيها آفاق عديدة وكبيرة جدا. إذاعة هي في حد ذاتها دار متاع حبايب باش تلم الناس الكل، ونحن تو للكوثر رانا تو في دار الناس. في ديار الناس، ولهذا نتمنى ونرجو بحول الله أنه على الأقل نفوزوا ولو بجزء ضئيل من رضاهم
2: إن شاء الله يا ربي. ربي قدرنا.
4: تسمح لي لالا كوثر، نحب نذكر ربما في السيدات والسادة أو في الوطنية بأن اليوم هو نهار 20 كنا متفقين فيه سبتمبر، اللي هو موافق لثمانية من ربيع الثاني من سنة 1448. ولكن نحب نقول بأنه ليامات هذية هي ما يسمى بالاعتدال الخريفي. وقتاش يجي الاعتدال الخريفي؟ يجي اما نهار 20 21 22 ولا 23. شفتوا كل مره يدور، علاش يدور؟ على خاطر الارض كيف تدور حول الشمس قاعده تخسر كل مره 7 دقائق في الدوره نتاعها. وهذاك علاش احنا فيفري كل عام ناقص نهار نهار نهار، بعد 4 سنين نزيدوا له يرجع 29. السنه باش يصير نهار 4 23. والاعتدال الخريفي ايش معناتها؟ معنى ذلك انه يستوي الليل مع النهار، وهو راه بالنسبه للجغرافيا هو الدخول الحقيقي لفصل الخريف. وكي نقولوا فصل الخريف بالنسبه للنصف الثاني من الكره الارضيه الشمالي، يعني نصف الجنوبي، راهم باش يخرجوا مشتاء وباش يدخلوا الربيع.
2: اوكي،
4: يعيشك بارك الله فيك.
2: نبداو الحرث ويبدا الخريف.
4: ما شاء الله عليهم. نزيد نحب نرجع لدار الحبايب. انا ديما تذكرني بحاجه اخرى،
2: اللي هي
4: ذكرني فيك الاغنيه الحلوه هذيك
2: نتاع
4: يا دار الحبايب، اللي هي عندها قصه كبيره ياسر نتاع الاغنيه نتاع الهادي القلال. فيها اقوال، فما شكون يقول هو احب فاطمه بنت البي، ولكن لعده اسباب ما تعداتش. ولكن الشيء اللي انا سمعته وقاله هو في وسائل الاعلام بانه احب اجنبيه من حلق الواد من المدينه اللي هو فيها، ولكن شاءت الصدف بانهم ما تلاقوش وافترقوا، ومشى هو في الحقيقة تأثر بالشيء هذا، وقال لصاحبه رضا القلعي، حكى له الحكاية هذه. رضا القلعي في نهار قال الكلمات وعمل اللحن وغناها فين؟ في دار الحبايب، اللي هي في الحقيقة باش نتكلم عليها بعد حين، اللي هي توا بيت الحكمة أو ما يسمى بقصر زروق.
2: ويتقال زاد قصر بيت الحكمة.
4: ايه قصر بيت الحكمة، وعنده الأسامي كلها باش نقولها بالحقيقة بالتفصيل. هو في الحقيقة الأصل تاع التسمية هي قصر زروق. علاش قصر زروق؟ على خاطر عام 1860 ثم الجنرال زروق، هذا الجنرال زروق هو وزير الحرب، وصهر علي باي هو اللي بدا القصر هذاك، واتخذوا في الحقيقة اتخذه مقر ليه. وكي نمشي نقدموا شوية في الوقت، عام 1922 القصر هذايا اللي موجود بقرطاج وتحديدا بالقرب من درمش، اللي يعرفوا الجهه هذيك يعرفوه، عام 1922 شراه محمد الحبيب باي. محمد الحبيب باي هذايا هو الباي عدد 16 من بيات الدوله الحسينيه. اما ولده اللي هو الباي الاخراني محمد لمين باي اتخذوا مقر ليه للحكم وبقى فيه حتى إعلان الجمهورية سنة 1957. في الاستقلال القصر هذا اللي تبش ندخلوا له من بعد وتوقعدين نقولوا بركة كيفاش فيه نبض الزمان لكوثر في الاستقلال استعمل أولا كمقر لمكتب الصناعات التقليدية، ثم كمقر لما يسمى اليوم بالمعهد الوطني للتراث، ومن عام 1983 كما قلت سيادتك أنت تحول إلى مقر لبيت الحكمة. بيت الحكمة نقصد بها الترجمة والملتقيات العلمية، ولكن منذ 2012 تحول إلى ما هو عليه اليوم للا كوثر اللي هو رجع أكاديمية العلوم اللي فيها الأكاديميين من عام 2012. أنا قلت لك راه فيها الشذرات نتاع نبض الزمان. من جملتها، من جملة الأشياء هذية، تو كي جيت توقف قدام القصر هذا اللي هو قصر زروق ورجع الآن بيت الحكمة، فما نهج اسمه نهج الشارع هذاك اسمه شارع الجمهورية. تعرف للا كوثر اش كان يتسمى هذاك؟ هذاك كان يتسمى شارع الكروسة، على خاطر البي كان يخرج من ثميكة بالكروسة بزوز خيول إنجليزية، وكان يوصل حتى للكياسر الرئيسي اللي يربط قرطاج بحلق الواد ويطلع لجهة الجهة سيدي بوسعيد
2: بالكروسة.
4: لكن من عام 57 وقت اللي تم الإعلان على قيام الجمهورية أصبح يسمى شارع الجمهورية. ما ننساوش اللي البقعة هذيك والطاولة متاعها ما زالت موجودة في بيت الحكمة، يعني أنا عضو من أعضاء الآن بيت الحكمة ونرجعوا لها. ما زالت الطاولة اللي أمضاوا عليها ما يسمى بالحكم الذاتي للبلاد التونسية للا كوثر عام 1954. شفت كيفاش فيها، بحيث فيها أشياء هامة جدا. عشان نحب نتعدى تو بسرعة ونعرف الوقت يداهم فينا، نحب ندخل ماذا بينا للقصر هذا اللي هو بيت الحكمة، ومدام قصر لازم فيه نموذج والطراز من النوع المعماري الفوندو. إيش فيه؟ فيه مثلا نكهة مغربية إسبانية. فاش تتمثلك النكهه المغربيه الاسبانيه؟ كي تدور عليه الكل تلقاه الكل نقش حديده، ومع النقش حديده فيه العديد من الزخارف العربيه. مش هذا فقط، لأن الباي وقتها تاثر حتى بما هو موجود في اوروبا، فيها نجم نقول طراز تركي اوروبي. يتمثل فاش؟ يتمثل في هاك النوافذ الطويله، وخاصه في هاك الزجاج الملون. هو قبل في الاول وقت التبنى حتى السقف نتاعو كان ثم وصيه كبيره للا كوثر، توكل الوصيه تغطات والقصر الباهو ذاك هو رجع مقر للاجتماعات. بالنسبه للقصر الان نحب نقول اللي كوني مع الأسف رغم الأهمية نتاعو الكبيرة هي في أفكارنا وفي في الذاكرة الجماعية التونسية، هو قريب ياسر من البحر. كيف نقوله قريب ياسر من البحر؟ هو كي تدخلي قدام السقيفة باش تشوفي البحر، كانت ثم غرفة صغيرة اسمها غرفة الحريم. شيء الحريم؟ لأنه نساء البيات كانوا كي يدخلوا في البحر باش يعوموا ما تعرف المنطقة هذيك هي منطقة متاع سباحة منذ القديم. تونس هي خضراء يا حارق الأكباد، غزلانك البيضاء في المرسى وحلق الواد، شكون غزلانك البيضاء؟ ما ينسالي لابسة سفساري ولا فوالا. دونك هما الحريم باش ما يشوفوهمش الناس كانت مغطاة ويدخلوا فيها. شو ما زالت هو فيها الغالبية متداعي للسقوط، وساعة ساعة تسقط منها حتى بعض الأجزاء، ويجيوا أولاد هكاية من فوق ويحاولوا باش يعملوا هكاية ألعاب بهلوانية، راهو فما خطر أولا. هذه حاجة. الحاجة الثانية عملية تقدم البحر، لأن البحر قاعد يتقدم في دول عديدة وفي البلاد التونسية كذلك، وما يخفاكش أنه هنالك عملية دخول ماء البحر في القارة من غير ما نشعر به، يسمى اندساس المياه البحرية. يعني نجم نقول يلعب الماء تحت سقينا من غير ما نشعر
2: وينخرها.
4: والدليل على ذلك أنه السيسان الأولى متاع بيت الحكمة الآن مهددة. ولهذا لابد بأنه نحاول قدر الإمكان، خاصة بالنسبة للأبال هذه الأجنس دو بروتكسيون داميناجمو دو ليتورال، وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، هي جاءت وشافت، لكن أنت تعدى عمليا
2: للإستصلاح بشروية تصليحة ليش لي في أقرب وقت ممكن.
4: هذا هو، فهمت؟
2: مازال عندك إضافة على قصر بيت الحكمة؟ وشني علاقتك بيه سي المونجي درا؟
4: والله علاقتي بيه لأنه من ألف ما قلت لك عام 2012 أصبح هو مجمع الأكاديميين من كل اختصاص، فما واحد وإلا اثنين. أنا بون حظيت بأني ابتداء من 2012 أنا عضو دائم ببيت الحكمة.
2: وانت توصف فيه شرهتني باش نمشي نشوفه. حتى كان كي إن شاء الله يا ربي تتدخل لأبال في أقرب وقت ممكن. دون طمس معالم ونعرف ناس مختصين ومحترفين دونك، أما إن شاء الله يا ربي نزوره في أقرب وقت
4: اللي هو في الحقيقة فيه القصر وفيه حتى ملحقات ومتاع الخدم بجنبه إلى غير ذلك. والقصر قلت لك جميل جدا ومفتوح للعموم، وكل إنسان ينجم يدخل يتفرج، مش هذا فقط للكوثر، ينجم يدخل للمكتبة متاعه اللي فيها من اللي تحب وتشتهى.
2: وما فماش مرافق غاديك أكيد يكون يفسر
4: في الغالب؟ لا، خاطر ما هو جماهيري هو
2: ميساج. أنا حتى كان مشيت أرجعوا للوصف متاع سي المنجي وللتفسير متاعه متاع قصر بيت الحكمة.
4: ولا يعطيك الصحة ما شاء الله.
2: بعد شوية باش نسمعوا قالوا لي هين الود عليه محمد عبد الوهاب.
4: عندها قصة كبيرة هذه.
2: كيفاش الحكاية؟
4: هذه قصة كبيرة ياسر بين عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب، وبين زوجته نهلة القدسي. نهلة القدسي هذه امرأة حلبية من سوريا، ثم في الأردن، ثم جاءت فيما بعد إلى إلى إلى مصر وتزوجت بمحمد عبد الوهاب. لكن عندهم قصة حب رومانسية وجميلة جدا، ولم يفكر أبدا في الانفصال. حتى جاء نهار مع الأسف هذا شيء يحصل وانفصل. فمحمد عبد الوهاب حاول يقول هذا إلى صديقه وقتها، صديق الشباب وشاعر الشباب تاع أم كلثوم أحمد رامي، وصف له الحكاية. فكتب الكلمات
2: روعة.
4: قالوا لي هان الود عليه ونساك وفات قلبك وحداني، رديت وقلت بتشمت ليه، هو افتكرني عشان ينساني. أخزري لما غنى هو لما غنى الأغنية هذه بالنسبة لنهلة القدسي فهمت اللي كان هو يعاتبها بكل حب وبكل محبة. وفي نفس الليلة متاع الحفلة اللي غناها هو جاء القاها سبقته في داره. شفتي هذه أنا حبيت هذا يكون مثال لنا نحن كلنا رانا كأزواج يحدث بينا ما يحدث
2: طبعا.
4: ولكن المحبة واللقاء محلاه
2: في العشرة. إحنا نقوله في تونس
4: العشرة في دار الحبيب.
2: عشرة في دار الحبيب. وشوف علاقة ديما الأغنية بالحكاية قديش زيد قربنا لغنية في حد ذاتها،
4: تعطيها معنى كبير، تعطيها أجنحة طويلة ياسر. وإذا بيك تقعد تسمعها
2: باش نسمعوا محمد عبد الوهاب قالوا لي هين الود عليه بعد التفسير نتاع سي المنجي. نقول لك شكرا ليك يا ربي نتلاقاو لحد الجاي كان كتبت القدره. سي المنجي بورغو الاستاذ الجامعي. مواصلين رحلتنا زاده بعد شويه في الجزء الثاني نسالوكم عن محتوى الفقره نتاع سي المنجي بورغو. شنو هي موضوعها وعلى شكون حكي بالضبط وشنو هي المعلم اللي حكى عليه؟ للي ما سمعش ينجم يرجع لصفحتنا على الفيسبوك ويتفاعل معنا، وللي يسمع يشارك معنا بالهاتف 71-844-404. بعد شوية في الجزء الثاني ناخذ دفعة أخرى من المكالمات وأيضا من تفاعلاتكم على صفحتنا بالفيسبوك. والهدية هي دعوة لحضور حفل الافتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

صدور إن كان في قرب ولا في بعد أنا بحبه وراعي وده إن كان في قرب ولا في بعد أنا بحبه وراعي وده.

في حب سعد وشايا، خلونا أحب على هوايا، وأشوف في حب سعد.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعمل على إدماج منظومة الهوية الرقمية أهوية في المنظومات والخدمات الإلكترونية المستغلة حالياً بهدف توحيد مسارات النفاذ إلى الخدمات الإدارية على الخط وتعزيز سلامة المعاملات الإلكترونية وموثوقيتها. بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي 26 و2027 و2000 مسرح أوبرا تونس يعلن تنظيم الدورة 7 لتظاهرة الخروج إلى المسرح، وذلك بداية من 25 من سبتمبر الجاري لتتواصل إلى غاية 1 أكتوبر المقبل بمدينة الثقافة شاذلي الإقليبي بالعاصمة. تونس تحتضن يومي 13 و14 من نوفمبر المقبل الدورة 10 للملتقيات المتوسطية للموارد البشرية بمشاركة حوالي 1200 شخص من 10 دول. نائب رئيس المنتدى المتوسطي للموارد البشرية حمادي شلوف أفاد في تصريح لخول سليتي بأن هذه الملتقيات تصنف كأول حدث مهم في مجال الموارد البشرية في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط منذ 10 سنوات.
5: أول إيفنمون مهم في الموارد البشرية وفي تطوير المؤسسات في أفريقيا وفي البحر الأبيض المتوسط منذ 10 سنوات، وتقريبا في 10 سنوات الأخرانين قعدنا على نفس المرتبة متاع نسبة الحضور. احنا نفوتوا 1200 حضور، فما ديزيتوديون اللي قاعدين يجي يحضر في الحياة المهنية متاعه، دونك باش يلقى قدامه فرصة ماهيش باش تعود له ديما انه باش يلقى اغلب لي ديسيدور متاع الشركات قدامه. احنا بالنسبة للطلبة كل عام احنا ناخذوا اون شارج غراتويتمون 200 طالب، ما عندنا حتى اكسكلوجيون حتى جامعه. كيف اللي في بدايه حياته المهنيه يلقى الناس اصحاب الخبره، واصحاب الخبره باش يلقاو زاد دي جون باش ياطروهم. هذا التلاقح ما بين لي جينيراسيون، ماهوش كونفلي، هو التواصل نتاع دي جينيراسيون.
4: في اخبار العالم، مئات المستوطنين الاسرائيليين يقتحمون منذ صباح اليوم باحات المسجد الاقصى المبارك بحمايه مشدده من قوات الاحتلال، ويؤدون طقوسا وصلوات تلمودية، وذلك قبيل حلول ما يعرف بيوم الغفران. إصابة إسرائيلي بجروح حرجة منذ قليل في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة مقاومة شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين أعلن جيش الاحتلال بدء مطاردة منفذ العملية. وختاماً، المخاوف الدولية بشأن أمن الملاحة البحرية بين مضيقي هرمز وباب المندب تتصاعد في ظل اتساع مصادر التهديد وتنوعها. ورئيس البرلمان الإيراني يقول اليوم أنه لا مجال للعودة إلى ظروف التفاوض السابقة أو إعادة فتح مضيق هرمز إذا لم تتحقق شروط إيران ولم يعترف بحقوق شعبها ولم تنفذ واشنطن تعهداتها. نهاية هذا المعاد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: الشوط الثالث. الملعب ما يبوحش بكل أسراره خلال المباريات. بعد 90 دقيقة تبدأ الحكايات. تحلي، كواليس خلف الستار، لقاءات، تصريحات استثنائية. الشوط الثالث. كل نهار اثنين من 7 لـ8 متاع العشية مع رفقي بوستة للمباريات بقية.
1: دار الحبايب. دار الحبايب معايا أنا كوثر بنت لالة ومع حسام الدين الهمامي. دار الحبايب وين يتلموا الحباب والأصحاب.

والحب غني وناسيني والحب غني وناسيني وانا في قلبي نار تلهب وانا في قلبي نار تلهب.

0: دار الحبايب.
1: كل حد إن شاء الله على موجة إذاعة الجمهورية التونسية. موعدنا من 10 الماضي ساعة، وموعد باش يكون مع كل الأجيال اللي قاعدة تعاون في كبار السن، ونحكي بالأساس عن أبائنا وأمهاتنا المسنين، قدموا لهم حكايات نحكيوا عليهم ونحكيوا زادة على تجاربهم. نفتحوا في كل مرة خط الهاتف باش يشاركوا معنا أبائنا وأمهاتنا، هذا أولا. وبالنسبة للأحفاد وللأولاد اللي حبي يدخل بوه ولا أمه على الراس والعين، وبشكون فقرة عنا فقرة خاصة بالحفيد والجدة، دونك هذه هي باش تكون إن شاء الله في المستقبل وفي قادم الفقرات. فاطمع بار في استقبال مكالماتكم الهاتفية باش ننسقوا حصتنا هذه. مش هذا برك، بل أيضا للتنسيق والفوز بدعوة للحضور لحفل افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي باش تكون السهرة نهار 21 سبتمبر. نصيف زيتون ورحمة رياض، أربحوا معنا الدعوات، شاركوا معنا بالتليفون وإلا على صفحتنا بالفيسبوك. باش تكون فما الدفعة أولى من الفائزين بالفيسبوك. صفحة هي براء سعيداني، وصفحة باسم سامي بن دحمان، وصفحة أخرى باسم ليلى دبيش. عندكم دعوات للحضور طبقا بطبيعة الحال لعدد الأقارب معاكم اللي باش تهزوهم، وأنا فرحانة برشا إنكم قاعدين معنا تشاركوا كعائلات باش تمشيوا مجموعات مع بعضكم، تقعدوا ديما حبايب، ومرحبا بكم في دار الحبايب. جزءنا الثاني باش نبدأوه بموعد خاص جدا وموعد قريب إلى قلبي. قابلت سيد اللي هو باش يأثث الفقرة الموالية، الفقرة اسمها محل شاهد. السيد هذا وقت اللي قابلته حكى لي حكاية ما نفهمش ياسر القانون الحقيقة، ولا نتعب باش معناها يتحكى فيه ياسر، نقلق الحقيقة، ولكن بكل سلاسة وبكل بساطة وصل لي الفكرة متاع القانون عن طريق حكاية، وهذه الفلسفة العامة متاع فقرة محل شاهد.
0: محل شاهد.
1: بإمضاء الأستاذ طارق جلاسي، هو عدل إشهاد وخبير في مجال الوساطة لفض النزاعات. أستاذ أهلا وسهلا بك، مرحبا
2: وبيك عايشك وكيفة السادة المستمعين للإذاعة الوطنية في برنامجك الجديد.
1: يخليك يا ربي، برنامج الناس الكل، وانت جزء من البرنامج هذا يا أستاذ.
2: أكيد.
1: ذكرتني ثاني مرة تقينا، المرة الأولى ريتك الحقيقة في لقاء معناها جمع بارشة مدعوين وكنت مسيطر على الركح والمجال. في المرة الثانية قابلتك أنا ومجموعة أخرى من الأشخاص، وريتني كيفاش أنا كنت منسجمة مع الحديث.
2: صحيح.
1: كلمة ليا.
2: صحيح.
1: وعلى حكايتنا اليوم كيفاش باش تبدأ؟
2: حكايتنا اليوم هي متوجهة موجودة في برشا عائلات تونسية الحقيقة. والقانون بطبيعته هو ديما باش يجاوب على مسائل قانونية واقعية تنطبق من الواقع، هذاك علاش اليوم الحكاية حاولت نجيبها كبداية من قلب الواقع التونسي، موجودة في برشا عائلات، ونقولوا ربي يهدي.
1: امين يا رب العالمين، امين. ايوه.
2: حكايتنا تتعلق بسي الحاج محمود.
1: اي
2: عم محمود عنده وليداته يكبر فيهم ويشوف فيهم وفي ربي. عنده حوينته ورثها لابوه عم التيجاني الله يرحمه، يبيع فيها الصبابط صنعت بوه. وعنده شويه رزق ورثه على ابوه الله يرحمه. عم محمود شاف اللي وليداته كبروا وتبارك الله عليهم، كل حد شد ثنيته وصالح ربي حالهم.
1: اي
2: قعده ومريته وام الخير كما قلت نهار حد فيم كسكسي، بعد ما كملوا الكسكسي كويس تاي في الوسط وهما يحكيوا بعشرة العمر اللي ما بيناتهم. البرنامج متاعهم كيش باش يعملوا مع الولاد. عم محمود يحب يكتب لكل واحد من وليداته في حياته حويجة من رزق باش ما يخليهمش بعد موته يتعاركوا ولا يتخالفوا على الورث.
1: تصير
2: ام الخير قتلوا ياسي محمود، يا أخي كيفاش باش تعطي لكل واحد طرف من الرزق وانت أصلا مازلت ما قسمتش مع أخواتك؟ عم محمود بالهدوء متاعو وبالرزانة متاعو قلوا من الخير، بابا الله يرحمه توا توفى عنده محسوب 25 عام وما جاء حتى حد من أخواتي يطالب فيه بالرزق، أما قسمة تحكي عليها وأما ورثة. يا أخي هم أخواتي شكون كبر وشكون وصلهم؟ مش أنا اللي وقفت مع بابا وبطلت قرايتي وسهرت الليالي باش كونا هالرزق؟ وزيد من وقت ما مات بابا هاكا قعدت كل وقت صابة متاع زيتون نعطي لكل حد فيهم ما كتب من ربي وما حرمت حتى حد. هما لا يحرثوا لا يزبروا لا يجمعوا لا يوقفوا على خدامة ولا على ماكينة وزيد ياخذوا ما كتب من ربي كما قلت لك نعطي فيهم في كل صب. توا وليت تدافع عليهم باش يجوا يشاركوني في رزقي. وزيد انا سالت جارنا سي العارف ومندراك وقال لي يا محمود مدامك عملت اكثر من 15 عام بعد ما توفى ابوك كاملين فانه راهو الرزق ولا متاعك انت ما عاد حتى حد يدور بيك. يوم الخير فات الفوت والرزق ولا تابعني. غزرت ام الخير لسي محمود وقتلو اكيد جارنا سي العارف يعرف برشا حوايج واكيد يعرف اش يقول واكيد انه زاد يتكلم بالقانون. ولكن يا راجل يا حاج اللي تعمل فيه حلال ولا حرام؟ مش يقولوا لا حرم الله وارث. انا يظهر لي يا حاج كان تقعد مع اخواتك وتتحدث معاهم وتقسموا اكيد باش يعطيوك احسن حاجه وباش يستعرفوا لك بشقاك وتعبك وبالجميل. وخلينا نعطيو حاجه لوليداتنا يبارك فيها ربي. ونزيدك زياده يا حاج راهي اختك اللي فايزه لمحت لي قداش من مره على الورث وانا في كل مره نقول لها خوكم قدامكم وانتم اخوات دبروا روسكم معه.
1: تعرف كنت نتبسم انا كنت نتبسم منتشيه بالحكايه. اها الحكايه تداخلت بين القانون والحلال والحرام. عم محمود يحب يفك له خياته ويقسم لوليداته.
2: عم محمود ما حبش يفك له خياته. عم محمود في باله للشيء ولا متاعه.
1: عن حسن نيه به.
2: واحنا نقولوا على حسن نيه ونقولوا سي العارف اللي موجود في كل بلاد وفي كل حومه وفي كل عائله يفقه في القانون وفي برشا مسائل. زعما سي العارف كلامه صحيح؟
1: زعما تراهيت نشوفه ترى
2: قبل كل شيء لا حرم الله ورث هذيك حاجه صحيحه. ولكن خلينا نبداو الساعه بشويه بشويه. قال له هو بابا عنده 25 عام اللي توفى ويكفيني 15 عام برك انه حتى حد من اخواتي ما جاي طالبني نولي انا الملاك. نقول له يا سي العارف راهو كلامك المره هذه مش عارف.
1: اي
2: لانه القانون لما فصيل اسمه الفصل 47 مجله الحقوق العينيه يقول انه التقادم يرفع الى 30 سنه ما بين الورثه والشركاء. معناها في الوضعيه نتاع سي محمود باش يولي الرزق خالص نتاعو هو وحده يلزم 30 عام من نهار يتوفى ابوه وهو يتصرف تصرف الملاك والناس كل تشوف فيه وحتى حد موقف يشغب فيه. لكن في الوضعيات الكل لا زاد في العقارات اللي مش مسجله في دفتر خانه واللي ما فيهاش شهاده ملكيه. اما اللي مسجل في دفتر خانه وفيه شهاده ملكيه كي تقعد 100 عام ولا 1000 عام وقت يجي مولى المولي طالب بايو يلقاه. شنو مهمة عدل الشهاد في الوضعية هذه وش دخلوا في القصة هذه؟
1: هي ترى
2: ثم اللي توفى قبل 1965 هذاك حجة الوفاة نتاعهم بطبيعتها يزم تطلع عند عدل الشهاد. واللي بعد 65 ولا تمشي لمحكمة الناحية. لكن بعد ما نعملوا حجة الوفاة باش نحصروا فيه قائمة الورثة شكون يلزمنا نفرقوا عليهم الأنصباء والمنابات نتاعهم. عدل الشهاد يتدخل باش يعطي هالمنابات ويعمل الفريضة الشرعية على مقتضى حجة الوفاة. وسي محمود اللي هو ماشي في باله أنه الرزق ولا متاعه زعما ما يطلعش لهنا قاعد يرتكب في جريمة وموجبة حتى للسجن كان لزم اللطف يا ربي.
1: أي ولا ليه؟
2: أي بطبيعة الحال ثم فصيل في المجلة الجزائية اللي هو 277 ينجم يوصل العقوبة إلى 6 شهور سجن. بخلاف الخطية اللي باش تكون قوية برشا لأنه امتاع الناس للناس وقت اللي تجي تحوز من يد ورثة وتتسمى الجريمة هذه الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يزمك تبدأ قاري حساباتك. بخلاف ما أنهم يطالبوك ببياتهم يطالبوك باللي أنت استغليت وصورته من فلوسه وترجحوله. بخلاف الخطية فما جريمة أخرى تنجم تنطبق وتنجم لين لأنه أركانها معقدة شوية باش تدخل لما تنجم تكون جريمة الفصل 255 من المجلة الجزائية اللي العقوبة فيها تنجم توصل 3 أشهر سجن. وهي جريمة افتكاك الحوز بالقوة. دونك إلا كانك أنت في دار بوك وإخواتك قدروك مش معناها شخش. أنك أنت راك وليت ملك طالما ما عملش 30 عام.
1: اي 30 عام 30 عام معناه لازم يساكن وحتى حد من الورثه ما يمشي
2: 30 عام يتصرف تصرف الملاك.
1: الملاك
2: يهد ويبني ويبيض ويصلح ويعمل الا كان يدار بطبيعه الحال. والا كان يارض يفلح ويغرس ويقلع ويعمل اش يحب هو والناس الكل تعرفه ملاك. لكنه مشاهد اي انكور ما يلزم يكون ثم حتى شغب من حتى نوع وقع له في الاثناء هذيك باش يقص عليه مده الحيازه هذيا وللحيازه.

0: عندها معاليم تسجيل في القباضة المالية 0.5% في القباضة، 1% دفتر خانة، وبالنسبة للي التركة مش مسجلة نتعاقبه 3% دو بلوس، نجم توصل لحد الأقصى إلى 4.5%.
1: بيه
0: هي ما في الوضعية متاع الحاج محمود الخوات يظهر ثم حويجة مخبية ما بيناتهم
1: اللي هي
0: هنا واش كيف نجمو نطلعوها. قبل ما نجبد على الموضوع هذا خلنا نعطيك الحل الثاني متاع المقاسمة، إما تكون رضائية أو تكون قضائية بالمحكمة، نمشي للمحكمة ونقدم قضية في القسمة وتاخو مكتب من ربي من سنوات النضال في المحكمة
1: أكيد.
0: والخبير يخدم على الروح والناس كل تخدم على الروح، لكن المهم في الأخر أنه إحنا نوصلوا للحق متاعنا. لكن كان قسمنا رضائيا ولا قضائيا وإحنا أخوات، والكلام اللي ما كانش في بلاصته وتقال في الأثناء شو نعملوا فيه
1: يعني؟
0: وإحنا أخوات إحنا أخوات، لأنه سي محمود يشوف لذاك حقه انه هو تعب وشقا وكبر هالشيء هذا كله
1: مع أبوه
0: ووصلهم لبلايسهم اخواته الكل، قال وصلتهم لبلايسهم الكل
1: اي
0: دونك هو يشوف انه هو يستحق، في الحين في الطرف المقابل اخواته يقولوا اي احنا ما قلناش لا، لكن اخواته تعرف شنو قاعدين يقولوا
1: أي.
0: يقولوا راهو هذاك من رزق بونا صرف علينا
1: أي.
0: هو خدام في الرزق هذاك ياخذ وش يحب وما حسبناهوش
1: دونك
0: وجهه النظر منا ومنا ما هيش كيف كيف، كل حد يقول الحق معايا. ثم لهنا حاجة جديدة نجم تتدخل في تونس اسمها الوساطة.
1: جينا المخ الهدرة متاع الوساطة هي تسيدي تراه
0: الوساطة هو مسار كامل
1: ايه؟
0: يقوم به شخص يسمى وسيط مكون
1: كما سيدتك
0: العفو فعلا
1: ايه؟
0: وثم مني برشا في البلاد
1: ايه؟
0: دونك الوسيط بالتجربة اللي عنده وبالتكوين اللي عنده يخلي الطرفين يحكيوا في القديم بالطريقة والنسق اللي يفرض الوسيط وفي كان في الهدوء، والمحاورة تنجم تكون أول مرة باش تسمع من عند خوك الكلام اللي باش يقوله لك، وانت أول مرة باش تمنحه الفرصة أنه تخليه يتكلم وانت ما غير ما تقص عليه. ونعرفه مليح وقت ناخذ وقتنا باش نتكلمه ونحكيه الصحيح، والوسيط ياخو المي اون فالور الكلام اللي قاعد يقول فيه الشخص ويعاود يوصله للطرف الثاني بطريقة الوسيط. أكيد أكيد أنه العائلة التونسية تنظف بارشة قديم تتعلق ما بيناتهم وتتنحى الغشاوة، ونجم ونمشي ونلقاو الحل. شكون يلقاه الحل؟ الوسيط ما عنده حتى علاقة بالحل
1: ميل.
0: الطرفين يلقاو الطرفين. الحل
1: بعد ما يحكي ويفرغ قلوبهم
0: افكتيف موصى أنهم هما يفرغوا قلوبهم، وهذه مهمة الوسيط.
1: وانا كيفاش نمشي الوسيط؟ ندق الباب نعمل رشيرش مثلا
0: خارق العادة وثم تعمل رشيرش بتمشي تلوج على الوسيط
1: أي.
0: واللي هما بدأ النمبر متاحهم يكبر
1: صحيح.
0: عنا دي كونتاكت موجودين اللي هما المراكز الموجودة في الوساطة والتحكيم
1: أي.
0: عنا الجمعية التونسية للوساطة، أنا شخصيا أشغل حاليا رئيس القسم متاع الصلح والوساطة في مؤسسة في مارد
1: أي.
0: اللي هي المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لفض المنازعات اللي هي فيها الوساطة وفيها الصلح.
1: الصلح اللي أنت وسيمونجي بكري تحكيوا على الحاج كلوف
0: اللي هو الحاج كلوف الله يرحمه اللي هو يتدخل في إطار الصلح
1: أي.
0: لأنه في الصلح نجم نعطي رأي كمصالح، لكن في الوساطة ما عندي حتى رأي نعطيه. ثم وضعية أخرى ولهنا نحب نفاجئ التوانسة ونعتبر أنه هذا له خاص بالبرنامج متاعك في قراءتي الخاصة، وهذا اللي يقول عليه القانون، يمكن أن نقوم بالمقاسمة مش القضائية وإنما عبر آلية التحكيم.
1: كيف؟
0: مع اختصار الأجال
1: برشة.
0: واختصار الإجراءات الكل، ونعمل اتفاقية تحكيم نعينه بها شكون اللي بش يفصل في الملف هذا في إطار التحكيم. وهذا السؤال المطروح اللي باش نخليه الإجابة متاعه للجمعة المقبلة
1: أيه.
0: هل أنه وقت اللي نعمله بقضية تحكيمية عقد مقاسمة أو حكم مقاسمة تحكيمي، هل نفس المصروف يتسجل به في القباضة وإلا لا؟ هذا نخليه مفتوح للأسبوع المقبل في إطار التشويق، وإن شاء الله تكون حكايتنا تفهمت. راهو باهي وقت اللي نورثه حاجة ممتازة جدا، لكن الأحسن منها أن نحافظ على علاقاتنا الأسرية والعائلية، لأنه في الأخر هو نفس الدم اللي يجري في عروقنا راهو الأخر كله زايل، وما ضيبين كل حد يتوصل بالحق متاعه.
1: اللهم بلغنا لحد القادم على الأستاذ طارق الجلاسي العدل الإشهاد والخبير في مجال الوساطة لفض النزاعات. أغراكم بسؤال قدمش نربح فلوس، وين أقول لكم قدمش نربح وقت. لحد جاي جاوبنا ان شاء الله.
0: اكيد اكيد.
1: وعندنا تجارب مقارنه في انجلترا وفرنسا. انا راني مستلهم السؤال راهو من التكوين نتاع الاستاذ. على كل حال ان شاء الله نتقابلوا في نفس التوقيت لحد

0: الجاي بعد شوي باش تكون موعد مع فقرة من حقك تعرف، هي فقرة زيادة قارة باش تكون إن شاء الله كل نهار أحد مع وزارة الشؤون الاجتماعية، بين هذا وذاك وردة أي اللي هي أوقاتي بتحلو.
1: أوقاتي بتحلو
0: أي اختيارك أنت أستاذي،
1: اختياري لأنه في دار الحبايب
0: أي
1: الأوقات تحلو.
0: الله عليك، يلا مع وردة موصلين رحلتنا.

0: رقم الهاتف 71 844 404.
1: رقم الهاتف على ذمتكم. وفاطمة عبار اللي استقبل مكالمتكم الهاتفية تشاركوا معنا في المسابقة، أو ربما هكا سؤال باش نقدموا لكم كادو باهي تحضروا به حفلة 21 سبتمبر في مهرجان قرطاج، حفل افتتاح مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، يحييه كل من رحمة رياض ونصيف زيتون. نستقبلوا مكالمة الأولى. أهلا وسهلا.
2: أهلا، صباح الخير، صباح النور، صباح الورد.
1: نهارك أسعد الأيام يا لالا.
2: راني نتبع فيك ونتبع في برامجك، ما الله غالب راي الذاكرة ضعيفة شوية، ما نشدش العناوين، أما كنت تقدمي بالصباح ونعرفكم الكل وفي البرنامج. تاع تحية فطومة وبوس على جبينة ونقول لها يرحم ويلدين ويلدين.
1: يفضلك يا لالا، شكرا لك على هالكلمات المزينة. قل لي شكون معايا ساعة، خليني نسمي ولازم.
2: نبيها من فوشينة.
1: نبيها؟ آه جارتي في فوشينة راه. شارتي من فوشينة العزيزة، هنا وكالمنطقة الرائعة جدا، منطقة الطفولة.
2: منطقتي فوشينة.
1: أي ربي خليها إن شاء الله ويدوملها أهلها وناسها اللي يحبوها. أي اللي
2: نبيها كوثورة تمشيني لحظة باش نحل القوض.
1: هيت
2: عنا، أنا اتصلت بالإذاعة في وسط الجمعة وعنا لسان تحيلة مال بتاعنا
1: الكوليج
2: في 2000 تلميذ، فيه 9 قايمين، وحتى القائم العام الجابوه زاد مشي البارح، خرجوا تلامذه وسكروا ليسي. اما لفت معك انت، خاطر انت
1: معت حيله ملفوشينا باهي
2: لفتت نظر، وعندي حتى نمر المديره كان بعد البرنامج تحبي نعطيك نعطي.
1: ميسالش نتواصل معك انا مالا مدام نبيها. اوكي
2: هاتي بنت فوشينا عبابي.
1: اكيد يا بنتي، ان شاء الله يا ربي نوصل وليداتنا وبنياتنا الى بر الامان. اللي نبيها برنامجنا اسمه دار الحبايب، هذا كان موضوع سؤال الاول. طوى سؤالنا شنو كان الموضوع متاع مداخله سيمون جيبورغو؟
2: مدخلت سيمون جيبورغو كانت على بيت الحك.
1: الله عليك، حفظة درسك حتى وتبعت فيش.
2: والله صدقني تعرف ريت برنامجك هو اليوم اول حصه. بالحق دار الحبايب
1: يخليك. وعجبك سيمون جيبورغو؟ عادة ذيك اشهر من نار على العالم،
2: ديما نسمع فيه. اما الله غالب راني شفتي راديونا من اللي نقوم، من اللي تبدا الامتحانات نتاعكم هذيك حتى للعشيه كل ما طلب.
1: يا لالا محليك ومعزك وان شاء الله ربي يوفقك. لنا بها انت وشكون ماشي؟ خليني خلي لك دعوات على حسب عدد الافراد اللي باش يرافقوك.
2: هو فما اكثر من سنين.
1: قديش تحب تروح؟ قل.
2: اسمعني انا باش ما نحيلش.
1: إيه؟
2: عندي زوج بنات وليد.
1: إيه؟
2: وانا والمشي
1: خمسه في الجمله. فاطمه خمسه يعني. ميسالش فاطمه، ميسالش نعطيو خمسه دعوات لنبيها، خلت تمشي هي والعائله الكل. هاي لالا ان شاء الله مبروك عليك.
2: على فكره راه عمري ما مشيت وعمري ما شفتها.
1: هاي يعني امشي امشي وهوكا الفضل اللي لازبو واللي ذاع الوطنيه، وان شاء الله ديما فرحه يا لالا، وان شاء الله تمشي.
2: خليكم وتحيه ليكم وتحيه للزملاء نتاعك الكل.
1: يعيشك يا لالا، يفضلك هاوكا رساله بربي الحي الامل. نشوفوا الوضعيه في اقرب وقت، وين نعرف المندوبيه الجهوية للتربية بن عروس ديما تتدخل وديما تجتهد رعيوها، مازال هكا برشا خدمة، إن شاء الله يا ربي تتدخل في أقرب وقت. به نستقبلوا مكالماتنا الهاتفية. شكون معانا؟ أهلا وسهلا.
3: ألو ألو، صباح النور.
1: صباح الفل، أهلا وسهلا بيك.
3: يومك سعيد أخت كوثر.
1: يا سيدي إن شاء الله أسعد الأيام يا رب، إن شاء الله حد مبروك عليك وعلى العائلة.
3: وأنا قريب شوي، قريب للحناية يعني. وين؟ مش مسافر.
1: جارنا مسافر. جارنا مرحبا بيك.
3: يعيشك لله كوثر.
1: ذكرني في الاسم كنت تسمح.
3: نعم، أحمد بن حسين.
1: سيد أحمد. أيوة سيد أحمد. سيمون جيبورغو على شنو يحكي؟
3: كيما والله نفس الإجابة تقريبا اللي جاوبتها الأخت اللي سبقتني. أنا نحب في البداية نحب نعطيك بيت واحد شعر يعني سريع يعني حول البرنامج بالضبط.
1: قل.
3: دار العز نسمة تسري نشوى على النهر، نغمة تغري أقوى من السحر.
1: الله اي معاك نسمع مستمتع يعني. شنو هذي شنو هدليل هذا؟ اللهم دمى نعمه وحفظها من الزواج.
3: ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا سيدي.
3: على فكره سيده كوثر انا وين يعني متقدم السن الى حد ما. فكنت عايش الاذاعه ايام سيده الخامسه بشير رجب صلاح زغام. كذلك نستمتع في الصباح الباكر باختنا مفيدة زهاق ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: اسمعني سيد أحمد، نقص على حديثك. نعم. بالعسل خاطر الوقت يزرب. مش خلي لي. نعم. تخلي لي نمرك عند فاطمة، هي طلبتك.
3: موجود.
1: أنا نطلبك الجمعة جاي تحكي لي على زملائنا وكيفاش كنت ترافق المذيع.
3: ذكريات حلوة جدا.
1: وين أستمتع كان بالذ... الذكريات وبك انت وبامثالك يا سيد احمد، ربي يعزك ان شاء الله ويخليك.
3: مفيده جدا يعني.
1: قل لي سيد احمد اليوم الدعوه انت وشكون تحب تمشي؟
3: والله الخطوه بنتي انا مشي للدعوه باسم بنتي ووالدتها.
1: معناها نعطيوك اي زوز دعوات هكا، خاطر الدعوه لشخص واحد، زوز دعوات هكا فاطمه، زوز دعوات باسم سيد احمد. غدوه تجي تاخذ الدعوات نتاعك من مقر الاذاعه التونسيه مكتب الاستقبال. عندنا مكالمه اخرى، هي ترحي، شكون معانا؟
0: مرحبا.
1: يا اهلا وسهلا بالحبيب، اصبح الفل.
0: صباح الفل والياسمين.
1: مرحبا بيك، شنو حوالك؟
0: عايشك اختي كوثر، ربي يفضلك.
1: يخليك
0: ان شاء الله مبروك البرنامج الجديد.
1: يخليك يخليك.
0: معك سفيان بالحاج عمر.
1: احلى يا سي سفيان، شنو حوالك خويا الغالي؟
0: ربي يخلي. والله الحمد لله في خير ونعمه، يا رب لك الحمد.
1: ومستمتع نهار حتى تسمع فينا.
0: أبب.
1: ما نحبش مجاملات، راه قول الحق.
0: والله والله ديما على طول.
1: يخليك. وسمعت سي منجي بورغو، راه سي منجي قاعد توا مازال بحذانا في الكواليس، قال لك انا مهتم بملاحظات المستمعين.
0: الله يخليه.
1: اش قولك فك فك تواضع العظماء.
0: ما شاء الله عليه. والله ما شاء الله عليه.
1: على شكون نحكي ولا بلوتون معلم؟
0: قصر بيت الحكمة.
1: انت ما تتسألش، ما دامك تتبع في الإذاعة صباحا مساء ويوم الأحد، دونك إجابتك صحيحة بطبيعة الحال. سي سفيان انت وشكون ماشي؟
0: نعم
1: انت وشكون ماشي؟
0: والله بس نحب نمشي انا وانا ولاد.
1: انت وولاد قديش؟
0: اعتزاز وهيبة.
1: اعتزاز وهيبة واحمد، ثلاثة ثلاثة ثلاثة، نعطيك ثلاثة في الجملة. به ثلاثة فاطمة، ثلاثة باسم سي سوفيا. وصلوا يا سيدي، وصلوا وتلقى غدوة تتسلم الدعوات من مكتب الاستقبال. وفاطمة زادة تو تنسق معاكم. نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية على خاطر فما فقرة مهمة جدا، إن شاء الله يا رب تنال استحسانكم وتجاوب على تساؤلاتكم. مش نحكيو فيها على التقاعد على الحيطة الاجتماعية، مش نحكيو فيها على كل الخدمات اللي توفرها وزارة الشؤون الاجتماعية في فقرة تؤمنها الوزارة كل نهار أحد، وعنوانها من حقك تعرف.
4: من حقك تعرف.
1: وفقرة اليوم تحمل انضاء سي وليد القاسمي ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية. اهلا وسهلا سي.
5: اهلا وسهلا بك.
1: جبتك صوتك مقلقك.
5: شوي لبس الحمد لله.
1: وقلت لك سامحني في جايينك نهار احد، قلت لي ما فما حتى مشكل.
5: المهم توصل المعلومة
1: ان شاء الله يا ربي. بربي تحية كبيرة كبيرة كبيرة لكن اللي يخدموا في مكتب الاعلام في وزارة الشؤون الاجتماعية، هاجر بركاتي وسينابيل، حقيقة ناس ما تنجمش تقول عليهم يخدموا، لا لا ناس بالحق قاعدين يتواصلوا ويخذوا بالخاطر، يجيبوا على التساؤلات وساعات أزعجهم خاصة كي يضغط الوقت. فتحية كبيرة لمكتب الإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية. واللي كنتي مرة أخرى سي وليد اللي جيتنا اليوم باش نحكيو على في مثل هذا اليوم أنا وانتي كنا هزين الكرتابة وماشيين محتفلين بالعودة المدرسية وكالطبلية وغيره، وباش نحكيو على الخدمات الاجتماعية اللي توفرها الوزارة بمناسبة العودة المدرسية.
5: نتوجه بالشكر ليك مدام كوثر والأسرة البرنامج على الدعوة هذه اللي هي تمثل فرصة للحديث على العودة المدرسية. العودة المدرسية اللي هي راهي محطة اجتماعية هامة بما أنها تهم كل الأسر التونسية. والعودة المدرسية ما هيش مجرد راهي حدث، لكن راهي مناسبة لتجديد التزام الدولة بدعم الأسر وضمان تكافؤ الفرص في الالتحاق بمكاتب التعليم. وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم دور أساسي لأنها تقدم تدخلات في هذا المجال، تدخلات عينية ومالية. لكن راهو هل التدخلات اللي قدموها في تقدمها الوزارة بمناسبة العودة المدرسية تتنزل في إطار منظومة كاملة هي منظومة الأمن الاجتماعي وتكون متواصلة على مدار السنة؟ بالنسبة ل 2026-2027 العودة المدرسية تزامنت مع تحويلات مالية هامة في أول السنة.
1: قديش اعطينا بلغة الأرقام وبالفلوس؟
5: مش نعطيك بلغة
1: هيت.
5: بالنسبة للتحويلات المالية العائلات تحصلوا على المنح ما يسمى احنا منح العائلات الفقيرة اللي هي قيمتها 280 دينار تمشيت ل 387,685 رب أسرة. وترافق مع هالمنح هذه ثم مساعدات شهرية بعنوان الأطفال. المساعدات الشهرية هذه بعنوان الأطفال اللي هي قيمتها مرتبطة بالأطفال قيمتها 30 دينار وتم توزيعها وإحالتها كل ثلاثية وتويكة وصلتها متاع الثلاثي الثاني. وانتفع بها شملت تقريبا 600 ألف طفل.
1: بدينا نوزعوا في مساعدات ثلاثية.
5: فما المساعدة هاي.
1: به يعطيكم الصح.
5: بالنسبة وعنا مساعدة أخرى اللي هي اللي في أيدة الأطفال بعنوان التمدرس 10 دينارات للطفل و 20 دينار للتلميذ 10 دينار للتلميذ و 20 دينار للتلميذ حاملة للإعاقة. والعدد متاعها يقارب 30 يقارب 230 ألف مساعدة. وهي تمشي هذه بالضبط 217 ألف للتلاميذ و 14 ألف للتلاميذ حاملي الإعاقة.
1: بيه. خلينا نسألك سؤال خير ما يسألوهنا جميع، يقول لك 10 ألف ولا 20 ألف شني ما زالوا يكفيوا؟ عندك الإجابة نتصور
5: أكيد. العشر ألف والعشرين دينار هذية ما يش كان هي خطرية للمساعدات. عنا المساعدات متاع بعنوان العودة المدرسية اللي هي 100 دينار للتلميذ و 120 دينار للطالب. ال 120 دينار هي انتفعوا بها في سنة 2025-2026 620 ألف. متوقعين السنة باش يكون ثم ترفيع، والدولة التونسية في مناسبة العودة الدراسية حاضرة لها المناسبات هذه. بالتوازي مع هذا في العودة المدرسية تم إرساء خدمة جديدة اللي هي عندها بعض السنوات ملي دخلت اللي هي النقل المدرسي للتلامذة. وزارة الشؤون الاجتماعية تمكن التلامذة والطلبة من اشتراكات النقل المدرسي. وفي سنة 2025-2026 انتفع بخدمة النقل المدرسي قرابة 36 ألف تلميذ وطالب. ونتوقع السنة في عام السنة توصل حتى لحدود 60 ألف بما أنه تم إشراك منظوري التكوين المهني. لكن المساعدات المدرسية ما تكتفيش كم المساعدات المدرسية المالية. وزارة الشؤون الاجتماعية هو في إطار الشراكة مع الاتحاد التونسي للتنظيم الاجتماعي تنظم حوالي 96 ألف مساعدة عينية تمثل في حقيبة مدرسية كاملة كتب كراسات وكلها تم توزيعها لمساندة العائلات التونسية. وبالنسبة لهذه فيها الشروط اللي تكون العائلات الأشد فقر، العائلات اللي وفرت العدد، العائلات اللي عندها أكثر أطفال في التمدرس، العائلات اللي ما تمش مازال ما تمش إدماجها ولا ملفاتها في الدرس في برنامج الأمان الاجتماعي. هذوما 96 ألف بدأوا يتوزعوا على المستوى الجهات وبالتنسيق مع السلطات الجهوية والمحلية. لكن هل التدخلات وزارة الاجتماعية ما تقتصرش كان المساعدات العينية والمساعدات المادية، لكن عنا تدخلات أخرى اللي هي ما تهمش كان التلامذة، تهم زادة اللي هم ما في سن ما قبل الدراسة. بما أنه في إطار الشراكة السنة وصلنا في إطار الدعم مع وزارة مع الاتحاد التنظيم الاجتماعي إلى 262 روضة. ال 262 روضة موزعين على كامل الجمهورية ويستقطبوا حوالي 10500 طفل، وهذوم موجهة بصفة أولية وحصرية للأطفال المنتمين للعائلات فاقدي السند والعائلات محدودة الدخل. بالنسبة لوزارة الاجتماعية نكمل زيادة، ما تهمش كان الفئات هذومة، تهم حتى الأطفال ذوي الإعاقة. بما أنه في إطار الشراكة بقينا زيادة نقدم في الشراكة في خدمات مع جمعية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة اللي وصل عدد المراكز التربوية والتأهيلية الموجهة للأطفال ذوي الإعاقة حوالي 300 مركز ويأموا حوالي 14 تلميذ. ما بينات هذومة نلقاو زيادة أقسام اللي هم موجهين للأطفال اللي هم دون سن الدراسة في إطار التربية المبكرة يتمتعوا بخدمات ويتم تحضيرهم للإدماج المدرسي للدمج المدرسي. وموقفناش عندوني في الدمج المدرسي. بدينا عملوا في اتفاقية شراكة مع وزارة التربية وأنها عملية توفير في تبدأ تجربة نموذجية مرافقين داخل المدارس الابتدائية والمعاهد للأطفال حاملي الإعاقة. والتجربة ريالمو كانت ناجحة في حوالي قريب 150 مرافق واللي هم من أصل من أبناء التربية الاجتماعية، ونجحت التجربة والسنة مش يتم تدعيمها أكثر فأكثر. ما نقفوش عند هذوما زادة، مشينا وصفية العودة المدرسية زادة استقبل جانب آخر اللي هو المنقطعين على الدراسة بالتنسيق مع وزارة التربية اللي ميمشوش لمراكز التكوين المهني وإلا المراكز الأخرى يتم استقطابهم من مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي وتحضيرهم يا إما نعاودوا للإدماج المدرسي وإلا الإدماج والتكوين المهني وإلا الإدماج في الحياة المهنية. في خلاف المساعدة هذه وزارة الاجتماعية تقدم على مدار السنة مساعدة ظرفية موجهة للتمييز والأسر والتأذية مستوى يا إما نقدية باش ندخلوا بها وإلا طرود نتاع مساعدات توجه عن طريق الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. الرسالة المهمة اللي لازم نعمر فيها الناس كل راهي وزارة الاجتماعية والدولة تتحمل مسؤولياتها في هذايا، صحيح بالتنسيق مع بعض الجمعيات اللي موجودة توا والأطراف والصورة المحلية، وإحنا كنا الهدف متاعها باش نحاكموا هالمساعدات وتمشي الناس كل، أما راهو الهدف متاعنا اللي هو الهدف تاع وزارة الاجتماعية باش تكون السياسة متاع الدولة موجهة للاستثمار في الرأس المال البشري أساسا في التعليم، احنا خاطر تونس معروفة في التعليم، ويكون حتى تلميذ ما هو محروم من الالتحاق بمراكز الدراسة. يعني العودة المدرسية نأكدوا اللي هي راهي هي مجال اجتماعي لكن يجسد التزام الدولة بمهامها ومواصلة مسؤولياتها تجاه العائلات والأسر التونسية.
1: كاينك تبحث في مخي شني باش نقول، باش نحكي لك على الأمانة، على مسؤوليتنا ان نوصلوا للناس المحتاجين الحاجة اللي معناها وفرتها دولتهم، هذه ماهيش مزية ولا منا من اي حد. دونك ان شاء الله ربي يقدركم على خاطر هي بالفعل أمانة ومسؤولية. انا في وقت من الاوقات اتصلت وكان معناها كانت وزارة الشؤون الاجتماعية مالاذ بالنسبة لي، انا قابلت برشا ناس قدموا المساعدات لبرشا ناس اخرين، وقت اللي قابلت برشا اسماء من وزارة الشؤون الاجتماعية ما نحبش نذكر باش ما نظلمش الناس اللي ما نذكرهمش، يقولوا لي ابعثوا واحنا نقوموا باللازم، وبالفعل كنتوا حاضرين نثمن الشيء اللي قاعدين تقدموا فيه، وان شاء الله ما يقعد حتى تونسي والا رب اسره تونسي ولا رب بيت صغارها ما مشاوش يقراوا على خاطر ما عندهمش ادوات مدرسيه. هنا اللي يحب يدارك توا ويلتج لكم مره اخرى لوين يمشي؟
5: موجودين عندنا الصفوف الاماميه الوحدات المحليه للنهوض الاجتماعي اللي هي موجوده في كل المعتمديات، راهم موجودين للاعلام والتوجيه والمرافقه والاحاطه والا حتى على المستوى المركزي، لان الهيئه العامه للنهوض الاجتماعي والا الاداره الجهويه والا الوزاره راهي ديما البيبان نتاعها مفتوحه، وراو ان شاء الله ما يبقى حتى تلميذ ما يلتحقش بمصاد الدراسه.
1: ونقول حاجه على عهدتي انا ونصيحه للناس، راك اللي يجيكم في الفيسبوك يقول لك ولدي ولا بنتي التو لا رجع تقرا ما عندهاش ادوات وكراسات والكل، لا يا سيدي راهو ينجم يدق باب المكاتب الجهويه وراهو يستنجد بها وتلبي له الطلب نتاعو. كلمه الختام سي وليد بالنسبه لي
5: كلمه الختام نجدد، وانه راهو العوده المدرسيه راهي محطه اجتماعيه بامتياز وفيها التزام الدوله. كما لنا نحب نشكر كل هياكل وإطارات وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى رأسهم الأخصائيين الاجتماعيين اللي هما موجودين بالصفوف الأمامية، ونحب نأكد اللي راهو منظومة الأمان الاجتماعي راهي منظومة متحركة ويتمها مجددة على هذاك، راهو احنا مطالبين باش نحيوا بتقاطعات وتدخلات مع كل الهياكل المتواجدة. وفي أخير نتمنى سنة دراسية وجامعية موفقة لكل التونسيين والتونسيات، ونشكرك على هالدعوة هذه، ورانا احنا حاضرين باش نلبوا المعلومة والحاجة في اي وقت وزارة الاجتماعية موجودة في الخدمة.
1: شوف سي وليد، ناخذ مثلا على سبيل الذكر للحسر سيادتك، وقت اللي دق بابك واحد زوالي ما عندوش باش يقرأ وانت توفر له معناه كل شيء المستلزمات الكل، وقلنا ما فماش مزية وإلا منا على أي تونسي يحتاج وإلا يستحق، دولته حاضرة والوزارة حاضرة، بعد وقت اللي هو ينجح ويكون خاصة من الأوائل وإلا يوصل مراكز عالية وراقية، شنو شعورك فك الوقت ذاك؟
5: أكيد الناس كل مش كونوا فرحانين، وإحنا احنا وقت نشوفوا التوانس الكل اللي هم ناجحين في أي بلاس هي ذاك هو ذاك النجاح متاع الدولة والهيكل متاعها.
1: ربي وفقك سيدي، شكرا جزيلا لتلبيه دعوتنا. راني قلت له سامحني باش نتعبك نهار حتى، قال لي ما فما حتى تعب. معناها شوفوا الناس كيفاش. بربي انا ديما نحب نقول ونشكر الناس اللي قاعده تقدم فيها تجتهد على الاقل، خاطر قاعدين نغطيو فيهم، قاعدين ناكلوا لهم في حقهم. شكرا جزيلا مره اخرى.
5: شكرا مدام كوثر. لازم تعرف حاجه اللي راهو العمل الاجتماعي للدوله ماهوش في باش يكون نعملوا به احنا يخرج نشهروا به يتشهر به الدوله الحاجه، هذاك العمل الاجتماعي ما ميصير. الدوله دي موجوده باش تخدم في صمت.
1: ربي يقدركم وربي يعينكم. سي وليد القاسمي ممثل عن وزاره الشؤون الاجتماعيه، شكرا جزيلا لتلبيه الدعوه.
5: شكرا مدام كوثر.
1: وشكرا لوزاره الشؤون الاجتماعيه اللي ان شاء الله نلقاوها كل نهار احد في مثل هذا الوقت في فقره من حقك تعرف، وراه باش تكون برشا حاجات تم الخدمات اللي توفرها وزاره الشؤون الاجتماعيه وما تحكيش عليها الا ما احنا ندقوا بيكم. نعرف التحفظ مش تحفظ معناها جذري او رسمي، بل يقول لك ليه وقت نعطيك هذيك الدوله اللي اعطات. اللي يعمل الخير يعطيه الصحه، بارك الله فيه. ما زلنا مواصلين رحلتنا وحكايتنا في دار الحبيب، فابقوا معنا على موجات إذاعة الجمهورية التونسية.

0: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
1: محمد الجاموسي. عزدين دي.

0: عربية يا سعدية أموري يا وبهدين تني عربية.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: تري جرب يديرك ما خسر شيء.
4: تيمانا قلنا ليه عادة ياسين مجاونة
3: شني مجاونة يا ودي جرب باش تحس روحك شيخ وبيعث كل شيء وراك يدي باش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
4: تيما وزادة ياسين الوالدة
3: الوالدة تو تفرحها يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي يا صاحبي تيشوف حالتك تيباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا صحيح ولا أنا غلط؟
4: صحيح
3: جرب باش تخسر كل شيء صحتك عائلتك قرايتك المستقبل تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك تسخير روحك واللي تحر انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب
5: لا للمخدرات نعم للحياة.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الوضع الجوي خلال هذا اليوم يكون ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبولاية تونس الكبرى ونابل وبجهة الساحل وتتراوح أعلى الكميات المتوقعة بين 20 و40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمترا ثم تشمل آخر النهار جهتي القصرين وقفصة مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية. وحسب نشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي من المنتظر نزول الأمطار يوم غد الاثنين تكون أحيانا غزيرة بالشمال خاصة بولاية بنزرت وتونس الكبرى ونابل وزغوان ثم بالمناطق الشرقية للوسط والجنوب بعد الظهر. سوق السيارات في تونس يشهد انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية حيث ارتفع إجمالي مبيعات السيارات واقتناءاتها في السوقين المنظمة والموازية بنسبة 13.78% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية. بتكليف من رئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يترأس الوفد التونسي المشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستنعقد بنيويورك خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 29 من الشهر الجاري. منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الأيسيسكو تطلق الإصدار الثالث المطور من معجم البيانات والذكاء الاصطناعي متعدد اللغات وذلك ضمن أعمال منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي المنعقد أخيرا في نسخته الرابعة بالعاصمة السعودية الرياض. في أخبار العالم وزارة الصحة في غزة تفيد في تقريرها اليومي بتسجيل 3 شهداء و 21 إصابة خلال 24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع المحاصر. المجلس الرئاسي الليبي يقول اليوم أنه طلب دعما من المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هجمات بطائرات مسيرة ومفخخة استهدفت منشآت نفطية وكهربائية بالعاصمة طرابلس ومدينة زاوية غربية البلاد. في اليمن نزح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات نتيجة التصعيد العسكري في حين تزايد الضغط على مخيمات النزوح في محافظة مأرب شرقية البلاد بعد وصول نازحين إليها من مناطق أخرى. وختاماً أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يؤكد اليوم إبلاغ الحكومة الأمريكية بالشروط السبعة لإيران لبدء أي مفاوضات مشدداً على أن قبول حقوق إيران هو السبيل الوحيد أمام واشنطن للخروج من المأزق. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير مع أجمل تحيات منيا سياري.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: دار الحبايب، دار الحبايب، معايا أنا كوثر بنت ليلى ومع حسام الدين الهمامي. دار الحبايب، وين يتلموا الحباب ولا صحاب.

0: يا سلمى يا سلمى يا سلمى يا سلمى.
1: بعيد.

0: دار الحبايب.
1: أهلا وسهلا بالحبايب بالحبيب والأصحاب بالناس من مختلف الأجيال والأعمار. إيش نحكي لكم يا جماعة؟ وش نقول لكم؟ وقت النسق في الحصة قلت مصاب نهار من نهارات وانا قاعدة نتعرف على عمادة المهندسين التونسيين والمهندسين اللي قاعدين ينشطوا فيها. قلت مصاب نهار من نهارات نحكيوا على المهندسين وعلى مساهمتهم في بناء الوطن. وكانت الأقدار الجميلة إنه نتوافقوا في دار الحبايب باش تكون فما فقرة اسمها بنات الوطن، وتكون البداية مع خيرة مهندسين في البلاد ومع بنات الوطن.
0: بنات وطن،
1: تاريخ كبير في بناء الوطن وتجربة ثرية، باش نبدأوها مع السيد الخبير فريد هيرلي، هو خبير مختص في التكنولوجيا والتطور الصناعي. سي فريد مرحبا بك، نورتني سيدي.
2: عايشك،
1: مرحبا،
2: بارك الله فيك.
1: سي فريد عرفتك اللي مش نقول باندي، قال لي كوثر، نحب نجيب توفيق حليلة اللي هو صديق العمر وعشرة. قلت له ميساج خليه رانا الأسبوع الجاي تنحكيوا عليه، قال لي ذاك عشرة عمر ما ندخل كان أنا وياه الاستوديو. بطبيعة الحال يدز ماله سي فريد ويدلل، وذاك علاش بحذينا اليوم رفيق دربه سي توفيق حليلة. مرحبا سي توفيق.
2: مرحبا بك.
1: الصفة اللي نقدمك بها شنية اليوم؟
2: مهندس مستشار العميد في المهندسين.
1: أوب أوب أوب أوب أوب. مستشار جملة واحد، الله واحد عليكم، ربي يخليكم. مسيرة عمر باش نحكيوا عليها، ولكن انتم باش تخليوني بالاساس ساعه نفتح قوس بالضروره من الاول، نبعث شويه على الفقره على عشرتكم. راهو سي فريد بين سي توفيق وسي توفيق سي توفيق مره اخرى. شنو هي العشره؟ قل لي سي فريد.
3: اولا شكرا اختي على الاستضافه نتاعك،
1: يخليك،
3: وحسبتنا في دار الحبايب. هذه دار حلوه ياسر من الحبايب، هي تقرب العباد وتحبب العباد في بعضهم. وهو والله توشوه بكل تجرد، معناها احنا ساهمنا في بنات الوطن، اما مع سي توفيق حليلة هو ما احنا مستشارين لدى السيد العميد المهندسين منذ تقريب سنة ونصف، وحبينا نعطيه اضافة للدور متاع المهندس ونعرفه بالمهمة والمهنة متاع المهندس اللي بناه تونس. بنات تونس مهندسين مهتمين وللأسف ينساهم، واحنا قدمنا اقتراح بسيط.
1: ايه
3: هو باش نقول لك سامبل،
1: هي ترى
3: تمشي تطور للزون اندستريال نتاع المغيره نتاع الشرقيه نتاع واحد، تلقى نهج 2025 نهج 2500. علاش مش باسم مهندس من المهندسين؟
1: عندك الحق،
3: مش عندي، خدمناها بي.
1: عندك خدمتوها صحيح،
3: احنا خدمناها وان شاء الله باش تولي.
1: قمنا، سمعني هيك الموجات الايجابيه
3: ان شاء الله، والموجات الايجابيه ان شاء الله قمنا بالاجراءات. هو اعتراف، شوف انا قريت في المانيا، وقت اللي نقرا في المانيا ويجي كما نقولوا فما مختبر خاص تاع الميتالورجي، ولا ما يقولوش مختبر تاع الميتالورجي ديبارتمون، يقولوا ديبارتمون تاع بروفيسور ويلهام باسمه هو اللي خلقه. واحنا كل اعتراف هذاك للاجيال القادمه يخلي يفهم مسيره. وهنا ان شاء الله اختي وانت مشكور على البرنامج والحيويه اللي عملتها،
1: خليك
3: باش نجمو نقدموا لاخر الحد الادنى بما هي تونس تمتاز به اليوم.
1: اي عنا تبارك الله خيره الاولاد والبنات واللي وصلوا هالبلاد هذيا الى بر الامان، وفما خير راهو في تونس، ما تاخذوش كالكلام اللي قزم واللي صحيح. حطم واللي قاعد يشوه في بلادنا. انا امس في الايام نحكي مع بنتي قلت لها يا ربي تصير مهندسه
3: ان شاء الله ان شاء الله.
1: المهندسين من المهن النبيله، خلينا نسمعوا العباد المهندسين بنوا البلاد بنوا القناطر عملوا الطاقه كل شيء هكا ولا ليه؟ مهندس عماد البلاد هكا ولا ليه؟
3: اي نعم.
1: مانيش مهندسه، مانيش قاعده نرمي في ورود للمهندسين، ولكن راه مهم جدا نقولوا شكون اللي بناه البلاد. وان شاء الله على قريب هذا شارع سي فريد هيرلي،
3: والشارع
1: اللي
3: بحذاه
1: علاش ليه؟ والشارع اللي بحذاه لصديق درب وسي توفيق حليله، عندنا من المهندسين.
3: لا عندنا تبارك الله، احنا شو اعطينا الاولويه الله يرحمهم المهندسين اللي توفوا،
1: يرحمهم يا رب.
3: احنا توا في عماد المهندسين، ان شاء الله تزورنا ونستدعوك، معناها تشوف في الهول نتاع العماده تلقى تصاور نتاع المهندسين اللي ساهموا في البلاد. مش كل، احنا نحاولوا باش نعموها على كل ولايه، خاطر تبارك الله شوف المهندس التونسي هاو تشوف اليوم يساهم في مشاريع في بلدان افريقيه، ياخذوه معناها ياخذوه شركات كبيره وهو يسير فيها في اوروبا، وفي ورغم معناها الحاله نتاعو الماديه، خاطر معناها كي تشوف مهندس تونسي في تونس يخلص كيفاه وفي الخارج 10 مرات 15 مرة ويقبل ويشجع خاطر تونس يا خاطر درابو نتاع تونس. وهذايا معناها حكم التجربة. احنا توا نحلموا ساعة عن الحق. احنا نحلموا بمشاريع نعملوهم نقولوا توا بالمجدد صار.
1: اي صحيح.
3: والله
1: صحيح.
3: صدقني انا توا معناها بكل بالتجربة البسيطة معناها في عدة مسؤوليات اللي تحملتهم. معناها مع مجموعة اخرين. قمنا بدراسات والدراسات بارك الله كويغل. عندنا مسؤولين قاموا بدراسات مثلا شركة فوسفات صفاق زقفصة اللي هو الفوسفات في سنة 2010 كان يدخل 8 مليار دولار لتونس اللي اليوم المؤسسة دي معناها ديفيسيتير. إبار السيد الرئيس المدير العام اللي قام بالدراسة دي سي قيس الدالي خذتها البنك مونديال وتحفنتها شوية وزادوها وبعتها لتونس بعاودة تبعتها لتونس معناها بتشوف ديما الطاقات
1: اللي عنا كل خير عنا كل خير. سي توفيق حليلة شنو علاقتك بسفاريت عشرة عمر ولا كيفاه؟
2: احنا
1: محليها عشرتكم ربي بقى عليكم الستر محليكم
2: والله القيمة المضافة القيمة المضافة والعمل المشترك لصالح المهندس ولصالح البلاد.
1: وهو في العمومي وانت في الخاص
2: هذا هو
1: جيب الشامي على المغربي
3: الشامي على المغربي
2: القطاعين والعمومي والخاص يتكاملوا في خدمة البلاد كل حد عنده دوره العمومي عنده دوره والخاص عنده دوره.
1: اختصاصكم فيش فيد البلاد شنية اللي ساهمنا باش نبنيه البلاد
2: هذي؟ أنا في الاختصاص في الاتصالات وكله هو معلومات معلوماتية سفريد في التوسك ميكانيك
1: في التكنولوجيا والتطور الصناعي. اسمعني بي خليني أنا ماو مثلا سؤالي تبقى أني فهمي معناها ولا ساعات خطأ معموم مش خير من صواب مهجور ولكن ساعات خطأ معموم مختص في الاتصالات وقت اللي نمشي لبلاصة ما فيهاش ريزون نقول صحيح على حكي ولا
2: عندك حق
1: بربي
2: عندك حق هو ديجا لي انتي مسؤولة الهيئة الوطنية
3: الاتصالات
2: هي قاعدة تقوم بقياس الكاليتي تاع الاتصالات في كل كامل الجمهورية في تبدأ زون ما فيهاش كوفرتور البوس للزوبيراتور باش يعملوا كوفرتور فبالتالي عندك حق مضابين 99% من البلاد هي توا لي كوفيرت بار ريزو
1: اي معناها
2: فما دي بوش
1: اي ساعات تصير اي ولهنا المساله موكوله للتدارك للمهندس
2: من غير شك المهندس هو اللي باش ياخذ الخدمه هو اللي باش ينفذها
1: معناها انت توا معناها في اختصاص ماهوش قديم برشا معناها
2: اختصاصات جديده
1: اي اختصاصات جديده
2: خاصه بعد من ولات التخصص الريزوبيراتور ولا في القطاع الخاص اتصالات تونس وريد وأورانج فبالتالي عندهم عمل كبير ياسر في معناها تعميم الريزو في كامل الجمهورية.
1: ريزو تونس مقارنة بريزوات أخرين في دول أخرى كيفاش نقيمو؟
2: ريزو ممتاز.
1: ممتاز. يعطيني يعطيني نسي. شوفوا شوفوا هالبلاد هذي شنية تنتج شنية قاعدة.
2: على خاطر لا كونكورونس معناها من بين الزوبيراتور موجودة لكن مراقبة من طرف الهيئة الوطنية للاتصالات وبالتالي معناها ديما حتى الأسعار متاعنا مراقبة باش المواطن ينجم يتكلم والشركات تنجم تتكلم بأقل التكاليف
1: الاستفزاز يصير كان وقت الببليسيتي في رمضان هذا يرمي في المعنى على هذا الأزرق يرمي في المعنى على الأحمر والأحمر يرمي في المعنى على
3: الأورانجي
2: الببليسيتي تخدم حتى شركات أخرى خاطر باهي الببليسيتي تخدم شركات أخرى
1: باهي
2: وتشجع الكونكورونس ما بيناتهم
1: معقول معقول
2: تخلق ديناميكية جديدة
1: باش تجاوبني بعد شوية على شنو الحاجات اللي قعدوا في البال من مسيرة عمر وخليني نرجع لسفاريت خبير مختص في التكنولوجيا والتطور الصناعي باش ساهمنا في البلاد شنو اليوم خاطر أنتم كلامكم صعيب المهندسين ليه سفاريت أنتم ما شاء الله عليكم جينيات راهو جماعة معدلاتهم 15 فما فوق دونك سهلوا لنا شويه كي نقول مختص في التكنولوجيا والتطور الصناعي حاجه راهي صعيبه راهو اي فسر هيك
3: والله يشوف هو المسيره نتاعي انا معناها تحملت عده مسؤوليات وعده مؤسسات اما فما حاجات تبرز في الحياه انا اخر مسؤوليه هو مدير عام للمركز التقني للصناعات الميكانيكيه والكهربائيه سيتيم معروف وفي المركز هذا قمنا بعده مشاريع اللي هي اليوم نموذجية لعدة بلدان إفريقية مثلا نعطيك مثال بسيط وأنا أدعوك بالمناسبة دي تستدعى السيد المدير العام للمركز التقني يحكي لك خاطر فما ديزيفينمون ماركون. مثلا ماركة. اختي شوف في 86
1: أي؟
3: كانت عندنا الدوفيز في تونس 3 ايام وقمنا وقتها باجراء عملنا لو سابري سالون دو لا بيس دو روشانج اندستريال. هو شنو هذا؟ تجيب الشركات الكبار عندهم قطايع في المكازان نتاعهم والماكينات اللي يخدموا بهم ما عادش يخدموا وهم قاعدين ستوك روسينيول يتسمى ميت حطيناهم ينجموا يستعملوهم مؤسسات اخرى
1: أي.
3: وفضينا برشا مشاكل بها.
1: باش نزيدوا نحكيوا عليها معلومه مهمه جدا اللي قلتها، ولكن توا نص نهار و20 دقيقه يرفع الى حضراتكم اذان صلاه الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: دار الحبايب،
2: ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ما زلنا مواصلين حكايتنا مع ناس بناو الوطن، مع تجربة حياة. نذكركم ضيوفي هو الخبير فريد هيرلي. خبير هيرلي سي فريد هيرلي، خبير مختص في التكنولوجيا والتطور الصناعي، على أساس بشي يحكي تجربة حياة وقال لي لا أبدا دن ويستحل حل. معايا توفيق حليلة، هو صديق لعمر وهو صاحب وعشرة دايمة، هو مهندس في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفرضوا علي أني نفتح قوس اليوم نحكيه على النقاط المضيئة الصديقة الباهية. وقت لي أنا نقول لصغير يا امشي مع فلين ولا ما تمشيش مع فلين، ولا معناها سلوك فلين، هذه هي العشرة الطيبة اللي توصل البر الأمان واغزر لهنا مسيرة عمر. باسي توفيق، قصينا على كلامك بالعسل، حكينا على عام 86 كان احتياطي تونس في العملة صعبة 3 أيام.
3: نعم
2: أي.
3: وكانت عندنا صعوبات في المنتوج، معناها الخدمات الصناعية. أي. المؤسسات حسب بيس روشانج
2: يعني
3: قطاع الغيار وموش موجودة.
2: أي.
3: عاد عملنا هذا سابري، هو سالون، جاو فيه الحاجيات متاع المؤسسات الصغرى، ونقول لك أكثر من هذا، والنجاح متاعه كان عطاء أفكار باش خلق مشاريع جديدة للشبان. عديد المهندسين الشبان خلقوا مشاريع. واليوم يحكي لك على سي مدير العام، باش تكون الدورة العاشرة ولا التاسعة لسه الأبري هذي في شهر نوفمبر. هذه من جملة معناها الحاجات. وخدمنا زادة في القطاع متاعنا على الاختبارات الإتلافية، الاختبارات بدون إتلاف، اللي هي تساهم في تحسين المنتوج الصناعي.
2: مثلا
3: كيما الطبيب. الطبيب كي يمشي له واحد يعمل له راديو، وفي الراديو يطلع له شنو اللي عنده، احنا نطلعوا الامراض نتاع القطاع الصناعيه والحديد.
2: شو هاي محلاها كي انا نفهمك. انتم
3: بصوا انا
2: انتم طبيب يتلهي بالبدن الطبيعي،
3: واحنا نتلهوا
2: بالبدن الحديد
3: والمعادن والكراك
2: وكل شيء.
3: وعملنا مختبر نموذجي اللي هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اللي هو موجود في قصر السعيد. يخدم بكل التقنيات الحديثة في هذا الميدان. ويعرفوه معناه، ويجيونا من البلدان الإفريقية، وتونس معناها خذت دور لباس به كمساهمة معناها في تطوير حتى الدراسات، واللي يدرسوا في كليات المهندسين ومدارس المهندسين باستعمال التقنيات الحديثة هذه.
2: سي فريد، رسالتك اليوم للمهندسين الشبان اللي اليوم بداوا يفتحوا في البيبان وفما طموح وحلم يحبوا يحققها، للشباب زاد بصفة عامة اللي مغروم بالتطور الصناعي وبالتكنولوجيا في حد ذاتها.
3: الشباب تعرف

0: يقولوا له قولوا له اعرف بلادك، قولوا اعرف شنو اللي صاير في بلادك وساهم، خاطر توا احنا في حاله اللي الصيانه الصناعيه كل الصيانه كلها في مثلا توا احنا ماشيين في السيارات الكهربائيه، السيارات الكهربائيه اذا كانت ما تمشيش في انفراستركتور معناها فالابل باش تولينا سيماتير لا فراي، باش تولي حشاكم
1: اجري وطيش. صحيح
0: احنا نحبوا نقلبوا المعادله هذيا، والشبان والمهندسين التوانسه كي ياخذوا المسؤوليه ويعطيهم ثقه في رواحهم ويعطيهم معناها المزيد من الضمانات ينجموا يقدموا الكثير
1: ان شاء الله.
0: هذا اللي نحبوه احنا. شنو تو احنا المسيره نتاع الحمد لله احنا ننطر كارير اللي دارين
1: مازال قدام. لا ما تقوليش
0: الجيل الجديد الجيل الجديد خلي شوف اغزر تو تعرف شي خموا الاولاد يخم شي قطعه
1: يقول
0: لك هذا نقرا انت خاطر المعلومات اللي ياخذهم اكثر ما ينجمش يطبقهم في بلادهم.
1: هو راوي سفرير اللي يحب يخمم في الهجره حقه، ولكن راهو الفرق بينه وبين انسان يحب يقعد في بلاده ويكون في بلاده ويعمل تجربه ثريه هو اللي يربح وينجح. على خاطر عنده حلم وهدف يحب يحققه، واحد يحب
0: وعنده دربو
1: بلاده وعنده دربو بلاده.
0: ليه احنا نشجعوهم حتى على الهجره؟
1: طبعا ليه ما نقولش
0: ونعملوا تو في عماد المهندسين بلاتفورم تاع الخبرات التونسيه، المهندسين التونسيين اليوم في خارج باش يبدا عنده ربط الصيله نتاع
1: ربط الصيله
0: خاطر بلاده وبلاده. نقول لك
1: راهو فما برشا حاجات احنا نحكيو ديما على هجره الادمغه وغيره، ولكن فما ارقام مهمه حول الناس اللي رجعوا لتونس وحبوا يستقروا في تونس يخدموا الشركات التونسيه. ارقام كيما كاين للاسف ماهيش قاعده تخرج للراي العام. هذايا روكار ديكسبير شنو هي محتواه؟ خلينا نلخصوا.
0: هذايا محتواه والله هو ارتيكل انا وسي توفيق حليله ديما نكتبوا مع بعضنا.
1: يا خويا ربي يخليكم لبعضكم.
0: عايشك ربي يفضلك. وشنو هذايا روكار؟ نظره جديده طلعها في مجله عالميه، هي نظره جديده على الدور الخبير تيير سبارتي. تعرفش عليه؟ على خاطر ما نجموش نكونوا احنا نعملوا الفكره نتاع المشروع وننزلوا المشروع ونتبعوا المشروع. يلزم ديما تيير سبارتي طرف ثالث. شو احنا بالخبره نتاعنا تو كي ندخلوا احنا مؤسسه صناعيه ما نراوش راهو الحاجات اليوم ما راهمش لي بوان فابل الكل راهم في وقتها. وذاك علاش معناها ديما ونتشرفوا احنا كي عيطوا لنا باش نساهموا في الاضافه، فما فالور اجوتي.
1: وين فما اضافه مرحبا بك، هذا فضائك وهذا المنبر نتاعك. نرجع لسي توفيق حليله، قلت لك شنو اكثر حاجه ساهمت بها في بناء البلاد؟ اكثر حاجه تستحضرها؟
2: احنا بدينا بالصناعه الهواتف معناها لي ترمينو في لي زاني 85.
1: اي
2: قمنا بتزويد الوزاره للهواتف المصنوعه في تونس.
1: هذا عام 85
2: في 85 86 في البريود الاولى هذيك
1: نتاع تونس واللي تصنع في الهواتف نتاعها
2: الهواتف القاره
1: اي
2: وبعدين شجعنا الشركات بور انستالي الريزو تاع التليكومونيكاسيون شبكات.
1: كنا من الاوائل احنا في العالم
2: والله، كنا خدمنا مع شركات عالميه ممتازه
1: اي اما من الاوائل اللي عملنا معناها الويفي والشبكات هذيك الاتصالات
2: بالضبط. فبالتالي كنا اولين معناها في كل المبادرات في الويفي وفي الريزو 3G 4G 5G.
1: وحاجه كيما كي يجيوكم الخارج يقولوا لكم فوالا هاو عندنا بورتابلويت وعندنا انترنت وكل، ولا انتم كمهندسين تسافروا وتشوفوا وتعملوا ملاحظات؟
2: مهندسين احنا نختاروا نعرفوا التكنولوجيا وفما فورماسيون كونتينيو ونجيبوا التكنولوجيا ونتونسها ونحطها في تونس حسب الانفيرونمون نتاع البلاد. ثم قمنا بالشركات التركيز الشبكات الوطنيه في المؤسسات وفي الشركات المعامل وكل المؤسسات الوطنيه.
1: أي.
2: ثم قمنا بالتشجيع البحث مع المعاهد العاليه العليا سوبيريور.
1: اي
2: واخيرا نتعامل مع الوزاره في تنفيذ برنامج تونس الرقميه. تونس الرقمية اللي بديناها في 2014 اللي فيه في الأصل معناها دي كابي اي معناها دي معناها دي دي دي دي دي ميزور نقيسوا بهم القضية
1: نسبة قياس. اي وين وصلنا؟ اي وين وصلنا؟
2: والله قدمنا برشا ما مازلنا نجموا نعملوا خير برشا من هذا
1: خير برشا
2: اون بو لو فير. وشاركنا في البرنامج نتاع 2026-2030 نتاع الوزارة. وقاعدين نخدموا مع الوزارة وننسقوا مع الهيئة الوطنية ولكل المصلحة البلاد باش الاتصالات تكون موجودة للناس الكل والمعلومة تكون موجودة للناس الكل. والسنجية اللي تحطت زادة تعاون برشا. فبالتالي احنا معناها المهندسين في تونس متأهلين في كل ما هو اتصالات ونجموا نخدموا الاقتصاد الوطني والإكسبورتاسيون.
1: راضين سي توفيق؟ راضين على الأقل نقولوا
2: راضين.
1: مازلنا ما نقدموا، مازلنا عندنا ما نقدموا للبلاد في فريق سي توفيق.
2: راضين معناها كمرحلة أولى راضين، نجموا نعملوا ما أكثر ما خير. أما راضين
1: إن شاء الله
2: اللي عملناه الكل. عملنا إنفراستركتور موجودة في بروبتيك في كامل البلاد، 5G في كامل البلاد، وهذا يسمح أن نعملوا ديزابليكاسيون تطبيقات. التطبيقات هم المهندسين اللي بداوا جدد في الذكاء الاصطناعي. فتونس طبعا مهيئه باش تكون من احسن الدول في الذكاء الاصطناعي. عندنا الانفراستركتور موجوده وعندنا المهندسين موجوده والعالم عندنا موجود.
1: كل خير يا رب يقدر الخير لبلادنا.
0: انا انت سالتني سؤال قد نفكر كيف باش نجاوبك خاطر انت تبارك الله عليك
1: يخليك.
0: معناها باش تكون عندنا اضافه فما ريجل فوندامونتال للمهندسين هي اسمها لا ريجل 40-40-20. هذه تقولها للجيل الجديد. شنو معناها 40-40-20؟ معناها 40% من الوقت نتاع المهندس يعديه في البيرو و 40% يعديه في الشانتي، يعديه في الشحم في الاتوليي.
1: صحيح.
0: و 20% كالوقت هذاك يعديه فورماسيون كونتينيو كما قال لك ستوفيق. الفورماسيون كونتينيو هذه يشوف التكنولوجيات الحديثه. وكي تحسب انت عندنا 220 يوم في النهار في العام خدمه، 100 نهار يعديهم في البيرو، 100 نهار يعديهم في الشانتي، يلبس التراب والغبره ويشوف الواقع.
1: يثني الركبه
0: يعطيك صح. و20% يشوف شنو هو افاق التكنولوجيا الجديده. هذا اللي لازم تطبقوه.
1: وهذيك رحلة الحياة، وهذيك اسمع ولولا كالتعب هذاك واحد كي يقعد ما يحسش
0: يرتاح.
2: فما معلومة عن المهندسين التوانسة كانوا يجيبوا في السلعة من الصين ولو تشوفها في تونس. علاش في تونس أرخص من الصين؟ ولو يعملوا في الإكسبورت
0: وجودة خير.
1: صلي عني بي علينا، ما شاء الله علينا. تجربة حياة، أنتم بنيتوا الوطن. نتعسف عليكم اني نختصر تجربتكم في هاللحظات هذه، باش تكون لنا ان شاء الله لقاءات اخرى ومصافحات اخرى. وان شاء الله يا ربي انتم راهو اليوم وقبل تاريخكم وراكم، مازال التاريخ قدامكم وافادتكم للاجيال القادمه مازالت القدام. انتم من خلال منبرنا اليوم دخلتوا للتاريخ مهندسين بالفم والملي، ساهمتوا في بناء الوطن. وان شاء الله يا ربي ان شاء الله تكونوا أسماءكم في شوارع البلاد وأنهج البلاد. لا سي فريد، خليني أنا سي فريد هيرلي.
0: خلي بنتك
1: سي فريد هيرلي.
0: هيرلي
1: هيرلي يا ربي هيرلي ونحبها بالشكل إن شاء الله. فكر لي في هذيك شارع فريد هيرلي. نشكركم برشا اللي جيتوا بحدينا.
2: بارك الله فيك.
1: ياخو بخاطركم وإن شاء الله يا ربي تكون لنا كما قلت مصافحات أخرى. فيكم ما يتحكي أنتم كونوس. سي فريد هيرلي خبير مختص في التكنولوجيا والتطور الصناعي، شكرا جزيلا لك. سي توفيق حليلة مهندس في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهما سيادتهم الزوز مستشارين للسيد عميد المهندسين. نوجه تحية للآمنة زميلتنا حمزاوي الحقيقة تبارك الله عليها، خدامة ومهنية جدا. شكرا جزيلا لدعوتنا. يفضلكم موصلين بفاصل غنائي ونرجعوا. فما برشا حكايات مازالوا عندي اكتشاف في حصة اليوم، أبقاوا معايا. هو اسمه عم الطاهر، باش تسمعوه وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله نشارك معاكم نفس الإحساس اللي أنا توا قاعدة نحس بيه.

0: دار الحبايب
1: هو اللي يتلم مع دار الحبايب في العادة مع الجد والجدة والناس الكبار. ودار ما غير كبير راس ما غير تدبير. ومن بين الحاجات اللي أنا تعلمتها وفك الأمثال الشعبية والحكم والدرر اللي يقولوها ناس بكري، مامتي يرحمها كانت تقول صحتك فرحتك، بما معناه وقت اللي تبدأ الصحة لباس تكون الفرحة عرفتك اللي هي واحد نهار كامل سعيد ومنتشي وشيخ. ومن هذا المنطلق بالحق تكون صحتك فرحتك، وهي فقرة يومية إن شاء الله، فقرة أسبوعية تلقاها كل نهار حد في برنامجنا.

0: فرحتك.
1: الصحة فرحة ونعمة الصحة. نحكيو عن اليوم العالمي لمرض الزهايمر. بلادنا تحيي هذا الموعد باش تكون فما مجموعة هامة من الأنشطة في ولايات مختلفة. باش نمشيو تحديدا اليوم وين بالضبط وباش يكون كيف شكل الاحتفال هذايا مع الدكتورة سلمى مشرقي المديرة الجهوية للصحة ببنزرت. دكتورة مرحبا بك.
2: مرحبا مرحبا بكم، مرحبا بالإذاعة الوطنية وشكرا جزيلا على الاستضافة.
1: يفضلك يا ليلى، شكرا لتلبية دعوتنا. خذينك من دار الفرح، يظهر لي غاطسة واجري واجري هكا ولا لا؟
2: نهار حد
1: اي كهو ربي معاك ان شاء الله، او بلوتو هي استراحة محارب.
2: صحيح،
1: اي ان شاء الله ربي يوفقك. كيفاش كان احياء اليوم العالمي لمرض الزهايمر في بنزرت، واللي نذكروا بلادنا مازالت باش تتواصل تحتفل به؟
2: شكرا كما قلت لك على الاستضافة. كما تعرفوا هو اليوم العالمي لمرض الزهايمر هو يوافق ليوم 21 سبتمبر من كل سنة. السنة بدأت الاحتفالات يعني على بكري من يوم أمس يوم 19 سبتمبر. بلادنا حبت يكون شعار اليوم هذايا تحت مسمى كان جيت تنسى احنا معاك وما نساوكش. انتم ما تعرفوا، كنا نعطيك لوحة بسيطة على مرض الزهايمر للسادة المستمعين، اللي هو يعد من أكثر الأمراض اللي تؤثر على الذاكرة والقدرات الإدراكية والسلوك. لذلك معناها حتى إذا كان الإنسان اللي معانا واللي معتها بيناتنا أمنا أبونا عمتنا خالتنا، أي واحد في العائلة بدأ يظهر عليه المرض هذايا وبدأ ينسى، احنا يجبنا نكونوا معاه نحيطوا به نتفقدوه وما ننساوهش. والأهمية متاع التظاهرات اللي تقوم بها مختلف معناها ولايات الجمهورية في المؤسسات الصحية سواء العمومية أو الخاصة، هي تتمثل في خاصة تحسيس المرض شنو هو العلامات نتاعه، الإجابة على تساؤلات العائلات. معناها هذه كله في إطار معناها أنشطة في بمراكز الصحة الأساسية، والتأكيد على أهمية التوجه إلى المؤسسات الصحية عند الحاجة. البارح كان في كما قلنا 19 سبتمبر نظمة شباب جمعية الأعصاب والعلوم العصبية عدة أنشطة في مؤسسات مختلفة سواء بالقطاع العام وإلا بالقطاع الخاص. في بنزرت كانت معناها في احدى المنشآت الخاصة وكان تحت اشراف وزارة الصحة وبالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة، وين كانوا اطباء اختصاص الاعصاب. نعرفوا اللي هو مرض الزهايمر هو مرض يصيب الجهاز العصبي، يعني المختصين اللي معناتها يقوموا بالإحاطة بالاشخاص المصابين هم من اختصاص الجهاز امراض مرض الاعصاب. دونك كان يوم معناها مفتوح جسد للمواطنين باش يواكبوا النشاط هذايا، ووقعت الإجابة على التساؤلات نتاعهم، ووقعت حتى بعض الاختبارات لبعض الأشخاص لتقصي المرض.
1: في العموم اليوم كيفاش نجموا نحكيوا على الإقبال؟ هل فما ناس واعية بهالمرض هذايا بالتدارك وديما تقعد الوقاية خير من العلاج؟
2: والله هو مرض الزهايمر شنو الصعوبة اللي فيه، أنه معناتها ربما العموم ما يفهموش برشا علاش. على خاطر هو فيش يتمثل، هو يتمثل في خاصة أهم علامة من علامة تبعه هو النسيان. غير أن النسيان هو يصيب خاصة الذاكرة الحديثة. يعني إنسان مسن يحكي لك معناها حكايات على الماضي البعيد ويذكرهم بالأشخاص متاعهم بالتوقيت متاعهم بصفة دقيقة جدا، ولكن الحاجات اليومية اللي مازالت معناتها صارت البارح والبارح اليوم في الصباح ينجم ما يذكرهاش. لذلك معناها ربما الناس معناها يقول لك شفيه هاو يتذكر، هاو يتذكر حاجات بعيدة. ربما ما يعطيش أهمية أنه ياخذها ربما حاجة طبيعية جدا. أنه ينسى. ولكن لازم احنا الناس لازمها تعرف أنه أول حاجة ما لازمناش نضخموا ونهولوا الواحد، يعني خاطر الناس كل سبحان الله تنسى. ولكن ليس مجرد نسيان عادي مرتبط معناتها بالتقدم بالسن، وإلا بساعات الواحد نجم يكون تاعب مرهق نجم ينسى حاجات. ولكن النسيان هذا يولي يأثر على الحياة اليومية للشخص، وإلا تظهر تغيرات واضحة في السلوك، وإلا القدرة على التواصل مفهوم. وإلا ينسى حاجات مهمة ومتكررة اللي هو داخل في الروتين اليومي. هذاك هو اللي يخلينا معناها ننتبه للأمور هذية ونلتجأ أن للعيادات الطبية المختصة باش يصير تشخيص المرض
1: إن شاء الله يا ربي ما فما كان الخير لينا ولأهالينا الكل واللي يسمعوا فينا. شكرا جزيلا لك دكتورة سلمى مشرقي المديرة الجهوية للصحة ببنزرت. مازال ما يتحكي الحقيقة في الموضوع هذية، ومازالت فما أيام تحسيسية في مختلف ولايات الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر. إن شاء الله يا ربي يلطف بيكم الناس الكل. مازلنا مواصلين رحلتنا مع اكتشاف إن شاء الله يا ربي يعجبكم، باش يكون عنده فقرة كل نهار لحد اسمها عم الطاهر وحكايته.
0: عم الطاهر وحكايته،
1: عم الطاهر وحكايته. عم الطاهر زهيني هو مربي وحضر بحذينا وحللت أهلا ونزلت سهلا. يا عم الطاهر شنو حويلك؟
3: الحمد لله
1: يا ربي لك الحمد،
3: نشكره على كل شيء.
1: اي شكونوا عم الطاهر؟
3: عم كتار وعم كتار.
1: انا سميتك عم الطاهر، انا من الاول قلت لك سيد طاهر، ومن بعد لقيت روحي عم عم عم الطاهر. او محليك يا عم الطاهر.
3: إيه؟ انا نشكرك على الدعوه هذه، رغم اللي لقيتك تبارك الله متواضعه ماكش دعوه
1: بربي. والله من في التليفون ظهرت لك دعوه شويه.
3: لا بالعكس
1: متغشى.
3: لا لا والله لا.
1: اه باهي
3: اما الدعوه حاجة. والدعوه
1: ايه
3: لقيتك تبارك الله متواضعه.
1: ان شاء الله يا رب.
3: انا نحب نعطيك سؤال.
1: ايه
3: كان تطلعوا انت ولا اللي تحب.
1: ايه
3: نعطيك اللي نملكوا الكل، اللي قدامي واللي ورايا.
1: يا ربي نجاوب يا ربي، راه في برشا فلوس
3: باللغه الفرنسيه راهو السؤال.
1: صعب عليك، سمعت فيه برشا فلوس عم الطاهر. ترى
3: كيل لا ديفيرونس انت لي زوم بوليتيك اي لي زوازو؟ كيل لا ديفيرونس entre les hommes politiques
1: et
3: les oiseaux.
1: Zakzaka. Zakzaka.
3: Maksh fahem el soual. La différence mouch kif kif.
1: Mouch kif kif. Ah la différence.
3: Chou el farq li ma binatom.
1: Chni el farq binatom.
3: Natik waqt.
1: Soual falsafi hada am ta.
3: La wala falsafa kol chi.
1: La. Sahel.
3: Asal menou ma fahem. Mghti bqasha. ندخلوا في موضوعنا.
1: ترهي.
3: نعطيك الجواب.
1: اعطيني اعطيني.
3: باهي.
1: خسرت الفلوس ترهي.
3: Tous les deux volent. Les oiseaux volent. Et les hommes politiques volent. هذا كيف كيف.
1: حاشا اللي ما يستاهلش.
3: لا بالطبيعة.
1: ايه باهي.
3: شو راهو هذا ما ينطبقش على تونس، تونس خطيئة راهو.
1: ايه.
3: البرة.
1: ايه.
3: لا اله الا الله محمد رسول الله. لكن لا ديفيرونس ما بيناتهم، العصافير ساعات ما يطيروش والاخرين ديما يسرقوا.
1: اي اي
3: هذيك لا سول ديفيرونس.
1: اه مال هذه سهله توا، صعبت عليه السؤال باش ما ناخذ حتى مليم.
3: ولا ما تلقى عندي حتى شيء.
1: كيفاه عم الطاهر؟
3: والله لو كان طلعتها ما تلقى عندي شيء، ما نكسب شيء.
1: يا ربي يا
3: والله بالجد.
1: في بالي عندك مدرسه خاصه في وقت
3: يا حسره.
1: يا حسره.
3: اه هذه فرصه باهيه.
1: ايه
3: انا باش توا باش ننصح الجيل الموجود توا.
1: ايه
3: تجربه نتاع 100 قريب ال 100 سنه.
1: ايه
3: توا انا في العقد العاشر. فوت 90 سنة.
1: ربي يفضلك إن شاء الله.
3: يعيشك يعيشك. أنا سيدي عملت أول كريش وجاردان دونفون وغاردوري سكولير في منوبة.
1: أي وأنت أصيل المنطقة؟
3: أنا من باب سويقة.
1: من باب سويقة؟
3: آه.
1: خدت نسمعك تقول 91 سنة في منوبة.
3: جيت المنوبة عمري عام.
1: آه دكور.
3: أنا ولد منوبة بالتبني.
1: فهمتك.
3: انا كي نوصل الحدود تاع منوبه نبدا جاي من تونس المنوبه ترجع فيه الروح.
1: ربي يفضلك ويعطيك صحه لبتين.
3: من هو منوبه وحده. نرجع لك لحكايتي هذه، نصيحه للشباب تثبتش على المحامي الله يرحمها منجية المناعي أي
1: نستحضرها اللي قالوا اتقتلت على يدي
3: أولادها قرأوا عندي الحمد لله أنا مازلت حي.
1: بسم الله عليك ربي يفضلك إن شاء الله.
3: لا ربي في الوجود. أنا يا سيدي رزقي الكل نسيبي مخو بنتي تحايل عليا وخذلي كل ما نملك.
1: شكينا الحاكم
3: شكيت وقع بحث في مركز شرطة ونلقاهم في جماعة قويين. تردمت الحكاية زدت حيرتها مرة أخرى عاودوا سألوهم مرة أخرى وش عمل. قعد هو بعيد جاء قال لي تو وش عامل في الفلوس انت؟ قلت له عندي رئيس
1: اسمعني عم طاهر ما غير ما ندخله في التفاصيل تعرف عليش عخطر احنا جبنا الحكاية على التعليم اليوم واللي انت كنت مدرس خاص
3: صحيح
1: واللي زاد مرفك التعليم هذيك العديد من الاسماء اللي هي تعترف بالجميل كيما سي محمد الساكت.
3: عندي سي محمد الساكت
1: اللي كتب عليك كتاب معناها فما باشا اقتباسات في الكتاب هذيك تحكي على عم طاهر مزاني.
3: انا باش نهدي لك الكتاب هذايا وأقراه وتنجم تاخو منه بعض مقاطع تنشرها ولا تعطيها لأصدقائك.
1: أنا قريت في حاجات قديش فيها معنى رد الجميل قديش فيها عبرة الكلام وقت اللي تقراه كينو سي محمد سكت هذا يقول فيه معناها واحد حمو يقشعر من أين عرفك وكيفاش الحكاية اش خليه يوصل اليوم يكتب عليك كتاب
3: أي سيديه. أول ما قريت لو 1 أكتوبر 1960 في قعبور
1: من عام 60 اللهم صلي على النبي
3: 50 تلميذ في قسم
1: وسيطرت عليهم
3: لكن نخوة وقت اللي تبدأ تقري تعمل كيف تو تنجم تقري 20 تلميذ في قسم
1: فوضى تولى
3: والله 50 تلميذ
1: شنو الفرق توا بين قبل وبين توا انا نعرف معناه المفروض المربي بصفه عامه يسيطر
3: لا كل شيء لا مش حكايه تاع سيطره مش ميلة. مش تاع عساس تاع حبس امور بيداغوجيه كي تعرف تقري قدره ربي يمشيوا معاك التلامذه وقتاش التلميذ يشوش وقت اللي تخليه موش قاعد يقرا تعطيه وقت الراحة في الساحة
1: وإلا ساعات باش وقت اللي ما تجلبوش بالمعلومة تبسطها تفهمها له تحاول توصل له
3: فما طرق باش تعرف
1: فما طرق
3: مالا إذا كان ما تجلبوش يضيع تلميذي نسو كونسونتر با.
1: أنت كيفاش كانوا تلامذتك معاك قبل عم الطاهر؟
3: أنا شو ربي عطاني آلاف من تلامذة اليوم أولادي تو
1: واللي هما تذكرهم وقت اللي اتصل بيك قلت لي سي محمد ساكت
3: بعد 50 سنة
1: وتذكرته
3: وقت اللي ضرب لي تليفون بعد 50 سنة أنا قاعد تليفون ضرب عسلامة سيدي مرحبا شكون معايا قال لي معاك محمد ساكت قلت له الحمد لله عليك كي تكلمت قعدت 50 سنة ساكت
1: ما شاء الله عليك وعرفته ديريكت من اول تليفون باسمه ما شاء الله عليك
3: الوالده الله يرحمها تقول ربي حبس علينا الاقل والدين
1: يرحمها
3: لا اله الا الله محمد رسول الله
1: وسي محمد الساكت كتب حاجه متميزه جدا خليني انا بعد شويه على الميكرو باش قلت لي الكتاب سماه ميغاسين مون باركور
3: اذكر الاسم
1: جذوري ومسيرتي
3: بالضبط
1: يا اخي انت زدتوا الكلمه
3: انا قلت له وقت اللي حكى لي قال لي شولا يخدم قلت له ذا تحدي قلت له انا نقترح عليك باش تحط له ديفي قال لي والله الا بنحط له ديفي من فوق وخلى هذيك وحاجه اخرى
1: وجهته باش يعمل فيه
3: حاجه اخرى فما الكلمه هذيك لقيتها قلت له كان عجبتك حطها
1: مالك بن صفية اللي هي جزائري
3: جزائري
1: مالك اللي هو يقول معناها أحسن حاجة باش تشرف الإنسان اللي يساعدك هو ببساطة ما تنساهوش
3: تفكروا
1: تفكروا
3: اللي ما تقدر تردوا عدوا
1: عدوا اي. وهذه ربما زادت تجربة حياة عم الطاهر. احنا مش نقابلوك في عم الطاهر وحكاياته بحكايات تحكيها لنا، مش تحكي لنا على منوبة غيرها من الولايات اليوم فيما تبقى من دقائق. الله غالب
3: الله غالب يسالش
1: حد جاي يعطيك وقتك مرة هذية ما هو عدا
3: مرة جاي مش يجيب لك سي محمد ساكت
1: هيت مرحبا بي مرحبا بي
3: مش في قد ساكت
1: اليوم شنية حاجة هكا مميزة كما اللي راوك فيه في الانترنت والكل
3: ايه؟
1: نجم تعطينا معلومة خلينا نشدوا بها الجمهور باش يتبعونا كل نهار أحد.
3: معلومة معلومة معلومة
1: على منوبة على غيرها من ايه؟ الحكاية على ربي حبس علينا العقل والدين اللي هي دعوة.
3: أنا وقت اللي تكلمت فك الفيسبوك ولا شنو ما تصورش قديش التلامذة قرأوا عندي وكلموني
1: شيخو عليك
3: مش أكبر سعادة
1: الحمد لله.
3: أنا تلامذتي توا موجودين في المعمورة مش معمورة متاع نابل في كامل المعمورة
1: معمورة.
3: أي.
1: أي. شوف وقت اللي وصلتهم إلى بر الأمان ما كنتش صعيب أنت كي تظهر ناس مليح هيدا
3: نظهر ناس مليح ولا
1: لا تظهر ناس مليح ما شاء الله عليك وناس مليح
3: هذا اللي حكي
1: ناس مليح ونص تشره تشره.
3: شوف أنا وقت اللي تلميذ واحد في القسم يخرج من القسم مش فاهم أنا نعتبر روحي ما قمتش بواجبي
1: قصرت
3: فما حاجة برك الغدوة ما نجمتش عندي تلميذ في السنة السادسة ما يعرفش ينطق الباء يقول باء يا ولدي با با با با بون با بون
1: با بون
3: نقول له قول بابا ركب على البابور
1: ايه
3: قول لي بابا ركب على البابور
1: على حي ولا حوش زيد
3: قلت ينعم ينعم بوها محسوب هذه ايش عندي ما استحضرتش حاجات
1: كنت تقف معاهم والكل مش نحكيه إن شاء الله في المواعيد القادمة عن ذكريات منوبة ذكريات غيرها من الولايات الحكايات كيفاش تبدو كيفاش توصل. خليني أنا مثلا نقول لك كانوا يقول الناس بكري دار ما غير كبير راس ما غير تدبير شو معناها عم الطاهر؟
3: الكبير هو الكل الناس على كبارها الكبير عندك التجربة والصغير عنده الجهد
1: والطاقة
3: طاقة مش بلاكار
1: لا لا
3: طاقة
1: لنخجي
3: والآخر
1: حتى كلمة طاقة كلمة زمنية راهي حط على الطاقة
3: مشيت مرة شو اسمه ذاك دار المسنين دار المسنين الأصل متاعها كان دار البي
1: مثلا
3: البنية القديمة دار البي
1: دار البي
3: وقت اللي تكلمت على الحكايات على البيات كلمني بي من البيات أمبرانس سي صلاح بن حسين بي نهار الخميس زارني في منوبة وسجلنا له سجلنا له تلقاه بعد مدة أخرى تلقاه سي صلاح بن حسين بي دارهم كانت متاع متاع المسنين
1: نتقابلوا إن شاء الله لحد الجاي كان حياتنا القدرة
3: إن شاء الله
1: ومش نحكي برشا حكايات مزيانة مع عم الطاهر اللي مليان بالإنرجي أو كنحيوها كلمة الطاقة هي في كلمة قبل
3: شو اكسبيريونس وإنرجي مش ياسر
1: طاقة بشكة نطيروا في العلالي مع حلمة مع
3: ربي فضل
1: يخليك يا ربي عم الطاهر عم الطاهر وحكايته ان شاء الله تقراوه معنا كل نهار احد
3: هديه من عند عم الطاهر
1: يخليك يا ربي مع سي محمد ساكت ان شاء الله يا ربي نستضيفوه في اقرب وقت ممكن
3: اكيد قدره ربي لحد الجاي يكون بحداك
1: ان شاء الله يا رب. شكرا جزيلا ليك عم الطاهر شكرا لكامل الحضور والضيوف اللي حضروا معايا اليوم. نحب نذكر فقط بالناس اللي ربحوا معنا تذاكر لدخول حفل افتتاح مهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون نبيها النووي ايناس التونسي هجر غضباني احمد بن حسين سفيان بالحاج عمر سامي بن دحمان، عايشة بوسايري، ليلى دبيش، فاطمة آدم. ما زلنا إن شاء الله باش نقدموا على دعوات أخرى، وبالنسبة للي باش ياخذوا دعواتهم يلتحقوا بنا غدوة إن شاء الله بمكتب الاستقبال للإذاعة التونسية. شكرا أيمن التنفوري، فاروق الزارعي، وسيف الطرابلسي، فاطمة عبار، وكوثر بنت ليلى، تقول لكم في أمان الله.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. الدكتور حكيم.
1: العظم مصدر بروتينيات ممتاز، عظمتين يعوضوا 100 جرام الحم. العظم أسهل ما يكون في التطيب، نافع لكل عمر، وخاصة عند المرأة الحامل والصغير والمسن. راهو العظم الطيب أحسن من المقلي، والعظمة تتكل بأصفرها وأبيضها اللي يلزم يكون طيب مليح.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: ارتفاع مبيعات واقتناءات السيارات في السوقين الرسمية والموازية بنسبة 13.78% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. تواصل تظاهرة فرصة ستريت لعرض فرص التشغيل والتكوين وريادة الأعمال بتونس والخارج بمدينة الثقافة. وفي العالم، إيران تؤكد جاهزيتها أجل معركة حاسمة واختبار أسلحة وصواريخ مضادة للسفن الحربية إذا تعرضت لهجوم أمريكي. أهلا بكم. تم خلال ورشة عمل خاصة بالإقليم الثاني انتظمت يوم الخميس الماضي بالعاصمة تقديم مجموعة الأشغال الأولى من دراسة إعداد المثال التوجيهي الثالث لتهيئة التراب الوطني. المديرة العامة لتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان بسمة القسنطيني أكدت في تصريح لوجه النمر أن إعداد مثال توجيهي جديد يأخذ بعين الاعتبار التغيرات والتحولات التي شهدتها البلاد خلال العقدين الأخيرين، سيمكن خاصة من وضع تصور جديد لكيفية استعمال المجال الترابي.
5: احنا اليوم قاعدين نعدوا في الصيغه الثالثه من مثال التوجيه لتهيئة التراب الوطني. المثال الاولاني كان في سنه 1985، والمثال الثاني انطلق في سنه 1995، واستوفى كل مراحل اعداده في 2007. المثال هذا عنده قريب 20 سنه من اللي تم اعداده. وفي ال 20 سنه هذوما بلادنا كما نعرفوا شهدت عديد من التغيرات على المستوى التشريعي والمؤسساتي والاقتصادي والعمراني والبيئي، وخاصه التغيرات المناخيه. وبالتالي اعداد مثال توجيهي جديد ياخذ على الاعتبار هذه التحولات والتغيرات يكتسي أهمية قصوى. أول حاجة مش يمكننا من مراجعة الخيارات السابقة في مستوى توزيع البرامج والمشاريع الكبرى، خاصة المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات العمومية، ووضع تصور جديد لكيفية تنظيم استعمال المجال الترابي، أخذ اعتبار جملة التحديات اللي اليوم قاعدة تعرفها بلادنا، وبطبيعة باش يكون كمشروع مواكب لباقي التحولات اللي قاعدة تصير في إطار مراجعة عديد النصوص التشريعية والقانونية، واللي هي بدورها تهدف إلى إرساء منوال تنموي جديد.
4: شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات في السوقين الرسمية والموازية بنسبة 13.78% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. تم تسجيل حوالي 112 ألف ترشح إلى حدود يوم الأربعاء الماضي عبر المنصة الجديدة للتسجيل عن بعد في منظومة التكوين المهني، وفق مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن العدسي. العدسي أكدت للإذاعة الوطنية أن الإقبال على التكوين المهني هذه السنة شهد ارتفاعا هاما مقارنة بالسنة الماضية، مشيرة إلى أن باب التسجيل في دورة نوفمبر ما زال مفتوحا. وكشفت مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني عن تلبية أكثر من 85% من مطالب الإقامة في المبيتات إلى حدود يوم الأربعاء الماضي. تتواصل اليوم الأحد بمدينة الثقافة تظاهرة فرصة ستريت لعرض فرص التشغيل والتكوين وريادة الأعمال بتونس والخارج من تنظيم المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من الوزارات. مديرة المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية فاطمة خلف صرحت بأن التظاهرة تركز بالخصوص على الفرص المتاحة في ألمانيا.
6: فرصة ستريت هو الهدف متاعه تقريب المعلومة على قدر الإمكان من الشاب، معلومات تهم التعليم العالي، التكوين، تشغيل، حاضرين مستشارات المركز التونسي الألماني باش يقدموا المعلومات اللي تهم سوق الشغل الألمانية الكل. نشكر شركائنا الكل من وزارة التشغيل، من وزارة الشباب والرياضة، من وزارة الشؤون الاجتماعية، إنه وفروا لنا مستشارين حاضرين على عين المكان اللي هما جابوا المعلومة للشاب. معناتها اليوم الشاب ماهوش مضطر يتنقل لدارة باش يلقى المعلومة، المعلومة حول فرص التكوين المهني الموجودة، حول فرص التشغيل الموجودة. واللي أهم من هذا الكل، احنا كمركز تونسي ألماني المعلومات اللي نقدموها كيفاش تنجم توصل ترقى فرصة التشغيل في ألمانيا، خاطر نعرفوا سوق الشغل الألماني لازمها تحضير، فما لغة، فما معادلة دبلوم، فاحنا نوفروا المعلومات هذه.
4: أحدثت بجامعة المنار خالية التكافؤ والاحترام ومقرها المركز الطبي الجامعي توحيد ابن الشيخ بكلية العلوم بتونس، وهي آلية جامعية ستوفر للطلبة خدمات الإنصات والمتابعة والإحاطة، وتساهم في الوقاية من مختلف أشكال العنف والتمييز داخل الفضاء الجامعي. ويندرج إحداث هذه الخلية المتكونة من أطباء وأخصائيين نفسانيين ضمن مشروع دولي يهدف إلى تعزيز مبادئ المساواة والتكافؤ داخل مؤسسات التعليم العالي. رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة:
7: الخلية تدخل في نطاق مشروع دولي اسمه We for Deed حول المساواة بين الجنسين، واللي من خلاله وقع احداث هياكل مختصة تعنى بالوقاية من مختلف اشكال العنف والتمييز واللامساواة والتصدي لها. الخلية دي باش تكون موجودة لفائدة كافة مؤسسات جامعة تونس المنار. المشروع هو مشروع اوروبي فيه 9 جامعات، 2 جامعات فرنسية، جامعة ايطالية عريقة، جامعة سابيانزا، 2 جامعات لبنانية، 2 جامعات تونسية، وكذلك 2 جامعات من الجزائر. الخلية هذه بكل مهام تاعها الإنصات، المتابعة والإحاطة خاصة بالطلبة، وذلك باش نكون عندنا بيئة جامعية آمنة وكذلك خالية من جميع أشكال العنف.
4: احتضن كورنيش مدينة المرسى اليوم تظاهرة رياضية في سباقات العدو بمشاركة 1500 عداء من مختلف الفئات العمرية. التظاهرة تنتظم هذا العام في نسختها 5، وستخصص عائدتها لتهيئة المدرسة الإعدادية دار فاطمة بعين دراهم من ولاية جندوبة، وفق عضو لجنة التنظيم إنس بوعميد.
8: هي من الأول كانت فكرة إنه نعملوا جالية ونشوفوا شو هو الغطور متاع تونس. دونك الحمد لله، إذا كان نحكيوا على 5 ميليسيون كان نحكيوا على كونفيانس وعبيد ولاد السنين ولينا نوصل نعملوا سولدا وتقبل مدات متاع آخر جور متاع الفونت متاع الدفاع. دونك سيغ سا الحمد لله كنا على قد المسؤولية. جالية فيه كل سبتمبر 3 إبخوف، عنا 1 كيلومتر 5 كيلومتر و 10 كيلومتر. لو بلوز امبورطون هو كلونجاجمون هو كالفلوس متاع حق الدفاع. العائلات باش تمشي المدرسة الإعدادية في ريجون دار فاطمة في عين دراهم. احنا كل عام بتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، الاختيار متاع المدارس يكون من الوزارة، دونك هي تختار لنا انهم لي زيكول اللي لازمنا نحسنوا فيهم ولا شنو اللي ناقص. الحمد لله كي يولي التلميذ في لوغ كروز هذيك ما يخرجلكش لبرا وتعملوا انت تيغان ويولي اليكزيرس لو سبور، راهو السبور ينظف المخ وينظف كل شيء. السبور مهم جدا انه باش يحد من الظاهرة، خاطر كله ايتاد اسبري، غير كي يولي سبورتيف راهو مخه ينظف.
4: تحتضن تونس يومي 13 و14 من نوفمبر القادم دور 10 للملتقيات المتوسطية للموارد البشرية بمشاركة حوالي 1200 شخص من 10 دول. وأفاد نائب رئيس المنتدى المتوسطي للموارد البشرية حمادي شلوف في تصريح لخولة سليتي بأن هذه الملتقيات تصنف كأول حدث مهم في مجال الموارد البشرية في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط منذ 10 سنوات.
9: اون بوزيشوني اول ايفينمون مهم في الموارد البشريه وفي تطوير المؤسسات في افريقيا وفي البحر الابيض المتوسط منذ 10 سنوات، وتقريبا في العشر سنوات الاخرانيين قعدنا على نفس المرتبه نتاع نسبه الحضور. احنا نفوتوا 1200 حضور، فما دي ستوديون اللي قاعدين يجيو يحضر في الحياه المهنيه نتاعو، دونك باش يلقى قدامه فرصه ماهيش باش تعود له ديما انه باش يلقى اغلب لي ديسيدور نتاع الشركات قدامه. احنا بالنسبه للطلبه كل عام احنا ناخذوا اون شارج غراتويتمون 200 طالب، ما عندنا حتى اكسكلوجيون ولا حتى جامعه. كيف اللي في بدايه حياته المهنيه باش يلقى الناس اصحاب الخبره، واصحاب الخبره باش يلقاو زاده دي جون باش ياطروهم. هذا التلاقح ما بين لي جينيراسيون، ماهوش كونفلي، هو التواصل نتاع دي جينيراسيون.
4: وأشار نائب رئيس المنتدى المتوسطي للموارد البشرية حمادي شلوف إلى أن الذكاء الاصطناعي مطروح ضمن الدورة العاشرة للملتقيات المتوسطية للموارد البشرية لكونه بات جزءا من واقعنا، مشددا على ضرورة التأقلم مع التحديات المطروحة خاصة في علاقة بين الذكاء الاصطناعي وسوق العمل.
9: كنا من الاولين اللي حكينا على الذكاء الاصطناعي، وقلت للناس قلت احنا موارد بشريه والمؤسسه دخلنا في الذكاء الاصطناعي. هذه المغالطه اللي كانت موجوده في مخخ العباد، لا راهو الذكاء الاصطناعي يهم لي فونكسيون الكل، مهمش كان الاي تي. احنا تجاوزنا كلمه الذكاء الاصطناعي في حد ذاته، على خاطر اليوم ولا اون كومبوزونت دو لا في كوتيديان، واحد من المكونات. وقت اللي نحكيو على تحديات، وقت اللي نحكيو على تغيرات، وقت اللي نحكيو على تطور، نحكيو داخله الذكاء الاصطناعي. اليوم فما مهن كيف ديسباريت، فما مهن موجوده باش تتحول، التحول نتاعها هذا يلزمنا نواكبوه. فما مهن جديده باش يجي الذكاء الاصطناعي ماهوش باش ينقص من التشغيل، وانما باش يفتح ابواب جديده للتشغيل. مكمل فرسوني، ما نجمش انا نقول ذنب الذكاء الاصطناعي، مو ذنب الذكاء الاصطناعي، ذنبي انا كبشر اني انا ما تطورت. اليوم الذكاء الاصطناعي عايش في واقعنا، العالم يعرف تحولات جذريه على جميع المستويات، وعلينا كبشر ان نكونوا على قدر المستوى باش نتاقلم.
4: التأم اليوم بمنطقة ياسمين الحمامات الاجتماع الدوري 15 بعد المئة للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية. الاجتماع ناقش عددا من المسائل، من أبرزها مواكبة التطورات التكنولوجية واستعمال الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام، حسب ما أكده رئيس اتحاد الإذاعات العربية محمد بن فهد الحارثي لمبعوثة الأخبار مها الفرشيشي.
10: استعرضنا نشاطات الاتحاد من بداية العام حتى هذه الفترة. في بداية كل عام نضع أهداف معينة ونراقبها بشكل مستمر حتى نحقق هذه الأهداف، لابد من قياس الأداء. كان أيضا حديثنا عن الذكاء الاصطناعي وماذا عملنا لكي نكون جزء من هذا التغيير. الاتحاد من خلال التعاون مع الهيئات استطاع أن يساهم في تطوير الأفكار التي تعمل من أجل استيعاب هذا التحول، لأنه هذه ثورة ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ونحن جزء من هذا التغيير وجزء من هذا التحول. كان لنا حديث أيضا التوجهات الاستثمارية للاتحاد، متى ما كان للاتحاد استثمار مالي جيد، متى ما كان قادر الاتحاد على عمل مشاريعه بقوة وبتمكن، وأيضا نخفف من أعباء الميزانية على أعضاء الاتحاد من الهيئات بحيث يكون هناك تمويل ذاتي قوي، وهذا ما حققناه الحمد لله، ونسعى أيضا لتعزيز هذا الجانب.
4: يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي عشية انطلاق الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: وضمن أخبارنا العالمية، أعلنت وزارة الصحة في غزة في تقريرها اليومي تسجيل 3 شهداء و21 إصابة خلال 24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع المحاصر. يأتي ذلك بينما أعلن اليوم عن إصابة مستوطن بجروح وصفت بالحرجة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة مقامة شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين أعلن جيش الاحتلال بدء مطاردة منفذ العملية، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر. في اليمن، أحبطت القوات المسلحة اليمنية اليوم محاولتي تسلل للحوثيين إلى جبهتها في الاتجاهين الغربي والجنوبي من محافظة مأرب، وقالت إن الحوثيين حاولوا التسلل من الجبهة الجنوبية إلى مواقع القوات الحكومية، لكن المدفعية والطيران المسير استهدفا تلك التجمع وخلف عددا من القتلى والجرحى في صفوفهم وفق مصدر عسكري يمني. وفي الملف الإيراني، ربط رئيس مجلس الشورى الإيراني اليوم استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة وإعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ شروط طهران واعتراف واشنطن بما وصفه بالحقوق المشروعة للشعب الإيراني. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. ارتفاع مبيعات واقتناءات السيارات في السوقين الرسمية والموازية بنسبة 13.78% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. تواصل تظاهرة فرصة ستريت لعرض فرص التشغيل والتكوين وريادة الأعمال بتونس والخارج بمدينة الثقافة. وفي العالم 3 شهداء و21 إصابة خلال 24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة بقطاع غزة. شكرا مستمعينا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
11: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك ثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
12: معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من 4 للـ7 متاع العشية، ومانيش وحدي.
13: أي هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: يحكيوا على واحد حطاب مكسبه فرد ولد، كيف كبر طلعوا الكتاب، وكل صباح يهز فاس ويطلع للغابة النهار كله هو يخدم. عند المغرب يهبط هكا الحمي الحطب للبلاد يبيعه، يصرف على عشاه، والبقية يعطيهم للمدب. يقول له يا سيد المدب، ولدي راني صدقته على القرآن وعلى العلم. والمدب مغروم بهاك الولد هذاك، مجتهد فيه أكثر من الولد الكل، والولد حتى هو مش مخلي من نفسه، أحفظ القلم الأول الثاني الثالث الرابع، حتى ولا يقري في الأولاد مع المدب. أيا مات بوه، بعد مدة كملت أمه، ما عنده ما يعمل في هاك البلاد، ولا عنده فيها لا أهل لا أقارب. مشى باع الدويرة اللي خلاها له بوه، وبقى سيد المدب بخير، وقال يلي ما تخيب قاصدك. قال الصفر يربي، واللي ما تلقاش في بلادك تلقاه في غيرها. شد ثنية النهار كله هو يسير، طاح الليل جاء تحت شجرة ورقد، في منام وقف عليه راجل كبير، لحيته بيضة كسبايك الفضة هابط على صدره، ولابس كله أبيض. قال له عز نفسك تصيبها. الليلة الثانية وقف عليه زادة وقال له الكلمة هذيك. الليلة الثالثة كيف أي عليه وعلى بلاد، أكراء بيت في الفندق، وقتها ما ثماش وتيلات، وكبير كبيرها ما ينزل إلا في الفندق. حط حويجاته وخرج يدور يخمم أش مش يخدم. عنده طريق فلوس بقيت اللي باع بها الدار، ماذا به خديمة باش يعيش. يتفكر في الخرايف يقولوا على اللي يخدم في المرمى، واللي تخل يحمش في النار في حانوت الفطايري، واللي يخدم صانع قواجي. يقف على المرمى يتفكر هاك الرجل الكبير اللي وقف عليه في المنام وقال له عز نفسك تسيبها. يزيد على قدام، يقف على قهوة، يقول نخدم هوني. يتفكر هاك الرجل الكبير، يزيد القدام حانوت طايري، يتفكر ديما قدامه هاك الشايب هذاك. قعد يدور في البلاد ويخمم ويفركس. هاو شاف واحد في يسوق في بهيم كنكم والله، عليه شواري واربع قلال بالماء، ومنها شاف واحد آخر وواحد آخر وواحد آخر، وقف على واحد نجده. قالوا بلاي سامحني بربي، هالبلاد شبيها فيها النقالة ياسر. قالوا ما على خاطر ما عندناش ماء، حتى دار ما فيها بير ولا ماشي، يجيبوا الماء من برا بكرة. قال هذه هي خدمة باهية، لكن مش خدمة هو، مش متيسر، عايز نفسك تسيبها. امشى للسوق الزويل اشربه، شرب اربعة شواري اربع قلال، وروح بهم للفندق. قال للفنادقي بلاي ثماش شكون يحب يخدم؟ قالوا ثم عشان ثماش بريح الشوارب، عيط الواحد يجيبك مياه. وخرج غاب دقيقة من زمان ورجع له جايب الواحد معاه، قال له ها هذا يخدم. اتفاهموا ثلثين وثلث، باي للرجل وباي له هو، وباي للبهيم والشواري والنقلان متاع راس الماء. من غدوة زاد شرا بهيم آخر، زاد واحد آخر، ولات صرمية، ثلاث رجال يخدموا وهو قاعد، وكل عشية يجيوا يحاسبوه، وهو مستحضى نفسه، الماكلة محضر والباس مستر. زاد لم شوية فلوس شراب هيم آخر، حتى ولاو بعد مدة ثمانية ولا عشر جال يخدموا عليه. بعد مدة تلمت عنده فلوس، لقى الدلال يدل على دار مشى قلبها مع الناس، زاد فيها شراها وسكن فيها، وبدا بشويه بشويه يقشقش، كل مره يشري حاجه ويربي في العش. الدار اللي في جنب داره مات مولاها تحطت للبيع، زاد فيها شراها ودخلها لداره ولات داره عليها كلا. انهار مشى للحمام، لبس كسوة مهمة، قول انت يا كشتة مطروز وجبة خمري وكسوة ملف، من حين تخل مقابلة للمقصورة. المقصورة في الحمام ما هي بقعة متاع كبر. كيف تخل البيت السخون القى جماعة التجار قاعدين سابقينه. السلام عليكم. وعليكم السلام. جاء قعد غديك ومعاهم امين التجار، لو هو لا يعرفهم لا يعرفوه، ما هم خالط حد في هيك البلاد. جابوا كل واحد طياب، جاب هو زوز طيابه، قعدوا بهتي في هالشباب هدايا زعما اش يكون. اغسل خرج اتبرد في المقصوره، البس حوايجه وقف قدام الصندوق رمال لويز للحمام جي وجا خرج. قالوا استنى استنى يا سيدي نرد لك الباقي نتاعك. قالوا خلي عندك باش تشرب قهوه. وخرج امين التجار يخزر، قال هل يرمي لويز وما حاجتوش بالبقيه؟ لازم ما يكون الا ولد ناس كبار. دور صباطه وخرج يجري في جرته. قالوا سامحني يا سيدي يا سيدي، نتشرفوا بيك راهو مرحبا وزارتنا البركه. قالوا انت محلك البركه. قالوا تتفضل بحذايا شويه في الحانوت نجيب لك قهوه. قال الله يبارك. وصلوا للحانوت قعدوا جاب له قهوه بداوا يتحدثوا. منها قالوا بلي سامحني يا سيدي شكون سيادتك؟ قال له كان نقول لك شكون سيادتي تو تصير شوشة في البلاد. قال هذا ما يكون لولد السلطان يا سيدي. قال له شاهي عليك حويجة. قال له شنيه؟ قال له تشرفني تفطر بحذايا دار. قال الله يبارك. قال له ما لا تسامحني تقعد في الحانوت حتى نجي. قال له شبي تفضل. خرج الراجل يجري، أقضى قضية مهمة ومقابلة للدار في ساعة. يا بنتي شو قول فمي، نحب فطور قمقوم وفطور متاع ولاد سلاطين من يديك الملاح عند لول نكون هوني أنا وضيف. ورجع قعد بحذاه أي عند لول، جابوا فطروا، بعد الفطور جات القهوة قعدوا يتحدثوا. وانا قال له يا سيدي مش نعرض عليك حاجة وما تردش عليا. قالوا شنية؟ قالوا عندي بنتي عزيزة عليا وخطبوني فيها برشا ناس كبار وما حبيش نعطيها، نحب نعطيها كلك انت. قالوا شبيه؟ المعروضة مبروكة. قالوا مالك كل شيء راهو حاضر، ازهاز هاي كل حاضر ومش لازم باش نقعدوا نستناو العرس الليلة. يقول لك هات نغمه من توا خير خير من اللي يتبدل فكره ولا يشكو يعرف عليه. وفي الحين حضروا الشهود وحضرت العوادة وقام صغريت يجبدها سيلامين جمعة من زمان الحانوت متاعه ومشلهاش بالكل. وهو النهار الكل يعشق في نسيبه ويحمد في ربي ويجري ويطيح ويقول يا قلت الصحة. هاو الوزير مستانس كل يوم كيف يهبط مصرايا مروح لداره. زمانتها الوزير يمشي على ساقين، ما تماش لا كرهبة لا كروزة. حانوت امين التجار في ثنيته السوق كل يوم يتعدى يقعد بحذاه شوي. نهار اثنين ثلاثة اربعة جمعة كل نهار يتعدى الحانوت طيب مسكرة. انشد التجار قالوا له يا سيدي اليوم تقريب جمعة ما جاش. مات قصبر مشال للدار، دق الباب خرج له القديم عيط لي سيدك. خرج له يا سيدي قلت له زارتنا البركة وتفضل. اي تفضل تي. قال له تستنى الساعات تي مو لاباس اليوم جمعة ما شفناكش. قال له اسكت تي ما هو ولد السلطان ضيف عندي واعطيته بنتي. قال عجايب ولد مولانا السلطان هوني وانا ما في علميش وما نضيفوش بكذاه من الليمان اللي ما يفطر عندي في الدار اليوم. اي دخلني ليه؟ ودخلوا ليه يا سيدي مرحبا، هذا النهار سعيد، هذا النهار مبروك، اي تشرفني ما تشرفش خديمك. قالوا حاضر، ما نكثروا بحديث، هزوا ضيفه واعطاه بنته. ويجبد عليها سي الوزير 3 أيام ما خرجش من الدار. الملك الوزير بتاعه غاب عليه 3 أيام، بعث له جاء تيوينك الشباب. قال له يا سيدي ما هو ولد مولانا السلطان وضيف عندي واعطيته البنية. قال جايب وما تقوليش ولد مولانا السلطان بيدو في بلادي وانا مفيعنيش بيه. ايه اربطوا الكاروسة. اربطوا له الكاروسة، خرج مشى قبل الارض بين يديه على خاطر السلطان اكبر منه ويحكم فيه. ايه هزوا معاه للصايا وضيفوا ضيافة اللي تليق بولاد السلاطين، وزاد اعطاه بنته. وما كفاش اعطاه بنته ولا نهار هو يحكم نهار نسيبه يحكم. وسي ولد السلطان اشتيا ذبانة ما في الدنيا الا انا، 3 عرايس على شكون ترضى. اي حبلوا 3، جابوا 3 ولاد، كبروا هاك الوليدات، تبرخوا يخرجوا يلعبوا في الجنينة. انهار بنت الملك قاعدة في الروشن والولاد يلعبوا قدامها في الجنينة، عاملين واحد بهيم وواحد ركب عليه وواحد شد النقودة. قالت أولاد الملوك والسلاطين ما يلعبوش اللعب الواطي اللي كيف هذايا، يلعبوا أنا ملك أنا سلطان أنا اللي نحكم. عدلول كيف جرى جلها من المحكمة، هو دخل البيت وهي هزت السكاكر وجبدت الشاكرية وتو مروحت له. قالت له توا وتربت الملوك اللي خلقت بابا وبوك، إلا ما تقول لي شنية قصتك ولا نمضي لك راسك لبعد. أنت ولد مولانا سلطانة؟ قال أنا عمري ما قلت لي أنا ولد سلطان، أنا ولد حطاب والناس دروا فيها وفيها. قالت له هكا اي مليح عليك الامان، ما كلا بو ولدي على كل حال. الملك بعث جواب للسلطان قال له ولد سيدنا راهو ضيف عندي ونساه 3 جابوا وليدات، وتهنى عليه لهنا التام، ولو كان سيدنا يعمل مزية يزيد يخليه بحضنا شوي. قال انا عندي ولد في البلاد الفلانية، جيبوا لي الوزير. جاء الوزير، يا وزير انا عندي ولادة. قال يا سيدي يا ربي هو اللي يعلم، انت خذيت وطلقت بالك واحدة منهم ولدت وانت ما في علمكش. قالوا هاو الملك الفلاني قال ولدي بحداها وبمرته وولده، انت بالك هذا يكذب. قالوا يا سيدي يا ربي يعلم. قال تعرف كيفاش، اركب برمش للبلاد وشوف هاللي قال ولدي كان خليقة مسودة وموش ولد سلاطين أشكر البحر ما تشاورنيش. وكان لقيته ذات ملوك ومنطق وجواب وشبه لي جيو معاك. أي ركب الوزير وهز هدية مهمة وصل لهك البلاد، قبلوه بالموكب، قال نحب نقابل ولد سيدنا. قابلوهم بعضهم، القاه خليقة ومنطق وجواب وضخامة وذات رفيعة، وشوفوا العجب ظهرله يقتفش بها من السلطان زادا. كب عليه كيف ما يكب على ولد السلطان. وبعد ضيافة 3 أيام و3 ليالي ركبوا الكل، الوزير وولد السلطان ونساه 3 وولادهم 3، ومتفرحات وزينة في بلاد السلطان، وحطوا هو يحكم نهار والسلطان يحكم نهار حتى توفى السلطان. وولد الحطاب ضرب عليه زوز الفرد، الله يوصل المصباح وعز نفسك تصيبها.
2: تري جرب يديرك ما خاسر شيء.
3: لماذا قلنا ليه عادة يا سين؟ مجاونة.
2: شني مجاونة يا ودي؟ جرب باش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك. يدي باش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
3: تيما وزادة يا سين الوالدة.
2: الوالدة تو تفرحها. يا ما زادة فرح روحك. شيخ يا أخي يا صاحبي تشوف حالتك تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا صحيح ولا انا غلط؟
3: صحيح.
2: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل. تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح انا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلتلكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تخير روحك واللي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام تحية طيبة. انزلاقات أرضية بطريق الوطنية رقم 17 في جزئها الرابط بين مدينتي عين درهم وطبرقة وانسداد في الخندق الإسمنتي بطريق ذاتها سببتها الأمطار التي شهدتها ولاية جندوبة مساء أمس وأمس الأول، وتمثل الانزلاق في انهيار قطع من الحجارة والأتربة استوجبت التدخل والرفع وإعادة حركة المرور، وفق ما أكده اليوم مصدر من الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالجهة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. 387,685 أسرة تحصلت على منحة العائلة الفقيرة المقدرة ب 280 دينارا تزامنا مع العودة المدرسية خلال الموسم الحالي 26 و2027، حسب ما كشفه الممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وليد القاسمي خلال حضوره اليوم في برنامج دار الحبايب على موجة الإذاعة الوطنية. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تصدر دليل الطالب للسنة الجامعية 26 و2027، ويقدم الدليل معلومات شاملة حول الدراسة والامتحانات والتربصات ومشروع ختم الدراسات والخدمات الجامعية والحياة الطلابية، كما يعرف الطلبة بفرص التوجيه والإدماج في سوق الشغل وبمجالات الابتكار وريادة الأعمال والتعاون الدولي والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن يوم غد الاثنين هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. من 22 إلى 24 من سبتمبر الجاري بعثة اقتصادية تونسية تتجه إلى الجزائر في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكتا دولية بشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بهدف تعزيز الشراكة بين المؤسسات التونسية والجزائرية. في العالم، القوات المسلحة الإيرانية تؤكد جاهزيتها لمعركة حاسمة وتهدد باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، وذلك بعد إعلان طهران تلقيها معلومات تفيد باستعداد الولايات المتحدة لاستئناف العملية القتالية. وختاما، تصعيد في اليمن يجبر 147 ألف يمني على النزوح وسط دعوات من الحكومة والأمم المتحدة لسرعة إغاثتهم. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تم.
6: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
7: الشوط الثالث. الملعب ما يبوحش بكل أسراره خلال المباريات. بعد 90 دقيقة تبدأ الحكايات. تحليل، كواليس خلف الستار، لقاءات، تصريحات استثنائية. الشوط الثالث. كل نهار اثنين من 7 ل 8 متاع العشية مع رفقي بوستة للمباريات بقية. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
8: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
9: تبدل الرسم التكتيكي واللي نلعب 4-2-3-1.
8: تصريحات
10: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
8: رياضة وأهداف مع لطفي خالد.
11: مرحبا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في رياضة وهدف. من توا حتى للستة متاع العشية الموعد مع رياضة وهدف، مش نحكيه بعد شوية إن شاء الله مع زميلنا الهادي الجبنياني بخصوص الندوة الصحفية في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم للسيد بالحسن بسمرة رئيس اللجنة الفيدرالية لوضعية اللاعبين المكلفة بمنع الانتداب ورفعه، وتخصص هذه النقطة الإعلامية التي لها الرأي العام الرياضي ووسائل الإعلام على كافة الحيثيات والمستجدات الأخيرة المتعلقة بملفات انتدابات والنزاعات الخاصة بأندية الرابطة المحترفة الثانية. بعد شوية مش كون حاضر معنا الهادي جبنياني، زميلنا اللي كان موجود في الندوة الصحفية الخاصة بتسوية الوضعيات بالنسبة لنوادي بطولة الرابطة المحترفة الثانية. كذلك مش نحكيه أيضا على قائمة المنتخب الوطني التونسي استعدادا لزوز مقابلات هامة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في التصفيات المؤهلة لكان 2027 أمام المنتخب الأوغندي، مباراة يوم 24 سبتمبر الجاري، وكذلك أيضا يوم 28 سبتمبر الموعد مع المباراة الثانية أمام المنتخب البوتسواني. مش يحضر معنا صديقنا وزميلنا وليد النلوتي عن صحيفة لابريس، وكذلك في التحليل الفني المحلل سلمونجي بن إبراهيم. كذلك انطلاقا من الأربعة متاع العشية سيكون الموعد مع انطلاق ثلاثة مقابلات اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، زوز مقابلات مؤجلين لحساب الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى في ملعب حمد العقربي براد سند الإفريقي مع الترجي الرياضي الجرجيزي تعليق لزميلنا رفقي بوستة، وفي ملعب الطيب المهير بصفاقس مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والنادي الرياضي البنزرتي تعليق لزميلنا خالد بوشيبا. في المقابل مباراة كذلك تنطلق الأربعة متاع العشية في ملعب بن قردان، مباراة مؤجلة لحساب الجولة الأولى لمرحلة الذهاب، اتحاد بن قردان يستضيف نادي حملنف تعليق لزميلنا محمد نبهان. راجعين بعد شوية.

0: رياضة وأهداف. عودة من جديد لرياضة وأهداف، تحية لأيمن التنفوري مخرج الحصة، كذلك رامي المجولي في التنسيق العام، وكذلك سيف الدين الترابلسي في الإخراج التلفزيوني. نرحب سلمونجي بإبراهيم. مرحبا بك سلمونجي.
1: لطفي، ومرحبا بمستمعين الإذاعة الوطنية.
0: كذلك نرحب بزميلنا وليد النالوتي. مرحبا بك
2: وليد. تحية ليك لطفي، تحية سلمونجي، وتحية للمستمعين ومشاهدي الإذاعة الوطنية.
0: يعطيك الصحة وليد. في بالك اليوم فما مؤتمر صحفي أو ندوة صحفية في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم أو في 11 متاع الصباح، خصصت هذه النقطة العالمية التي لها الرأي العام الرياضي ووسائل الإعلام على كافة الحيثيات والمستجدات الأخيرة المتعلقة بملفات الانتدابات والنزاعات الخاصة بأندية الرابطة المحترفة الثانية. وإحنا نستناه وإن شاء الله لانطلاق الموسم الرياضي لبطولة الرابطة المحترفة الثانية. ندوة صحفية أمنها السيد بالحسن بالسمرة رئيس اللجنة الفيدرالية لوضعية اللاعبين المكلفة بمنع الانتداب ورفعه. حضر الندوة الصحفية هذه زميلة الهادي الجبنياني. الهادي مرحبا بك. الهادي
3: أهلا وسهلا بك لطفي. مرحبا بوليد بحذاك، ومرحبا بسلمونجي، وتحية كبيرة لمستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية.
0: إذا هادي، وإحنا نستناو في انطلاق الموسم الرياضي بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، هامة جدا لتوضيح عديد النقاط أبرزها ممكن النوادي اللي ما زالت ما رفعتش المنع من الانتداب، تسويت وضعيتها المالية.
3: نعم صحيح، والحقيقة أرقام مرعبة وأرقام كبيرة برشا، يعني طمنتهم لك لطفي تباعا في المداخلة. قبل كل شيء هيت نبدأ أنه رسميا البطولة لن تتأجل من جديد. أيوة. يعني هذه أكد مكتب الرابطة عن طريق السيد وليد بن محمد اللي كان اليوم حاضر في النقطة الإعلامية، رفقة برحسن بالسمرة المنطقة الرسمي، ورفقة سي ناجي الشاهد أيضا العضو الجامعي، وسي وليد بن محمد أكد لنا أن البطولة متاع الرابطة المحترفة الثانية ستنطلق يومي 26 و27 سبتمبر ولن تتأجل من جديد. علاش نقولوا هكا؟ على خاطر من الأسف مرة أخرى فما كلام قاعد يخرج في الفيسبوك وهو أكيد يعني ماهوش رسمي، وأن البطولة ستتأجل من جديد. لا، الباب هذا ينسكروه والبطولة ستنطلق في موعدها اليوم لطفي 20 سبتمبر 2026 مع منتصف الليل. غلق الميركاتو الصيفي في تونس، رابطة أولى ورابطة ثانية، الرابطة الثالثة يوم 10 أكتوبر. حركية كبيرة في هذا الأسبوع يشهدها المكتب الجامعي، حتى في عطلة نهاية الأسبوع الجامعة مفتوحة، رؤساء وممثلي فرق الرابطة الثانية يمشي ويجيوا على المكتب الجامعي، مش هما بركة، وكلاء أعمال اللاعبين، الدائنين، اللاعبين، الأساتذة في القانون، يعني الكل. هو الهدف الأول هو رفع عقوبة المنع من الانتداب وتسديد الدائنين، إما عن طريق بتبيع التحويلات البنكية الدفع نقدا، أو القيام بعملية الجدولة أو التقسيط إذا رانجمون وضمان الخلاص، وبالتالي الحصول على شهادة خلاص. نبدأنا كنا من الأول 20 من جملة 28 نادي ممنوعين من الانتداب. هذه تقريبا معلومة اللي جاتنا منذ أسبوعين، يعني رقم كبير جدا. المبالغ بين فريق عنده دين 624 مليون مثلا، كما مستقبل جابس، كما ملعب الجيبسي 585 مليون، كما مستقبل سليمان 355 مليون، وكما بين فرق اللي عاجزة على دفع ما قيمته 8 ملايين كما كوكب عقارب 14 مليون 20 مليون. تقول انت يعني مبالغ ضعيفة هذية، كيفاش فريق ينجم يحيل في رابطة محترفة من توفير المبالغ هذه؟ اي نعم، في الرابطة الثانية عنا يعني فرق تعيش في وضعيات مالية خانقة وحادة وعاجزة على توفير المبالغ هذه التي لا تعتبر مبالغ كبيرة مقارنة باللي عطيتها في الأمثلة اللي سميتها. بيت المكتب الجامعي ايش عمل لطفي؟ عمل اجتماع مع النوادي الأسبوع الفارط العشرين هذوما، جاءوا تقريبا أغلب الرؤساء، ثم من مخرجات هذا الاجتماع أعطاوا 20 مليون لكل فريق، الديون نتاعه ما تجاوزش 70 مليون. يعني المكتب الجامعي تقريب خرج من الكاسة نتاعه في وضعية صعبة كما قال بالحسن بالسمرة، ما يقارب 400 مليون. فما فرق استفادت من 20 مليون هذية واللي خلصت الديون نتاعها وسكرت ملفات الدائنين نهائيا، وثما فرق اللي المبلغ هذا يعني عاونت به، وثما فرق ما خذتش اللي عندها دوسيات كبار. نربع الفرق اللي بالأساس عندها ملفات معقدة وصعبة هي فرق مستقبل جيبس، ملعب الجيبسي، مستقبل سيمان، وخاصة فريق القوافل الرياضية بجفتة. القوافل الفريق الوحيد اللي عنده منع من الفيفا. يعني حتى توا تدخل في موقع الفيفا وتشوف الفرق التونسية اللي عندها منع خارجي منع من الفيفا تلقى زود فرق لطفي اللي هما قوى في القفطة في الرابطة الثانية ومستقبل الرجيش في الرابطة الثالثة اللي هو كان سابقا في الرابطة المحترفة الأولى. هيك نسمع قبل كل شيء سي بلحسن بالسمرة في تصريح أول على موجات الإذاعة الوطنية شنو حكي ثم نواصل معاك ونمدك بأبرز التفاصيل.
4: تم ملفات من 2009 و2010 و11 و12 و15 و20 عمرها ما كانت تقاد طريق إلى الحل والخلاص. اضطرينا بضغط من الفيفا في وقت من الأوقات باش نسلطوا منع الانتداب هذه باعتباره أن الجامعة التونسية كرة القدم هي اللي وليت مهددة بتسليط عقوبات عليها وبالفعل انطلقت العقوبات هذه من الفيفا فما كانش تم حتى مناص إلا أن نسلطوا منع الانتداب هذه وهو باش يكون فرصة باش نتخلصوا من تركة من عدة سنوات وفي نفس الوقت لإيصال الحقوق لأصحابها باعتبار وأن قيمة القرارات القضائية في أنها تتنفذ مش في أنها تقعد حبر على ورق. جينا للموضوع متاع الرابطة الثانية فلقينا أنه ثم تركة تقدر بزوز مليارات وتسعمائة وثمانية وثلاثين مليون وسبعمائة وتسعة وثلاثين دينار. قلت ما كانش تم حتى مناص إلا أن نسلطوا عقوبة المنع. لكن النوادي التونسية تمر كلها بضائقات مالية. بعد ما تسلط منع الانتداب كان ضروري وأن نجد حل للناس كل. استنجدنا برئاسة الجامعة باش تضخ بعض المبالغ المالية وتأذن وأنه ثم مبالغ مالية تتسبق للنوادي واستجابت والتجأنا إلى وكلاء اللاعبين واللاعبين أنفسهم ومحاميهم لإيجاد حلول والتساهل في طريقة استخلاص المبالغ هذه ولقينا منهم تفاعل إيجابي وكانوا إيجابيين وتنقلوا لكم بعد كيفاش صارت الاتفاقية. التجأنا للاعبين أنفسهم اللي في كل مرة لقاوا رواحهم ينجموا يعاونوا جمعياتهم السابقين زادا ما وخروش لتين. اليوم بعد اجتماع انطلق عنده من هذا الخميس اللي قبل اللي فات مع النوادي في نفس البلاصة هذية انطلقوا كل جمعية باش تلوج على الحل. في بيدنا باش يكون حل فردي وخلاص فردي لكل جمعية لكن جمعيات التوانسة كل كان بيناتهم تضامن وتآزر وذي حاجة نحبه معناها نقطة مضيئة نحبه نحكيه عليها.
0: دوسي كبير برشا هادي دوسي كبير برشا بصراحة قبل أسبوع من انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية.
3: نعم وهو كذلك لطفي زوز مليارات و 938 مليون تركة سماها سي بلحسن بالسمرة نطق رسمي للجامعة إلى حد الآن الساعة هذه من

0: ثمرت فما عقوبات تتسلط على الجامعة إن لم تنفذ القرارات هذية. دونك 17 فريق رفع عقوبة منع من الانتداب حاليا في الجامعة. شكون قاعد؟ قاعد فريق أولمبيك مدين وقاعد فريق مستقبل سليمان، والأمور ستحل بين لحظة وأخرى. ولكن الملف العالق الكبير هو فريق القوافل الرياضية بقفصة، وللأسف تسييريا الأمور ليست على ما يرام. صار تجميل الهيئة المديرة من طرف السلطة الجهوية، بما أنه أصبحت عاجزة الهيئة الحالية برئاسة خالد بن نور، وهيئة تسييرية تتولى التسيير مع سي فوزي الكتاري. حاجة أخرى في هذا الكل، ولو يعني ضمن كل يعني أخبار في الاتجاه السلبي، الحاجة الإيجابية
1: النقطة مش نسألك هذه حسب المساجات اللي قاعدة توصلنا من الناس اللي يسمعوا فينا، وضعية القوافل في البطولة، في بطولة الرابط المحترف الثاني كيفاش مش تكون؟
0: القوافل سيشارك في البطولة لطفي، ولكن سيعتمد على أبناء النادي وسيعتمد على لاعبين اللي ما زالت عقودهم سارية المفعول ولا يحق له القيام بانتدابات. يعني وضعية صعبة جدا ومعقدة لفريق قوافل قفص.
1: هذا هو، ويبقى يبقى عنده العقوبة من طرف الفيفا،
0: يبقى عنده العقوبة. الحقيقة عقوبة كبيرة لطفي. باش نعطيك مثال تذكروه أنت، سلمونجي وليد المرحوم المدرب سي لطفي السبتي الله يرحمه، سي لطفي السبتي عنده حكم وما خذش فلوسه. يعني باش تعرف العقوبات كيفاش يجي، وجات المحامية نتاعو للجامعة للأسف ما نجمش ياخذ فلوسه باش ياخوها لاحقا. ملاعبية من 2008 و2007 عندهم أحكام بيتا وما خذوش فلوسهم. هيك نسمعوا احنا تصريح ثاني وأخير ثم نوني معاك المداخلة لطفي مرة من جديد. نسمعوا سي بلحسن بالسمرة، أنا تقرتني الجامعة التونسية لكرة القدم.
2: ثم جمعية واحدة قاعدت ممنوعة من الانتداب، وظاهرة وأن الوضعية الإدارية والمالية متاحها ما سمحتش، واللي هي قوافل قفصة. ما عدا هذا 19 فريق الأخرين، 17 منهم سووا في اللحظة هذه 11:30 سووا نهائي. 17 فريق، ثم زوز فرق توا قاعدة تسوي في اللمسات النهائية، مسؤوليهم في انتظار حلول معناها وكيل لاعبين باش يتسلموا الاتفاقيات نتاعهم، وقتها نجموا نزفوا الخبر النهائي اللي هي 19/20 تسويت وضعية مدنيين توا وسليمان في البيروات اللي بجنبنا قاعدين يسويوا في اللمسات النهائية. ما نجمش اليوم نحكي على رفع منع انتداب إذا كان ما نشكرش سلطة الإشراف في شخص السيد الوزير اللي أذن وعطى تعليمات للمندوبين الجهويين رياضة في أنهم يذلوا جميع العقبات لرفع منع الانتداب. وما نجمش كيف نحكي على رفع منع انتداب وما نشكرش رئيسة الجامعة، باعتبار وأن أول ما عرضنا الملف هذا على السيد رئيس الجامعة والنائب نتاعو وقلنا راهو ثم ما تنجمش تحل المسألة هذه من غير ما نحن كجامعة نساهموا ماديا في الرفع، وأذنوا في أنه كل جمعية ماهيش مسالة للجامعة التونسية لكرة القدم في مبلغ أدنى من 70,000 دينار، أن كل جمعية تتسلم 20,000 دينار، وتم تحويل المبالغ هذية و20,000 دينار على 20 نادي مشمولين بمنع الانتداب، معناها تم حزمة مالية ب400,000 دينار في وضعية مادية ما هي سهلة، وفي نطاق الاستعدادات اللي هي تاع منتخبات الوطنية اللي تستنزف سيولة كبيرة من الجامعة التونسية كرة القدم. لكن الفلوس هذية اللي هي كانت مرصودة ويزمها تخرج لبرمية أكتوبر ولبرمية نوفمبر على دفعتين بتدخل من رئاسة الجامعة تم تسبيقتها وخلاصها نهائي وتحويلها للنواب. مانيش باش نرجع على البيان المشترك اللي صدروه 11 جمعية. حاجة اللي نحب نقولها لكم وأنه البيان هذية ما أثرش فينا باعتباره نحن نعرفه حجم العمل اللي قاموا به جميع المتداخلين وعلى رأسهم الجامعة في شخص رئيسها ونائب رئيسها وموظفيها والدعم المادي اللي قدمته الجامعة. وما نحبش نقول وأنه 80% من الناس اللي مذكورين في البيان هذيك ما أمضاوش عليه. نحن اتصلنا بناس ختم ناس نحن حولنا لهم فلوس اليوم في العشية نلقاو أساميهم ممضى. يا فلين راهو 100% من الدين نتاعك خلصت وينه كجامعة، بعثت لك حولت لك فلوس علاش تمضي؟ قلت ليه انا راني ما في باليش واسمي راهو تم حشره. ولذا قلت لك مانيش باش نرجع عليه برشا البيان هذايا. بالنسبه لنا نحنا ثم جمعيات امضات وهي ماهيش معنيه برفع منع الانتداب، ماهيش ممنوعه من الانتداب اصلا، وتلقى روحها اسمها محشور غير كيف ما تلفتنيش. كملنا قدام وصلنا للنهار هذايا اللي هو النهار اللي

0: بحاول اللي بحاول ليه اللي بيسكون بطولة جديدة في الرابطة الوطنية الثانية ب 19 نادي اللي كانوا ممنوعين من الانتداب باش يكونوا بحاول ليه مؤهلين لتسجيل لاعبين.
1: واضح الأمور ومشكورة سلطة الإشراف هادي وكذلك الجامعة التونسية لكرة القدم في المساهمة في غلق هذه الملفات.
2: صحيح لطفي، ولو المسؤولية أنا نرميها على عاتق الفرق، خاطر لطفي راه قعدنا على امتداد السنوات نعتمد على الحلول الترقيعية، راه الحكم هذايا من الفيفا يعني جاء راه من عمناول ونبه النوادي والنوادي لم تسخي، وتعاقب الهيئات التسييرية وعزوف المسؤولين والهيئات المديرة والديون، يعني هذا الكل خليت وخاصة عدم مراجعة النفقات والحوكمة ما فماش والترشيد ما فماش، خلى هذا الكل النوادي اليوم يعني في أزمة مالية خانقة. وحاجة نحب نكمل بجملة أخيرة، وأنه في هذا الكل الإيجابي أنه بالحق لطفي ثم جمعيات وقفت مع جمعيات، ثم جمعيات عاونت جمعيات، وأنا زي الشاهد عيان وكنت حاضر سيرة الأسبوع في الجامعة التونسية لكرة القدم يعني. ومن ناحية أخرى، هل حان الوقت لإعادة نظام بطولة الرابطة المحترفة الثانية؟ يعني هل هي رابطة محترفة بأتم معنى الكلمة أم لا؟ أنا حقيقة الرأس 28 نادي برشة على بطولة الرابطة المحترفة الثانية. ففي كان سؤالي الأخير لبلحسن بالثمرة، لكن قال لي بكل احترام الإجابة نجم تكون عند رئيس لجنة المسابقات سي معز المسيري، لكن ما نختلفوش اثنين وأن الوضع حقيقة كارثي لفرق الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.
1: ونعرفك هذه تبع برشا، وأكيد بطولة الرابطة المحترفة الثانية وعندك استاد دو الباج متاعك فيها كل الأخبار. هذه الحراك من توا بدأ في تسجيل اللاعبين حتى النصف الليل هكا ولي
2: اليوم. نعم اليوم نص الليل يسكر كل شيء، يعني حتى لطفي اللجنة اللي ترأسها بالحسن بالثمري هي وضعية اللاعبين كملت شوط أول في ملف تسوية النزاعات، والشوط الثاني سينطلق طيلة هذا الأسبوع في ملف تأهيل اللاعبين. وفي تقريب نحسبوا عن 28 فريق، وكل فريق حسب القانون خذية 10 ملاعبية في الكوتا، يعني كنعمل عملية حسابية مش يتم نظر في ملف 280 لاعب. يعني الغريب هو أنه النوادي تعيش في ظروف كارثية وخانقة، والنوادي قاعدة تنتدب، ربما ما نعرفش فمش استراتيجية متاع عمل، فمش اعتماد على أولاد النادي. أنا ما فهمتش عليش لطفي كل فريق ما يمشيش على قد خطوته.
1: صحيح،
2: يعني يعرف روحه يلعب في وسط الترتيب، يعرف روحه يلعب الصعود،
1: ما يعملش انتدابات اثنين ماكسيموم عليش ليه.
2: نعم، يعني يعمل على قد خطوته باش ما يغرقش روحه بلغة الكرة وباش يلعب أولاد النادي. زيدا وراو مش عيد كيف فريق يقعد في الرابطة الثانية ما يلعب سكروع ولا حتى في الرابطة الأولى. احنا ساعات العاطفة تهزنا حتى في التصريحات الإعلامية متاع المسؤولين، يلعب سكروع زيدا فاجئت فيسبوك قال الجمهور. اعتقد ان المسؤول لازم يكون صريح مع الأحبية متاعه ويقول يعني حسب كنيتي اللي عندي المالية والبشرية والتنظيمية نلعب على ثمن البقاء أو نلعب على الوسط أو نلعب على الصعود.
1: هذه نرجع لنقطة المد التضامني، معناتها النوادي متاع الرابطة المحترفة الثانية عاونوا بعضهم لنقص حاجة.
2: صحيح
1: هكا ولا باش نفهموا النقطة هذه بالبيه.
2: لا صحيح، وانا قلت لك كنت شاهد عيان وريت عديد الفرق واقفة مع بعضها، على خاطر فما ملاعبية لعبت في عديد الفرق اللي موجودة في الرابطة المحترفة الثانية، فما وكلاء أعمال مشتركة وثم مسؤولين يعرفوا. وهوني حقيقة ثم جانب إنساني نبيل اللي ثم برشا نوادي حاسة بجمعية أخرى ووقفوا مع بعضها.
1: إيه جانب إنساني جانب إنساني ومد تضامني باهي برشا، لكن غدوة يقول لك الرهان الرياضي وين، النتائج وين، هذا هو هادي ولا نحكي بكل صراحة.
2: لا نعم كلامك صحيح بلطفي، احنا نقولوا شاء الله كما رينا في الأروقة وفي الأمور القانونية ما التضامن، إن شاء الله زادة في الكورة الراوها وهي البطولة
1: تنفس شريف.
2: نعم إن شاء الله يكون نفس الشيء.
1: يعطيك الصحة، مشكور جدا زميلة الهادي الجبنياني، كنت بعت المؤتمر الصحفي للسيد بالحسن بن سمرة اللي حكاه عن نقاط كبيرة برشا، النوادي اللي عندها ديون والمتخلدة بالذمة اللي اللي اللي نجم نقوله دوسيات كبيرة وليد. اليوم كما كنت تسمع الهادي الجبنياني وكذلك تصريحات السيد بالحسن بن سمرة.
3: أكيد بدنا تسمع تشوف أنت دي شيفر معناتها
1: كبار برشا
3: برشا. سليمان 355 مليون مسالة،
1: مستقبل جيب 624 مليون،
3: 624 مليون
1: اكثر من 4 مليار
3: الكلهم
1: ملعب الجيب 580
3: في رابطة الكل معنا زوز مليارات و 938 مليون مليون في رابطة محترفة ثانية، فهمت اللي احنا في رابطة المحترفة الاولى في تونس معناتها اذا باش نطبق عليها معايير الاحتراف في كرة القدم العصرية والعالمية ماهيش محترفة 100%. خاطر اليوم عندنا دي ستاتيو بيزار في تونس، معناها دي اسوسياسيون اومني سبور، معناها الريجيم تاعهم قانوني نورمالمون سي دي كلوب اماتور ابيت نون ليكوراتيف، ابيت نون ليكوراتيف معناها ما عندوش الحق يربح ويخسر، ما عندوش حق يربح فلوس معناتها، معناها ما عندوش حق يستثمر لا في العقار لا في اي مجال اخر اقتصادي باش يدخل منه فلوس. معناتها اون ميم طون تحب تعامله بطريقه احترافيه عقود ومجاهدين
1: و تعبت الجامعه تعبت سلطه الاشراف، خلينا لاخر لحظه انه انه انه ينظروا في المواضيع الهامه.
3: علاش
1: هاي الجامعه قالت لك انا عاطيه 400 مليون في ظرف صعب؟
3: 400 مليون ما هو ديجا 400 مليون برشا برشا شبانتها برشا، معناها في جامعة تاع كرة قدم عندها منتخبات وعندها
1: صحيح
3: معناها احنا
1: التزامات اخرى،
3: احنا عندنا الفترينة ديما نشوفوها هي المنتخب الاولاني
1: الاولاني
3: والمنتخبات الشباب
1: وحاليا المنتخب الاولمبي ما شاء الله عليه ونراهنوا عليها انه
3: يمشي
1: يلعب الاولمبية يلزموا سيولة خاصة
3: اكزاكتومون. اسكو سي لو رول تاع الفيديراسيون
1: باش
3: تعطي 400 مليون ولا مهما كان المونتون؟ شوف الهادي في المداخلة نتاعو قال لك حاجة الحلول ترقيعية من 2009، هذاك علاش تلقى روحك انت من 2009 وحتى قبل ديون وناس مساله وقال لك معناها المرحوم السبتي اللي توفى وما خذاش فلوس الله يرحمه. وشوف سي ستانكاب هذا الكالي سمعنا به، شوف ديكا اخرين. دونك هذيك هي الحلول الترقيعيه، وقت اللي انت ما تحبش تستثمر في كره القدم في معناها في الرياضه بصفه عامه في كره القدم بصفه خاصه شنو تستثمر؟ شنو معناها تستثمر؟ إذا باش تستثمر في عندك رابطة محترفة، شنو تحب عندك؟ رابطة محترفة أولى وثانية؟ لازم تكون عندك رابطة محترفة أولى وثانية. يعني الدولة الفلوس اللي في بقعة تعطي في لي سوبونسيون وما عندكش أن روتور. واحدة. على الأقل عامل أكومبانيمون باش يوليو عندك شركات رياضية على الأقل على مستوى حتى خاطر احنا مشكل عندنا جمعيات راهو أومني سبور برا تدخل بي إس جي ولا تشوف الريال سي دي كلوب دو فوتبول. ما عندوش واحد سي جينيرالمون سي دي كلوب دو فوتبول. انت هنا تدخل في جمعيه تاخذ مثلا ديكزامبل نتاع المستقبل الرياضي بالمرسى تنقيح
1: بعض القوانين
3: ايضا
1: تنقيح بعض القوانين هام جدا على مستوى انك وصلت فتره قبل اسبوع انك تنظر في ملفات حجم الديون هذه للنوادي.
3: علاش تخلي روحك في الوقت
1: علاش علاش في جلسه عامه خارقه للعاده بحضور النوادي تاع بطوله الرابطه المحترفه الثانيه نحكي كانجل زاويه ممكن ممكن كوتا اعطيهم كوتا اخويا عندك خويا تنتدب اربعة علاش 20 و 15 ساعات ثم من غير ذكر نوادي سلمونجي وخويا وليد فما نادي الموسم الفارط جاب 18 لاعب فريق جديد
3: انت خاطر
1: قداش ومنتدب وعلى البنك
3: انت قاعد تكمل من غير ما شعرت كملت الفكره اللي بديتها انا حكينا على الاحترافيه انت اونجل في الاحتراف البرة في الكوره اسمعناش دي كلوب شكون في ايطاليا هذه جوفنتوس اللي تحت وقت ليك 2
4: صحيح
3: جوفنتوس تحت ليك 2 انت البارسا امامون
4: غلاسكوف رانجرز 5ام ديفيزيون تاعو
3: البارسا امامون دوني زولي زاده كانت مهدده بالتيوح علاش على خاطر في الاحتراف تحكي لي
1: بارما كذلك
3: باك جبت انت لو كادو بارما اللي تفكرته علاش على خاطر البرا يتعاملوا معهم كشركات هو لو فون جوريديك نتاعهم هو يبيع سبيح يبيع ويشري كما اللي يبيع ويشري في في في تلافز ولا في في في في كراها ولا هو يبيع ويشري
1: عندهم ماركه هم.
3: عندهم ماركه ديبوزيت ماركه يبيع ويشري في الملاعبيه ويبيع ويشري في لي برودوي ديريفي ايتترا فهمت ما عندوش الحق يفوت اذا هو مثلا لي روسيت نتاعو ولا شيفر دافير نتاعو طون ما يفوتش من طون تاع ريكروتمون ولا طون تاع انفستيسمون معين هذاك علاش انت مثلا تشوف انت مثلا الناس تتسائل علاش كره القدم في فرنسا البطوله الفرنسويه بوركوا لو شامبيونا فرونسي ني با اوسي اتراكتيف كو لا ليغا ولا كو سيريا علاش على خاطر
1: طارق الساحي مشكوره يتفاعل معنا يقول لي موناكو والميلان وريفر بليت الارجنتين
3: ها زادنا اخرين يعطي صحه طارق وتحيه لي
1: تحيه ليهم الناس كل
3: علاش انت
1: موضوع هام جدا
3: باش نعطيك علاش مثلا البطوله الفرنسويه مثلا قلت لك شامبيونا فرونسي ني با اوسي اتراكتيف علاش لي كلوب فرونسي ان او دو مال أغيفاليزي بك الكلوب ألمان الكلوب إيطاليان والكلوب أنجلي على خاطر في فرنسا يطبقوا عليهم للوا بتاع للوا فيسكال لي زامبو في فرنسا بين 40 50 فضلي فما 50 60% حتى 60% من تقريبا مش حتى 40 حتى من 50 وانت طالع دونك 50% من لي ريفينيو نتاعك تعطيهم للدوله الفرنسويه انت هذاك علاش اللي هما اللي خلصوا اكثر امبو دونك نو بوف با سو بيرميتر دو ريفاليزي فينانسييرمون مع لي كلوب ايطاليان ولي كلوب اسبانيول ايترا هذاك علاش تلقى لي ميور جوور موجودين عند اسبانيول وعند طلين وعند الانجليز فهمت معناها انت تو تشوف لو بي اس جي شوف قداش من عام تو شددها معناها يصرف عليها شو اسمه
4: ناصر
3: الخليفي باش وصلت خذيت تجربه في الرابطه في الشامبيونز ليغ باش وصلت خذيت دو تشامبيونز ليغ دو سويت
5: ورابعه
3: فهمت شوف قداش من عام خلطت الماء ما شربتش
5: ان شاء الله
3: العين ما شربتش
5: ان شاء الله يصلحوا عديد النقاط هامه جدا
3: بالنسبه ابروبو جوست الحلول الترقيعيه اللي صار اليوم هو حل ترقيعيه
5: اكيد
3: ان شاء الله اليوم جزء مليارات ونشوفوا عام الجاي قداش نلقاو من ديون نتاع
5: ناخذ منك كلمه سلمون جي بخصوص هذا الملف
4: معناه يوريك اللي التسيير كيفاش اليوم وصلنا اليوم عندي اكثر من 20 سنه وانا نقول يلزم النوادي تولي دي سوسيتي مش كل ملي يصير يا رسول الله قفصه اللي تدخل في المليارات كل يوم هي المتلوي متلوي ما فيهاش حتى فندق اللاعبين المتلوي يسكنوا في قفصة معناه يوريك اليوم راهو مصالح الأشخاص قبل مصالح كرة القدم اليوم راهو اليوم ثم ناس دخلت للنوادي ما عندها حد شيء القانون يسمح له ممكن سنتين أما بشي ما يخلي حد شيء وراه وما يحاسبه حتى حد
5: تعاقب الهيئات يعني كل هيئة تخلي ديون
4: مشكلة كبيرة برشا اليوم
5: على ساعة في أربع سنوات عندك أربع هيئات
4: اليوم كل اليوم الفلوس وين مشات
5: كل عام دي. عندك منتدبين
4: الفلوس وين مشات تعرف علاش ما فهمش سويفي خاطر برشا كاش قاعد يدور اليوم اليوم نقول لك اليوم قفصة اللي نحكي عليها قفصة قبيل حكيت على قفصة وحكيت على مدنين قفصة بعد ساعات ما يقصوا لهمش الملعب نتاعهم معناه باش يحضروا المباراة والتراساج النادي بنفسه هو اللي يشرف التراساج مش البلدية اليوم ثم مشكلة اون انترن في قفصة داخلة ما بين الأشخاص حتى حد ما يحب النجاح للآخر أما رأي ثم جهة يديكم ربي ثم جهة اليوم ثم ناس ماذا يقول لك تاخذ المكان متاعي كرئيس الجمعية ما متحاسبنيش اليوم ثم ناس استغنات وما عندهم حد شيء وما عملوا حد شيء في حياتهم اليوم في اوليو باش تلوج مصلحه الجمعيه تلوج مصلحتك انت الشخصيه اليوم قاعدين نحطموا في صغيراتنا لا فما فورماسيون لا فما حد شيء راهو شيء يوجع القلب راهو في البلاد هذيا اليوم اليوم بعد يقول لك شبيه خذا ناسيوناليتي اخرى اليوم ما عادش عندنا حتى سياسه كرويه ورياضيه نعطيك حاجه صارت اخر مره اقسم بالله علي العظيم طلبت مسؤول في الفريق نتاعي اف سي سيون يوم 10 جوان ايش يقول لي باش يوريك معناه باش يقول لي يقول لي قلت له وقتاش تبداو التدريب قالوا لي يوم 15 جوان ويرجع لي من بعد يقول لي ما تنساش التربص نتاع زوز 2 جانفي الى 9 جانفي في تونس شوف الناس كيفاش تخدم
5: برمجة.
4: شوف البرمجه كيفاش تتعمل
5: برمجة
4: اليوم نعيشوا اجور لجور ثم نوادي ما عندهمش حتى الماء معناه باش يشربوا الوليدات الصغار في الصيف وشوف شنو اللي قاعد صاير اليوم خويا الانتدابات عندك 6 انتدابات في الفريق البريمير ديفيزيون عندك 3 بركه ولا 4 اكاهو وفي النوادي بتاع الدوزيام ديفيزيون اليوم فرصة قداش عندنا من أفريقي موجودين هنا أجانب وما عندهمش فرق قاعدين يلعبوا في الماتش أميكو ضد الفرق بريمير والدوزيام ديفيزيون ويربحوا فينا اسمع أنت للفرق بتاع درجة ثانية ياخذوا زوز ملاعبية بلاش راهو عطيهم ياكلوا ويشربوا كاو بلاش ومن بعد اللعبة ذي تنجم تبيعه وتستفيد منه
5: مثلا
4: واليوم تخلي فرصة اليوم في في في الفترة الشتوية ما عندكش الحق من البريمير ديفيزيون للبريمير ديفيزيون تنتدب لعب علاش خاطر بعد ساعات شنو اللي قاعدين يعملوا بعض النوادي سامحني مهم برشا اش قاعدين يعملوا بعض النوادي ناخذ لاعب مش باش نعزز به نفسي باش نضعف المنافس. وهذه اكبر غلطه اللي قاعده صايره في تونس. هذه اكبر غلطه. اليوم تسمع كان الفتره الصيفيه هل يعقل وصارت حتى في السيابي كنت تفكروا كل عام الله يرحمه وينعمه سيد احمد القروي جاء ما يفهمش الكوره كما ناس اخرين وكل جاب خذوا له 22 لاعب انتدبوا 22 لاعب بنزرت وما ادراكم بنزرت. اليوم لازم تبلج للناس تعمل سنتر دو فورماسيون باش نجم تعمل عندك مداخيل. الفلوس نتاع سبونسورينغ وين ماشيه؟ نحب نعرفوها وين ماشيه.
1: يلزم بعض القوانين الجديدة الخاصة ببطولة الرابطة المحترفة الثانية ومشكورة سلطة الإشراف وزارة الشباب والرياضة وكذلك الجامعة التونسية لكرة القدم اللي دخلت في هذا الموضوع.
4: سمعني خويا لطفي بربي السكوندا بركة فضل فضل. ناس تعطي في فلوس باش ولدها يلعب والوليد الملاعب الكبير وغول وعنده مستقبل ما عندوش الحق يلعب والولد هذا كان بعد يمشي يقرأ في أوروبا لوين والوليد الآخر يقعد بطال وتحبوا شوف وليداتنا وين ماشيين. وهذا كل ظلم راهو. هذا كل الوليد اللي كان باش يدخلك فلوس ما يدخلكش ما يدخلكش فلوس خاطر ناس تعطي في فلوس باش تلعب ولادها وموجوده في كامل الجمهوريه التونسيه. وهذا وصمه عار على الناس اللي تعمل هكاك وتروح لعائلتها تقول لهم انا بوكم معنا اشياء توجع القلب راهو.
1: راجعين بعد شويه سلمونجي وكذلك وليد النالوتي مش نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي وقائمه المدرب معين الشعباني.
6: قلوب اسأل شو بدك وانا دو

0: ساعتين وخمسين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مواصلين معكم في رياضة وهداف باش نحكيو على قائمة المنتخب الوطني التونسي. عندنا زوز مقابلات هامين ضد المنتخب الأوغندي وكذلك ضد منتخب بوتسوانا. المباراة الأولى يوم 24 سبتمبر في ملعب حماد العقرب ببرادس، وكذلك المباراة الثانية إن شاء الله يوم 28 سبتمبر ضد المنتخب البوتسواني. أوغندا بوتسوانا، كذلك نرحب من جديد سلمونجي بن إبراهيم. مرحبا سلمونجي.
1: مرحبا بك خويا لطفي، وإن شاء الله نخدموا كرة القدم التونسية، لأن اليوم كل نادي ولا رئيس نادي راه مسؤول على الرياضة متاعنا، والسبور راه يوصلنا في معناها تشوف الصورة متاع تونس اللي خليناها في كأس العالم 2018 في روسيا، و2022 في قطر، خليت اللي صحفيين الكل تعرفوا على تونس ويقول لك البلاد هذه معناها تبارك الله وما شاء الله، وندموا اللي تونس خرجت من الدور الأول في كأس العالم، لأن هذيك الصورة اللي خليها الجماهير هذيك هي الحاجة اللي تنور البلاد اسمها تونس.
0: كذلك وليد النالوتي، مرحبا بك. مش نحكيه على قائمة المدرب معين الشعباني، ثلاثة حراس مرمى: أيمن دحمان، مهيبة شامخ، وصبر بن حسن. في الدفاع يان فاليري، معتز النفاتي، إدم عروس، محمد النصراوي، منصر الطالبي، علي غرام، محمد أمين بن حميدة، أمين الشيرني، علي معلول. في وسط الميدان عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حمزة رفيع، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي. وفي الهجوم خليل العياري، سيف الألطاي، إلياس العشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، حازم المستوري، والصادق قديد. هذه قراءة لقائمة المنتخب الوطني التونسي، قائمة معين الشعباني في تقرير لزميلنا رفقي بوسطة.
2: الناخب الوطني الجديد لمنتخبنا معين الشعباني أعلن قائمة اللاعبين المعنيين بداية مشوار منتخبنا ضمن تصفيات كان 2027، مواجهة ضد منتخب أوغندا والثانية ضد منتخب بوتسوانا مع ودية مالي شهر أكتوبر القادم. باستثناء مركز حراسة المرمى اللي حافظ فيه المدرب على نفس الأسماء أيمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسن، فإنه القائمة عرفت عدة تغييرات مقارنة بآخر ظهور المنتخب التونسي في المونديال. أسماء تغيب وأخرى ترجع بعد ما كانت خارج الحسابات، على غرار محمد النصراوي، على غرام، من الشيرني، علي معلول، عيسى العيدوني، الفرجاني ساسي، حمزة رفيع، سامي شوشير، محمد علي بن رمضان، وصيفة للطيف اللي ينضموا المجموعة تواصل حضورها، كما يان فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس، منتصر الطالبي، أمين بن حميدة، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي، خليل العيار، الياس العشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، وحازم المستوري، مع توجيه الدعوة لمهاجم النادي الإفريقي الصادق قديدة. في المقابل أسماء كانت أساسية كان عندها وزن تغيب المختلف الأسباب: الياس السخيري، راني خضيرة بسبب الاعتزال الدولي، علي العابدي بسبب تصريحاته الأخيرة، حنا بعل المجبري بسبب الإصابة، مع غياب فراس شوات، مرتضى بن وناس، عمر رقيق، ورائد الشيخاوي. ومن بين المتغيبين أيضا إلياس سعد. لكن كما كل مرة يتم فيها الإعلان عن قائمة، قائمة الشعباني رفقها تساؤل بشهادة المحللين والمتابعين: علاش غاب ظهير أيمن النادي الإفريقي غيث الزعلوني عن القائمة؟
0: كانت هذه قراءة في تقرير لزميلنا رفقي بوسطة حول قائمة المدرب معين الشعباني. وليد، نحكيه بار بوست، نحكيه على حراسة المرمى، ثلاثة حراس مرمى في قائمة معين الشعباني، وهي أول قائمة للمدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي: أيمن دحمان، مهيب الشامخ، وصبري بن حسن، ثالوث في حراسة المرمى في اختيارات معين.
3: حافظ على أنا بالنسبة للبوست تاع حراسة المرمى، حافظ على تقريب على نفس الوجوه، باش نشوفوا الترتيب، نتصوروا أنه ترتيب شقد هو بيدهم متاع حراس المرمى. سوف كو
0: الحراس الموجودين كانوا في المونديال،
3: اللي كانوا موجودين في المونديال، أما إذا بينا يعطيونا ترتيب صحيح مرة هذه، مش نقعدوا كل مرة نبدلوا، فهمت؟ هذا ما تحطش زادة ترمي زادة واحد في المدفع ومن بعد تقولش بيه، معناها ترمي في فوت المدفع كما يقولوا، ومن بعد تقولش قبل خمسة بونت وتقول هيا تنجم تقضي عليه. إذا باش تعمل تعطي ثلاثة الحراس، تعطينا الترتيب، شكون الأول، شكون الثاني، شكون الثالث، هذه يلزم تحافظ عليها، خاطر في اسمهم لي جوار دو شون لي بوست كيكو سوا دو بوست ما عندكش شكون الاول وشكون الثاني عندك جينيرالمون ان تيتولير يا رومبلاسون تاعو انت حارس المرمى ديما فما حارس الاولاني هي توجور ان برومي غارديان كو سوا ديكيب ناسيونال ولا بور اون ايكيب عاديه تاع ان كلوب معناتها يا توجور ان برومي غارديان سي لو بوست اللي ما فيهش معناتها شكون شكون يدخل شكون اهم بوست لا اذا غارديان دو بوت اذا
0: هو بدايه التشكيله
3: معناها هذيا
1: خويا وليد تتفكر سامحني نقص لك على كلامك تتفكر توتنهام هوتسبيرس كانت عندها اربع حراس يلعبوا في ليكيب ناسيونال نتاع البلدان منهم ايغو لوريس كان تيتولير ايغو لوريس كان هو تيتولير
3: اكزاكتومون دونك في البوست تاع الغارديان دو بوت راهو سي لو سول بوست اللي تنجم انت قبل لو 11 دو ديبار في الفورماسيون بروبابل تنجم تحطه من المفروض تحطه هو فهمت وقتاش يتمس لو غارديان دو بوت وقت اما مضروب والا اون بيس دو فورم وما ينجمش يعطيك لو روندمون تاعو خاطر لو غارديان دو بوت هو يعرف سي سي سي سي المونجي لو غارديان دو بوت سي لو كابيتان دو لا ديفونس سيلوي كي ديريج سا ديفونس
0: باش نسالك معين وين ماشي في التوجه هذا شكون من حراس المرمى اللي ممكن موجود في حساباته كاساسي بين الثلاثي هذا
3: نتصور دحمان
0: سلمونجي
1: مهيب شامخ ولا دحمان ما بيناتهم الزوز دونك هذا الشوا اللي باش يتعمل وراه مهم برشا مهم برشا الديسكوسيون اللي باش تعمل مع ثلاثه حراس لان راهو البوزيسيون البوست هذاك من اهم لي بوست لان حتى ماهوش كابيتان الحارس المرمى هو المدرب في وسط الملعب لان باش يديريج اون ديفونس
3: كابيتان لا ديفونس
1: بيان سور والديفونس يلزم اون ستابيليتي ديفونسيف اللي باش تكون موجوده راهو اليوم نعرفوا فريق وقتها اتليتيكو بلباو جوكرو في اسبانيا كان عنده احسن هداف في الدوري الاسباني لكن الفريق تاعه درجه ثانيه باش يوريك معناها اهميه لا ستابيليتي ديفونسيف شوف انت سي فوزي البنزرتي مثلا كي ياخذ فريق يستابيليزي ديما دفاعيا ديجا ومن بعد يعمل يقول لك نلعب باش ما نخسرش ومن بعد يربح المباراه ويهز دي تيتر هذا اللي خلى اليوم راهو مهم برشا الكوميونيكاسيون وسورتو راهو مش الملاعبي الباهي يلزم الملاعبي يكونوا كومبليمونتير مع بعضهم اليوم عندك ميليو ديفونسيف تفكروا احنا ميليو ديفونسيف اللي كانوا اللي لعبوا في تونس تبارك الله مالوريزمون توا ما عادش عندنا لي ميليو ديفونسيف هذوكم سراج الدين الشيحي انا نتفكر جا يتفرج واحد انجليزي حب يتقابل معاه وتقابل معاه في البارك تاع الاسبيرانس قال لي نحب نحكي معاه حكى معاه قال له انت ترتاح ربع ساعه وتعاود تلعب ماتش اخر خزر لي سراج الدين الشيحي عندي كتوه تحيه ليه قال لي اي نجم نلعب مباراه اخرى معناها المهم سي لو ترافاي ديفونسيف ان ميليو ديفونسيف اهميه شفنا انيس بوجلبان شفنا برشا ملاعبيه من طراز عالي في البوست هذاك
0: راجعين بعد شويه سلمونجي ابراهيم وكذلك وليد النالوتي بعد موجز الثالثه لموجات الاذاعه الوطنيه التونسيه
4: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
5: أربعة أيام من الإعلام والفن والإبداع
4: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري
5: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة
4: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية
5: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين
4: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات
5: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص
4: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه
5: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي
4: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات
5: فكونوا في الموعد
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم إلى حضراتكم موجزا للأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن عن نزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من الجهات، وينتظر أن تشمل الأمطار مساء اليوم القصرين وقفصة مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. انتعاشة سوق السيارات في تونس خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات في السوقين الرسمية والموازية بنسبة 13.78% ليبلغ 69,982 سيارة، مقارنة ب 61,505 سيارات خلال نفس الفترة من السنة الماضية. في صفاقس، انطلاق السنة الثالثة من المشروع الجهوي للوقاية من التهاب القصبات الهوائية لدى الرضع في إطار الحلم الجهوي صفاقس بدون برونكيوليت. شارك في هذا الموعد العلمي نحو 140 شخصا من أعضاء المشروع من أساتذة جامعيين وأطباء وإطارات وأعوان صحة يمثلون مختلف الهياكل الصحية بالجهة في القطاعين العمومي والخاص. إلى أخبار العالم، وإيران تختبر أسلحة وصواريخ مضادة للسفن الحربية وتؤكد جاهزيتها لمعركة حاسمة إذا ما تعرضت لهجوم أمريكي جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن نيته في إنشاء قوة للذكاء الاصطناعي للإشراف على تنظيم القطاع، ويقول إنه سيعين مسؤولا عن الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب. وفي مصر، مسرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط أكثر من طن من مخدرات جنوب القاهرة وفق ما أعلنته اليوم الشرطة المصرية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. معنا بداية الحكاية
8: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
5: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
8: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
5: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
8: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
5: استشارات قانونية،
8: أصحاب الهمم،
5: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
8: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
5: من السبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
8: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع، وعندك ما تختار.
5: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
8: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
5: أما بعد، نهار الثلاثة
8: تاج القمار، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
5: والجمعة أيام لا تنسى.
8: الإذاعة الوطنية
5: معنا بداية الحكاية.
8: معنا بداية الحكاية.
5: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
9: تبدل الرسم التكتيكي لنلعب 4-2-3-1.
5: تصريحات
10: هذه المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
5: رياضة وأهداف مع لطفي خالد.

0: واصلين معكم على موجات لي دعوة وطنية تونسية في رياضة وهدف السنه. ومعنا اليوم لعشية ثلاثة مقابلات مع الأربعة متاع العشية، زوز مقابلات لحساب الجولة الرابعة، ذهاب في ملعب حماد العقري ببلاد سند الإفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي تعليق لسمينة رفقي بوستة، كذلك الأربعة في ملعب الطيب لمير بسفاقس النادي الرياضي الأسفاقسي والنادي الرياضي البنزرتي تعليق لسمينة خالد بوشيبة، ومباراة مؤجلة لحساب الجولة الأولى ذهاب للبطولة اتحاد بن قردان يستضيف نادي حملان تعليق لزمينة مينا محمد نبهان. حكينا على حراسة المرمى بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، ونحن قاعدين في قراءة لقائمة المدرب معين الشعباني. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يكون ناجح في زوز مقابلات الجولة الأولى والجولة الثانية في التصفيات المؤهلة لكان 2027، مباراة الأولى يوم 24 سبتمبر أمام المنتخب الأوغندي، والمباراة الثانية يوم 28 سبتمبر أمام المنتخب البوتسواني. وليد، كما سمعنا في تقرير زميلنا رفقي وستة في تقديم لهذه القائمة، قال عرفت عديد التغييرات منها غياب بعض العناصر لأسباب صحية، وكذلك أيضا اعتزال الياسة صغيري، وكذلك راني خذيرة، كذلك إصابة لحنبال مجبري، وغياب بعض الأسماء علي العابدي
1: تصريحات
0: متاع، وكذلك مرتضى بن وناس والياس سعد، وكذلك فراس شوات. بعض الغيابات ممكن عن قائمة معينة الشعباني مقارنة بالقائمة الأخيرة في المونديال.
1: رغم الغيابات هذه اللي كذا
0: ميكرو وليد،
1: اذا رغم الغيابات هذه اذا باش نعمل قراءه معناها من للقائمه نتاع الاولانيه هذه نتاع معين شعباني، فما رجع لكادر لكادر تاع ليكيب ناسيونال اللي ما شاركوش في
0: المونديال،
1: في المونديال كيما بالرمضان، كيما شو اسمه الفرجاني،
0: عيسى العيدوني،
1: محمد علي بن رمضان. شفنا حتى حمزه رفيع المظهر المردود نتاعو في الترجي هذه التونسي، دونك رجعوا. وفما زاد علي معلول اللي كان من المفروض انه يكون متواجد في كأس العالم، مش على شيء، لانه تعرف اللي فما دي جوار دي كابيتان دي كادر كسوا في الكلوب ولا ليكيب ناسيونال، هذا عطى ليكيب ناسيونال كان اقلهن اقل حاجه تعملها معه انك تكرمه بمشاركه اخيره في كأس العالم. شفنا اليوم علي معلول معناه اني اون تران دو فيفر ان سكوند جونيس، شفنا التاثير نتاعو في النادي الرياضي الصفاقسي،
0: تشوف شجاعه من معين انه يرجع علي معلول
1: الان لي كادر. شوف شنو اللي صار هو في الكوب دي
0: مونس، كذلك فرجاني وعيسى
1: بقطع النظر اسكو مع رجوع ملاعبي هذا ولا ملاعبي هذا، هو الحاجه اللي استخلصها معين الشعباني اذا باش تشوف نقره للقائمه نتاعو حسب القائمه نتاعو
0: وتقرا فكره
1: وتقرا ماشي اذا قراءه حسب القائمه استخلاص اذا حسب القائمه اذا باش نعملوا قراءه احنا شنو اللي الفكر نتاعو حسب القائمه نتاعو اللي عطاه. شنو اللي صار مع القائمه نتاع صبري لموشي نتاع كاس العالم؟ حب يعمل ارجونيسمون دو ليكيب ناسيونال. صحيح سيكيب ناسيونال مومون دوني زعما تبدا ان سيكل جديد، مي هو عمل الى في لي شوز دو مانيير بروتال. اش معناتها؟ مشى خلطها ليكيب، جاب ليكيب كلها جديده وجابهم في اربع ايام،
0: فقدت الهويه
1: نتاعها، ما خليش لي كادر لو ساتور، لازم تخلي دي كادر، لازم تخلي ان كادر في الديفونس، ان كادر في الميليو، ان كادر فوالا في الاتاك، تخلي كلكو زاد زيليمون اللي هما على الاقل لو ساتور ما تمسهاش، تخلي هما سته سبعه ملاعبين اقلهن اذا مش اكثر، ومن بعد تطعمهم بحوض جدد. وهو اذا باش نحكيو في بالنسبه ليكيب التجديد، ما التجديد ما يجيبش قبل كاس العالم 3 شهور ولا 4 شهور، علاش ما نهدى 3 شهور 4 شهور بليكيب ناسيونال؟ عباره على انت جيت ايكيب عندها دومي فينال تاع تشامبيونز ليغ،
0: مشيت هزيت الفريق،
1: عندك اربع ايام باش تحضرها،
0: هزيت الفريق الثاني،
1: اي مش حتى فريق ثاني، تجيب انت اربع او تجيب ايكيب كامله جديده وتقول لها هي تعرفش كيفاه الفريق انت ياك باش تلعب تشامبيونز ليغ دومي فينال باش تلعبها بعد اربع ايام. على خاطر انت من اللي خذاس وقت لموشي ليكيب ناسيونال الا في دو جورني فيفا دو جورني فيفا داكور، دونك نو سولمون عمل ليست الاولانيه في عاد يكمل بها انت ما ليست الاولانيه، مشى بدل زاد الى شومبر دي لا ليست افيك اون نوفيل ليست، 9 ايام ولا 10 ايام عندك قبل المونديال وعندك دو ماتش اميكو.
2: ما تلومش عليه، ما تنجمش، مش هو الكفاءات اللي عنده باش ينجم يشد الفريق الوطني التونسي.
1: لا هو ما حقوش، هو شوف هو الخطا اللي صار ما اذا
0: هو مش نرجع في الماضي
1: يعني مش نرجع
2: برشا
0: خلينا نشوف القائمه
1: باش نقول لك ليه احنا دخلنا بونج بدنا القائمه خاطر القائمه
0: المقارنه بالقائمه الاخيره
1: المقارنه بالقائمه الاخيره شنو الخطا اللي صار طاح فيه السبري لموشي والاختيارات اللي مشات الناس اللي اختارت معاه ولا وافقته في الراي نتاعو ما تنجمش tu peux pas chambarder tout un système de jeu أربع أيام ولا خمسة أيام قبل ولا عشر أيام قبل وجوز ماتشوات
0: يعني فكر معين
1: فكر معين شو يقول لك يقول لك
0: حسب ما فهمت منك
1: استنتش استنتش أي. اللي فما صار تخلويه في المونديال الأخراني دونك يقول لك حتى باش نجدوا الفريق فهمت ما نعملوا نستحفظوا على لوساتور ونقولوا راهو نستحفظوا على لوساتور انا مشيت عطيت اكزامبل نتاع
0: نتاع كاني معين عمل مونتاج في الفتره الاخيره
1: وعمل عمل ان مونتاج رجع لي جوار الكاد مثلا في لونترو جو في الميليو كيما الايدوني كل خاطر لقينا مشكله سخير لقيناه مشكله معناها
0: مع عدم الاضافه بالنسبه لايراني
1: ما بقاش روحه سخير
0: واعتزل دولين ولا سخير ايضا اعتزل
1: دونك هو من المفروض من المفروض فما عندك ليست دو 23 هكا ولا ليست دو 23 تستحفظ عليها وعندك اذا باش تعمل تمشي بال 26 اذا عطاو كيما 26 في المونديال تزيد اربع ملاعبيه جدد وتبدا تدخلهم بشوي بشوي شو عملت شو اسمه اذا نشوفوا شكون دخل جدد مثلا دخل قديدة النصراوي شو شيء
0: صحيح
1: بون ناس تحكي على زعلوني علاش ما جابوش هذيك قراءه اخرى هو في الفكر نتاعو هكا دخل هذمك في الواحد وكي تشوفوا رجع
0: سامي شوشان لاعب دي جون
1: سامي شوشان زاد
0: سادق قديدة مهاجم للنادي الافريقي
1: حكينا عليه والنصر
0: محمد نصراوي اللي عرفتوه مدافع في الاتحاد الرياضي المنصيري الان محترف في ايسترا الكرواتي
1: اكزاكتومون هذوما باش يدخلوا مع مع الوحده يعملوا للوحده يستكشفوا ياخذوا لي مارك نتاعهم بشويه بشويه يدخلوهم في الجو ماهمش يكونوا راهو دي كادو دي تيتولير من الاول فهمت تقول لي انت فما ملاعبيه ما عندهمش عندهم بلاصه يا اخي اش عندك جديد انت اش عندك يزمك انت تحضر الساعه فو بريباري لا روليف هما ils n'ont pas préparé la relève avant le mondial فهمت ils ont chambardé à deux reprises au lieu de préparer la coupe du monde فهمت ils ont chambardé la liste à deux reprises ou surtout liste الاخرانيه حتى ما يعرف حتى حد ما يعرف حد خاطر في الكوره سي مونجي يعرف يزمك باش تحط انا غيغ دو غوا وانا كسيال اللي على يمين على جنبه اللي على جنبه اليسار يلزمهم يبداو مستنسين ببعضهم باش يعملوا لي زابيل دو بال ولا
2: كومبليمونتير
1: يكونوا كومبليمونتير انت اليوم سي فري كو تقول لي انت بالرمضان والا العيدوني يلعبوا في بطوله ماهيش قويه برشا ولكن هذوك
0: عندهم خبره
1: عندهم الخبره نتاعهم يلعبوا بالخبره نتاعهم يلعبوا بالسامبيوز نتاعهم متفاهمين وابخي تو انت يا اخي عندك انت يا اخي عندك ملاعبيه يلعبوا في الريال ولا يلعب
0: من كابيتان في الغرافه القطري عيسى العيدوني كذلك في الوكر القطري قاعد يعمل في مقابل صحيح مش نحكيه على النيفو نتاع البطوله لكن يبقى ثابت فنيا
1: يبقى ثابت في المنتخب الاشكال
0: ثابت في المنتخب
1: من الكادر نتاع المنتخب البطوله القطريه ماهيش لو شامبيونا ريفيرونس اللي باش كم جينا باش نقولوا باش تاخذوا الملاعبيه ماكش تختارهم
0: لكن الفرجاني قبل المونديال نذكر انا وليد يعني كان يعطي في الإضافة والحلول موجودة عنده مثلا مش نعطيه حق
1: خاطر مستنسين بعضهم خاطر مستنسين ببعضهم خاطر يعرفوا بعضهم على خاطر الفرجاني
0: هذا الديسكور الإيجابي نحب نوصلوه للناس
1: فرجاني سي ان جوور ديكسبيريونس يعرف روحه وقت باش يلعب في ليكيب ناسيونال يعرف روحه وقت جاي ياخذ طيارة من الدوحة جاي لتونس يعرف روحه سي با لو ميم ريتم دو جو سي با لا ميم واحد الكل بون لافونتاج يقعد له شوية في قطر اللي هو إلي كومبيتيتيف يلعب دي ماتش
0: ويعطي الإضافة
1: ويترين يترين دون دي كونديسيون
2: مسؤول من طبعا سمعني كان شفت في الأهداف اللي تسجلوا في الفريق الوطني التونسي من مرة وقتها مجبري باش يشوت كفرام شالوا وقالوا الطريقة اللي باش يشوت بها
0: وسجلها بالراس
2: سجلها بالراس
1: هذاك هو لغة جوا كادر
2: هذايا ذكاء نتاع معين شعباني لأن عنده الناس يسون ريسبكتي اليوم علي معلول احسن لاعب في الدوري التونسي اكتويلمون
0: وسامحني سلمونجي قصت عليك اكيد معين حكام الملاعبيه هذوما اكيد بالتليفون حكام هل انك ترغب في العوده معايا هذه هي هكا ولا
2: هما يمثلوا تونس ما تخاف علي معلول انا لامبريسيون عمره 20 سنه اليوم علي معلول اكزامبل، اليوم علي معلول جراسا لوي تشوف النادي صفاقس وين موجود اليوم باك الوليدات الصغار، خاطر كي يشوفوا ان اكزامبل كيما علي معلول اوتوماتيكمون باش يوليو ملاعبيه من طراز عالي.
0: والديسكور قلت انا ذكرت النقطه نتاع الحوار والمهاتفه والكلام مع الملاعبي مع المدرب هي الثقه انك تكون معايا.
1: اي شو شوفوا ديجا يحب يلعب عنده ولا ما يحبش يلعب عنده، مازال عنده الرغبه باش يلعب في المنتخب ولا لا،
0: بعد غيابك على المونديال فوالا
1: شفتوا بعد اللي صار، خاطر تو برشا برشا شفنا مثلا كيما السخيري قرر الاعتزال.
0: اي فهمت اكيد راح كان مع الثلاثي، نحكي على عيسى العيدوني والفرجاني وعلي معلول الثلاثي هذا
2: شفنا الكاس العالم.
0: اي
1: وبعد ما لقينا
0: من بعد هما ما لقاوش رواحهم في المونديال، مش احنا
1: لينا ما لقيناهمش في المونديال معناها ولا هما ما لقاوش رواحهم.
2: هذاك الاشكال جميل
0: هنا يلزم التهيئه النفسيه، نقولوا نحن الايحاءات النفسيه ذكاء كبير يحسب لمعين الشعباني انه يتواصل مع الثلاثي انه انه انه يقنعهم بالعوده.
1: هو شو بالنسبه للمعين اختار ما خلطه وقت قالوا تنحية متاع البوست متاع مدير رياضي ما تسيتيرا واحد الكل، قال انا جو بريفير الكونفيرونس
0: هو اكيد تبعنا كنا موجودين
1: نحب ياخذ القرار متاعه وهو يقوم بالاتصال
0: مباشرة
1: بالملاعب
0: وحكيه فهمت الصحفي.
1: ايه هذاك شنو اللي قاله دونك حب الاتصال هو يتصل بيدو بالملاعبية فهمت دونك سي تان شوا خاطر
0: ممكن ثم تطمينات انه نوقفوا معاك معين ونرجعوا 100% للمنتخب
1: ونعطيو الاذن. شوف اسمع تجم تو بو افوار لو ميور انترونور دو موند، اذا ما عندكش الجوارات نتاعك ما تعاونكش لو تيران برشا جو برشا دي زونترونور دقدقوا على خاطر الملاعبيه دقدقوا
2: ساعات ملاعب ما يعرفش يعدي الرساله راهو خاطر الكلام سهل اما كيفاش تعدي الرساله مع الملاعبيه هذه ما تخافش
1: فما ملاعبيه تربح للترنر نتاعها
2: وليد ونعاودوها ونقولوها. وقالها وليد رقراقي وقت اللي رومبلاس باش مشى كاس العالم قالوا له انت مدرب، قال له ما انا حد شيء ما باش نولي شخص معروف
0: بفضل اللاعبين.
2: برافو عليك بفضل اللاعبين وهذا اللي صار دمي فيناليست كوب دي مون كاتريام وكلاسمون في الكوب دي مون الاخرانيه معناها مش سهل.
0: باهي الاولاد نسمعوا راي الجمهور في قائمه المدرب معين الشعباني ثم نرجع للبلاتو.
3: اما ثم جورات يستحقوا كما الزعلوني كما وغيره وغيره بصراحه ان شاء الله ربي مع الفرق قام ان شاء الله ربي نجحهم كهو اكثر من كهو هو شال ربي نجحو زيد
4: حامد السويح. ثم ملاعبيه ما تستاهلش تكون موجوده في المنتخب ما نعتاد ما فيه الكفايه ثاني الوقت باش الناس تاخذ بسطها. مثال حاج محمود يكون مؤهل بكل قبل فرجاني السياسي، فرجاني السياسي اعتار المنتخب يزي فيه البرك وبثمن الظهير الايمن نتاع النادي الافريقي.

0: القائمة كما قال صديقي متوازنة، لكن ناقصة بعض الأسماء ولازم وعيني، لازم يبعدوا على السيطرة متاع المدربين، لازم الجامعة تكف إيدها على سيطرة المدربين، لازم المدرب هو اللي يختار مش الجامعة اللي تختار، وإن شاء الله المنتخب كما نقولوا يعمل ماتش باين وإن شاء الله يكون في المستوى هذاك اللي نحبوا احنا. المنتخب ديما منور تونس، المنتخبات في العالم تصير نحو التشبيب، احنا مازلنا شادين في بعض الأسماء اللي الأمانة عطات الكرة التونسية لكن أعمارها تجاوزت، خلي الصغار ياخذوا فرصتهم، خلي الشباب ياخذوا فرصتهم، فما برشا أسماء كان ننظروا البطولة التونسية، فما برشا أسماء تنجم تكون في المنتخب التونسي.
1: الليستة والله إيش باش نقول لك، والله تحشم شو كي ترى علي معلول، تحشم كي ترى محمد علي بن رمضان تفرجت فيه مرة فاتت كونتر الاتحاد يظهر لي شيء حشم، ومشيرة أخرى الفيفي بتاعك منحط جدا. الكورة اليوم أنا متبع في الإكيب ناسيونال من عام 87 أضعف وأخيب إكيب ناسيونال ريت بالحق، والله دي قوتي. تعرف أول مرة في حياتي ما عادش عيني باش نتفرج في الكيب ناسيونال وباش تبع توا، لو نحن تحنا لك كاتيجوري باش تولي تكور معناتها كاتيجوري بنين معناتها ناميبيا، هكا النيفو نتاعك أنت جولة تتحشم معناتها تجي تشوف جولة الكل ليك دو. اليوم راهو عندك جو كيبرتل الصخيري توا خذيرك جور بركا يلعب في ديفيزيون الأولى في التوب فايف بذيح، لا عندك جارديانات لا عندك ديلاتيرو توصل الناس تلعب في الليغوان تروازيم ديفيزيون دي دو سويد يجيو كيب ناسيونال معناتها سوا بالحق يخرجوا يصارحوا الناس، رانا توا عامين ثلاثة ما تستناو منا شيء، ما أنا نخدم باش نشوفوا واش نحسنوا واش مش نحسنوا، حتى عامين ثلاثة ما تعمل شيء، ما هو تبدا تو امورس لو موفمون سينو الكورة الله يرحمها في البلاد. وكا
2: السلام عليكم، بالنسبة لقائمة المنتخب ما فماش مفاجآت كبيرة، يمكن النقطة اللي يعني تجلب الانتباه معدل الأعمار خاصة في وسط الميدان مرتفع جدا. أنا من رأيي إنه حان الوقت باش نفكروا في يعني في وجوه شابة كيما محمد الترابلسي لاعب نادي صفاقس اللي من عامنا واللي قدم في مستويات جيدة. بالنسبة لي أنا أبرز نقطة استفهام هي غياب غيث الزعلوني، غيث الزعلوني اللي المساندة الهجومية نتاعو كظهير من أحسن معنا، كي نشوفوا المنافسين اللي نورمالمون احنا باش نهاجموا يلزمك ظهير هجومي، فمقارنة بالنفاتي والهيري اللي خذوا فرصهم أكثر من اللي وما نشحوش، ويبقى يعني زعلوني ما يكونش حتى في القائمة، مش حتى يعني نحكيوش احنا على التشكيل الأساسي نحكيو على القائمة، غياب يعني يثير نقطة استفهام كبيرة.
3: رأيي في القائمة هذاك الموجود إذا كان ناخذ بعين الاعتبار اللي الملاعبين الموجودين ينشطوا تويكا، بخلاف خمسة لاعبين اللي عندي عليهم تساؤلات، نبدأ بحراسة المرمى التواصل اللي كان وهذوكم ثلاثة أحسن حراس موجودين في تونس ينشطوا تويكا. بالنسبة لخط الدفاع عندي زوز تساؤلات على زوز ملاعبين اللي هم الزعلوني بلاصة النفاتي اللي ما وراش حاجة كبيرة باللي رجع دخل المنتخب عنده عام ورغم كل الفرص اللي خذاهم، وعمر الرقيق اللي ما عندي عليه حتى فكرة علاش ما تمتش دعوته اللي هو انتقل الفريق جديد عندوش برشا. وصل الميدان ممكن كانت دعوة حاج محمود كانت نجم تفيد، جوار كان برا في لوغانو يعمل في بداية موسم ممتازة مع ترجي هذي تونسي. وبالنسبة لخط الهجوم تساؤل على غياب اليسا وتساؤل على غياب ممكن نراقي العويني، وبالنسبة لشوات مجوار الخامس اللي هو نتصور مع يتلوش المدرب على خاطر بطولة تاع ليبيا وما زلت ما عملش برشا ماتشوات، نعرفوا ديما تربصات هذوما اللي يصيروا في سبتمبر ديما الملاعبين ماهمش لاعبين برشا ماتشوات والاختيارات تكون صعيبة، لكن في المجمل منتظر ومنتظر تفسيرات لبعض الملاعبين اللي خاصة الزعلوني بالنسبة لي انا ورقيق وصعب.
1: والله صعيب ما يحبش ينقد ولا باش يتكلم خاطر الفيفي نتاعنا هو ديجا ناقص وزيد زاد نقص ديغنيغمون خارب خروج السخيري وخروج كبيرة وخروج العابدي، ما عادش عندك برشا شواء اوبليجي، معناتها انت مثلا في المليون العباد تنقد علاش يراجع فرجاني ساسي مثلا ولا لايدوني، شكون عندك؟ ما تنجمش تخاطر في الزون هذيك اللي هي قدام الديفونس الزون اكسيال الديفونس اللي قدام الديفونس، تنجمش تخاطر وتحط عباد ماهمش اكسبيريمونتي، السخيري كان هو شادد لك ليكيب يتسمى بليز او موا بون، فما زان عليه غرام مش قاعد يشارك جمله شوشين جديد ديفيزيون 2 يلعب اوكي نشوفوه نعطيوه فرصته، ما نعرفش كان عنده لنيفو تاع الانترناسيونال ولا.
4: كان هذا في ميكرو تروتوار حول آراء بعض الجماهير وليد، وأظن أن الاستقرار حول القائمة متوازن مع عداء بعض غياب بعض العناصر، هذا هو يعني الجمهور هذا شنو حكي
5: الجمهور في معظمه يتسأل على نفس
4: راضي على القائمة
5: راضي على خاطر خشين في القائمة كعملها عمل قائمة حب يرجع لو ساتور لاسلانيه بتاع ليكيب
4: فوالا هويه المنتخب
5: هويه نتاع المنتخب سي بري كو تنجم تقول كما

0: حكينا قبيله على العيدوني ولا العيدوني ما نجمش انا مهما حد كان يقول يلعب في البطوله القطريه وماهيش بطوله قويه عيدوني سي العيدوني
1: فهمت
0: بون شكون اللي بالحق يلزمو يدوا فيغ سي زيبروف باللي رجعوا ويلعب في المليون محمد علي بن رمضان خاطر محمد علي بن رمضان عدى السيزون باتيكمون ما لعبش فيها عم ناول خروجه من الاهلي اتسيترا دونك
1: ان شاء الله مع الشمال القطري
0: يلقى شويه ويزمو واللي جايين من البطوله القطريه البطوله الوحيده في الخليج اللي قويه وفيها ريفيرونس هي البطوله السعوديه فما بعد عندك تطلع شويه الفوق تطلع البطوله العراقيه اللي قاعد تحصل الاخرين بطولات معناتها محليه قوه فلوس سيد الانفراستركتور باهي مي سي با دي
1: شامبيونات
0: وهما يلزمهم كي يجيو للمنتخب الوطني التونسي ما انهم مستنسين ببعضهم ما انهم فما الفكر انك ترجع واحده خاطر شنو هي تو بعد قلت لك الشوت اللي صارت que le résultat khaybin c'est la pire participation de l'histoire de la Tunisie en Coupe du monde. Akhib Coupe du monde.
1: C'est.
0: Akhib Coupe du monde. On peut pas معناتها
1: ما نجموش ننساو
0: ما نتصوروش معناها باش نحاولوا نشوفوا participation اخرى خايبه ما فهمش.
2: بسم الله عليكم كان متوقع راهو.
0: بيان سور تخلوا اللي كنا نحكيوا فيه
2: قبيله. شفناه في البريباراسيون اللي صارت وشفنا
0: حتى من الليستا كيفاش بدلها لاهي بولدو
1: الاسباب نعرفوها الناس اللي كنا نحكيوا الان على القائمه هذه نرجع معك بعد شويه
2: المدرب يجي لولدو
1: نرجع معك سلمونجي تقريبا راى الجماهير انه قائمه متوازنه عرفت عودة عديد اللاعبين اللي كانوا رمز لهوية المنتخب التونسي اللي حكينا عليهم العيدوني معلول كذلك أيضا عيسى العيدوني والفرجاني ساسي وتحدثوا أيضا على غياب غيث الزعلوني ممكن النقطة الأبرز أبرز متغير الناس كل حكيوا عليها
2: شريك الجماهير التونسية تبارك الله الناس
1: تفهم
2: كلام تفهم كورة جنرالمون الكلام اللي سمعناه كلام الكل صحيح في نفس الوقت راهو معناها نحيو لانغراتيتود ونمنوا بالملاعبيه اللي رشحونا لكاس العالم اللي هما اللي رجعوا توا معين شعباني رجعهم لكن ديما نقطه استفهام غياب غيث الزعلوني هذه حاجه راهي ماهيش حاجه سهله اليوم عندك احسن ظهير ايمن شامبيون دو تونيزي مع النادي الافريقي يسجل الهدف نتاع معناها اليوم جي وتنحيم القائمه نتاع الفريق الوطني التونسي في كاس العالم وتزيد تنحي في القائمة التوى جديدة متاع كاس افريقيا اللي عندنا زوز مباريات يوم 24 ويوم 28 معنا ما فهماش ديفيرينسة كبيرة برشة ما بين المباريات الزوز لكن اليوم روى دي حاجة نقطة استفهام راهو في, في في في أي مكان نجم تصير ونجم نعاودها الكلمة اللي قلتها اللي كان تتفكروا رادي جعادي كان احتياطي في الترجي التونسي
1: هو معين
2: قال سمح له في الفريق الوطني
1: سمحني سلمونجي شوف الكارير معين الشعباني في الندوة الصحفية قال باب المنتخب مفتوح للاعبين الكل هكا ولا يا وليد
0: صحيح
1: ممكن يكون مثلا موجود في مناسبة قادمة
0: هو
1: عرشة
2: هو علاش نقطة استفهام علاش
0: نقول لك علاش ما يتلوش تو وقت
2: وصلتو معناها من أحسن اللاعبية في الدوري التونسي
0: على خاطر أنت نفهم أنا الواحد يقول لك هو عنده ظهير سيبري ظهير يلعب لك القدام باش يعاونك القدام
1: صحيح
0: وي ماركي واحد يكون والبرستاسيون نتاعو أول حاجة شامبيون دو تونيزي وحتى كي نشوفوا المردود نتاع النادي الإفريقي ومردوده في النادي الإفريقي في الأربع جولات وفي الشامبيونز ليغ ما هو شيء خايب تفهم ان واحد يقول اسكو تقول لك
1: انت هو خير يان فاليري محترف تشيفيلد ودنزداي الانجليزي ومعتز النفاتي
2: هو
0: هو شوبينغ سويدي
2: خرمنهم الزوز هو معتز
0: ما شوف
2: غيث الزعلوني خرمن
0: على منجي راهو
1: ظاهرين يمين موجودين في القائمه
2: هو احسن منهم انا جيب لي احسن من غيث الزعلوني اليوم من يلعب في اي فريق نمشي معاك اما اليوم غيث الزعلوني احسن من معتز النفاتي ويان فاليري مع بعضهم الزوز
0: ربما انا ربما العذر بتيت العذره انا عشان التركي فما حاجتين يا اما في الفكر نتاعو هو ما يمشيش مع اللعبه نتاعو بتترا خاطر فما ساعة ساعة يقول لك مونترنور يقول لك يجيب يقول لك الجوار هذاك خارق العادة وكل ميسي با لو سيستيم دو جو
1: في البلان تاعو
0: في البلان تاعين
2: شنو هي الريفيرونس لافيتي و... لا سامحني
0: قلت لك بتترا
2: اي شنو هي الريفيرونس والاداء نتاع يان فاليري ولافيتي
0: بون ليكسبليكاسيون بتترا اخرى زاد قلت بتترا خاطر هو سي لونترنور دو احنا خاطر احنا تو باش نشوفوا عندنا هو اللي عمل لا كونفيرونس دو بريس لا حد شيء في الوقت تاع ليست هو ايزون بوبلي لا ليست دونك احنا عندنا اون ليست نعمل الليكتور نتاعها يفهم حاجات ما نجم نجاوب عليهم كان
1: كان هو
0: كان, هو. كان معين الشعبي بتاتر قلت لك على خاطر راهو تلمون سايتي شومباردي ليكيب من مارس حتى كش لجوان وشفنا الريزيتا اللي شفناه في الكوب دي موند يقول لك هو il cherche à avoir le maximum de joueurs qui ont joué ensemble معناه يحب يرجع لك لوساتو بون اليوم
1: ممكن
0: جيب ما تفهم يقول لك ساعه في الواحد فما لي دوماج كولاتيرو دونك في دوماج كولاتيرو جاي زالوني اللي عنده بلاستو تو في سبتمبر عنده بلاستو
1: تحكي على رباعي الدفاع
0: تحكي على رباعي الدفاع
2: كامل الجمهوريه اونانيميتي كلهم
0: شوف تفق ايش نجم نلوموا عليه 100% خاطر تو هو راهو الفوس متر على بلاس دو معين راهو اصعب ليستا هي ليستا هذه واصعب ماتشوات هي اصعب راسومبلومون واصعب ماتشوات هذوما قالت الديماراج اما يعمل ديماراج باهي
1: يكون موفق مع جماهير
0: ويعطي هكا حتى بصمه صغيره ويكون موفق مع قدام في الجمهور نتاعو في راتس والا باش تكون نقول لك والا تصور انت يعطيك نتيجه خايبه وتكون ان بريستاسيون اوسي موفيز كو سيت دو لا كوب دي موند اي لا شوف البريسيون اللي باش تهبط عليه في الراسون كون مونجي اذا زعلوني يقعد بالبريستاسيون نتاعو هذه بريغولاريتي هذه وما يكونش موجود في القائمه يلزموا جاوب معين شعباني جاوبنا علاش
2: يلزمنا اليوم زاد راهو ننساو توا اللي صار
0: لومبيش كنت راهو تظلم في الليسته هذه
2: راهو يقول لك لو مالي في يلزمنا نقفوا مع الفريق الوطني التونسي
0: هذا ما فيش كلام
2: بلاد اكسبسيونيل اتو لي نيفو اذا كان نعرفوا قيمتها ونعرفوا قيمه شعبها تو تفكرني شنو هو الرياضه التونسيه كيفاش
0: تقول ودلا انا باش نقول لك ودلا دينا باو ودلا دينا تاع الجوارات بو امبورت ليست كيما قلت لك نجم تكون موافق مع بقول لك برمضان شو يعمل والاخر شو يعمل
1: فما الحكايه على
0: اليوم
1: محمد الحاج محمود
0: اكزاكت الحاج محمود نسينا كينا ما استنبوم
1: اليوم مش كان غايه الزعلوني
0: تحدث فما الحاج محمود زاد يعمل في بريستاسيون باهيه مع ليسبيرونس
1: صحيح
0: فهمت
1: الياس سعد ايضا
0: غياب الياس سعد الباري مانيش متاكد منها الباري طلب انه ايقاع عفائه مع في الوحده
1: في راسوات ما زالت البطوله الليبيه ما انطلقتش
0: انا في راسوات تولي ضحيه الاختيار نتاعو
1: البطولة اللي بتاع النادي فوالا
0: تاع البطولة كاملة
1: البطولة كاملة
0: البطولة كاملة البطولة الليبية البطولة الليبية مالوغوزمون فقدت بالوضع السياسي والوضع
1: ما
0: العام
1: ما عندوش مقابلات في ساقيه معناتها نقص
2: احنا بدينا ممكن في مصلحة راهو كا نتاع فراس شواط رينا فورا الكا مع غايب الزعلون علاش لان فراس شواط ناقص كومبيتيسيون
1: صحيح
2: ثم ريسك دو بليسور نجم تصير له في مباراة ماهيش ودية معناها مباريات نتاع ترشح كاس افريقيا 2027
0: انا بور موا حتى ولو كان بعد في الراسومبلومون جاي وكون عنده دي ماتش دي ماتش دي ماتش سي با لو شامبيونا الى في ان شوا سبورتيف اللي يتحمل المسؤوليه نتاعو
2: في رمضان راهو شوا نتاع قدوم ماشيانو للاهلي اللي انا تعرف لي الاهلي والترجي اللي باش يصيروا مباريات
0: وكل كان ينجم يمشي لجمعيه اخرى وكان أخرى. لو كان شوف لو كان كما قلت انت طب جبتنا في كلام معناها لو كان ما مشاش خاطر شفت الضغط او ضغط الجماهير رهيب جدا رهيب جدا فهمت
1: سيرتو في تونس
0: سيرتو في تونس فهمت فما جوارات ولاد جمعيات
1: في نوادي
0: وفي ويلعبوا في المنتخب وسبوهم الجماهير نتاع الجمعيات نتاعهم خطا اللي عملوا كما قلت انت الاختيار نتاع الاهلي
2: هو على
0: خاطر وفي نالمون الاهلي معناها لعب من الاول وشفناه السيزون الاخرى حطوا معناتها على
2: هو تنقول لك علاش تنقول لك علاش الاهلي هو عنده كلوز ليبراتوار مليون و900 الف دولار الترجي ما حبش تخلص السعر هذاك ومن حقها
0: بخلية.
2: الاهلي المصري تقول لك انا ناخذ بالرمضان معايا خير ما يكون مع الترجي
0: اي اما شوف منجي بعد ما مشى الاهلي تعتقد انت اليوم توا محمد علي برمضان كان يرجع الترجي التونسي باش يتقبلوا الجمهور؟
2: لا طبعا بيسير كنو وفي نفس الوقت محمد علي برمضان حط روحه فريمون حط روحه معناها في مشكل كبير برشا, لان اليوم راه باش تمشي البريسيون اللي عليك تحب ولا تكره
0: هو حتى باش تنجح. هو تحب حدا نحكيو حتى كيمش نفهنا حتى الاختيار الاولاني الفريق اللي مشى الاولاني
1: فرانك فاراش المجري
2: اي والله نفس الكلام
0: في الترجي التونسي.
2: برافو عليك خويا
0: وليد, انا قعدت في الترجي خي
1: على فكره والله. فرانك فاراش المجري في الدوري الاوروبي كان فاز بنتيجه عريضه امام سلتيك امام سيباستيان تونكتي لعبنا الدول يعني.
2: والله لا
1: خويا جاب انتدابات جديده وعمل مباراه كبيره
2: خويا لطفي. خويا وليد والد محمد علي بن رمضان فريمون تقابلت معاه وكل وقتها ليبر محمد علي بن رمضان معناها قال لي ليبر وكل شيء. قلت له خلي يقعد في الترجي, جاوك برشا تليفونات. قال لي صحيح. قلت له مين مقبل ما حكى معاك حتى حد اليوم خطروا ليبر جاء وخلي يقعد في الترجي ويخرج من الباب الكبير. قعد بيت في التصرف نتاعي وقعد في الترجي وخرج من الباب الكبير. لكن الشوا نتاع فرينك فاروش علاش خاطر الكره راه تحب ولا تكره فرينك فاروش وكل جريس والواحد وكل شيء باش تدخل للنسيان لان ما عادش يسمع بيك حتى عاد كيما الرياضه الفوتبول الامريكي.
0: يمكن كان اختار ليك دو في فرنسا بتاتر يكون في
2: الفيترين تكون احسن.
0: شوف الاختيار مش معناه لطفي قلت انت قلت ما تعطيت ريزولتا انت قلت ريزولتا راهو سان فوريان دير ليكيب تنجم تعمل ديكسيون ريزولتا.
1: نربط معاك انا وليد انت ذكرت ليك دو خليل العياري صاحب هدف جميل جدا مع دانكيرك. مع دانكيرك يعني كان موجود في قائمة معين الشعبانية ثابت.
0: على شوف خليل العياري
1: نحكيو على الوليد هذا الملاعب الموهوب
0: خليل العياري
1: الهدف الأخير
0: نوصل موهبة
1: صراحة هدف عالمي
0: نوصل موهبة
1: على طريقة يامال
0: نوصل موهبة. il est issu d'une grande école في تونس اللي هي ستاتونيزيان
1: الملعب التونسي
0: فريمون سي بالحق معناها كي كي تشوف خليل العياري منين خرج الناس اللي ما تعرفش ملعب تونسي في الستينات في السبعينات تشوف اش معناتها ان جراند ايكول اسمها الملعب التونسي
1: هي مدرسه مقديمه
0: مدرسه من ليه معناها تشوف تو ستاتونيزيان تو باللي باش تعمل ريزلتا ثانيه انا بوار معناها
2: عندهم لا بلو بيل موزايك دو موند دونك اوتوماتيكمون عندها دي بير
0: اكزاكتومون. دونك خرج من مدرسة كروية كبيرة معناها متكون تكوين لبس بيه مشى في الليجن تاع البي اس جي
1: صحيح
0: باهي وعدى تستا ونجح وقعد
1: وصل له تدرب مع الفريق الأول
0: وصل تدرب مع الفريق الأول خاطر هذيك الداخل دونك هو تو دخل في السيستيم
1: نتاع عندك في
0: تاع التكوين ونتاع التحضير نتاع البي اس جي. بي اس جي راهو ما حطتوش كي حطته في دانكيرك ماشي في هذه الكرة
1: باش يلعب
0: معناها عارفينه مشروع جوار مشروع ملاعب كبير يزمو يلعب يزمو يكون ريغولي يزمو يدوا باسي يدوا يزمو يطلع من ليغ 2 في فرنسا باش يمشي للليغ 1 باش ينجم يلعب تشامبيونز ليغ. وكان يقعد بالمستوى هذايا ويتبع
1: الخطوات
0: اللي باش تحطهم له البي اس جي بعد 3 و4 سنين و5 سنين نتقابلوا كان حياتنا القدره نحكيوا على خليل العياري.
2: برافو عليك على الاناليز نتاعك على خليل العياري. انا تفرجت فيه دقيقتين الملاعب هذايا وماشي باش نحل مع خويا مراد العياري في ارتسي. جبت لي على ملعب التونسي مباراه الملعب التونسي قلت له راني متفرجت في المباراه تفرجت دقيقتين ما قيد الاسم هذايا اللي هو خليل العياري لان شفت دي جيست تكنيك اللي عم فيهم. لكن اليوم لا فورماسيون اللي في تونس في الملعب التونسي اوروزمون عندنا اون فورماسيون اكسبسيونيل موجوده في الملعب التونسي وبرافو على لي فورماتور. لكن لونتوراج دو جوار باش تاخذوا ايكيب كبيره اوتوماتيكمون باش تسلفوا باش تحطوا. شوف اليوم الملاعبي وين موجود خذاته سيفري غراتويتمون افيك اون اوبسيون داشا ونفذوا ويعرفوا القيمه نتاعو. الملاعبي هذايا توا بقدره ربي
1: ان شاء الله يكون مستقبل
2: باش يكون عنده امراي الكره في ساقيه. Attention, des vidéos partout, là où il mchit, où il qat, ou là.
1: Il y a le débat.
2: Rakez à la courte le qadam. Et de quand celle fait tout le Dunkerque, c'est pas par hasard.
1: Oui.
2: وتشوف الهدف اللي سجله ما شاء الله وليد الوليد هذا عنده ان تالون اكسبسيونيل. اما التالون نو سوفي با راهو ما يزيش اذا كان ما عندكش التركيز في مخك سنكرونيزاسيون ما بين المخ والساقين.
1: يعطيك الصحه سي المونجي بن ابراهيم كذلك وليد النالوتي. راجعين بعد شويه مستمعينا الكرام يرفع لحضراتكم الان اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
3: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رياضة وأهداف.
2: عودة من جديد لرياضة وهداف. حكينا على المنتخب الوطني التونسي، إن شاء الله ناجح في الزوز مقابلات سيلمونجي، هذا الهام وهام جدا، بخلاف الناس اللي حكيت على قائمة المنتخب. المهم أنه الدسكور يكون إيجابي، أن المنتخب ينجح في المباراة الأولى أمام المنتخب الأوغندي وكذلك المنتخب البوتسواني. الآن مش نحكيه على بطولة الرابطة المحترفة الأولى، بعد قليل الأربعة متاع العشية الموعد مع زوز مقابلات مؤجلين لحساب الجولة الرابعة ذهاب للبطولة. الزوز مقابلات في ملعب حماد العقربي، نادي الإفريقي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي تعليق بالزميل رفقي بوستة، وفي ملعب الطيب لمير بصفاقس نادي الرياضي الصفاقس يستضيف النادي الرياضي البنزرتي، ومباراة مؤجلة لحساب الجولة الأولى لمرحلة الذهاب اتحاد بن غدلان يستضيف نادي حمام لنف. نسمعوا في تقرير من أعداد زميلنا رفقي بوستة لتقديم ثلاثة مقابلات هذو.
3: تلعب اليوم ثلاثة مباريات في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، زوز مباريات لحساب الجولة الرابعة ومباراة لحساب الجولة الأولى. اليوم مباراة منتظرة في ملعب رادس بين زوز فرق ناجحوا قاريا، النادي الإفريقي اللي يدرك الدور التمهيدي الثاني في كأس ربيعة الأبطال، والترجي الجرجيسي اللي نجح في الوصول للدور القادم في كأس الكونفدرالية لكنه ما نجحش محليا في تحقيق المأمول. انتصار وحيد إلى حد الآن، انتصار الجولة الأولى ضد الأولمبي البيجي، في المقابل هزيمة في زوز مناسبات ضد النادي الرياضي الصفاقسي في المهيري في مقابل واحد، وعلى ميدانه ضد الاتحاد المنستيري بنفس النتيجة. فريق ترجي الجنوب في مهمة صعبة أمام فريق حقق إلى حد الآن زوز انتصارات، واحد بلاش خارج الميدان ضد نجم المتلوي، وبنفس النتيجة في رادس ضد أمل حمام سوسة دون قبول أهداف. النادي الإفريقي اللي يسعى لتحقيق انتصار جديد قبل الخوض مباراة مؤجلة اللي باش تلعب في موعد لاحق ضد الملعب التونسي. في الطيب المهيري مهمة النادي الرياضي الصفاقسي مش تكون سهلة أمام النادي البنزرتي اللي في رصيده 7 نقاط من زوز انتصارات وتعادل، بداية جيدة لأبناء محمد عزيز يسعى لتأكيدها أمام السي اس اس اللي يريد العودة لتحقيق الانتصار. بعد زوز تعادلات خارج الميدان ضد اتحاد بنقردان 1-1 نفس النتيجة ضد الملعب التونسي، فريق عاصمة الجنوب من أجل تحقيق الانتصار الثاني في ميدانه. لحساب الجولة الأولى تتلعب مباراة بين زوز فرق بوضعية متباينة، اتحاد بنقردان ونادي حمام لنف. فريق الاتحاد اللي في رصيده 5 نقاط من 3 مباريات انتصار وزوز تعادلات يواجه العمامة اللي مازال يبحث على أول نقطة في البطولة، فريق الانقاذ الهزيمة في 3 مباريات متتالية.
2: كان هذا تقرير من اعداد زميلنا رفقي بوسيط الموجود حاليا في ملعب حماد العقربي برادس، حول يحكي على 3 مقابلات، النادي الافريقي والترجي الرياضي الجرجيسي، سي اس اس مع نادي البنزرتي، واتحاد بنقردان مع نادي حمام لنف. وخبر تمدني به زميلتنا رجال مختار منذ قليل، تقول لي انه في تصريح لرئيس استواء بوخارست الروماني قال انه امضى مع المدرب مدرب الترجي الرياضي التونسي لورانسيو ريجينكاف إمكانية أنه يكون غادر الترجي الرياضي التونسي. تقول لي رجاء يبدو أن الخبر أقرب للحقيقة، وشكري الواعر المدير الرياضي للترجي الرياضي التونسي مسافر، وقد يكون فما مدرب جديد في تربص عند راهم القادم بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، موضوع للمتابعة. يعطيك الصحة زميلتنا رجاء المختار على هذا الخبر، نسقوه بكل احتراز، إمكانية مغادرة ريجن كاف للترجي الرياضي التونسي.
4: تحية لأختنا رجاء مختار، وإن شاء الله أمنية للجماهير الترجي الرياضي التونسي خلي غادر ريجي كامب باش ينجموا يجيبوا مدرب آخر للترجي الرياضي التونسي.
2: وليد شو رأيك في الخبر؟
5: إذا تصريح متاع
2: تصريح في تمدني به زميلتنا
5: إذا تصريح رجاء
2: رئيس على الأم سبور
5: تصريح بتاع رئيس نادي تصريح بتاع رئيس نادي مساوش رئيس نادي معنا يقولك صحح مع مدرب معناها من رأسه أسكيوريكي كامب قبل ما يصحح، إذا صحح شنو اسكو اعلم رئيس الترجي التونسي وشكري الباهر ولا لا دونك بتوت مانيير
2: موضوع للمتابعه
5: موضوع المتابعه المعلومه اللي بناخذوها بكل احتراز بون اذا باش يغادر توا ليغي كامب فما شهر الاسبيرونس باش
2: فما
5: تخاف
2: باش يعدل الاوتار
5: باش يعدل الاوتار
4: وسمحني خويا وليد وخويا لطفي معناها مش من السهل باش تلقى مدرب اليوم ما عندوش فريق معناها اليوم
2: الفترة صعبة
4: مش من السهل
5: في كل البطولات شوف هو مش تلقى مدرب صحيح الإشكال مع ريغي كامب اللي حتى كي بدأ في انتر سيزون قبل اللي جاء الباساج الأولاني جاء في وسط سيزون لابخي لو تران مارش الاشكال توا اللي ناريفا اكونفانك يل تروف دي ديفيكولتي حتى في الشامبيونات تاع تونس
4: صحيح باش يعدي رساله يتكلم باللغه الانجليزيه
5: فما بدل فما دي شوا عملهم في ماتشوات اللي
2: شوا تكتيك
5: غالطين وزيد هو كل التعنت نتاعو حتى في الديكلاراسيون نتاعو في الديكلاراسيون نتاعو يقول له يقول لك انا ما اللي يقولوه العباد ما يهمونيش وبعد رجع صرح في الباج اوفيسيال تاع الاسبيرونس راني ما نقصدش الجماهير ونقصد العباد الاخرين شكون هم العباد الاخرين
4: ريفيرونس خويا وليد باش تجيب ريغي كامب يراني في تونس
5: شوف هو الى دوموندي اون سيكوند شانس ا بريوري زاد فما حكايه نتاع مربوطه بالعقد القديم فما فلوس وما كذا عطاوه اون شانس الى بري سا شانس اسكو في الكونترا اكطويل تاع ليسبيرونس ان كا دو ديبار دو لونترينور شنو اللي فما فهمت اسكو ليسبيرونس ا لو دووا ان اتشد ولا لا ولا اسكو فما اون وحده انديميتي دو ديبار يهز يخلصها بعد كل دو توت مانيير كان فما تبديل توا كما قلت انت الاشكال اسكو شكون هم لي زونترونور ديسپونيبل فو افوار ان بون انترونور اللي يكون ينجم يل برون توا ليكيب ويحضرها في شهر ويصلح الاشكاليات اللي صارت في لي 4 بروميير جورني دو شامبيونا فهمت خاطر ليسبيرونس ان كوسي ا ماركي دي بوت مي ان كوسي بوكو دو بوت بارابور لي ديفونس نتاع
2: حتى في موقع فاناتيك رو كذلك قالوا رسميا ريغي كامب في استواء بوخارست الروماني من ابرز النوادي الرومانيه في صحة كذلك زميلنا رفقي بوستة مبني ب
4: انا اليوم نقول
2: نسخة من هذا الخبر على هذه الصحيفه
4: انا اليوم نقول اليوم الترجي التونسي ابار الجمهور يلزم الجمهور
2: اكثر من موقع تردد هذا الخبر
4: الجمهور موجود الجمهور يعرف كل شيء الجمهور واقف مع الفريق لكن اليوم اللي صاير توا في الفريق معناها ما فماش استقرار تخلي اوتوماتيكو
5: اللي يهمنا في الخبر هذا اذا تاكد خبر رحيل هذولك لازم لشوا دو لونترونور يكون ان لونترونور كيا لا كاباسيتي لازم يعرف تاع الفوتبول التونيزيان الافريكان ويكون عنده لا كاباسيتي انه ياخذ لي باس فيت لو ميساج نتاعو بخي دو جوار قاعد باش يجي بفكر جديد و ايتترا وزاد يلفو شوازي ان انترونور اللي باش تكمل بيه السيزون خاطر لا ولانستابيليتي تكنيك ضرت ليسبيرونس في العوام الاخرانيه
2: وكذلك ايضا مع اليوم الاخير للميركاتو رسميا النيجيري كينغسلي ايدو المهاجم السابق للسي اس اس يمضي للنجم الرياضي الساحلي تو بعد شويه نحكيو في كلمه على كينغسلي ايدو نمشيو الرادس مع زميلنا رفقي بوستة ما قبل مباراه نادي الافريقي والترجي الرياضي الجرجيسي رفقي اهلا وسهلا بك
1: مرحبا بك لطفي تحيه لسلمونجي تحيه لوريد وتحيه لكل مستمعي الاذاعه الوطنيه مباراة النادي الافريقي والترجي الجرجيسي لحساب الجولة الرابعة ذهاب من البطولة مباشرة إلى تشكيلة المدرب منصف مشارك الفريق الضيف التشكيلة الأساسية 32 حمزة الغانمي 29 سامبا ضيوف 30 الصادق توج جاسم بركيلاني 25 21 هادم الطاوس 17 دافيد نيانجي 13 خليل القصاب 6 حسين طوري 27 أمير التجوري 3 ياسين العريض قائد فريق رقم 9 كيبا سوي على بنك البدلاء وسيم المغزاوي محمد ريان اسماعيلي ذيادين الجويني نمجد الرجيلي حازم بن حامد، ياكوبا أبو بكر، النيجيري أدي بوجو، الهادي جرتيلا وياسين الكاسح. إلى تشكيلة النادي الإفريقي، التشكيلة الأساسية: 1 عبد المهيب الشامخ، 36 إسماعيل سيمبارا، 6 عمار عبد الحق، 17 غيث الزعلوني قائد فريق، 3 غسان المحرسي، رقم 28 سيد خان، 32 أسامة الشريمي، 30 معتز الدام، 7 حمزة الخضراوي، رقم 18 فيليب كينزومبي، ورقم 44 صادق قديدة. على بنك البودلاء: غيث اليفرني، ياسين بوعبيد، حسين بن علي، ألان كانتي، حمزة العبيدي، بسام اسرار، في ايمن الحرزي، يوسف المختاري، هو تادوسن كانغ. الى طاقم تحكيم المباراة: حكم رئيسي حمزة جعيد، المساعد الاول وسام بوغاتا، سفاني محمد علي درويش، الحكم الرابع عبد السلام ماني، حكم الفار امير العيادي، مساعد حكم الفار وسيم عمارة، مقيم الحكام نوفل بن عبدالله، والتنسيق الإعلامي لحاتم بن عمار الصحبي بودن. جماهير غفيرة في مدرجات ملعب رادس كالعادة، جمهور الإفريقي حاضر بقوة قبل انطلاق المباراة، قبل لحظات على انطلاق المواجهة بين النادي الإفريقي والترجي الجرجيسي.
2: يعطيك الصحة رفقي أبو ستة. ما قبل مباراة النادي الإفريقي الترجي الرياضي الجرجيسي، وليد كلمة على هذه المباراة.
5: زوج فرق كانت في الكومبيتيسيون افريكان، يحبوا يقعدوا في اللونسي نتاعهم، يحبوا يكملوا بنتيجة إيجابية قبل ما يدخلوا في التريف تاع الشامبيونات. دونك لافونتاج نتاع لو كلوب افريكان تلعب قدام جمهور ا دوميسيل، دونك شو لو بابيي عندها البار افيك لي بار فافوري كلوب، سوف كو زاد جورجيس عندها ما تقول في روحها.
4: لي زانغريديون موجودين الكل، معناها زوج فرق تبارك الله، لكن اليوم جمهور النادي الافريقي باش يعمل اشياء خياليه اليوم، وهذه فرصه زاده للجماهير، وبقدره ربي في مباراه هذه معناها مدربين كيما ماهر كنزاري وخونا سمعني يوسف مشارك سيمونس من مشارك، تحية لهم الاثنين، بقدرة ربي بصير مباراة كبيرة برشا، وبصير فيها برشا أهداف، وبتو تشوفوا الجماهير شنو اللي باش تعمل
2: لهم. إلى ملعب الطيب المهيري بإسفاق سمع زميلنا خالد بوشيبة ما قبل مباراة السي اس اس والنادي الرياضي البنزرتي. خالد مرحبا بك.
6: مساء الخير لطفي، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. بالفعل هذا ملعب الطيب ميري بصفاقس، مسرح لقاء الجولة الرابعة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. صاحب الأرض والجمهور النادي الرياضي بصفاقس يستقبل النادي الرياضي البنزرتي، مباراة مؤجلة طبعا تدور اليوم العشية في طقس مغيم في ملعب الطيب ميري، وحضور جماهير كبير في مدرجات ملعب الطيب ميري. دون إطالة أعطيك تشكيلة الفريقين. الفريق الضيف النادي الرياضي البنزرتي: يوسف مقطوف في حراسة المرمى، ثم محمد أمين علالة، فاروق بوقطف، هني عمامو، بلال العوني، لامين باع، علي الدين الدريدي القائد، لامين تراوري، وحيد التيمي، ريان الرحيمي، وبلال المجري على بنك البدلاء، معتز الحنزولي حارس احتياطي، ثم سداد يالو، ياد الميداني، يشرف الفرشيشي، وسيم الشيحي، زياد بالريمة، ملك الدوكيلي، عزيز قبلية، نور الدين ونور الدين ايندي، والمدرب السيد محمد عزيز. تشكيلة النادي السفيقسي: ايمن دحمان في المرمى، ثم حمزة المثلوثي، علي المعلول الكابيتان، ويوسف حبشية، كيفن مونديكو، ريان الدربالي، جاك مبي، ترافيس موتيابا، لوية تراعي، جوسنا لولندو، اياب بالوفي على بنك الاحتياط، عبد السلام الحلاوي، محمد امين بن علي، محمد صالح المذبي، محمد العبسي، غيث الصغير، مؤمن الرحمن، وليد ذويب، محمد امين بن صير، وديارة بوال، مدرب نبيل الكوكي، وحكم المباراة حسين بن سيسي، سعد كون من عم عمر الرياحي، وايضا ويل المحويشي، حكم الاحتياطي عبد الحميد بدر الدين، حكم الفار دافيد سماجي من سلوفينيا، حكم الفار مساعد بسام عبودة، مراقب الحكام اليسويدين، والتنسيق الاعلامي عدنان الانتاتي، والمنجي النيلي. طبعا النادي السفيقسي في المركز الثامن 5 نقاط من 3 مباريات، المركز الرابع للنادي البنزرتي 7 نقاط من 3 مباريات. الكرة على مستوى نقطة وسط الميدان، تقريبا بعد دقيقة باش تنطلق مباراة النادي الرياضي السفيقسي والنادي الرياضي البنزرتي. يعطي إشارة بدايتها طبعا حسين بن سيسي حكم هذه المباراة السي اس اس على اليمين في مدارج رئيسية طيب ميري بالألوان البيضاء والسوداء، على اليسار النادي البنزرتي الأصفر، والأسود، مباراة قمة، مباراة مشوقة، مباراة الإثارة، مباراة رقم 136 في نعم. تاريخ المواجهات بين الفريقين. تفضل.
2: يعطيك الصحة خالد بوشيبة. مش نمشي بعد شوية لبنغردين، اتحاد بنغردين ونادي حملانف، وتحية لزميلتنا نعيمة ساسي تفاعل معنا بخصوص المدربين. يعطيك الصحة نعيمة، تقول لك سلمونجي برشا مدربين ما زالوا موجودين الآن، يعني قالت لي كانت تحب نسميه ونسميه، فوالا هذا هو. توجه لك التحية سلمونجي إبراهيم وكذلك وليد النالوت.
5: تحية لزميلتنا نعيمة.
2: يعطيك الصحة نعيمة. ولا عن الموجز متاع الرابعة، ثم نعود لرياضة وهدف بعد قليل. مش نمشي للملعب بنغردين، مواجهة اتحاد بنغردين ونادي حمام لون. يعطيك الصحة وليد النالوتي على البريس، حضرت معنا اليوم في الإذاعة الوطنية.
5: شكرا على الاستضافة، وتحية مرة أخرى للزملاء في الإذاعة الوطنية والمستمعين الإذاعة الوطنية.
2: يعطيك الصحة وليد النالوتي، كذلك يعطيك الصحة سلمونجي إبراهيم.
4: بارك الله فيكم وتحية لكم، وشكرا فريمون سافي بليزير ديما كي نجيو بحذاكم. وكل تحية لأختنا نعيمة ساسي، تبارك الله عليها.
2: راجعين بعد شوية لرياضة وهدف.
7: هاي جرب يديرك ما خسر شيء.
8: ديما أنا قلنا ليه عادة ياسين مجاونة.
7: شنو مجاونة يا ودي؟ جرب باش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك. يدي باش تحس روحك طاير فوق همومك، وحتى حد ما ينجم يوصلك.
8: ديما وزادة ياسين الوالدة.
7: الوالدة تو تفرحها. يا ما زادة فرح روحك. شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تي بازم تهدي برشا ضغط وظروف وكذا. صحيح ولا أنا غلط؟
8: هي
7: جرب باش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل. تو تضيع، مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك. باش تنسى روحك. صحيح انا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجه ما ترحمكش. هاي تجرب.
9: لا للمخدرات، نعم للحياه.
10: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
9: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
11: تحية طيبة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. وزارة السياحة تؤكد أن المقطع المصور المتداول على منصات التواصل الاجتماعي باعتباره ومضة إشهارية مخصصة للترويج لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 27 و2000 لا علاقة له بهذا البرنامج، موضحة أن الديوان الوطني التونسي للسياحة لم ينجز ومضة إشهارية مخصصة لهذا الغرض. صفاقس تطلق للسنة الثالثة مشروعها الجهوي للوقاية من التهاب القصيبات الهوائية لدى الرضع في إطار الحلم الجهوي صفاقس بدون برونكيوليت. شارك في هذا الموعد العلمي نحو 140 شخصا من أعضاء المشروع من أساتذة جامعيين وأطباء وإطارات وأعوان صحة يمثلون مختلف الهياكل الصحية بالجهة في القطاعين العمومي والخاص. رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة يعلن عن إحداث خلية للدعم النفسي تحت عنوان التكافؤ والاحترام، متكونة من أطباء وإخصائيين نفسانيين، ويدعو الطلبة في جامعة تونس المنار إلى الاتصال المباشر بالخلية من أجل الدعم والمرافقة. بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي الجديد، مسرح أوبرا تونس يعلن عن تنظيم الدورة السابعة لتظاهرة الخروج إلى المسرح بداية من اليوم 25 من سبتمبر الجاري وإلى غاية 1 أكتوبر المقبل بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي. في أخبار العالم، استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر بجروح قبل اعتقاله جراء إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني النار على مركبة شرقي مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. الجيش اليمني يعلن مقتل 13 من منتسبيه و12 مسلحا من الحوثيين في معارك بمحافظة مأرب وتعز ولحج، والتصعيد يجبر 147 ألف يمني على النزوح. ورئيس ترامب يخير إيران بين الحرب العسكرية والحرب الاقتصادية أو التوصل إلى صفقة، ويعبر عن انفتاحه على فكرة لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. كان هذا موجز الرابعة مساء، قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.
9: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
10: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
9: رياضة وأهداف نقل مباشر.
11: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
9: تصريحات
12: في المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
9: رياضة وأهداف مع لطفي خالد.
2: عودة من جديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، متابعة طيبة للجميع في رياضة وأهداف. الآن النقل المباشر لثلاثة مقابلات لحساب بطولة الرابطة المحترفة الأولى، زوز مقابلات لحساب الجولة الرابعة. نحكي على مباراة ملعب حمد العاقل ورادس نادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي. حكم المباراة حمزة جعايد، حكم الفار أمير العيادي، وفي التعليق زميلنا رفقي بوستة. وفي ملعب طيب المهيري بصفاقس نادي الرياضي الصفاقسي ونادي الرياضي البنزرتي، تعليق لزميلنا خالد بوشي. حكم المباراة حسين بن ساسي، وحكم الفار هو سلوفيني دافيد سميتش. في المقابل مباراة كذلك الأربعة متاع العشية لحساب الجولة الأولى هي مؤجلة، اتحاد بن قردان يستضيف نادي حملنف، تعليق المباراة لزميلنا محمد نبهان. حكم المباراة نضال طيف، وحكم الفار هيثم جيرات. قبل ما نمشي للتوقيت والنتيجة، ثم أخبار رائجة حول غياب الثنائي أنيس بن سليمان ومعتزل نفاتي في قائمة المنتخب الوطني التونسي بسبب الإصابة. تقول لي زميلتنا رجال مختار أنه مهدي عبيد في اتصال مباشر مع طبيب المنتخب الوطني التونسي انفى هذه الأخبار، وقال في اتصال مباشر مع نواديهم مع الملعبية مع أنه إلى حد هذه اللحظة ما ثماش حتى أخبار يتعلق بغياب هذا الثنائي، نستناه الساعات القليلة القادمة. هما صحيح رتحوهم شوية الفرق متاحهم، لكن ما ثماش اخبار رسميه تقول انه هذا الثنائي سيغيب على قائمه المنتخب الوطني التونسي، حسب ما اكدوا دكتور المنتخب الوطني التونسي سهيل الشملي لزميلنا مهدي عبيد. نمشي للتوقيت ونتيجه رفقي بوسته في ملعب حمد العاقل ببرادس.
1: في رادس لطفي 8 دقائق لعب منذ انطلاق مباراة النادي الافريقي الترجي الجرجيسي، دائما التعادل دون اهداف الى حد الان.
2: توقيت ونتيجة خالد بوشيبة في ملعب الطيب لمير بسفاقس.
6: نفس التوقيت تقريبا 8 دقائق لعب في ملعب الطيب مير بسفاقس في لقاء نادي الرياضي الصفاقسي وضيفه نادي الرياضي البنزرتي، باقي التعادل بين الفريقين 0-0.
2: ورقة المباراة في ملعب بن قردان في مواجهة اتحاد بن قردان ونادي حملنف مع زميلنا محمد نبهان. محمد أهلا وسهلا بك.
13: مرحبا لطفي، مرحبا بكل سادة المستمعين. هذا هو ملعب 7 مارس بحي المطار ببن قردان اللي يحتضن منذ 7 دقائق وبضع ثواني لقاء النادي الرياضي بحملنف رئيس مدينة بن قردان والاتحاد الرياضي ببن قردان في نتيجة فنية لحد الآن 0-0 في مباراة تجسم على الميدان. تبع الفرشة هذه قبل لطفي لو تسمع التسديد ومعرفة مجربية ممتازة. كل شرقة المباراة النادي الرياضي الحمام فريق الضيف ينزل معز بن شريفية في حارس المرمى مع بهاء الدين الشلامي، عزيز القرائي لحبيب الغرايري قائد الفريق، في راس بن عمار نموري شينجار، وائل البرهومي، هيثم المحمدي، احمد بن علي، محمد علي الماجري، ومحمد عزيز اليعقوبي. العناصر البديله فيها ايهاب بن منصور، ثم ايهاب الدريدي، شهاب بن فرج، عزيز بوكبه، أيمن العباسي، محمد ياسين بن سلطانة، أبو بكر سيديكي، فؤاد أو جوب با عمر، وربيع قروية يدرب الفريق سيد شمس الدين الزوادي. بالنسبة لاتحاد بن قردان يمثلوا في حراسة المرمى قائد الفريق لسعد الهماني مع أيمن العمري، صالح الحربي، محمد الحبيب ياكن، فؤاد التيمومي، دانيال أوبا، محمد شريف كمارا، نسيم شاسية، غازي العيادي، غسنان رمضان، وعبد الوهاب بخوش الجزائري. العناصر البديلة فيها حارس مرمى ثاني مختار العرفاوي، قيس فريل، أنس بعطي، تاج الإسلام سالم، ياسين عبدالله، فادي التياسي لأول مرة ينزل على بنك الأحيان القادم من النادي الإفريقي، أمادو دياكيتي أيضا قائد فريق المنتخب البنيني لأقل من 27 سنة ينضم اليوم نشوع البنك، أشرف بوراوي وحمزة أبو بكر وسيد سفيان الحدوسي يقود هذه المجموعة فنيا. يدير هذا اللقاء سيد نزار السيف كحكم ساعة، يساعدوه كل من سعيد بن بالقاسم وزبير العامري، الحكم الاحتياطي حسام بالحاج علي، وحكام الفار هيثم جيرات الحكم الرئيسي، ويساعده محمد بوعبيد يراقب اللقاء عادل الصغير، والتنسيق الاعلامي للثنائي انيس السويعي ومحمد شندول، وسناتي على بقيه التفاصيل في الوقت اللاحق.
2: ذكرني بالتوقيت والنتيجه محمد نبهان.
13: دخلين على الدقيقة 10:00 بين اتحاد بن قردان ونادي الحمام الأهلي.
2: يعطيك الصحة محمد نبهان. التوقيت والنتيجة خالد بوشيبة في صفاقس.
6: دقيقة لعب في ملعب الضيب الميري بصفاقس، التعادل بين نادي الصفاقسي وضيفه نادي البنزرتي 0-0. يوسف حبشية منذ قليل تصويبة كانت تغلط الحارس، طبعا يوسف حارس النادي الرياضي البنزرتي، تبقى متعادلة بين الفريقين 0-0.
2: بداية الوصف والتعليق، البداية من ملعب حماد العاقر ببرادس، معك رفقي بوستة، ثم خالد بوشيبة، ثم محمد نبهان، بعد محمد نبهان مباشرة إلى رفقي بوستة. 3 دقائق في كل ملعب، تفضلوا الأولاد.
1: شكرا لك لطفي. نلعب في 11 دقيقة لعب منذ انطلاق شوط المباراة الأول، مباراة النادي الإفريقي والترجي الجرجيسي، دائما التعادل دون أهداف بين الفريقين. هذه كرة للنادي الإفريقي، رمية تماس غسان المحرسي إلى أسامة الشريمي، تمريرة لسيد خان، العودة لعمار عبد الحق في محور الدفاع، كرة لصالح النادي الإفريقي للصادق قديدة، مقطوعة ترجع من دفاع الترجي الجرجيسي، كيباسوي تفضل. نرجع لمباراة ملعب رادس، يبالي محمد نبهان تلبى الخط، نلعب في 12 دقيقة لعب، دائما التعادل دون أهداف إلى حد الآن. كرة لفيليب كينزومبي من جانب النادي الإفريقي، كينزومبي يشق الملعب العرض يبحث عن المساندة، العودة لسيد خان ثم إلى إسماعيل سيمبارا، يقرب من منطقة وسط الميدان، يعود مر لسيد خان، ثم التمريرة لفيليب كينزومبي الكونغولي، العرضية داخل منطقة الجزاء ومرت أمام حمزة الغانمي، يلمس الكرة والركنية لصالح النادي الإفريقي. بهي العرضية كانت من فيليب كينزومبي أمام حمزة الغانمي، حاول الصادق قديد اللحاق بالكرة، ولكن لمسة الغانمي يضع الكرة في الركنية تجي على يمينه. حمزة الغانمي موجود في التشكيلة الأساسية مع تواصل غياب سيف الدين الشرفي، معتز الدام في تنفيذ الركنية لصالح النادي الإفريقي، يقرب له المحرسي، ولكن القرار التنفيذ مباشرة داخل منطقة الجزاء، معتز زدام بالرأس، هذه اختيارة للنادي الإفريقي، ما يقذاش عمار عبد الحق، أمام عمار عبد الحق مباشرة إلى ضربة مرمى لصالح الترجي الجرجيسي، اليوم باللون الأزرق الداكن، ياخذ مكانه على يسار المتفرج في المدرجات الرئيسية لملعب رادس، ونادي الإفريقي على اليمين بألوان الكلاسيكية الحمراء والبيضاء، كرة كيباسوي مقطوعة من معتز زدام إلى إسماعيل سيمبارا، سيمبارا إلى عمار عبد الحق، يعطي التمريرة لغسان المحرسي لأول مرة في التشكيلة الأساسية. ماهر الكنزاري يعطيها الفرصة، كرة للشريمي، اختير الشريمي، التسديدة بعيدة تمشي ضربة مرمى لصالح الترجي الجرجيسي. من المحاولات الشريمي يسدد من خارج منطقة الجزاء في توقيت 14 دقيقة. لاعب خالد هنا في ملعب رادس، دائما التعادل دون هدف بين النادي الإفريقي والترجي الجرجيسي.
6: شكرا ليك رفقي، عودة من جديد إلى ملعب الطيب ميري بصفاقس، لقاء النادي الرياضي الصفاقسي وضيف النادي الرياضي البنزرتي، يتعادل 0-0 14 دقيقة نفس التوقيت مباراة. طبعا في التعليق طبعا لرفقي، وتعود الكرة لصالح الفريق النادي الرياضي الصفاقسي، محاولة المرور من لؤي التراي اللاعب المنتدب الجديد في الهوينة الأخيرة بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي. وفترة أخيرة في حقيقة السي اس اس حاول أنه يكون فما انتدابات نوعية في مراكز معينة تعطي الإضافة طبعا للفريق بعد ربما إصابة هشام بكار وطبعا خروج بعض اللاعبين وانتدابات. على كل حال الكرة تعود لصالح السي اس اس المخالفة في مناطق النادي بنزرت للنادي الصفاقسي. على يسار الحارس يوسف مقطوف مجنبة شوية من جهة المدرجة مقابلة الرئيسية، الطيب هيري في العلي المعلول في تنفيذ المخالفة ثنائية مع عيد بالوافي يحاول التوسيع داخل منطقة الجزاء في القائمة الثاني، والكرة تمشي مباشرة إلى الجهة اليسرى، حمزة المثلوثي على الجهة اليسرى بالساق اليمنى لهذا المدافع في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي. نقطة استفهام والضربة المرمى لصالح الفريق النادي الرياضي البنزرتي. يوسف مقطوف ما عندوش برشا حلول، مدرب نبيل الكوكي في هذا المركز بالذات، مركز طبعا مصاب فيه يعني لعب لستة أشهر، وطبعا البتيل يكون ربما حمزة المثلوثي، وطبعا أمامه علي المعلول، الكرة اللي تريع لصالح السي اس اس، لكن تتقص الكرة تعود نادي البنزرتي على دينا الأدريدي القائد على اليسار، يغير من ريان الحيمي، ريان الرحيمي ينطلق كجناح للتوزيع، يحاول يدخل منطقة الجزاء، توزيعات وحيد والكرة وحيدة تيمي، والكرة ما زالت لصالح نادي البنزرتي. يلعب على المرتدات، يلعب على الكرات المعاكسة، سريع في الهجمة، واس اس اس يعود البنزرتي في الكرة الأخيرة لصالح الدفاع من جديد. هنا عمامو يعرف جيدا ملعب الطيب مهيري، لاعب السابق للنادي الرياضي الصفاقسي ومدافع السي اس اس، تمشي كرة لصالح النادي البنزرتي هذه المرة في مناطق النادي الصفاقسي. التنفيذ يكون من لاعب هاني عمامو إلى الأجنب لامين تراوري على اليمين، هاني عمامو مرة أخرى يحاول يلحق على الكرة، ياخذها محمد أمين علالة والتماس لصالح النادي الصفاقسي، لوي تراعي علي المعلول، تمريرات قصيرة بلاعبي السي اس اس في مناطق نادي بنزرتي. ينطلق لولاندو الجوسنا، لولاندو المراوغة الجسدية، يربح المخالفة لصالح النادي الصفاقسي من جهة التماس والمدارج الرئيسية لطيب المهيري في مناطق نادي البنزرتي. نتابع هذه المخالفة لصالح الفريق النادي الصفاقسي، ونعطي الخط طبعا لزملائنا في الوصف والتعليق على المباريات. محمد نبهان تمشي كرة لصالح الفريق سي اس اس، يوسف حبشية ومونديكو، التوزيع من علي المعلول، تخرج كرة من علي الدين الدريدي في 17 دقيقة لعب تقريبا 30 ثانية. محمد نبهان 0-0 بين نادي الصفاقسي والنادي البنزرتي.
13: شكرا لك وشكرا للجميع. 17 دقيقة لعب هنا في ملعب 7 مارس بحي المطار بن قردان في لقاء النادي الرياضي الحمل أنف والاتحاد الرياضي بن قردان، دائما 0-0. هذه فرصة للاتحاد يغطي على الكرة، أحمد بن علي يعكس الهجوم، ثم تعود صالح الحربي، صالح الحربي يرجع للهجوم لاتحاد بن قردان، والشريف كاميرا ممتاز هذا اللاعب، شريف كاميرا، وثم مخالفة للنادي الرياضي الحمل أنف، تتحط الكرة في مكانها، يمشي عزيز القضاعي للتنفيذ، عزيز القضاعي يضع الكرة في مكانها، ثم في المساند يطلب الكرة وائل البرهومي، وائل البرهومي تبقى أمام الكرة أمام القضاعي، يبحث على المساند، الحكم يشير بالإسراع بالتنفيذ، ينفذ في العمق، تمشي لليمين وبخوش ياخذ الكره بالراس يخرجها في التماس تماس لصالح النادي الرياضي الحمام من امس من جهه المدارج الرئيسيه. التماس من جهه المدارج الرئيسيه للنادي الرياضي الحمام من امس في التنفيذ هيثم المحمدي بحضان عنوان لهذه الكره. واحد اثنين ثم غازي العيادي يقطع ثنيه وتوصل الكره لياسين شاشيه يتحس على مخالفه ثم عمليه دفع. غازي ياخذ الكره غازي العيادي باش يرجع الكره العرضيه يرجع ثنائيه لدانيالو با. دانيالو با يبدل تمكين تبديل كامل اليمين وين موجود عبد الوهاب بخوش يا مراوغه اولى يبحث على المسانده واطنب في احتكار الكره لكن مازال عنده الكره يخرج لليمين وتصل تعود من جديد وتعود الكره لايمن العمري ثم دانيالو با شريف كاميرا محمد شريف كاميرا ويقطع كاس الهجوم سريع للنادي الرياضي الحمام من محمد علي الماجري يسقط الحكم يعطيه مخالفه واضحه ثم عمليه تعارق بين الخلف من دانيالو با والمخالفه واضحه لصالح بن علي لصالح النادي الرياضي الحمام الانف في مناطق تقريبا زوج امتار على خط وسط الميدان تتحط الكره في مكان التنفيذ دائما عاليه وفي وسط محور دفاع اتحاد بن قردان ثم صالح العربي فتقته يبقى الهجوم للنادي الرياضي الحمام الانف تمشي مباشره للتماس دائما للضيوف للنادي الرياضي الحمام الانف تماس التنفيذ لفراس بن عمار ومن جديد تماس ثاني لصالح النادي الرياضي الحمام الانف ثواني ونعطي الكلمه لرفقي بوستة في ملعب رادس والتماس من جديد لصالح النادي الرياضي الحمام الانف في 20 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول والتعادل السلبي دائما 0 مقابل 0 بين الاتحاد الرياضي بن قردان وضيفه النادي الرياضي لحمام الانف.
1: وفي ملعب رادس نلعب في 21 دقيقه لعب دائما التعادل دون اهداف بين النادي الافريقي والترجي الجرجيسي. واللي يسمع فينا واللي اختار موجاتنا لمتابعه المباراه هذا تذكير بتشكيلتي الفريقين الاساسيه الافريقي مهيبه شامخ في المرمى اسماعيل سمبارا عمار عبد الحق غيث الزعلوني غسان المحرسي سيدو خان وسام الشريمي معتز الدام حمزه الخضراوي فيليب كنزومبي وصادق قديدة. بالنسبة للترجي الجرجيسي حمزة الغانمي سامبا ضيوف الصادق توش جاسم بالكيلاني آدم الطاوس دافيد نيانجي خليل القصاب حسين طوري أمير التاجوري ياسين العريض وكيباسوي. كورة لصالح الترجي الجرجيسي ما ياخذهاش أمير التاجوري تمشي رمي التماس لصالح النادي الإفريقي غسان المحرسي لأول مرة في التشكيلة الأساسية إلى عمار عبد الحق في محور الدفاع الاستلام من سيدو خان يغير على اليمين دائما لصالح النادي الافريقي والموجود غيث الزعلوني سيدو خان الى فيليب كينزومبي مقطوعه بين ثلاثه ملعبيه بالكيلاني الى خليل القصاب لمسه الى دافيد نيانجي كره لصالح الترجي الجرجيسي في مناطق النادي الافريقي بالكيلاني القصاب يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء تعمل روبون ياخذها حمزة ومهيبة الشامخ ياخذ كورته دون صعوبة وضربة مخالفة للصادق قديدة بعد تدخل الصادق توش والورقة الصفراء يشهرها الحكم حمزة جعيد في وجه المدافع المحوري للترجي الجرجيسي صادق توش وضربة

0: لعب جربة ميدون أمام الاتحاد الغوريستيري. اليوم الترجي الجرجيسي ينهي كل المباريات، مباراة متأخرة اليوم عكس النادي الإفريقي لما زالت مباراة مؤجلة إلى موعد لاحق. مباراة ملعب باردو أمام الملعب التونسي والإفريقي، عنده زوز انتصارات 6 نقاط، انتصار في ملعب رادس أمام الأمل الرياضي بحمام سوسة بفضل تسديدة معتز صدام، وانتصار الجولة الأولى في المتلوي أمام نجم المتلوي، الهدف اللي سجله صادق قديدة. صادق قديدة ليوجه له الناخب الوطني معين الشعباني الدعوة لتعزيز صفوف المنتخب الوطني التونسي استعدادا لبداية المشوار ضمن تصفيات كان 2027، مباراة أوغندا يوم 24 سبتمبر القادم، مباراة بوتسوانا يوم الاثنين القادم 28 سبتمبر، بالإضافة إلى ودية مالي شهر أكتوبر القادم. أيضا من بين الأسماء اللي وجه لها الدعوة معين الشعباني من جانب النادي الإفريقي مهيب الشامخ حارس مرمى الإفريقي. ضربة مخالفة كما ذكرنا بين خط وسط الميدان، خط 18 لصالح النادي الإفريقي في مناطق الترجي الجرجيسي. معتز صدام مع فيليب كينزومبي، طبعا من بين الغيابات عن تشكيلة الترجي الجرجيسي حمدي العبيدي صاحب هدف الجولة الأولى، هدف الانتصار أمام الأولمبي الباجي. ضربة مخالفة، لاعب سابق طبعا للنادي الإفريقي كينزومبي. معتز صدام على الكرة، يا التنفيذ من كينزومبي داخل منطقة الجزاء، الكرة الثانية ومقطوعة من سامبا ضيوف يبحث عن الهجمة السريعة، عن هجمة مرتدة، ولكن التفوق العددي من جانب النادي الإفريقي دفاعيا يحرم الترجي الجرجيسي من مواصلة الهجمة في توقيت 26 دقيقة لعب خالد منذ انطلاق مباراة ملعب رادس بين النادي الإفريقي والترجي الجرجيسي، ودائما التعادل دون أهداف بين الفريقين.
1: شكرا رفقي. نسق مباراة إثارة تشويق في غياب الأهداف إلى حد الآن. مباراة القمة المؤجلة بين نادي صفاقسي وضيفه النادي الرياضي البنزرتي هنا في ملعب الطيب ميري بصفاقس، والشمس حامية أكيد، يعني موقع الصحفيين موقع كارثي على مستوى النقل الرياضي، بعد ما كان في منصة الرئيسية لطيب المهيري تحول ولا تم تحويله إلى منصة أخرى مقابل المنصة الرئيسية، والشمس أمامنا يعني قوية جدا في عملية ربما التواصل أو عملية الوصفة وعملية التعليق، ورجاء من السلطة البلدية تدخل لوضع حد لهذه المهزلة على مستوى طبعا هذه الوضعية الشمس والأمطار. وطبعا يعني نتمنى تحسن الظروف أكثر بالنسبة للمعلقين الرياضيين في مختلف ملاعب تونس في هذه الفترة القادمة. تعود كورة لصالح السياسيس يهاجم النادي صفاقسي، التوزيعة في اتجاه تشوسنا لولاندو، ما زالت كرة النادي صفاقسي ترجع من الدفاع حركي جدا لويت ريعي، لكن تعود الكرة إلى مونديكو على اليمين، يوسف حبشية دائما في مناطق البنزرتي يدور بالكرة يوسف حبشية ورجعها إلى مونديكو المدافع الوحيد اللي مازال في مناطق السي اس اس، يجتاز الخط الشاطئ للميدان مونديكو على اليسار، جميل ترافيس موتيابا المراوغة والانطلاق بالكرة مرة أخرى، مراوغة ورائية يعني المعلول، معلول إلى لؤي التراي على التوزيع الأسيست والتوزيع والكرة والفرصة وضيع رينا الدربالي، يضيع فرصة الهدف على مستوى نقطة ضربة الجزاء. كرة واضحة للتسجيل تضيع على النادي الرياضي الصفاقسي، تمشي كرة لصالح النادي البنزرتي، صفر مقابل صفر، نسق كبير، عودة جماهير بعد غياب في المباراة الفارطة في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. النادي الصفاقسي ترشح إلى الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية، وطبعا المشوار الإفريقي لمختلف الأندية التونسية، تمشي كرة لصالح النادي البنزرتي، فاروق بوقطفة المحاولة من القائد على دين الدريدي ورأي الكرة من لامين تراوري، حاول التصويب لا يحبذ على الجهة اليسرى، التوزيع والحارس موجود موجود أيمن دحمان، توزيع تريان الرحيمي على الجهة اليسرى لرواقة الأيمن للأيسر لهجوم النادي البنزرتي، كرة إلى لولاندو لصالح

0: سيساس يحاول المراوغة، متفطن هاني عمامو في التغطية الدفاعية إلى علاء الدين الدريدي القائد بدوره إلى لامين تراوري في مناطق نادي بنزرتي على اليمين. كرة دور كما ينبغي بلاعبي نادي البنزرتي، ورأي المرة أخرى للبنزرتي وحيد التيمي، تيمي 14 تمشي لعلاء الدين الدريدي القائد، امداد باتجاه لامين با، لامين با تتقاسى الكرة لوايد ترايع، الهجوم المعاكس لحل نادي صفاقس، انتبع الهجوم ونمشي لمحمد بهين، تمشي كرة إلى يد بالوافي بالوافي بالوافي، يرجع بالكرة يحاول ينظم يحاول يبني الهجمة، تعود لصالح السي اس اس في مناطق نادي البنزرتي مرة أخرى، ينتظر موجود المعلول علي المعلول، كرة لصالح فريق نادي البنزل نادي الصفاقسي مرة أخرى، جاك مبي اللاعب السابق للنجم الساحلي مضى عقد جديد وانتجاب جديد للسي اس اس، وضيع الفرص ضيع الفرصة من جوستان لولاندو الراسية، التوزيعة ممتازة ولكن قبل هذا التسلل تقريبا في 30 دقيقة لعب محمد بهين صفر مقابل صفر بين نادي صفاقسي والنادي الراذي البنزرتي.
1: تقريبا نفس التوقيت داخلين على دقيقة 30 في هذا الشوط الأول بين النادي الرياضي الحمام والاتحاد الرياضي ببن قردان، ودائما التعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين. إذا أنت خالد تذمرت من موقع ربما التعليق، هناك تذمرات عديدة من جميع الإعلاميين هنا اليوم، تحصلنا على تشكيلة الفريق تشكيلتي الفريقين بصعوبة كبيرة وكبيرة جدا، في غياب ألاناتها، في غياب ربما حتى الاهتمام بهذا الجانب الإعلامي. لخيان في التنسيق الإعلامي اليوم أنيس السويعي ومحمد شندور قام بمجهودات جبارة لإيصال التشكيلة إلينا للإعلاميين بخط اليد يعني، وبصعوبة كبيرة برشا على كل لكل من يهم الأمر، سواء كان بلدية وهي مديرة النظر في هذا الأمر، لأن في ملعب بن قردان صعوبات كبيرة في الحصول على التشكيلة كل أسبوع، وخاصة اليوم يعني تعب كبير جدا للحصول على تشكيلتي الفريقين. على كل قوس فتحناه إن شاء الله يجد الأذان الصاغية، هذه مخالفة لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردان، تتحط الكرة في مكانها، التنفيذ سيكون لصالح الحربي أو محمد الحبيب يكن، محمد الحبيب يكن أمام الكرة، أو غازي العيادي يمشي غازي العيادي للتنفيذ، الأخصائي في تنفيذ الكرات الثابتة غازي العيادي هو اللي باش يتولى إرجاع الكرة للاعب، وفي منطقة تقريبا وسطى بين خط منطقة العمليات وخط من وسط الميدان التنفيذ، الآن على مستوى نقطة ضربة الجزاء، ثم القضاعي في الاستقبال بالرأس، تعود شريف كاميرا كما جات على الحكم يقول مخالفة ثانية، بالفعل لكن هذه المرة أقرب وورقة صفراء ترفع في وجه اللاعب على ما أعتقد سينجار نومار سينجار هو اللي ارتكب الخطأ، ترفع في وجه الورقة الصفراء، بالفعل نامور سينجار يتحصل على الورقة الصفراء ومخالفة في مواجهة معاذ بن شريفي مباشرة على اليمين وعلى اليسار في الاتجاه المباشر تقريبا 30 متر على مرماه، والتنفيذ سيكون شوف حتى في دانيال أوبا إلى جانب شريف كاميرا وغازي العيادي في انتظار أن يقوم اللاعب لباس، والحمد لله وتحت أنظار حكم النضال الطيف يقوم لباس ويدون الورقة الصفراء الإنذار اللي تم منحه لناموري سينجار، وسيتم التنفيذ الآن، تتحط الكرة في مكانها، الحكم يشير إلى مكان التنفيذ بالتدقيق، مخالفة مهمة جدا، دائما أقول لمن يحسن تنفيذ الكرة الثابتة لأن ثم كرة ثابتة كثيرا ما أحدثت الفارق عندما تجد من يتمم العملية وينفذها بدقة وبنجاح. أمام الكرة يبقى غازي العيادي، غازي العيادي في التنفيذ، غازي العيادي إلى جنب شريف كاميرا يمتاز أيضا بقوة التسويب، ربما يحضر له غازي العيادي، ينتظر إشارة حكم المباراة في طقس اليوم جميل جدا ببن قردان ويساعد ومناسب جدا لممارسة لعبة كرة القدم أو أي رياضة أخرى. غازي العيادي في انتظار الإشارة، الحكم مازال ينبه على جدار الدفاع للالتزام بالأمتار القانونية واللازمة في مثل هذه الحالات، غازي العيادي يعطيه الحكم إشارة التنفيذ. قدم عالية عالي فوق مرمى معز بن شريفية، تبقى النتيجة لحالها متعادلة سلبا صفر مقابل صفر. معز بن شريفية يسيب بالكرة يحطها على مستوى نقطة تنفيذ ضربة المرمى. معز بن شريفية يبحث عن عنوان ليأتي الكرة، يخيل التسديد في العمق، ثم شريف كاميرا بالرأس لكن عكسية تمر للتماس مباشرة للنادي الرياضي لحمام الأنف من جهة المدارج الرئيسية. تتلافت من هيثم حمدي سريعة، أحمد بن علي، أحمد علي، أحمد علي، توزيع ضعيفة ويخليه الحارس تخرج 6 أمتار. الأسعد الهمامي قائد فريق الاتحاد الرياضي في بن قردان، مباراة تسمح فيها أن الساق يرتفع شيئا فشيئا، لأن الحقيقة في البداية كانت بسيطة، ولو أن مستوى النادي الرياضي لحمام الأنف لا يترجم بالمرة.
0: الهدف الأول في ملعب الطيب المهيري بصفاقس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. لولاندو جوسنا لولاندو بتصويبة تغالت الحارس يوسف مخطوف حارس النادي البنزرتي. 1-0 لصالح النادي الرياضي الصفاقسي أمام النادي البنزرتي. عملية داخل منطقة الجزاء، التصويبة وغلطت الحارس يوسف مخطوف. 1-0 هدف مقابل صفر بفضل جوسنا لولاندو لصالح السيسيس. فضل محمد.
1: شكرا لولاندو، هذا للأسبوع الثاني على التوالي يسجل لاعب ناجع. احنا تركنا دقيقة 35 في هذا الشوط الأول، دائما صفر مقابل صفر، وإليك رفق.
2: شكرا لك محمد. نلعب في توقيت 36 دقيقة لعب لنا في ملعب رادس، دائما التعادل دون أهداف بين النادي الإفريقي والترجي الجرجيسي. أسامة الشريمي كان قادر في 4 مناسبات على افتتاح باب التسجيل، الملاعب اللي توفرت له 3 محاولات بالرأس كلها أخطأت المرمى، ومحاولة داخل منطقة الجزاء دخل بعد ما سد الدفاع الترجي الجرجيسي. الحقيقة أهدر عديد الفرص، كل 4 محاولات بالتمام والكمال بعد عمل كبير من الجهة اليمين. الشريمي لا ينجح في التسجيل. الأفريقي يستحوذ على الكرة، نسبة امتلاك الكرة أفضل لأبناء ماهر الكنزاري. واضح أسلوب منصف مشارك أنه ينتظر النادي الأفريقي ويحاول أنه يباغت بالمرتدات، يحاول استغلال سرعة بالكيلاني على الرواق اليسار، خاصة كرة من عمار عبد الحق غير اتجاه الكرة على اليمين إلى أسامة الشريمي، لا ينجح في الترويض، وبالتالي كرة خارج الميدان. تمشي رمي التماس لصالح الترجي الجرجيسي، التماس للترجي الجرجيسي في مناطقه. كرة من محمد ياسين العريض مقطوعة ترجع من كين زومبي، يعاود ياخوها دافيد نيانجي، ياخذها النادي الافريقي وضربة مخالفة واضحة. كان قريب حكم المباراة حمزة جعيد من اللقطة، والمخالفة لصالح النادي الافريقي بعد تدخل سامبا ضيوف. ضربة مخالفة بخط وسط الميدان، خط ال 18 مناطق الترجي الجرجيسي. معتز زدان الذي سدد منذ قليل من خارج منطقة الجزاء، والتألق لحمزة الغانمي. عديد المحاولات، الافريقي يقرب للتسجيل، لكن الى حد الان الدفاع صامد، وهذه تسديده قويه بعيده من فيليب كنزومبي، تمشي ضربه مرمى لصالح الترجي الجرجيسي. مطالبه بضربه مخالفه لكونكوري النادي الافريقي، ولكن يقول ما فما شيء حكم المباراه حمزه جعيد. دائما التعادل دون اهداف قلت بين النادي الافريقي والترجي الجرجيسي، والقاسم المشترك بين الفريقين تمثيل كرة القدم التونسية هذا الموسم قاريا، والقاسم المشترك بين الفريقين أن كل فريق نجح في التأهل إلى الدور التمهيدي الثاني. النادي الإفريقي في كأس ربيعة الأبطال بعد ما أطاح بجوني بالمالي قبل هذه الكرة خطيرة لسوي، بعيدة كرة سوي، وقت اللي طلب آدم الطاوس الكرة في عمق الدفاع عوض التمرير، سوي خير التسديد من بعيد، كرة الحقيقة بعيدة برشا على مرمى مهيب الشامة. قلت الإفريقي أطاح بجولي بالماري قاريا في ربيعة الأبطال وتأهل الدور التمهيدي الثاني لمواجهة تي بي مازامبي شهر اكتوبر القادم. وفي كأس الكونفدرالية الترجي الجرجيسي تمكن من المرور إلى الدور التمهيدي الثاني وسيواجه ريال باماكو المالي. طبعا نتمنى التوفيق للإفريقي في رابطة الأبطال. أيضا الترجي اللي سيواجه السويحل الليبي، ونتمنى النجاح للترجي الجرجيسي وأيضا النادي الرياضي الصفاقسي اللي بدوره تأهل إلى الدور التمهيدي الثاني كأس الكونفدرالية. تقريبا 40 دقيقة لعب، دائما التعادل دون أهداف بين الإفريقي والترجي الجرجيسي رغم المحاولات العديدة. برشا كرات كانت تقريبا من مرمى الغانمي، وكما ذكرنا أكثر لاعب حاول على المرمى أسامة الشريمي، ثلاثة رأسيات لا ينجح في التسجيل مع استقرار دفاعي ويقظة دفاعية من جانب الترجي الجرجيسي اللي منع هجوم الإفريقي من التسجيل. ضربة مخالفة لصالح الترجي الجرجيسي، رفع الكرة بحث على سوي يضرب بالرأس، سيمبارا يخلي الكرة لمهيب الشامخ، شامخ إلى سيد دخان، سيد دخان يغير على اليمين إلى غيث الزعلوني، غيث الزعلوني عنده الكرة، غيث الزعلوني رجع إلى سيد دخان، سيد دخان أمامه دافيد نيونغي، يرجع لي سيمبارا، سيمبارا أمامه كيباسوي، التمريرة للسادة قديدة يسقط قديدة، سهل لحمزة الغانمي في 41 دقيقة لعب مباراة ملعب رادس. دائما التعادل خالد دون أهداف بين النادي الإفريقي والترجي الجرجيسي.
0: 40 دقيقة لعب مع شكر لك رفقي. ملعب تيميريا اللقاء نادي الرياضي الصفاقسي وضيفه نادي الرياضي البنزرتي. سجل النادي الصفاقسي عن طريق جوسنا لولاندو منذ قليل، وطبعا هدف أول احتكم ربما الحكم حسين بن سيسي بالورياد. اتصال مع الفار، أين موجود عمر أو بسام عبودة وأيضا دافيد سميتش السلوفيني، ويقر شرعية هدف النادي الصفاقسي. ربما المطالبة بوجود تسلل عند مكان اللاعب يعني في التصويب، لكن الرجوع إلى الفار يعطي شرعية الهدف، هدف مقابل صفر. هذه كرة لصالح النادي الصفاقسي، التصويبة من المدافع حمزة المثلوثي بعيد على مرمى الحارس يوسف مقطوف حارس النادي الرياضي البنزرتي. البنزرتي سريع، البنزرتي تكتيكيا وقف كما ينبغي، قادر بالكرات المرتدة يعني العودة في المباراة. هدد ربما دفاع فريق النادي الرياضي الصفاقسي، لكن إلى حد الآن اللبسة الأخيرة تنقص النادي البنزرتي في الأمام في التصويب ربما وفي تسجيل الأهداف. تعود الكرة لصالح الفريق النادي البنزرتي، لامين تراوري، تراوري على الجهة اليمنى في التغطية، مونديكو ياخذ الكرة، مونديكو معلول ورائية تمشي إلى المثلوثي حمزة المثلوثي، كرة من تشاكمبي، تشاكمبي إلى يوسف حبشي على اليسار الظهير ريان الدربالي، يطلب الكرة بالقدم إلى جمال ترافيس موتيابا، تمرير على الجهة اليسرى ينطلق حمزة المثلوث، مثلوث إلى المعلول، معلول، معلول الترايعي ورائية إلى المعلول مرة أخرى، مونديكو في محور دفاع السيسيس تمشي لصالح النادي الصفاقسي، جمال ترافيس موتيابا، موتيابا، موتيابا إلى الدربيل، دربيل يرجع بالكورة تمشي إلى تشاكيمبي، ضيع كورة ترجع لصالح البنزرت على الجهة اليسرى، وحيدة تيمي وكورة عالية على وحيدة تيمي، التماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، نسق إثارة هدف للنادي الصفاقسي لحد الآن أمام النادي البنزرتي، تمشي لصالح السيسيس مرة أخرى، مونديكو، مونديكو، مونديكو على اليسار، يمشي حمزة المثلوث، مثلوث قريب برشا المثلوثي لعلي المعلول، يساري مع لاعب يميني يعني على كل حال، تمشي كرة لصالح النادي الصفاقسي من جديد إلى اليمين، حبشية، حبشية دربالي، دربالي إلى جاكمبي، جاكمبي في الدائرة الوسطى الميدان، ويتراي حركي جدا هذا اللاعب، سريع تمشي لصالح النادي الصفاقسي. مرة أخرى المحاولة المرور على الجهة اليسرى، معناها اللاعب يرجع على ساقه اليمين باش يجم يوزع ويدور بالكرة وياخذ الوقت ويضيع الوقت. تمشي لصالح الجامي ترافيس موتيابا وكرة لصالح السي اس اس. مرة أخرى لوي تراي يحاول ياخذ الكرة في منطقة الجزاء. يا مورا تراي انتبع هذه الفرصة ونمشي لمحمد نبهن. معلول معلول معلول التراي إلى مثلوث مثلوث إلى الدربالي دربالي والفرصة ويضيع الهدف ويضيع الهدف الثاني على النادي الصفاقسي من ريان الدربالي وجه لوجه مع يوسف مقطوف، وتبقى هدف مقابل صفر بعيدة على يوسف مقطوف على مرمى النادي البنزرتي. متقدم السي اس اس أمام النادي البنزرتي هدف مقابل صفر بفضل جوسنا لولندو. كلمة ليك محمد.
1: شكرا خالد. تركنا هنا دقيقة 43 بالضبط زائد بضعة ثواني، يعني دقيقتين أو دقيقة نصف على نهاية الشوط الأول. دائما صفر مقابل صفر. ننتظر الحكم الاحتياطي يستعد لرفع اللوحة لنعم معرفة الوقت البديل في هذا الشوط الأول. والنتيجة الفنية دائما صفر مقابل صفر بين الفريقين. في لقاء يلعب في الاتحاد الرياضي بن كردان على يمين المتفرج هنا في ملعب حي المطار بالأجزاء العادية الصفراء والسوداء والخطوط بالطول تبدأ كحل، في حين النادي الرياضي الحمل أنفي يلعب على اليسار بأزياء أنيقة بيضاء بالكامل وأرقام كحل واضحة جدا. مشكورين لهي المديرة على اختيار هذا النوع من الزي اللي شاعد برش أيضا حتى على مستوى التعليق.
2: محمد
1: فرصة فرصة لكن يدخل القذاع يبعد الخطر لكرة رويدة رويدة للتماس.
2: دقيقتين وقت ضاع في ملعب راتس دقيقتين وقت ضاع في ملعب
0: دقيقتين في طيب المهيري أيضا. تفضل.
1: شكرا. هنا ترفع خمس دقائق هنا خمس دقائق وقت بديل في هذا الشوط الأول ونتابع الفرصة هذه لصالح الاتحاد. لكن تتقش في مرحلة الأول ويطلع كشف الهجوم سريع وخطير للنادي الرياضي لحرم الأنف. الماجري الماجري يتباطى شيء ما يمكن الدفاع من العودة للتغطية. محمد الشريف كاميرا كاميرا يا مرفوع الحكم يقول لا يتواصل العد لكن يعود إلى الراية التي رفعت وبالتالي مخالف تسلل للاتحاد. سفر بسرعة شريف كاميرا الحكم يقول لا عاود عاود من مكانها الأصلي وفي توقيتها الأصلي. المخالفة لصالح الاتحاد تسفر ثنائية غازي العيادي غازي العيادي سمعه باه يطبق على التسلل. دانيال أوبا يخرج اليسار وين موجود فؤاد التيمومي. فؤاد التيمومي يخلي الكرة تخرج تماس لصالحه.
3: ذكرني بالتوقيت والنتيجة محمد نبهان.
1: شكرا. وكذلك 45 دقيقة لعب زائد دقيقة نلعب في دقيقة في الوقت البديل. دائما صفر مقابل صفر بين الفريقين مع التأثير دائما وأن الحكم اعتمد 5 دقائق بديلة في هذا الشوط الأول.
3: ذكرني بالتوقيت والنتيجة خالد بوشيبة في ملعب الطايب لمهير بصفاقس.
0: 45 زيد دقيقة ونص معناها ما زيد تقريبا 30 ثانية على نهاية الشوط الأول. 1-0 نادي صفاقس أمام نادي البنزرتي.
3: توقيت ونتيجة رفقي بوستة في رادس.
2: في رادس نلعبوا في 45 زيد 2 تقريبا. الحكم حمزة جعيد أضاف دقيقتين ممكن هذه المحاولة الأخيرة للترجي الجيجيسي من ضربة مخالفة.
3: نواصلوا معك رفقي نواصلوا معك.
2: كورة لسامبا ضيوف ضربة مخالفة قريبة من دائرة وسط الميدان. سامبا ضيوف يرفع الكرة بحث على بالكيلاني يرتكب المخالفة ولكن قبل هذا حمزة جعيد في اللحظة هذه يعني نهاية الفترة الأولى. التعادل دون أهداف بين نادي الفريق الترجي الجرجيسي. ملتقانا نطفي إن شاء الله مع انطلاق الشوط الثاني.
3: شكرا لك رفقي بوستة إلى ملعب الطايب لمهرب صفاقس. نكمل معك الشوط الأول خالد بوشيبة.
0: شكرا لطفي. لحظات اخيره في هذا الشوط الاول في الوقت البديل. 1-0 نادي صفاقس امام نادي البنزرتي. المخالفه لصالح النادي البنزرتي مستوى فني رفيع جدا في هذا الشوط الاول. فما لعب فما نسق الحقيقه وفما فرص مع سباقيه طفيفه اكيد للنادي صفاقس بعد تسجيله للهدف. الهدف يعطي الاسباقيه الانيه والتنفيذ. ريان الرحيمي لصالح النادي البنزرتي. المحاوله الاخيره الرحيمي يرفع الكره داخل منطقه الجزاء يرجعها للدفاع. جميل ترافيس موتيابا كرة كما جات عالية ترجع للدفاع موجود على دريدري. وفي هذه اللونة بالضبط حسين بن سيسي حكم هذه المباراة صفر نهاية الشوط الأول بتقدم نادي سفاقسي أمام نادي البنزرتي بهدف مقابل صفر هدف جوسنا لولاندو في هذا الشوط الأول. أكيد لن نعود بإذن الله في انطلاق الشوط الثاني. تفضل.
3: شكرا لك خالد بوشيبة. 1-0 في الشوط الأول لنادي رياضي السفاقسي أمام نادي رياضي البنزرتي. كملوا معك الشوط الأول محمد نبهان في بنكردان.
1: شكرا. 45 زائد 3 ما زالوا دقيقتين لنهايه الفتره الاولى. مسناش وصل الحكم يقول هجوم للنادي الرياضي محمد ملام. ممتاز العمليه. تسديد عاليه منذ دقيقه فقط لسعد الهماني حارس مرمى وقائد فريق اتحاد بنكردان يقوم بفارات يعني خارق للعاده. للامانه كره من علي المجري كانت في اتجاه الشباك الخاليه وقفزة بهلوانية بين الظفرين لأسعد الهمامي يتمكن من إنقاذ الموقف وإبعاد الكرة وفسخ هدف كاد يكون محقق للضيوف النادي الرياضي لحمام. اللي كما قلت المستوى اللي قدم اليوم إلى حد الآن في هذا الشوط الأول محترم جدا ولا يعكس الحقيقة الترتيب متاعه إلى حد الآن يبحث عن أولى نقاطه في الترتيب العام بالنسبة لهذا الموسم الرياضي 2026-2027 بعد عودته للمحترفة الأولى. توصل الكرة لأيمن العامري. أيمن العامري من اتحاد بنكردان في العمق وين موجود نسيم شاشية يقصها بها السلامي وتعود لشريف كاميرا. 1-2 جانيال أوبا يرجع لصالح الحربي يخرج فؤاد التيمومي. فؤاد التيمومي ممتازة. تم اعتراض الحكم يعطي الأسبقية وترجع للقراعي من جديد يخرج الماجري على جهة اليسرى. أحمد علي والصراع على الكرة بينه وبين صالح الحربي قص الكرة وتعود لشريف كاميرا والمخالفة لمن لنادي الرياضي لحمام الأنف على جهة وسط الميدان والتنفيذ سيكون ثواني فقط مازال ثواني لناموري شينغار وفي هذه الأونة بالضبط دون تنفيذ المخالفة الحكم يعلن عن نهاية الفترة الأولى على نتيجة التعادل السلبي 0-0 بين الفريقين. نلتقي بإذن الله لطفي بعد أو بداية الشوط الثاني.
3: يعطيك الصحة مشكور جدا محمد نبهان. إذا نهاية الشوط الأول في مباراة مؤجلة لحساب الجولة الأولى ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى في ملعب بنكردان. تعادل 0-0 بين اتحاد بنكردان وفريق نادي حمام الأنف. في المقابل زوز مقابلات مؤجلين لحساب الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. تعادل 0-0 في ملعب حمد العاقر ببلاد سبين النادي الإفريقي وترجي رياضي الجرجي في الشوط الأول. وفي ملعب الطيب لمير بسفاقس أسبقية الشوط الأول لنادي رياضي السفاقسي على حساب النادي رياضي البنزرتي هدف مقابل صفر. هدف سجله جوسنا لولوندو في دقيقة 35. بعد قليل نرجع إن شاء الله لمتابعة أطوار الأشواط الثانية في ملعب بطولة الرابطة المحترفة الأولى. نذكركم بخبر يتعلق بمدرب الترجي الرياضي التونسي الروماني ريغن كامف. يغادر الترجي الرياضي التونسي يوم ذي عقد مع فريق ستيوا بوخارست الروماني حسب الأخبار الرائجة في عديد المواقع الخاصة بالصحف الرومانية في انتظار التأكيد الرسمي في الصفحة الرسمية للترجي الرياضي التونسي. إذن هذا هو الأخبار يتعلق بمدرب الترجي الرياضي التونسي لورانتو ريغن كامف. فيغادر فريق الترجي الرياضي التونسي حسب ما شفنا بعض المواقع أنه في تصريح لرئيس نادي ستيوا بوخارست الروماني قال أنه وصرح أنه هذا المدرب أمضى مع فريق ستيوا بوخارست الروماني. كذلك أيضا من أخبار النجم الرياضي الساحل المهاجم النيجيري اللي عرفتوه في النادي الرياضي السفاقسي كينغسلي إيدو أيضا كان قمص أزياء النادي الإفريقي رسميا يوم ذي لفريق النجم الرياضي الساحلي. راجعين بعد شوية لمتابعة الأشواط الثانية في ملعب حمد العاقر ببيرادس. ونذكر الشوط الأول 0-0 بين نادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي. كذلك في ملعب الطيب المهيري مباراة نادي الرياضي الإسفاقسي ونادي الرياضي البنزرتي 0-0 للسي اس اس في الشوط الأول. هدف جوسنا لولوندو في دقيقة 35. وكذلك أيضا متابعة الشوط الثاني من مباراة اتحاد بنقردان ونادي حملنف. الشوط الأول انتهى بالتعادل 0-0.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز للأخبار. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء الرفيع المستوى للدورة 81 للجامعات العامة للأمم المتحدة والتي ستنعقد بنيويورك في الفترة الممتدة من 22 إلى 29 من سبتمبر الجاري. بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر من 22 إلى 24 من سبتمبر الجاري لتعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية والاستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. المهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن غداً الاثنين 21 من سبتمبر 26 2000 هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن عن تسجيل كميات هامة من الأمطار اليوم في ولاية صفاقس، هذا وينتظر أن تشمل الأمطار خلال مساء اليوم الجسرين وقفصة. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس السطوري يضيف:
3: اليوم أعلى كمية سجلناها كانت في جهة صفاقس 32 مليمتر، في الأغرابة 31 مليمتر، في الحنشة جهة الوطن القبلي 26 مليمتر، في القربة و 18 مليمتر في الحمامات. حاليا ما زالت خلايا رعدية نشطة في جهات الكيف، باجة، الأجزاء الغربية من ولاية بنزرت حتى ولاية تونس الكبرى، جهة داريانة، قلعة لندلس بدأت تظهر فيها خلايا رعدية نشطة، لكن من الآخر العشية أول الليل يعني فعالية هذه الخلايا وتكون مصحوبة بأمطار من ضعيفة إلى متوسطة لغير. يوم الغد باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار بجهات الشمال، ثم تشمل بعد الظهر المناطق الشرقية للوسط والجنوب تكون محليا غزيرة. عموما الكميات باش تكون بين 20 و 40 مليمتر.
2: في أخبار العالم، استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر بجروح قبل اعتقاله جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبة شرقي مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. الجيش اليمني يعلن مقتل 13 من منتسبيه و12 من جماعة الحوثي في معارك جبهات محافظات مأرب وتعز ولحج، والتصعيد يجبر 147 ألف يمني على النزوح. والجامعة العربية تدين استمرار اعتداءات الحوثيين على السعودية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. معنا بداية الحكاية
4: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
1: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
4: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
1: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناء ليكم.
4: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس، ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
1: استشارات قانونية،
4: أصحاب الهمم،
1: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
4: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
1: من سبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
4: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
1: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
4: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
1: أما بعد نهار الثلاثة
4: تاج القمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
1: والجمعة أيام لا تنسى.
4: الإذاعة الوطنية
1: معنا بداية الحكاية.
4: معنا بداية الحكاية.
5: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
6: وهذا في التعادل الثاني.
5: تحليل
6: نتبدل الرسم التكتيكي واللي نلعب 4-2-3-1
5: تصريحات
7: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة ثقة كبيرة
5: رياضة وأهداف مع لطفي خالد.
8: عودة من جديد لرياضة وهدف والمتابعة ستكون للأشواط الثانية في ملعب حمد العقربي برادس كذلك المهيري وملعب بن قردان. مباراة زوز مقابلات وقع تأجيلهم لحساب الجولة الرابعة الذهاب. نحكي على مباراة رادس نادي الإفريقي والترجي الرياضي الجريسي شوط أول تعادل 0-0 وفي ملعب الطيب المهيري بصفاقس أسبقية الشوط الأول للنادي الرياضي بصفاقس على حساب النادي الرياضي البنزرتي هدف مقابل 0 هدف سجله جوسنا لولوندو في دقيقة 35 ومباراة مؤجلة لحساب الجولة الأولى الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى في ملعب بن قردان تعادل 0-0 في الشوط الأول بين اتحاد بن قردان ونادي حمام الأنف قبل العودة لملاعب بطولة الرابطة المحترفة الأولى في ديربي مدريد. الأتليتيكو مدريد متقدم إلى حد الآن في دقيقة 87 من المباراة أمام ريال مدريد 2-0. نرجع لرفقي بوستة فيرادز. رفقي مرحبا.
9: مرحبا بك لطفي، التحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية. نلعب في الدقيقة الثالثة تقريبا شوط المباراة الثاني بين النادي الإفريقي والترجي الجرجيسي، دائما التعادل دون أهداف بين الفريقين. وقبل انطلاق الشوط الثاني أول تغيير يقوم به مير الكنزاري، أيمن الحرزي ياخذ مكان حمزة الخضراوي.
8: شكرا لك رفقي بوستة. توقيت والنتيجة خالد بوشيبة في ملعب الطيب لمير بصفاقس.
10: أجدد لك التحية لطفي وكيفة مسمع الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا مرة أخرى، عودة إلى ملعب الطيب ميري بصفاقس وانتظار انطلاق الشوط الثاني من لقاء نادي الرياضي الصفاقسي والنادي الرياضي البنزرتي. نهاية الشوط الأول في ملعب الطيب ميري بتقدم السيسيس هدف مقابل صفر هدف جوسنا لولاندو لصالح السيسيس لحظات وينطلق هذا الشوط الثاني.
8: واضح خالد بوشيبة. إلى ملعب بن قردان محمد دبان. مرحبا.
11: مرحبا لطفي مجددا، مرحبا كل شد المستمعين. الكرة في وسط الميدان وننتظر فقط إشارة حكم المباراة في ظل الطيف لإعطاء إشارة انطلاق هذا الشوط الثاني. يستعد لإعطاء هذه الإشارة والآن انطلق الشوط الثاني هنا في بن قردان، دائما 0-0 بين الفريقين.
8: شكرا لك محمد نبهان. البداية من ملعب حمد العقربي برادس كما الشوط الأول. معاك رفقي بوستة في ملعب حمد العقربي برادس مواجهة النادي الإفريقي وترجي الرياضي الجرجيسي.
9: شكرا لك لطفي. نلعب في 49 دقيقة مباراة ملعب رادس بين النادي الإفريقي والترجي الجرجيسي، دائما التعادل دون أهداف. وبداية الفترة الثانية مرة أخرى أسامة الشريمي كان قريب من التسجيل مرة أخرى بالرأس، بلوغة الأرقام 4 رأسية من أسامة الشريمي ولكن دون التسجيل في 5 محاولة أيضا من نفس اللاعب، 5 محاولات على مرمى حمزة الغانمي منها 4 رأسيات لا ينجح في التسجيل. هذه كرة لصادق قديد، هذه قطيرة للإفريقي، هل يكون الهدف الأول؟ هل يكون الأول؟ حمزة الغانمي يتصدى، حمزة الغانمي يتصدى الكرة كين زومبي، كان وجها لوجه، تسدد بالساقة اليمنى الكونكولي ويتألق حمزة الغانمي يحط الكرة في الركنية. أول فرصة في هذا الشوط الثاني، وخليني نقول الفرصة الأخطر والأبرز في المباراة إلى حد الآن بعد مرور 50 دقيقة. الركنية على يسار حمزة الغانمي انطلقت الفترة الثانية في ملعب الطيب المهيري. نواصل بعض الدقائق في ملعب رادس، هذه خطيرة، هل يكون الهدف الأول؟ لا، يتسدى دفاع الترجي الجرجيسي، عمار عبد الحق تضرب في حمزة جعيد، تضرب في حكم المباراة. تنذكر بتشكيلتي الفريقين بالنسبة للنادي الإفريقي، مهيب الشامخ، إسماعيل سيمبارا، عمار عبد الحق، غيث الزعلوني، غسان المحرسي، سيدو خان، أسامة الشريمي، معتز الدام، أيمن الحرزي خذا مكان حمزة الخضراوي، فيليب كينزومبي وصادق قديد. عنده الكرة كينزومبي إلى معتز الدام، يتدخل آدم الطاوس يحط الكرة في التماس بسرعة، غيث الزعلوني، كينزومبي، زعلوني حاول المرور، ما فماش ضربة مخالفة يقول الحكم المباراة. بالنسبة للترجي الجرجيسي منصف مشارك دون تغييرات، حمزة الغانمي، سامبا ضيوف، صادق توج، جاسم بلكيلاني، هادم الطاوس، دافيد نيانجاي، خليل القصاب، حسين الطوري، أمير التاجوري، ياسين العريض، واكي باسوي، زعلوني صوب داخل منطقة الجزاء، ياخذ كورتو حمزة الغانمي في توقيت خالد، 52 دقيقة لعب في المباراة، دائما التعادل دون أهداف بين النادي الافريقي والترجي الجرجيسي.
10: 47 دقيقة لعب في مباراة النادي الصفاقسي والنادي الرياضي البنزرتي، التقدم للسي اس اس هدف مقابل صفر، هدف جوسنا لولندا في الشوط الأول، وتشكيلة الفريقين وتذكير النادي البنزرتي، يوسف مقطوف، محمد أمين علالة، فاروق بوغطفة، هاني عمامو، بلال العوني، لامين با، علاء الدريدي القائد، لامين تراوري، وحيد التيمي، ريان الرحيمي، وبلال الماجري على بنك البدلاء، معتز الحنزولي، السادات يالو، ياد الميتين، يشرف الفرشيشي، وشتيم الشيحي، زياد بالريمة، مالك الدوكيلي، عزيز قبلي، يا الاينتي اللي كانت خل منذ قليل مكان فاروق بوغطفة، وحافظ نادي الصفاقسي على التشكيله الاساسيه، تالي ايمن دحمان في المرمى، حمزه المثلوثي، علي المعلول القائد، يوسف حبشيه، كيفين مونديكور، ريان دربيلي، جاكمبي، ترافيس موتيابال، وايترايا، جوستان لولاندو، وإياد بالوافي على بنك الاحتياط، عبد السلام الحلاوي، محمد امين بن علي، محمد صلاح المهذبي، العبسي، محمد غيث الصغير، موم الرحماني، وليد ذويب، محمد امين بن نصير، وديارا بوان، بيل الكوكي، يوسف حفظ الذنيه بالنسبه للسي اس اس، ومحمد عزيز في الانتظار، مخالفه لصالح النادي الصفاقسي، مقابله لمرمى الحارس يوسف مقطوف تقريبا 40 متر في التنفيذ، علي المعلول القائد في تنفيذ مخالفة مباشرة، الكرة عالية في داخل منطقة الجزاء، التوزيع والكرة تضيع، الكرة الأخيرة للنادي الرياضي الصفاقسي، على ما يبدو كيفين مونديكو، عمل كبير للاعب النجم هذا الساحلي سابقا، تشاكمبي خلق توازن كبير على مستوى وسط الميدان، وأيضا في عندما تكون الكرة في الهجوم في دفاع النادي الرياضي الصفاقسي، يتقدم مونديكو أكثر ربما عوامل إيجابية إلى حد الآن، وصور إيجابية للسي اس اس، نفس الشيء نادي البنزرتي، كرات قصيرة، وأيضا يحاول ربما يلعب المرتدات، إلى حد الآن لم يصل إلى مرمى الحارس أيمن دحمان في مباراة كبيرة في ملعب الطيب المهيري، أن سق خاصة يعني لكومبينيزون، معناها التمريرات الموجودة، يعني أداء طيب للفريقين في مباراة مؤجلة لحساب الجولة الرابعة ذهاب بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تعود الكرة صالح نادي البنزرتي، لا تمر الكرة وتمشي مباشرة ضربة المرمى لصالح السي اس اس، لأيمن دحمان، أيمن دحمان في المرمى يتبع ياخذ الكرة وباش يرجعها 550 ضربة المرمى، صالح النادي الرياضي الصفاقسي، الشمس في عيني، يعني نتابع النقل المباشر من منصة الصحافة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، ترجع الكرة من لوية التراعي المخالفة في مناطق النادي البنزرتي، وعلي المعلول في تنفيذ كل الكرات الثابتة لصالح السي اس اس، علي المعلول اللي اعطى توازن نفسي بسيكولوجي ذهني بدني للفريق النادي الصفاقسي في انتدابه وعودته الى حظيره السي اس اس خلال هذا الموسم، والناخب الوطني يوجه له الدعوه يعني لتشكيله المنتخب في الاستحقاقات الافريقيه في تصفيات كاس افريقيا، ترجع الكرة لصالح الفريق النادي الصفاقسي، معلول يرفع الكرة، ممتاز التمرير، وينطلق
9: الهدف الأول قديدة، هدف أول للإفريقي، التمريرة من كينزومبي، والختام كأحسن ما يكون بلمسة في شباك الغانمي، صادق قديدة يمنح الأسبقية للنادي الإفريقي، بدأت من الزعلوني على اليمين، عمل كبير من كينزومبي قبل ما تغادر الميدان الكرة، التمريرة على مستوى القائم الثاني، وقديدة بلمسة يضع الكرة في الشباك، هدف أول للإفريقي دقيقة 57 أو 56 في المباراة، وثاني أهداف قديدة في البطولة بعد هدف في الجولة الأولى ضد النجم الرياضي بالمتلو. فضل خالد.
10: تعطيك التوقيت فقط محمد نبهان، ايضا مع شكر ليك رفقي. تقريبا وصلنا الى 52 دقيقه لعب في المباراه، 1-0 لصفاقس امام نادي البنزرت. تفضل محمد.
11: شكرا، مرحبا من جديد في هذا الشوط الثاني، نلعب فيه 7 دقائق لعب، لا تغيير في النتيجه، دائما 0-0 مع تغيير على مستوى عناصر الاتحاد الرياضي بنجلدان. سفيان الحدوسي كان أقحم، فادي الطياشي لأول مرة في المباراة مع أشرف مراوي، مكان كل من فؤاد التيمومي وغسان رمضان، وهذا تذكير سريع بتركيبتي الفريقين، الفريق الضيف معز بن شريفية، بهاء الدين السلامي، عزيز قراعي، الحبيب الغرايري، فيراس بن عمار، ناموري سينغار، وائل برومي، هيثم بن محمدي، أحمد بن علي، محمد علي الماجري، ومحمد عزيز اليعقوبي، اتحاد بن قردان، الأسعد الهمامي في حارس المرمى مع أيمن العامري، صالح الحربي، محمد الحبيب يكن، فؤاد التيمومي خلي مكانه لأشرف بوراوي، دانيال أوبا، محمد كامارا، نسيم شاشية، غازي العيادي، غيسلان رمضان يخلي مكانه لفادي الطياشي، وعبد الوهاب بخوش اللاعب الجزائري. هذا هجوم سريع للاتحاد الرياضي بن قردان على الجهة اليسرى، التوزيع الطياشي بالرأس لكن يتصدى الدفاع. ارتفع النسق مع بداية هذا الشوط الثاني، لحقيقة الشوط الأول كان نسق بطيء شيء ما، ربما بعض التعب ظهر على اللاعبين خاصة الاتحاد بن قردان اللي كان خاض مباراة كبيرة النهار الأربعاء أمام النادي الرياضي الصفاقسي، وبالتالي بدا عليه شيء من التعب، في حين النادي الرياضي حمام ربما كان أكثر حضور على المستوى الهجومي في هذا الشوط الثاني، يرتفع النسق من الجانبين. هذا هجوم سريع لأحمد بن علي، أحمد بن علي يتصدى الدفاع، أوبا أوبا، الحكم يقول مخالفة، مخالفة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، مخالفة في لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في مناطق الاتحاد الرياضي ببن قردان، تتحط الكرة في مكانها، التنفيذ سيكون للقضاعي، القضاعي هو اللي باش يتولى يرجع الكرة للاعب في مناطق الاتحاد الرياضي، يتسافر بسرعة ويخرج قائد الفريق لحبيب الغرايري، لحبيب الغرايري على الجهة اليسرى، لحبيب الغرايري يتوغل يرجع للوراء ويرجع إلى حارس مرمى معز بن شريفية، معز بن شريفية اللي يغادر مناطقه أيضا، 1-2 1-2 مع وائل البرهومي، نادي الرياضي حمام محافظ على نفس التركيبة، ممتاز العملية التمويهية، لكن الكرة تتعكس هجوم الاتحاد بن قردان، معز بن شريفية كيف ستتصرف بهذه الكرة، ثم راية ترفع، هل ستعلن على مخالفة التسلل؟ بالفعل مخالفة التسلل لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف، تتحط الكرة في مكانها، معز بن شريفية هو اللي بيشتغل التنفيذ، معز بن شريفية يحط الكرة في مكان المخالفة، في مكان هذه الكرة ثابتة، حكم يشير له بالإسراع بالتنفيذ، معز بن شريفية تويل الكرة تشتاش خط وسط الميدان، ثم شريف كاميرا في التغطية، لكن تتقسم ممتازة من اللاعب أحمد بن علي، أحمد بن علي ومحمد عزيز يعقوب، والحكم يقول مخالفة أو تماس لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان من جهة المدارج الرئيسية، مخالفة بالفعل، مخالفة على خط التماس بالضبط لصالح الاتحاديين، لصالح الفريق المحلي، محمد الحبيب يكن أمام الكرة، محمد الحبيب يكن، وأيضا شاهد اللاعب البنيني يقوم بالحركات الحماية، منتظر اقحامه في التسجيل الأساسية بين الفينة والأخرى، لكن إلى حد الآن يكتفي سفيان الحدوسي بتغييرين فقط، وشريف كاميرا طويل الكرة والتماس لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف من أمام هيثم بن محمدي، ونحن نلعب دقيقة 11 في هذا الشوط الثاني، لا تغيير في النتيجة رفقي بين الاتحاد الرياضي ببن قردان والنادي الرياضي لحمام الأنف، 0-0، والاتحاد وسكان الحدوسي بصدد القيام بتغيير ثالث ورابع أيضا، وفي انتظار ذلك ليك الخط رفقي.
9: شكرا لك محمد. وفي ملعب رادس النادي الافريقي متقدم على الترجي الجرجيسي بهدف دون مقابل، هدف صادق قديدة دقيقة 56. هذه كرة للترجي الجرجيسي، يتدخل الدفاع، كينزومبي يرجع للمساندة، يضع الكرة في الركنية، ركنية جي على يسار مهيبة الشامخ، يحاول الترجي الجرجيسي الوصول المرمى، مهيبة الشامخ بعد قبوله للهدف، هدف عن طريق صادق قديدة الركنية لصالح الترجي الجرجيسي داخل منطقة الجزاء. اختير الكرة سيمبارا والهجمة سريعة، هاي من الحرزي، هجمة سريعة للنادي الافريقي، يطلب قديدة، توصل له صادق قديدة، يعمل مراغة والتماس، التماس لصالح النادي الافريقي بعد كرة خذها صادق قديدة، حاول المرور، يرجع ريان السماعلي اللي خذا مكانه منذ دقائق مكان ادم الطاوس. ريان السماعلي اللاعب السابق للملعب التونسي في انتظار دخول تادوسن كانك، ورقه هجوميه باش يدفع بها بعد قليل ماهر الكنزاري. كره لسيمبارا، اسمع الى سيمبارا الى فيليب كينزومبي، كينزومبي لأسامة الشريمي، والتغطية كرة سيرة توصل لحمزة الغانمي. تغير كثيرا أداء كينزومبي بداية هذا الموسم، طبعا تغير إلى الأفضل بقيادة ماهر الكنزاري، واحد من بين الأسماء اللي تقدم في أداء جيد جدا، صاحب تمريرة حاسمة، تمريرة الهدف إلى حد الآن بإمضاء صادق قديد. كرة من سيمبارا، لمسة ترجع الكرة للترجي الجرجيسي، ريان اسماعيلي، خليل القصاب، القصاب يغير على اليمين لأمير التاجوري، ترجع لدافيد دانيانغي، كرة دائما للترجي الجرجيسي مقطوعة من زدام، زدام ترجع مقطوعة من الترجي الجرجيسي بالكيلاني، بالكيلاني اختيره والأسبق المدافع اسمع الى سيمبارا الى كينزومبي، فورما كبيره كينزومبي، يربح ضربه مخالفه، يربح ضربه مخالفه، مهاجم النادي الافريقي في انتظار دخول مهاجم اخر الكامروني تادوسن كانغ. بعد قليل في توقيت 64 دقيقه لعب سيكون التغيير، بعد ما اقحم ايمن الحرزي مكان حمزه الخضراوي، دخول تادوسن كانغ مكان أسامة الشريمي. اللي لاحظناه أنه أسامة الشريمي مشى كمهاجم ثاني في الدقائق

0: منصف مشارك جزء التعليمات للاعبيه. طبعا كل فريق عنده هدف، الافريقي من اجل تاكيد الاسبقيه والانتصار، والترجي الجرجيسي من اجل العوده في المباراه. الهدف اللي سجله قديده خامس هدف يقبله الترجي الجرجيسي هذا الموسم في اربع مباريات، بينما الافريقي يسجل ثالث اهدافه في هذا الموسم دون قبول اي هدف في توقيت تقريبا نلعب في 65 دقيقه لعب. دائما اسبقيه النادي الافريقي امام الترجي الجرجيسي هدف دون مقابل. خالد، هدف الدقيقه 56 عن طريق صادق قديدة، واللي غادر اسامه الشريمي فعلا والبديل الكاميروني تادوس كانك. تفضل خالد.
1: شكرا. 61 دقيقه لعب في المباراه. تغييرات النادي الصفاقسي، مدرب نبيل الكوكي بعد ما غير النادي الاهلي البنزرتي دخول اي ان تي مكان فاروق بوقطفة تمشي كرة لصالح النادي الاهلي الصفاقسي. جاكمبي يصلح الكرة تجاه المعلول، تعود لصالح النادي البنزرتي. موجود محمد امين علال كرة لامين تراوري يحاول يوزع على اليمين، قص الكرة من دفاع حمزة المثلوثي، لكن تعود لبلال العوني. بلال العوني كرة لصالح النادي البنزرتي. بلال العوني يتقد، يحاول التوزيع ويربح المخالفة، يربح المخالفة لصالح الفريق النادي الرياضي البنزرتي. وربما تتم التغييرات في صفوف فريق النادي الرياضي الصفاقسي في هذه اللحظات. نتابع كرة ثابتة لصالح الفريق النادي الرياضي البنزرتي. شوف نثبت في اللاعب 13 و17 يعني في النادي الصفاقسي. يخرج ربما ريان الدربالي ومش يدخل محمد صالح المهذبي، الدربالي مكان المهذبي. هذا التغيير الاول في صفوف فريق النادي الصفاقسي. ايضا النادي البنزرتي زوج لاعبين في الانتظار باش يغيرهم المدرب محمد عزيز. قبل هذا فما مخالفه لصالح النادي البنزرتي امام الكره، وحيد التيمي قريب من التماس على يسار الحارس دحمان في مناطق النادي الصفاقسي. تنفذ المخالفه والكره خارج الميدان، ضربه مرمى تنفيذ من ريان الرحيمي. وتغيير ايضا مش يتم في صفوف النادي الصفاقسي. اذا يخرج ريان الدربالي ويدخل محمد صالح المهذبي. وعلى ما يبدو ايضا رقم 12 ريان الرحيمي في صفوف النادي البنزرتي باش يخرج ايضا، وباش يدخل لاعب مكانه. ثبت طبعا من خلال السبوره الالكترونيه تغييرات الحكم الاحتياطي عبد الحميد بدر الدين. 29 17 يدخل مؤمن الرحماني مكان ياد بالوافي اللاعب السابق للترجي الجرجيسي. لم نشاهد ياد بالوافي في هذه المباراه في الشوط الاول على الاقل في الدقائق اللي مرت. تمشي كوره لصالح الفريق النادي البنزرتي، لكن الحكم يصر على تغييرات باش يقوم بها. 8 و18 نتحثوا على السادات يالو مكان لامين با في تشكيلة النادي البنزرتي. وأيضا تغيير ثالث في تشكيلة النادي البنزرتي. ثبت من الأرقام والتغييرات رقم 7 وسيم الشيحي يدخل مكان بلال المسري. هذه تغييرات المدربين يعني في هذا الوقت من المباراة. تعود كرة لحمزة المثلوثي لصالح السيسيس علي المعلول على مستوى الخط الشطري للميدان. اللمسة الفنية والمراوغة الفنية من علي المعلول، كرة تعود لصالح النادي البنزرتي. محاولة التصويب فرصة ممتازة الفرصة من اي ان تي في دين الحارس دحمان اللي رجع الكرة بالخطأ إلى المنافس بعد ما تصدي لها. تمشي كرة لعلي المعلول، توصل ما توصلش، توصل بالفعل إلى مؤمن الرحماني، لكن التغطية الدفاعية موجودة من هنا أمامه. يحط الكرة في التماس لصالح النادي الصفاقسي في مناطق النادي البنزرت. أمامه في التغطية الدفاعية في الكرة

0: الكرة الأخيرة علي المعلول في تنفيذ التماس لصالح السي اس اس أمام النادي البنزرتي. تشاكمبي رحماني رحماني رحماني، كرة إلى علي المعلول، لاسيست من علي المعلول والثاني، الهدف الثاني لصالح النادي الرياضي صفاقسي. الاسيست نقطة ضربة الجزاء، يأتي من بعيد يسجل الهدف الثاني للسي اس اس. 2-0 لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، هدف الثاني او ثبته من اللاعب اللي سجل الهدف. ممتاز جدا الاسيست من المعلول، والهدف الثاني للنادي الصفاقسي. التصيبة غارة الحارس يوسف مقطوف، حارس النادي البنزرتي في توقيت تقريبا ثبته من هذا التوقيت من بعد تسجيل الهدف الاول في الشوط الاول، وهدف ثاني النادي الرياضي الصفاقسي. والكرة محمد صالح المهذبي، يعني لحظات بعد دخوله مكان ريان الدربالي، سجل الهدف الثاني لصالح نادي صفاقسي، هدفين مقابل صفر. الظهير الايمن يسجل لصالح السي اس اس. محمد نبيان تفضل.
1: شكرا. نلعب هنا دقيقه 22 بالضبط في هذا الشوط الثاني، لا تغيير في النتيجه، دائما صفر مقابل صفر. ما زلت امني النفس بمشاهده الاهداف سواء من هذا الجانب او من ذاك. نذكر ان هذا اللقاء مؤجل لحساب الجوله الاولى بعد تلك الكارثة البحرية التي حصلت على سواحل مدينة بنقردان، نترحم عليها من جديد. ويتواصل هذا اللقاء في صفر مقابل صفر إلى حد الآن على مستوى النتيجة الفنية. هذه مخالفة لصالح النادي الرياضي لحمام نايم، تسافر بسرعة من القضاعي طويلة لليمين وين مجوب سينجار، وتخرج الكرة تماس من جديد لكن للاتحاد الرياضي ببنقردان. اتحاد بنقردان يتحصل على رمية كماش قريبة برشا في مناطق الإعصاء، ضربة الزاوية، التنفيذ لأشرف براوي اللي خدمة كان في وادي الكيمومي. أشرف براوي شريف كاميرا ما تصلش دانيال أوبا، وتعود لأشرف براوي من جديد، ثم تصل الكرة لمحمد الحبيب يكن. محمد الحبيب يكن طويلة في اتجاه شريف كاميرا، ثم التغطية تخرج الكرة ما تخرجش طويلة في وسط الميدان، ممتاز من ساجي طياشي وأوبا، لكن تقطع الكرة من جديد للنادي الرياضي لحمام لامف، هجوم سريع ممتاز النادي الرياضي لحمام لامف في عكس الهجومات. قائد الفريق لحبيب الغرايري، طويلة من سينجار لليمين مباشرة وين موجود بها السلامي أو عزيز الفضاعي، وخرج الكرة بالتماس. يسر أشرف براوي باش يخرج الكرة بالتماس بعد هذه الهجمة السريعة والمنسقة، جملة كروية مفيدة الحقيقة من أبناء النادي الرياضي الحمام الأنس، أبناء شمس الدين الذوادي. ويسر أشرف براوي ليخرج الكرة بالتماس من جهة المدارج الفرعية، التنفيذ الآن لبهاء السلامي أو عزيز الفراعي، يخليها لفراس بن عمار. فراس بن عمار تتنفذ، والحكم يقول مخالفة لأبناء الاتحاد الفريق المحلي الاتحاد الرياضي ببنقردان. اتحاد بنقرداني اللي كانت بداية تعتبر إيجابية وموفقة، انتصار ثم تعادلين في طعم الانتصار أمام الاتحاد المنستيري في المنستير، كاد أن يعود بنقاط الفوز ولكنه يتعادل في نهاية الأمر بعد ما كان متقدم بثلاثة واحد، ثم أمام أحد كبار الكرة التونسية النادي الرياضي صفاقسي الأربعاء الفارق هدف مقابل هدف. واليوم هذا اللقاء الرابع اللي يخوضه، وهو لقاء قلت لحساب الجولة الأولى، ووصل وبلغنا توقيت الجرعة المائية والاستراحة الاستثنائية، وتنجم رفقي تاخذ الخط.
2: شكرا لك محمد. نلعب في توقيت 74 دقيقة لعب في ملعب رادس والصادق قديدة، كان قريب برشا من إضافة الثاني للإفريقي والثاني ليه في مباراة اليوم. التسديدة تصدى لها الدفاع، كانت في طريقها للمرمى ولكن بامتياز يتدخل الدفاع، ولتبقى النتيجة على حالها أسبقية النادي الإفريقي. على حساب الترجي الجرجيسي، هدف دون مقابل، هدف تيقة 56 عن طريق الصادق قديدة اللي منذ قليل افتك الكرة من الصادق توج، مرر لأيمن الحرزي، حاول أيمن الحرزي يمرر القديدة، وقديدة بتسديدة قوية تضرب في الدفاع، وكان قريب من إضافة الهدف الثاني. منذ قليل دخول ضياء الدين الجويني من جانب الترجي الجرجيسي مكان محمد ياسين العريض، قبلها طبعا كما ذكرنا دخول ريان السماعلي مكان آدم الطاوس، وكان دخل أيضا ياسين الكاسح مكان حسينو توري. بعد قليل الكرة باش ترجع برامي التماس، صادق توجه وذياء الدين الجويني يرفع الكرة بالرأس من غيث الزعلوني، ياسين الكاسح، جاسم بالكيلاني كما جات، سيمبارا إلى حارس مرماه مهيب الشامخ دون قبول أي هدف إلى حد الآن. النادي الإفريقي اللي تنتظروا أيضا مباراة مؤجلة ستلعب في وقت لاحق في ملعب باردو أمام الملعب التونسي. كرة من جانب الترجي الجرجيسي، سامبا ضيوف يرفع الكرة، سامبا ضيوف عمار عبد الحق بالرأس كما جات الكرة الثانية للترجي الجرجيسي، سوي إلى ياسين الكاسح تفتك من جديد من جانب النادي الإفريقي، سيمبارا إلى غيث الزعلوني، خليل القصاب إلى ريان السماعلي، باهم الريان، ريان للقصاب، تمريرة في اتجاه جاسم بالكيلاني، بالكيلاني داخل منطقة الجزاء، يتدخل دفاع الإفريقي على مرتين، كرة في اتجاه الصادق توج، وننتظر دخول النيجيري أديبو تشو بعد قليل، واحد من بين تغييرات المنصف مشارك، طبعا يريد العودة في المباراة، يضغط الترجي الجرجيسي، كرة من سامبا ضيوف باهية للبلكيلاني على الرواق اليسار، شو يعمل بلكيلاني إلى سامبا ضيوف أو دافيد نيانجي، قصاب التمريرة الأمير التاجوري على الطاير، تسديدة بعيدة، باهية تمريرة خليل القصاب، ولكن التسديدة على الطاير من أمير التاجوري بعيدة كل البعد على مرمى مهيب الشامخ، نجاح في أنك تقتنص مثل الكرة هذه على الطاير، تحتاج فنيات كبيرة، تحتاج المهارة، زوز نقاط أو خصال كانوا غايبين على أمير التاجوري في الكرة الأخيرة، رغم أنه التمريرة كانت جيدة جدا من خليل القصاب. الهادي جرتيلة أيضا سيكون واحد من بين الخيارات، سيستوفي تغييراته المنصف مشارك بمشارك الثنائي جديد باش يدخل أرضية الميدان، كل من الهادي جرتيلة وأيضا أديبو جو، هذه كرة للترجي الجرجيسي، ريان اسماعلي، ريان عنده الكرة، ريان بفنيات، ريان حاول المرور، ريان يربح ضربة ركنية، نكملها ونعطي الكلمة لخالد بوشيبة في ملعب الطيب المهيري، ريان اسماعلي أو لا وجود لركنية، وبالتالي الكلمة لخالد بعد مرور 78 دقيقة لعب هنا في ملعب رادس، أسبقية الإفريقي على الترجي الجرجيسي هدف دون مقابل.
0: شكرا، 74 دقيقة لعب في المباراة، هدفين مقابل صفر، تغيرت النتيجة لصالح نادي الصفاقسي أمام نادي البنزرتي بفضل محمد صالح المهذبي بعد توزيعها من علي المعلول، وهدف أول من لولاندو تم تسجيله في الشوط الأول، و2-0 نادي الصفاقسي أمام نادي البنزرتي، أداء طيب للسي اس اس في هذه المباراة فنيا، وطبعا تجسيم لفرص عديدة خلقها اللاعبون يعني في هذه المباراة. تمشي جاكمبي يعني أعطى إضافة في وسط الميدان في النادي هذا الصفاقسي في النفس الدفاعي وفي التغطية الدفاعية عندما تكون الكرة عند النادي البنزرتي. ترجع الكرة من يوسف مقتوف على اليسار، تمشي لصالح نادي البنزرتي، بطيء نوعا ما أصبح البنزرتي ورأي يوسف مقتوف من زميله المدافع، ملقاش الحلول لنادي البنزرتي في هذا الشوط الثاني، يقبل هدف ثاني وينتظر الحلول رغم التغييرات، دخول وسيم الشيحي، أيضا السادات يالو، وأيضا اي ان دي، ما زلنا ننتظر في أداء أحسن وننتظر في الأهداف، من نادي البنزرتي. السي اس اس سجل هدفين وذكورة لصالح النادي البنزرتي، والمحاولة والتوزيع والكرة تضيع. وقبل هذا فما مخالفة، ثم مخالفة دفع من المهاجم على مدافع النادي الصفاقسي موجود حسين بن ساسي حكم هذه المباراة. تعود الكرة بضربة المرمى، الشمس ما زالت حارقة، وطبعا طقس نوعا ما حار في ملعب الطيب لميري في مباراة من أجل ثلاثة نقاط سواء للسي اس اس أو للنادي البنزرتي. تعود الكرة لصالح الفريق السي اس اس. مونتيكو في تنفيذ المخالفة عالية الكرة اتجاه لولاندو خطأ الترويض، تمشي لصالح النادي البنزرتي. يلا الهجوم المعاكس والمحاولة وفرصة خطيرة لصالح النادي البنزرتي، وضيع الكرة. ممتاز في العودة الدفاعية محمد صالح المذبي، يفسخ هدف باعتبار أنه المهاجم كان في حالة تصويب أمامه محمد صالح المذبي. يوقف الكرة حتى في التماس أو في الركنية لصالح السي بي. السي بي في المركز الرابع بسبع نقاط بثلاث مباريات، والسي اس اس مركز الثامن خمسة نقاط من ثلاث مباريات. أبعا فسح المجال لمنتخبنا الوطني التونسي لتحضيراته تصفيات كأس الأمم الإفريقية، والكرة تعود لصالح الفريق نادي البنزرتي. مباشرة يقول الحكم حسين بن سيسي خرجت كرة ضربة مرمى لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. الأمور لم تنتهي في ملعب الطيب المهيري، مازال برشا وقت 14 دقيقة لعب، ومتأخر نادي بنزرتي أمام نادي الصفاقسي بهدفين مقابل صفر أمام طبعا النادي الصفاقسي. لولاندو الكرة من علاء الدريدي القائد، وتمشي لصالح السي اس اس، تماس لصالح النادي الصفاقسي. عالية الكرة في اتجاه مؤمن الرحماني، والتماس مرة أخرى لصالح النادي البنزرتي. قريبا وصلنا إلى 78 دقيقة لعب في المباراة. محمد نبهان 2-0 نادي الصفاقسي أمام النادي البنزرتي. وش يسمع فيا محمد نبهان في انتظار ان يصل الصوت؟
1: اسمع فيك يا خالد، يعطيك الصحه. فقدت بعض الاشكاليات التقنيه هنا، لكن نسمع فيك جيدا. 33 دقيقه لعب هنا في هذا الشوط الثاني، لا تغيير في النتيجه، دائما التعادل السلبي 0-0. من هنا الشمس، السحب حجبت الشمس الحقيقه، واصبح الطقس ينبي بنزول الامطار، لكن الى حد الان لطيف وممتاز. التماس لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردان، ربما نحتاج حتى الاضاءه في الوقت الحاضر. على كل يتواصل اللقاء على هذا النسق، والكره في وسط منطقه العمليات التابعه للنادي الرياضي الحمام الانف، يدخل الدفاع ثم تعود لشريف كمراوي، تحصل التماس. تماس من جهه المدرج الرئيسيه في مناطق النادي الرياضي لحمام الانف. كل فريق يبحث بكل جديه عن النقاط الثلاث، وخطير العمليه، لكن يضطر اللاعب يكن يرجع الكره لحارس مرمى الاسعد الهماني. خيال التثبيت بعمق كاميرا بالراس، لكن متابعه كما معاذ بن شريفيه ياخذ الكره بكل سهوله. يشير الحكم بالإسراع لإرجاع الكرة للعب طويلة في استاذ خط وسط الميدان، وتم شريف مراوي بالرأس شادي الطياشي، ويأخذها القضاعي وعزيز القضاعي، ثم مرة أخرى لأشرف براوي في دفاع الاتحاد بن قرداني اللي تحصل على رمي التماس. هذه المرة من جهة المدارج الفرعية، التنفيذ لأشرف براوي. للطياشي وفادي الطياشي لليمين، وما يخلصش الكرة، يكن تخرج الكرة في التماس لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف. النادي الرياضي لحمام الأنف قائد الفريق لحبيب الغرايري هو اللي باش يتولى التنفيذ. هو باش تولي التمثيل تنفذها بسرعه، ثم تعود للاعب وائل البرهومي. وائل البرهومي في راس بن عمار، والتماس لاتحاد بن قلدان في مناطقه. والتنفيذ لمحمد العبي، كني يقول مخالفة، الحكم يحط الكرة على الأرض في التنفيذ، لكن هو باش يتولى تنفيذ هذه الكرة ثابتة، يبحث عن المساندة أمام أنظار مدربه في المنطقة الفنية لحبيب يكن وطويلة، وعلى منطقة العمليات شريف كاميرا تتقطع الكرة من سينغار، ثم تعود لكاميرا من جديد كما جاءت على الطاير، وفاز الطياشي ممتازة يأخذ الكرة هذه، ولكن تتقص من زوج مدافعين، تمشي الكرة لبن علي أحمد بن علي، أحمد بن علي على الجهة اليسرى، أحمد بن علي وممتاز العملية، تعود لأحمد بن علي لكن تتقص من شريف كاميرا، شريف كاميرا وشينغار ما يخص الكرة، تعود والمخالفة، الحكم يقول مخالفة، مخالفة إن شاء الله للاتحاد الرياضي بن قردان في مناطقه. مقابلة إلى حد الآن يعني كل فريق الحقيقي يستاهل الوصول إلى شباك الآخر، لأن قاموا بعمليات هجومية منسقة متاع أهداف، لكن غياب التسليم والتركيز هو اللي حال دون مشاهدة الأهداف إلى حد هذه الدقيقة 36 من هذا الشوط الثاني. طويلة المخالفة بالرأس كاميرا، والمتابعة ما سماش، وبكل سهولة بقبلته يديه معد شريفية يأخذ الكرة، وبيده أيضا الممتازة تتقص العملية مرة أخرى، تعود لطياشي كاميرا بسدر كاميرا لفادي طياشي كاميرا أوبا لكن يدخل القراعي يبعد الخطر، تعود لشيري براوي، وسريع الكرة وسريع التنقلات وسريع التمريرات في هذه اللحظات، أصبح البحث عن التسجيل يعني بكل جدية من الفريقين. ممتاز العملية، توزيع ضربة الزاوية، ضربة الزاوية لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردان، ضربة الزاوية لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردان في 37 دقيقة لعب على يسار الحارس تتنفذ، وبالرأس والهدف الأول، الهدف الأول هل يكون الشريف كما راى امسادي الطياشي، راسية رشيقة كما قلت، حتى الرؤية اصبحت غير واضحة، كما ينبغي ثم اصبحت كثيفة، والاتحاد يضع الكرة في الشباك عن طريق اما ان يكون سادي الطياشي او شريف كاميرا، راسية على يمين معز بن شريفية، والهدف الاول في دقيقة 38 من هذا الشوط الثاني، تصبح الأشمقية الاتحاد بن قردان هدف مقابل صفر. ولا سنتأكد من صاحب الهدف.
3: إيه محمد، ثبت لنا في رقم اللاعب اللي سجل الهدف الأول في هذه المباراة. نرجع معك رفقي ابو ستة في رادس.
1: نعم لطفي،
3: قلت لك ثبت لي في صاحب الهدف يا محمد نبهان. نرجع مع رفقي، في مع رفقي يلا.
2: 88 تيقى لاعب هنا في ملعب رادس، ومن لحظات لطفي الترجي الجرجيسي كان قريب برشا من تسجيل هدف التعادل بعد تسديدة من جاسم بالكيلاني، ما كانتش بعيدة على مرمى مهيبة الشيما. قلت من حين لآخر الترجي الجرجيسي يستعمل أسلوب التحول الهجومي المرتدات الهجمات السريعة، وكان اختير الحقيقة كان قريب من التعديل، أيضا الإفريقي كان قريب في أكثر من مناسبة من إضافة الهدف الثاني. كرة لصالح بالكيلاني من جانب الترجي الجرجيسي، يعمل مراوغب الصادق قديدة يربح ضربة مخالفة جاسم بالكيلاني، التمريرة لصالح الترجي الجرجيسي، يحاول يلعب الكل في الكل في آخر لحظات المباراة. نلعب في 89 دقيقة تقريبا، وصلنا لدقيقة 90 آخر اللحظات. كرة لجرتيلا، لمسة على الرواق اليمين دائما للترجي الجرجيسي، سوي كيبا سوي سوي حاول المرور متفتت مستني دفاع النادي الافريقي هجمه الان الترجي الجرجسي.
3: سامحني رفقي نرجع مع محمد نبهان. فاضل محمد
1: رفقي اذا تسجل الهدف
3: صوت غير واضح يا محمد صوت غير واضح يا محمد نبهان. كان عندك الكاس كنت نجم تنحيها يكون صوتك افضل. تفضل دانيال اوبا حسب ما سمعتك محمد. نسمع فيك محمد ولانه الصوت غير واضح. تفضل خلينا نسمعك.
1: دانيال
3: اوبا اوبا سجل الهدف الاول للاتحاد بن قردان. نرجع معك رفقي بوسط.
2: في توقيت 90 دقيقة والحكم حمزة جعيد لطفي أضاف 8 دقائق وقت ضائع وحمزة العبيدي سيكون 8
3: دقائق في ملعب راتس. نشوف التوقيت ونتيجة في ملعب المهيري. فاضل خالد
0: 86 دقيقة لعب في ملعب التايب المهيري بصفاقس الرفاين مقابل صفر لصالح النادي الصفاقسي أمام النادي البنزرتي لولانتو المهذبي للسي اس اس وهذه كرة مباشرة للحارس حارس المرمى أيمن دحمان. تغيير دخول محمد العبسي مكان التراعي وأيضا تيارب هو مكان تشوزنا لولاندو صاحب الهدف الأول لصالح النادي الصفاقسي. إذا نعطيك التوقيت
3: أيوة
0: 87 دقيقة لاعب أي عمل دورة صغيرة
3: يسالش فهمتك حتى أنا
0: أي 2-0 للسي اس اس أمام النادي البنزرت.
3: نواصلوا معك رفقي بوسيتا فيرات. تفضل.
2: ويغادر صاحب الهدف صادق قديدة ياخذ مكانه حمزة العبيدي يدخل لاعب ارتكاز يخرج مهاجم. هذه تعليمات وتغييرات وأفكار ماهر الكنزاري طبعا يريد التأكيد يريد الحفاظ على الأسبقية علاش لا تدعيم هذا كانغ بالرأس بعيدة على مرمى الغارمي. الحقيقة مباراة في آخر الدقائق مباراة مثيرة ثم إيقاع ثم ريتم الترجي الجرجيسي ما يحسب له أن يلعب الكل في الكل وإلى حد الآن يلعب حظوظه كاملة. التغييرات اللي عملها مصطفى مشارك جيدة جدا إلى حد الآن وننتظر نهاية المباراة. كرة للنيجيري أديبوجو يغير على اليمين إلى ياسين الكاسح. ياسين الكاسح رفع الكرة داخل منطقة الجزاء هذه بالرأس وقريبة من مرمى الشامخ. التسديدة من الهادي جرتيلة كان في حوار مع غيث الزعلوني وأدلى تسديدة الرأسية من هادي جرتيلة ما كانتش بعيدة برشا على مرمى مهيب الشامخ ولكن تسديدة رأسية ضعيفة تمشي ضربة مرمى لصالح النادي الافريقي. ماهر الكنزاري في المنطقة الفنية يصدر التعليمات والنصائح كيف كيف المنصف مشارك يعطي آخر التعليمات رغبة في العودة في المباراة. في المقابل الافريقي يريد حسم المباراة وإضافة 3 نقاط أخرى في رصيده. كرة تمشي لياسين الكاسح يرجع الحارس مرماه حمزة الغانمي يرفع الكرة ما ياخذهاش أديبوجو
3: ياخذها
2: نيانجي في تقريبا نعطيك التوقيت
3: والنتيجة. خلينا نمشي لمحمد نبهان بعد ما تصلح الصوت ونوعية الصوت نفهموا منه شكون سجل الهدف في بن قردان. أكيد دانيال أوبا حسب ما فهمت منه.
2: زايدة 3 لطفي واحدة بلاش للأفريقيا رمى الترجي الجرجسي.
3: نرجع معك محمد نبهان أعطيني توقيت ونتيجة وصاحب الهدف دانيال أوبا هكا ولا
1: شكرا لطفي. نلعب هنا دقيقة 43 وبضع ثواني والأسبقية أصبحت الاتحاد بن قردان بفضل هدف دانيال أوبا في دقيقة 38 بالضبط من هذا الشوط الثاني.
3: واضح محمد نواصلوا معك رفقي بوسط.
2: وجرتيلا كان قريب برشا لطفي من تسجيل هدف التعادل خلال الكرة على حدود منطقة الجزاء يسدد تضرب في الدفاع ولكن متفتن مهيب الشامخ. تأكيد لكلامي منذ قليل وأن الترجي الجرجيسي يلعب حظوظه كاملة. الحقيقة أداء جيد جدا رغم الهزيمة يحاول أنه ينجح في التعديل. في المقابل الإفريقي لحد الآن متقدم في النتيجة صامد دفاعيا يريد الحفاظ على الانتصار الآني. أديبوجو كرة لسامباديوف
1: 6 دقائق لعب بديله في بن قردان لك.
2: واضح. شكرا,
3: شكرا لك محمد.
2: هذه كرة على الرواق اليمين العرضية من الكاسح ومهيب الشامخ. كاسح مهيب لا يقبل أهداف إلى حد الآن في بطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد مرور 3 مباريات بالنسبة للإفريقي باعتبار مباريات اليوم, ولكن ما زال الوقت, ما زلنا في آخر لحظات الوقت
0: الضائع. نعطيك الوقت البديل يا رفقي في ملعب الطيبيري, 5 دقائق لعب وقت بديل و2-0 نادي صفاقس امام نادي بنزرت. تفضل.
2: شكرا خالد. كره ترجع للترجي الجرجيسي, هذه اختيره مره اخرى متفتن دفاع الافريقي. ريان اسماعيلي, ريان ياخذها الزدام, معتز الزدام, كره القدام تمشي رميه تماس تغادر او لا, شكون في التغطيه ذي جويني معاه نكانك باهي من ذي الدين جويني ياخذ كوتو يربح بعض الامتار, التمريره يخليها ريان اسماعيلي العائد من تسلل حب بذكاء يخلي الكوره لياسين الكاسح, ولكن الكوره تبقى للنادي الافريقي. سايدو خان معاه سامبا ضيوف والتماس لصالح النادي الافريقي. اخر اللحظات اخر الثواني والدقائق, نلعب في 90+6 دقيقتين وشويه على نهايه المواجهه بين النادي الافريقي والترجي الجرجيسي. مباراة ممتازة خاصة في شوط المباراة الثاني. كرة ترجع برمي التماس مرة أخرى للنادي الافريقي في مناطق الترجي الجرجيسي. الافريقي متقدم في النتيجة إلى حد الآن 1-0. الكرة داخل منطقة الجزاء ترجع بالراس من صادق توج, كرة ريان اسماعيلي, اسماعيلي يبحث على ادي بوجو, اسماعيلي ادي بوجو الشامخ قبل ادي بوجو يحط الكره في التماس بسرعه, ادي بوجو يبحث عن مسانده داخل منطقه الجزاء, باهي الكره لي سيباكوي كيباسوي كيباسوي ضاعت, ضاعت كره الهدف التعادل على الهادي جرتيلا, تمريره بالراس على خط ال 550 هادي جرتيلا بي تسديدة بالساق اليسار يضيع هدف التعادل على تقريبا خط ال 550 بالساق اليسار. هادي جرتيلا كورته فوق العارضة, كورة لنكانك هجمة بهجمة محاولة بمحاولة فرصة بفرصة يرتفع نسق المباراة في آخر لحظات المواجهة بين الإفريقي والترجي الجرجيسي. باهي من الكاسح دائما الامتلاك للترجي الجرجيسي. خليل القصاب, رياسين الكاسح, كرة لهادي جرتيلا ترجع للكاسح كيما جات داخل منطقة الجزاء, ادي بوجو بعيدة تمشي ضربة مرمى اخر الثواني, ينظر لساعته حمزة جعيط حكم المباراة تقريبا 30 ثانية تفصلنا على نهاية المباراة. ننتظر تنفيذ رمي التماس, تماس غادرت قبل ما تمشي خارج الميدان. ضياء الدين جويني, ضياء يرفع الكرة البحث على السوي, هادي جرتيلا بالراس, هادي بوجو, هادي بوجو مهيبة الشامخ, شامخ في الكرة الأخير على مارتين ياخذ كورته, وفي اللحظة هذه حمزة جعيد يعلن نهاية المباراة بانتصار ثمين للإفريقي أمام الترجي الجرجيسي, هدف دون مقابل, هدف دقيقة 56 عن طريق الصادق قديدة. شكر كبير لكمال الخلصي لأمن المباراة تقنيا, وعبد السلام الترابلسي لأمن تنقلنا إلى ملعب رادس. لك الكريمة لطفي.
3: مشكور جدا زميلنا رفقي بوسيت. انتصار ثمين جدا بالنسبة للنادي الافريقي امام الترجي الرياضي الجرجيسي, هدف مقابل صفر, هدف صادق جديدة في دقيقة 56, والصادق يؤكد دعوته للمنتخب الوطني التونسي, هذا ثاني هدف للصادق جديدة بعد هدف اللي سجله في مرمى نجم المتلوي في الجولة الاولى. نواصل معك خالد بوشيبة في صفاقس.
0: الشكر ليك. دقيقتين مازالوا على نهاية المباراة في وقت البديل, 94 دقيقة لعب 90+4, وحكم المباراة أضاف 6 دقائق حسين بن سيسي. تعود الكرة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي المتقدم في النتيجة أمام النادي البنزرتي, هدفين مقابل صفر, لولاندو المهذبي لصالح السيسيس ترجع الكرة لصالح النادي البنزرتي كان بإمكانه.
3: وسمحني خالد مشكورين جدا زملائنا بقسم الأخبار بالإذاعة الوطنية التونسية مش نأخذ منهم بعض الدقائق باش نكملوا مقابلات بطولة الرابطة المحترفة الأولى. تأتيكم نشرة السادسة إن شاء الله في وقت استثنائي بعد نهاية المقابلات. مشكورين جدا زملائنا بقسم الأخبار. تفضل خالد.
0: دقيقة على نهاية المباراة و55 ضربة المرمى لصالح السي اس اس ترجع من اللعب كيفين مونديكو. مونديكو ونهاية المباراة. نهاية المباراة قبل الانقضاء 6 دقائق كوقت بديل. 95 دقيقة لعب في المباراة ينهيها حسين بن سيسي حكم هذه المباراة بانتصار النادي الصفاقسي أمام النادي البنزرتي هدفين مقابل صفر. تفاصيل عندك لطفي. تحية جوهر بوستة وخالد بوشيبة إلى اللقاء.
3: يعطيك الصحة خالد بوشيبة. إذن انتصار كذلك ثمين للنادي الرياضي الصفاقسي على حساب النادي الرياضي البنزرتي هدفين مقابل صفر. أهداف جوسنا لولوندو في دقيقة 35 والهدف الثاني كان سجله محمد صالح المهذبي في دقيقة 66. كمل معاك المباراة في ملعب بنجردين زميلنا محمد دبهان.
1: فعلا ايضا لطفي جيت في وقتك في اللحظه هذه بالذات. اعلن الحكم نزار سيف عن نهايه المباراه بانتشار جديد للاتحاد الرياضي ببن قردان هدف مقابل صفر. الامضاء لدانيال اوبا في الدقيقه 38 من هذا الشوط الثاني. نلتقي بعد حين باذن الله في تصريحات ما بعد المباراه ان امكن بطبيعه
3: الحال. يعطيك الصحه محمد نبهان وانا ما طولتش عليكم قسم الاخبار. بعد ثواني نذكر بالنتائج في ملعب محمد العقربي بيرادس الانتصار بالنسبه للنادي الافريقي على ترجي الرياضي الجرجيسي هدف مقابل صفر. هدف صادق قديده في دقيقه 56. الافريقي يصعد للصداره مع ترجي برصيد 9 نقاط والنادي الافريقي منقوص مباراه ضد الملعب التونسي. في ملعب طيب الميري بسفاقس كذلك انتصار ثمين للنادي الرياضي الصفاقس على حساب نادي الرياضي بنزرتي هدفين مقابل صفر. هدف جوسنا لولوندو في دقيقة 35 ومحمد صالح المهذبي في دقيقة 66. واتحاد بن قردان فاز على نادي حملان في هدف مقابل صفر. هدف دانيال أوبا في دقيقة 87. تحية كبيرة لأيمن التنفوري مخرج الحصة كذلك رامي الماجولي في التنسيق العام لرياضة وأهداف وأيضا الترابلسي سيف الدين الترابلسي مخرج الحصة تلفزيونيا. هكا كملوا رياضة وأهداف. أجمل تحية لطفي خالد. إن شاء الله غدوة صباح نتقابلوا في أول موعدنا الرياضي. إلى اللقاء.
4: الإذاعة الوطنية التونسية.
5: أخبار على رأس الساعة.
4: رياضة.
5: ثقافة.
4: موسيقى.
5: 24 ساعة على 24.
4: مش من عام.
5: ولا حتى من 20. معاكم من 38.
4: الدكتور حكيم.
6: العظم مصدر بروتينيات ممتاز. عظمتين يعوضوا 100 جرام الحم. العظم أسهل ما يكون في التطيب. نافع لكل عمر. وخاصة عند المرأة الحامل والصغير والمسن. راهو العظم الطايب أحسن من المقلي. والعظمة تتكل بأصفرها وأبيضها اللي يلزم يكون طايب مليح.
4: الدكتور حكيم.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
8: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم من الإذاعة الوطنية التونسية. نحييكم ونقدم إليكم النشرة المسائية للأخبار. الإعلان عن الجيل الرابع من تطبيقات أيري أكوا لترشيد استهلاك المياه وتوسيع نطاق استخدامها ليشمل زراعة الخضروات بمختلف مناطق الجمهورية. خلية التكافؤ والاحترام آلية جامعية توفر للطلبة خدمات الإنصات وتساهم في الوقاية من مختلف أشكال العنف والتمييز داخل الفضاء الجامعي. إيران تحذر الولايات المتحدة الأمريكية من شن هجمات جديدة وترامب يعرب عن استعداده للقاء الرئيس الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى التفاصيل. أفادت المديرة العامة للتهيئة الترابية بسمة قسنطيني بأن تونس شهدت خلال 20 سنة من إعداد آخر مثال توجيهي العديد من التغييرات على المستوى التشريعي والمؤسساتي والاقتصادي والعمراني والبيئي والمناخي. وأضافت في تصريح للإذاعة الوطنية أن إعداد مثال توجيهي ثالث جديد يأخذ بعين الاعتبار هذه التغيرات سيمكن من وضع تصور جديد لكيفية استعمال المجال الترابي ومراجعة الخيارات السابقة.
9: احنا اليوم قاعدين نعدوا في الصيغه الثالثه من مثال توجيه التهيئة الترب الوطني. المثال الاولاني كان في سنه 1985، والمثال الثاني انطلق في سنه 1995 واستوفى كل مراحل اعداده في 2007. المثال هذا عنده قريب 20 سنه من اللي تم اعداده. في العشرين سنة هذوما بلادنا كما نعرفوا شهدت عديد من التغيرات على المستوى التشريعي والمؤسساتي والاقتصادي والعمراني والبيئي وخاصة التغيرات المناخية، وبالتالي إعداد مثال توجيهي جديد يأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات والتغيرات يكتسي أهمية قصوى. أول حاجة مش يمكننا من مراجعة الخيارات السابقة في مستوى توزيع البرامج والمشاريع الكبرى خاصة المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات العمومية، ووضع تصور جديد لكيفية تنظيم استعمال المجال الترابي أخذ اعتبار جملة التحديات اللي اليوم قاعدة تعرفها بلادنا، وبطبيعة باش يكون كمشروع مواكب لباقي التحولات اللي قاعدة تصير في إطار مراجعة عديد النصوص التشريعية والقانونية واللي هي بدورة تهدف إلى إرساء منوال تنموي جديد.
8: تم خلال أشغال الورشة الختامية لمشروع تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية والإدارة المستدامة للموارد المائية بريستو، تم الإعلان عن الجيل الرابع من تطبيقة آيريك أكواغ، التطبيقة التي تم تطويرها في إطار شراكة بين الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه والمعهد الوطني للزراعة الكبرى ومعهد الاقتصاد الحيوي بفلورنسيا التابع للمجلس الوطني للبحوث في إيطاليا، بهدف يهدف إلى دعم إدارة الري وتحسينها من خلال توسيع نطاق استخدامها ليشمل زراعة الخضروات بمختلف مناطق الجمهورية. استعداداً لانطلاق الموسم الزراعة الكبرى، أكد كاهية مدير حبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي محمد علي بن رمضان وضع برنامج كامل لتوفير البذور والأسمدة.
10: تقريبا على مستوى البذور الممتازة عنا نفس البرنامج اللي حققناه الموسم اللي فات. على مستوى الأسمدة الكيميائية كيف الموسم اللي فات موسم صعب شوية في برشة إشكاليات، إن شاء الله أثناء مع المجمع الكيميائي التونسي مع الوزارة المعنية حضرنا برامج باهية، بدينا بالسوبر 45 اللي يعرفوا الفلاحة، بدينا نوزعه على مستوى الفلاح الدي بي زاد كيف مجهودات كبيرة باش نوفروا حاجات الفلاح، مادة لمونيتر فما برنامج تاع توريد تقريبا 110,000 طن هما اللي باش يعاونونا ويعاونوا مصنع جابس باش الملقية هو اللي هو برنامجه 220,000 طن الموسم هذا.
8: يتواصل نزول الأمطار مساء اليوم وغدا بأغلب جهات البلاد، وتم تسجيل كميات هامة اليوم خاصة بجهة صفاقس والوطن القبلي. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري.
11: اليوم أعلى كميات سجلناها كانت في جهة صفاقس 32 مليمتر في الأغرابة و 31 مليمتر في الحنشة، جهة الوطن القبلي 26 مليمتر في القربة و 18 مليمتر في الحمامات. حاليا ما زالت خلايا رعدية نشطة في جهات الكيف باجة الأجزاء الغربية من ولاية بنزرت حتى ولاية تونس الكبرى، جهة ريانة قلعة لندلس بدأت تظهر فيها خلايا رعدية نشطة، لكن من الآخر العشية أول الليل يعني فعالية هذه الخلايا وتكون مصحوبة بأمطار من ضعيفة إلى متوسطة لغير يوم الغد باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار بجهات الشمال، ثم تشمل بعد الظهر المناطق الشرقية للوسط والجنوب تكون محليا غزيرة. عموما الكميات باش تكون بين 20 و 40 مليمتر. بعد ذلك درجات الحرارة ليلا تكون بين 20 و 25 درجة، عموما تنخفض إلى حدود 16 درجة في المرتفعات الغربية وتصل إلى 27 درجة في الجنوب الغربي.
8: استعرض الممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وليد الجاسمي خلال استضافته في برنامج دار الحبايب جملة المساعدات المالية التي تقدمها الوزارة بمناسبة العودة المدرسية.
12: التدخلات التي تقدمها الوزارة بمناسبة العودة المدرسية تتنزل في إطار منظومة كاملة هي منظومة الأمن الاجتماعي تكون متواصلة على مدار السنة. بالنسبة 2026-2027 العودة المدرسية تزامنت مع تحويلات مالية هامة في أول السنة. بالنسبة للتحويلات المالية، العائلات حصلوا على المنح، ما يسمى احنا منح العائلات الفقيرة، اللي هي قيمتها 280 دينار، مشيت ل 387,685 أسرة، وترافق مع هالمنح هذه ثم مساعدات شهرية بعنوان الأطفال اللي هي قيمتها 30 دينار، وتم توزيعها وإحالتها كل ثلاثية، وتويكة وصلتها متاع الثلاثي الثاني، وانتفع بها شملة تقريبا 600,000 طفل. وعنا مساعدة أخرى اللي هي في أيدة الأطفال بعنوان التمدرس، 10 دينار للتلميذ و20 دينار للتلميذ حاملة للإعاقة، والعدد متاعها يقارب 230,000 مساعدة، وهي تمشي هذه بالضبط 217,000 للتلاميذ و14,000 للتلاميذ حاملي الإعاقة.
8: الممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وليد القاسمي أفاد بأنه وبالإضافة للمساعدات المالية تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية بالاشتراك مع الاتحاد التونسي للضمان الاجتماعي حوالي 96,000 مساعدة عينية تتمثل في حقيبة مدرسية كاملة يتم توزيعها على العائلات التي لم يتم إدراجها ضمن برنامج الأمان الاجتماعي. وأضاف أن الوزارة ستمكن حوالي 60,000 تلميذ وطالب من اشتراكات النقل المدرسي خلال السنة الدراسية 2026-2027.
12: في العودة المدرسية تم إرساء خدمة جديدة اللي هي عندها بعض السنوات ملي دخلت، اللي هي النقل المدرسي للتلامذة. وزارة الشؤون الاجتماعية تمكن التلامذة والطلبة من اشتراكات النقل المدرسي، وفي سنة 2025-2026 انتفع بخدمة النقل المدرسي قرابة 36,000 تلميذ وطالب، ونتوقع في عام السنين توصل حتى لحدود 60,000 بما أنه تم إشراك منظوري التكوين المهني.
8: أحدثت بجامعة المنار خلية التكافؤ والاحترام، وهي آلية جامعية ستوفر للطلبة خدمات الإنصات والمتابعة والإحاطة، وتساهم في الوقاية من مختلف أشكال العنف والتمييز داخل الفضاء الجامعي. رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة:
13: الخلية تدخل في نطاق مشروع دولي اسمه وي فورديت حول المساواة بين الجنسين، واللي من خلاله وقع احداث هياكل مختصة تعنى بالوقاية من مختلف اشكال العنف والتمييز واللامساواة والتصدي لها. الخلية دي باش تكون موجودة لفائدة كافة مؤسسات جامعة تونس المنار. المشروع هو مشروع اوروبي فيه 9 جامعات، 2 جامعات فرنسية، جامعة ايطالية عريقة، جامعة سابيانزا، 2 جامعات لبنانية، 2 جامعات تونسية، وكذلك 2 جامعات من الجزائر. الخلية هذه بكل مهامتها الإنصات، المتابعة والإحاطة خاصة بالطلبة، وذلك باش نكون عندنا بيئة جامعية آمنة وكذلك خالية من جميع أشكال العنف.
8: سجل عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 18 من سبتمبر الجاري ارتفاعا بنسبة 11.11% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور. وأفاد المرصد بأن السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب المؤدية إلى الحوادث، تليهما السرعة ثم عدم احترام الأولوية.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
8: في الشأن الدولي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مقتل 3 من أعضاء حركة حماس في قطاع غزة، فيما استشهد فلسطيني برصاص قوات جيش الاحتلال في جنين شمالية الضفة الغربية المحتلة. من جهة أخرى، قتل إسرائيلي اليوم في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حلميش وسط الضفة. حذر الجيش الإيراني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية من شن غارات جديدة على إيران، مهدداً بشن هجمات ضد قواعدها ومصالحها في الشرق الأوسط رداً على ذلك. من جهته، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انفتاحه على فكرة لقاء الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى صعيد أزمة مضيق هرمز، أكد رئيس البرلمان الإيراني اليوم أن طهران لن تفتح مضيق هرمز حتى تستجيب واشنطن لمطالبها وتلبي شروطها. من جهة أخرى، رفعت الخارجية الأمريكية مستوى التحذيرات الأمنية لمواطنيها في المنطقة من احتمالات تصعيد غير متوقع. يتواصل القتال عنيفاً بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدد من الجبهات، حيث أعلن الجيش اليمني مقتل 13 من عناصره و12 مسلحاً من الحوثيين في معارك بمدن مأرب وتعز ولحج. وفي ظل استمرار المواجهات، يستمر نزوح المدنيين في ظل أوضاع إنسانية متردية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيراً بالعناوين: الإعلان عن الجيل الرابع من تطبيقات آيراي أكوا لترشيد استهلاك المياه وتوسيع نطاق استخدامها ليشمل زراعة الخضروات بمختلف مناطق الجمهورية. خلية التكافؤ والاحترام، مالية جامعية توفر للطلبة خدمات الإنصات وتساهم في الوقاية من مختلف أشكال العنف والتمييز داخل الفضاء الجامعي. وفي الشأن الدولي، إيران تحذر الولايات المتحدة الأمريكية من شن هجمات جديدة، وترامب يعرب عن استعداده للقاء الرئيس الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كانت هذه نشرة السادسة مساء للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
3: الإذاعة الوطنية للناس الكل الأحلى، مستمعين يسمعوا فينا ويتبعوا فينا على موجاتنا. يحلو المساء لويكاند، كل سبت وحد نكون معاكم أنا ملك اليزيد من 6 ل 8 متاع الليل. أكيد فقراتنا البارح تعرفتوا عليهم، إن شاء الله نوصلوا فيهم اليوم للناس اللي اليوم التحقت بينا واللي تحب تاخذ فكرة على حلقتنا. وأول خلينا نقوله النسخة الأولى من يحلو المساء لويكاند في برمجة خريف شتاء 2026-2027 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. فقراتنا هي تغطية آنية للأحداث الثقافية، ضيوفنا من الساحة الفنية الثقافية، وأيضا زادا نواكبوا معكم الموضة في فقرة على موضة، نواكبوا كيف زادا بعض المحتويات على السوشيال ميديا. ونعرفوا اليوم ثم محتويات بالحق قيمة وممتازة للشباب المتميز، هذاك علاش اليوم عنا فقرة المؤثر، وكل مرة يكون بحذنا واحد من المؤثرين في فقرة المؤثر. لكن قبل هذا الكل، حديث المساء اللي باش نحكيه من خلال على كل المستجدات الفنية والثقافية، مسرح، سينما، كل الفنون أكيد باش تكون حاضرة معنا. وكيف زادة أفتر شو اللي البارح تعرفتوا عليها فقرتنا، كل نهار سبت نحكيه على اللي تعدى، خلينا نقوله الأحداث الثقافية اللي صارت طيلة الأسبوع. لكن ما قبل العرض زادة نستبقوا كل ما صار وكل ما باش يصير الأسبوع المقبل، نعطيكم فكرة أفانجو على هذه العروض. مش وحدي باش نكون اليوم، يرافقني أيمن تنفو في الإخراج الرقمي، وأيضا يرافقني رامي مجولي في التنسيق العام للحصة. ضيوفي شوي آخر باش يلتحقوا بي تباعا، أكيد باش نحكي وشوي آخر على فيلم، خلينا مسرحية، كنا حكينا البارح على فيلم، نحكيه على مسرحية ونحكيه مع مخرج هذه المسرحية، تنشوفوا أكيد كل التفاصيل في علاقة بهذه المسرحية. ضحايا، شكون الضحايا وشكون هم الضحايا اللي اليوم يجسدوا أدوارهم، وشنية تحكي المسرحية دي. أيمن النخيلي يظهر لي بشعتينا كل التفاصيل، مش بشي بخل علينا بالنسبة لهذه المسرحية، وينورنا كيف المخرج قلنا أيمن النخيلي، وأيضا ممثل منصف العجنقي اللي بشكون حاضر بحذنا في الأستوديو، ينوروني ويحكيوا لي على تجربة المسرحية هدية، وأكيد نحكيوا على السنة الثقافية اللي انطلقت وبدأت. هذا الكل نحكيه وفي يحلو المساء اللي تعودتوا أن الموسيقى تكون حاضرة فيها ألفة برمضان، نسمعوها في الأغنية المغربية جريت وجريت، ونرجع نوصلوا معكم على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: حديث المساء.
1: حديث المساء أولى فقراتنا، وأكيد حديثنا اليوم مقياس، وحديثنا باش يكون على المسرح، واليوم نحكيه على مسرحية ضحايا. أكيد أعطينا تفاصيل، لازمش نقوله تفاصيل كل، مش خلو الباب مفتوح للجمهور أيمن باش يجي ويتفرج، وأكيد نخبة من الممثلين الممتازين اللي واحد منهم حاضر بحذينا واللي نورنا بالحضور. أيمن خيلي مخرج هذا العمل المسرحي، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: مرحبا بيك لله، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الوطنية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا زيدا بالممثل. أنا أسأل فيه، قلت له إن شاء الله في رمضان تشوفوا حاجة إن شاء الله.
3: إن شاء الله إن شاء الله.
1: سي منصف أهلا.
3: أهلا وسهلا بيك ساعة، شكرا على دعوة للملاك، وتحية ليك وكل متابعينك على موجات الأثير واللي شاهدوا فينا، كذلك تحية للفريق العامل معاك، ومبروك الأجواء الجديدة ساعة متاع الديكور متاع الإذاعة الوطنية.
1: شاء الله ديما وإحنا في أولى حلقات البرمجة الشتوية. أيوة. البرمجة خريف شتاء 2026-2027.
3: دونك إن شاء الله مبروك، وإن شاء الله نكونوا فتحت خير معاك ساعة في الافتتاحية هذه.
1: إن شاء الله يا سيدي، وإن شاء الله نتوما زيادة نكونوا نحن فتحت خير المسرحية الضحايا. لا لا، ما كانش تكونوا ضحايا إن شاء الله. الجمهور بش يكون ممكن ضحية العمل، بمعنى مش ضحية في الجانب السلبي أيمنة.
2: طبعا.
1: بش يكون إن شاء الله عنده مفاجأة، عنده عمل من نوع آخر، نحكيه على ضحايا.
2: الحقيقة نحاولوا باش نكونوا من نوع آخر ولا مختلفين، هذا مبتغانا وهذا اللي نخدموا عليه طيلة السنوات. ضحايا مشروع استمراري لتعامل الحقيقة مع الكاتب العراقي علي عبد النبي الزيدي. الحقيقة اللي هو نص أبونا الأصلي خذيته من عنده بعد الموافقة طبعا، والنقاش عليه وتفكيكه وإعادة صياغته دراماتورجيا. هذايا العمل الثاني مع علي، نوجه له تحية ليه والأهل العراق الحبيب. بعد خرافة اللي هو النص الأصلي واقع خرافي لعلي زادة، هذه إن شاء الله ومتواصلة التعاملات معها.
1: معناه يوم كاتب العمل هو عراقي. وإحنا أنا اللي فهمت من السينوبسيس متاع العمل إنه هو نقل لمآسي واقع مجتمع. نسألك لهنا ونقول لك لأنه المجتمع التونسي قد يختلف اليوم على المجتمع العراقي والمجتمعات العربية الأخرى. هل الصياغة خذيته بعين الاعتبار خصوصية المجتمع التونسي؟ لأنه اليوم المشاهد باش يكون تونسي وعربي أيضا. ولا لا يقول لي أسين مصر الغزير يعمل لك برسم متخمر مع سؤال بي أيمن، هل خذيته بعين الاعتبار خصوصية المتقبل التونسي؟
2: أكيد جدا. هو مش حتى خصوصية المتقبل، هو شنية اللي خليني أنا نتعامل مع السيد علي أستاذ علي. لأنه استشفيت، معناها لمست بعد إنساني، بعد وجودي، بعد فكري يتحدث على الإنسان بصفته المطلقة وبذاتيته. يعني ما كانش فدال للمسار العراقي اللي صار فينا في العراق، ولا بسيلة بالمجتمع العراقي ولا بالخلفية الإيديولوجية أو السياسية أو المرجعيات المسارية اللي نعرفوها ونعرفوا شنية صار في العراق وشنية عاشوا من نكبات وحروب و يعني تشتت داخلي وخارجي. فهذا بطبيعة يأثر في أي كاتب باش يعكس الواقع متاعه، باش يعكس التشرذم اللي صار فيه. ولكن الميزة في كتابات مقترحات عليه انه ديما يحب يوجه النص ولا المسار الدرامي، ديما يحب يوجهه للإنسان بصفته المطلقة. ثم يقدموا في عدة مسارات درامية ولا وضعيات درامية. فبالتالي هذا اللي خلاني نتشبث بمقترحات علي ونحاول نخدم عليهم. ومما لا شك انه كي تناولنا النص خدمنا عليه مدة 4-5 شهور، يعني إعادة صياغته دراميا بالضبط بالضبط خذا وقته وتعقلت فيه زاد حتى احنا عنا رأينا عنا موقفنا عنا نقطة تقارب ونقطة معناها الصدام مع الواقع مع واقعنا بلوتو معناها عنا موقفنا على اللي نعيشوا فيه عنا موقفنا على اللي نحلموا به عنا موقفنا على اللي صار زاد لأنه هي تراكمات تخلينا كيفاش نلقاو ثغرات في نص يمسنا مسنا بطريقة ما فنلقاو فيه ثغرات هذه باش نثبتوا فيه وجهة النظر متاعنا
1: وهذا ما يمنعش انه اليوم ضحايا زادة باش تكون موجهة للمشاهد العربي وان شاء الله نجم تكون حاضرة في مسابقات مسرحية
2: هذا
1: عربية
2: هذا الحقيقة هذا المطمح ان شاء الله بتبيع كل عمل نقدموه نحاولوا باش نوزعوه ونحاولوا نروجوه بكل الاساليب والطرق المتاحة واللي تعكس زاد المسرح متاعنا وتعكس الخطاب اللي نحب نوصلوه الأكثر رقعة ممكنة وأكثر جمهور ممكن في العالم مش حتى في العالم العربي وأنا عندي سفرة الجمعة الجاية البرازيل والأرجنتين فحاول باش نخلق زاد أرضيات جديدة ومساحات جديدة ونحلوا الأفاق لأنه المسرح ما يحدوش لا مكان لا زمان
1: أكيد.
2: مطلق ومنطلق هو في شرعيته وفي وجوديته يعني
1: الكاستينج وما أدراك ما الكاستينج أوسي المنصف بحذرنا تقول لنا كيف صارت العملية لأنه إخراجيا المخرج هو اللي يتحمل مسؤولية اليوم توزيع الأدوار أربع ممثلين في هذا العمل المسرحي سي المنصف منصف العجنقي ليش ننطق فيه بالغلط
3: العجنقي
1: باهي مش ننطق خط نحس في روحي ننطق فيه بالغلط مريم جلاسي شيماء سالمي عبد القادر الكوكي اختيار الممثلين لهذا العمل بعد ما تم التوافق والاتفاق على النص أكيد رؤية المخرج كيفاش كان الكاستينج كان صعيب شوية سي المنصف تعطينا من بعد كواليس
2: هو المنصف مشوار
1: ولا شفته في هذا الدور لأنه ساعات المخرج يرى ممثل يقول مثماش عليه
2: قبل الدور وقبل المسرحية المنصف صديق مسار مسرحي وصديق تجربة طويلة تعاملنا مع بعضنا وسافرنا مع بعضنا مع المرحوم منصف السويسي الله يرحمه فخذنا عدة تجارب وقربنا لبعضنا وحسينا ببعضنا وتوالفنا وتوالمنا فبالتالي فيما يخص الكاستينج أنا نمن بحاجة في أي تجربة مسرحية إنه أصعب مسار وأصعب فترة هي
1: اختيار
2: فترة
1: الممثلين
2: اختيار مش حتى الممثلين اختيار أي عنصر يكون شريك في المشروع شريك يكون يحلم معاك ويهز معاك الدرك يهز معاك الحمل لأنه حمل مسؤولية أو إذا باش نقدموا مقترح جمالي فكري موضوعي منطقي لا منطقي فمسؤولية الحقيقة جد عسيرة دونك لهنا انا من موقعي من رايي من خلفيتي انه اذا توفقت في اختيار افراد الفريق يكون العمل تحط في السكة
1: شد الثنية متاعه
2: ويكون الأكل متاعه ناجح ناجح
1: واضح يعني اليوم نتصور أنه يعرف أيمن خيلي أداء الممثلين حتى قبل ما يتم اختيارهم أكيد. ونتصور أنه وقت اللي هو يناقش مع المؤلف في النص وفي الكتابة بنات أفكاره أنه فما هاو الدورة ذي مع شكون ينجم يمشي وهذا مشروع للمخرجين الكل لأنه يشوفوا الشخصية هذيك ما ينجم يأديها كان مثلا منصف ولا مريم ولا إكس ولا إجريك فبالتالي ما تكونش العملية اعتباطية هكيك أيمن
2: ما لا شك ما فما حد شيء اعتباطي الكلمة هذه غير متاحة في الخطاب المسرحي ولا في اللعبة ولا في الصناعة المسرحية
1: أكيد منصف هذا العمل والعمل مع أيمن خيلي ومع المجموعة. نحن مزلنا في بداية العمل كما البرنامج هذا في بداية البرمجة الجديدة، إن شاء الله نكونوا طلع خير عليكم. وكيف كيف زاد أنتم كيفاش كان تقبلت أول ساعة دعوتك من أيمن؟ شفت النص، شفت الدور، كيفاش تفعلت معه والجمهور العريض اللي عارفك؟ أنا أقول ديما التلفزة تدخل هي عندها أكبر عدد من الجماهير وعارفوك في مسلسلات، لكن المسرح ومسرحية ضحايا اليوم.
3: هي بالأساس ضحايا، معناها هو تم استدراجنا للعمل هذايا،
1: استدراج هكا سقط على الكلمة،
3: فكنا ضحايا النص. ساعة أنا تعملت ما شفت نص تالما عذب ومزيان وما هو سهل باش تكتب عمل مسرحي في العربية تويكا في القرن 21 وفيها الامبوتياج هذايا متاع التيك توك ومتاع التصاور ومتاع
1: سوشيال ميديا،
3: انستغرام وسوشيال ميديا اكسترا. دونك فرصة ساعة لي نحن كفنانين كممثلين باش نتصارحوا مع رواحنا ونتصارحوا مع مصطلحاتنا
1: وننظفوا شوية
3: جوستمو. دونك بالحق وقعت ضحية حب للنص هذايا ساعة على بقدر عذوبته وبقدر الحبكة اللي ما تعملت فيها، وتحية نوجهها لسي عبد النبي.
1: دونك اللي هو ثاني تعامل مع أيمن بالنسبة لي.
3: بالنسبة لي أنا أول تعامل أنا تعاملت مع نص جديد للأمانة، نص في خطابه ومعتها عالمي وعادة ما يكون النص المسرحي يكون الخطاب متاعه للعالم، معناتها سيبا يونيفرسال، معناها ماهوش بالضرورة باش يكون يسلط الضوء على منطقة معينة ولا نقطة معينة ولا مجتمع معين أو إيبوك معينة. دونك كلمني أيمن قبل ما نحكي في كل شيء، شفنا النص وكان لي شرف أني كنت موجود مع المجموعة هذية، زيد الأستاذة أختنا مريم زادة كيف كيف كان العمل متاعها حقيقة عذب وممتع. بالقدا تفاجأت بالمجموعة الكل، بسي عبد القادر الكوكي بالشيمة، كذلك أختنا فاتن اللي تخليت بعدها وقت من الأوقات نحيوها بالمواجهة بالمناسبة. دونك ولا كانت تجربة ولحت علي زادة التجربة، لاحت علي باش نخوضها خاطر في بيرسوناج جديدة بعيدة على اللي مثلا يعمل فيه العجنجي، ولو اني من اكثر الممثلين اللي خدمت العربية وحسب كان على
1: انت بالاساس للناس اللي تسمع فينا انا علاش قلت يعرفوك ممكن الجمهور الكبير وجمهور التلفزة، لكن انت ممثل وفنان مسرحي بالاساس. طبعا بعد نحكيه على جمهور المسرح لانه جمهور خاص، وباش نرجعوا على التلفزة. بالنسبة ليك منصف معناها انت توا في دارك، في خلينا نقوله في المكان اللي ترتاح له أكثر من غيره نتصوره للناس اللي تعرف لي أنت فنان مسرحي بالأساس.
3: أنا مسرحي بالأساس، وأنا في أغلب تجربتي معناتها كانت عندي عدة أعمال باللغة العربية. ديجا أنا ما عرفت بسي أيمن النخيلي كنا زد في عمل اللي هو ابن رشد اليوم، نص عز الدين المدني وأخرج سي محمد كوكا ومعنا سي المنصف السويسي الله يرحمه ينعمه. دونك ديجا كانت أول بداياتي والشغل مع سي أيمن كنا في العربية، ما عملت تقريبا بارتي مهمة دونك كيشوت كما نراها للأستاذ شادي العرفاوي، كابو ساينشتاين الراحل أنور الشعافي زي كيف الله يرحمه، وعدة أعمال سواء كان في الطفل. وهنا زاد بحذيكم في استوديو 7 تقريبا عديد 23 سنة مع فرقة التمثيل تقريبا زاد في مجملها، وفي عدة أعمال كنت نأدي باللغة العربية حتى في لاسبيو في عدة
1: أعمال شركة
3: أعمال شركة وتوجه زادة كيف كيف. دونك نلقى روحي في العربية بالكدا، لكن العمل نص هذي نص مختلف. نص مختلف ونص ملح. خاصة اللي معتها
1: شنو هي نقطة الاختلاف اليوم اللي تخلي ضحايا مختلف على الأعمال المسرحية الأخرى؟
3: جيستوما الاختلاف متاعه أنه فيه نقوز اختر ينظر ويحتاج على وضعية جديدة لضحايا جدد ما بعد الحرب. ضحايا جدد كي نحكي وإحنا معتم بمختلف الخطاب الديني اللي يأجج الحرب هذه في وقت من الأوقات. دونك شفت من منظوري أنا اللي الناس هذين لابدها أنا باش توصل قضيتهم وتوصل حكايتهم ما بعد السبي، ما بعد الاغتصاب، ما بعد الحرب الايديولوجية العرقية اكسترا. ثم جينيراسيون واحدة أخرى تفرزها الحرب لا شرعية جينيراسيون لا شرعية. دونك هالتساؤلات هذه الكل التساؤلات يلح عليها الكون يلح عليها أي بلد صارت فيها حرب هذيما شكونهم فين يتحطوا كيفاش شنو مستقبلهم شنو الهويه نتاعهم
1: كيفاش نظره المجتمع عليهم اليوم
3: كيفاش نظره المجتمع
1: عليهم الضحايا
3: جيستوم احنا الحاجه الباهيه في تونس ربي ديما علينا النعمه هذه احنا مجتمع موحد في نسيج المجتمعي معناتها لهجه واحده ولغه واحده ديانه واحده اكسترا وحدود واحده لكن ثم مجتمعات واحده اخرى تلقى على شط الاختلاف بين الايديولوجيات والعروق والعرقيات والقوميات والديانات كذلك اللي تقوم فيهم حروب وتطهير عرقي لكن ما بعد هذايا اللي باش يجيو هذاما في لا شرعيتهم هذاما كيفاش باش ينظرهم المجتمع انا هذا السؤال واللي شدني بالكدا بالكدا معناتها ما وشي هذا يتطرح ماهوش جديد على المسرح خاطر طالما كان المسرح يستشرف ويحكي للانسان عامه ماهوش بالضروره
1: ويغوص في التساؤلات وفي المشاكل المجتمعية وشكون ما ينجمش يقد الدور هذايا أكثر من منصف العجنقي اللي شفناه في دور الأب المنكسر أنا نشوف في مقالات مكتوبة خصوصا في تحية لزملائنا في جريدة المغرب اللي يقولوا ويوصفوا أنه عنده طاقة تمثيلية رهيبة شفناه في حتى في الأدوار متاعه في المسلسلات أكل بولي هز الجنين الميت في كرذونة واللي ناس تتذكر معناها المشهد ذاك قديش موجع ومؤلم والمشهد مشهد الصامت ساعات ليعطي زادة ردة فعل كبيرة
2: أبلغ
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة علاش قلت اليوم الأفضل والأبلغ اليوم اللي بشي نجم ينقل هذه المعاناة وكما قلت أنت اليوم أيمن المسرحية لازمها تحل جوانحها وتطير خاطر أنا نؤمن أنه الأعمال المسرحية التونسية مهما وين تشارك في أي مسابقات عربية راي ترجع بالجوائز إذا كنت تحلها الفرصة بالشارك هتنعرفوا دي من الإشكالات على الإنتاجية وإلى غير ذلك إن شاء الله تكونوا حاضرين وموجودين في المسابقات العربية فاليوم انتوما موضوع مجتمع عربي خاطر احنا نلتقي في بعض النقاط معناها بالنسبة للمشاكل والمشاغل الاجتماعية تطمحوا اليوم من خلال ضحايا من خلال نقل معاناة المجتمع العراقي كما قلت انت كان عاش في فترة من الفترات ونعرفوا قاعدين نتبعوا اكيد في أنية الأحداث السياسية واللي صار في العراق إن شاء الله تكون حاضرة وتفك بلاصتها في المسابقات العربية
2: أكيد ما نقدموا حاجة كان ما تكون حاضرة ونحس رواحنا نوعا ما راضين حتى ولو بنسبة معينة معناها
1: أنت بالأساس باش اللي يسمعوا فينا أنت ناقد يعني اليوم نظرتك المسرحية ولهذا العمل برغم أنت المخرج
2: طبعا
1: ثم نظرة نقدية نتصور أنه باش تكون صعيبة على روحك شوية
2: لأنه المادة ولا المادة المسرحية اللي وصلنا لها عملية التكثيف اللي خلقناها في العمل هذا واللي تبناوها الفنانين اللي شاركوني هالحلمة على الحقيقة ديما تبدأ حلمة
1: أكيد.
2: بعد نحاولوا نجدوها على أرض الواقع تبنوها لبسوها ولات فيهم سارية سارية فاروقهم في جواجيهم في مخاخهم في قلوبهم في فادهم دونك سي ولات متاحهم
1: هي مشروحهم اليوم وحلمتهم هما
2: وليت أنا توا فرايجي صف بطبيعة بعض هكا كي نقعد ونبدأ ونحكي ونحل ونناقشوا أما ليه في العروض فرايجي
1: تقول لنا
3: سيمانس
1: هو مخرج صعيب وإلا ليه
3: هو ساعة المخرج تنتهي المهمة متاعه مهارة العرض الأول
1: بعد البروفات سي مسؤولية على عاتقكم أنتم
3: عند الممثلين وعند الفريق التقني في الفرجة الحية المباشرة طبعا دونك وهذه
1: هل هو من انت بحكم تعاملك سي المنصف هل هو من المخرجين الصعاب والا اللي يقفوا على الشقيقه والرقيقه والا يثق في اداء الممثلين وفي نضجهم المسرحي خلينا نقولوا
3: راهو ما تنجم تتولد الثقه الا بالكونفيرماسيون دونك باش نكونوا واضحين
2: أكيد.
3: بالنسبه لايمن انا ساعه ما في التجربه هذه اول مره نتعامل مع ايمن كممثل كمخرج
1: يعني.
3: الحق وصعدت ايما سعاده بحب نقول له ضيفي
1: مش يسمع فينا وكحط لك
3: اما لا بالحق معناتها انا جيت السوقي كنت متفاجئ برشا معناتها بالصعب قدره ايمن على على ادارته للمساله هذه، وخاصه عمل ماهوش سهل في نفسه في طرحه في الفكره نتاعو. المعالجه الدراميه اللي عملها زاده في العمل المسرحي ما كان حاجه واحده اخرى، وبعتيلي فهمتني تسرسب القدره هذيك الحق ممتازه عليها. زاده تعاملوا معنا تعاملنا معك بخرج مخرج هايل على الكيف، ما لقيناش معاه مشاكل، ان شاء الله هو زاد ما لقاش معنا مشاكل. دونك يعرف كيفاش يبني معاك، يعرف كيفاش يخلق معاك الشيمي مهمه يخليك تتاثر، يحملك المسؤوليه في الخلق، يعطيك. وهذه المخرج الناجح بين قوسين حسب تجربتي يعني. المخرج الناجح معناتها المخرج هو اللي يعرف يبني مع الممثل ويعطيه الامكانيه للمقترح.
1: اكيد
3: هذا هو. دونك انا كنت سعيد بالتجربه على الاخر، ما لقيتش مشاكل.
1: نعم.
3: بالكل وتشجعت بلي راهو نحكيو على مسرحيه ماهيش مسرحيه هينه، ماهيش مسرحيه سهله، مسرحيه حامله وصعيبه في تركيبها، صعيبه في معانيها.
1: هي باللغه العربيه.
3: باللغه العربيه. دونك في خطابها، حتى في خطابها اللي بعيد على الفوكابولير اللي نعرفوهم احنا تعرفوهم احنا كتوينسه، فهمتني؟ كي نحكيو على مسرحيه ابونا النص الاصلي، فهمتني؟ مصطلحاته وغيره ماناش مستنسين.
1: انا شوقتني اني ما حضرتش في العرض ما قبل الاول، ان شاء الله انه نكون حاضره في العروض الجايه. ايمن فيما تبقى من الوقت، اليوم نضج مسرحي نجم نقولوا بعد سارق النار، خرافه، ضحايا وين تصنفها وين باش تكون حاضره؟ هل اليوم وضحت الرؤيه بالنسبه للعروض نتاع المسرحي؟
2: بكل بساطه نصنفها انه اخر مولود ليا
1: يعني عنده نفس القيمه كما الاعمال الاخرى.
2: ديما فما طبيعه فيها من عند ربي. الحاضر هو ملك اللحظه، هو ملك الاحساس الحاضر، فبالتالي هي توا ملكتنا. فشغلنا الشاغل
1: بالنسبة على مسرحية الضحايا وين تكون؟ هل ثم عروض إن شاء الله؟
2: هو الحقيقة لحد الآن فما زوز محطات مهمة اللي نحاولوا قاعدين نشتغلوا عليهم، اللي هو أسبوع المسرح التونسي مواسم الإبداع من 30 يظهر لي سبتمبر إلى 6 أكتوبر. والمحطة الثانية أيام قرطاج المسرحية اللي تبدأ يوم 22 أعتقد نوفمبر. يعني زوز تظاهرات متتالية بيناتهم يوجد
1: من التظاهرات المهمة في تونس إن شاء الله تكون. سي منصف، أنا بعد الجمهور التلفزة اللي سنة فيك سألتك قبل من دول الحوار، بعد ما شفناك في أكثر من عمل تلفزي، المايسترو، فلوجة وغيرها من الأعمال التلفزية الناجحة، قلت لك إن شاء الله نشوفوك في الشاشة بخلف ضحايا العمل المسرحي.
3: والله إن شاء الله أنا متوفر كممثل مع حاضر بيش.
1: المخرجين يسمعوا فينا،
3: شافوني في منتجاتهم هذه نكون سعيد
1: ان شاء الله.
3: ما عندي شي مشكله
1: ان شاء الله احنا نحب نشوفوك.
3: عمناول تراجعنا شويه على مستوى الحضور.
1: ان شاء الله سنه، ان شاء الله سنه تكون حاضر في رمضان. نورتوني، شكرا لك ايمن خيلي مخرج العمل المسرحي ضحايا. شكرا لك سي منصف العجنقي على قبول هذه الدعوه، يعطيكم الصحه الزوز موفقين، وانا ان شاء الله نكون حاضره في العروض خاطر شوقتوني على الموضوع المطروح في هذه المسرحيه.
2: اول ما ناخذ الموافقه وتعيين التاريخ العرض
1: ان شاء الله
2: جيك دعوه مباشره
1: ان شاء الله. الله يخليك، شكرا لكم انتم احلى مستمعين. عندنا دعوات لافتتاح مهرجان اذاعه والتلفزيون شوي اخر، كلمونا على 71 844 404. مريم الغربي في موجز الاخبار ونرجع نواصلوا معاكم على موجاتنا.
0: مرحبا بكم في المنصه الرقميه رائدات ستور، منصه وطنيه لدعم التسويق الالكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذه مليانه بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: السلام الأربعاء مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، البعثة الدائمة للجمهورية التونسية تجدد لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حداً لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن يوم غد الاثنين هو آخر أجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. تونس تحتضن يومي 22 و23 من سبتمبر الجاري بجامارتا الضاحية الشمالية للعاصمة، تحتضن مؤتمر أيام الموانئ، والمؤتمر يجمع خبراء من القطاع الخاص الأمريكي وممثلين عن مؤسسات مالية أمريكية ودولية مع مسؤولين تونسيين وفاعلين في القطاع البحري بهدف تعزيز الروابط بين القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة وتونس والتعريف بالحلول الأمريكية في مجالات إنشاء الموانئ وتحديثها وتكنولوجيات التفتيش الأمني ورقمنة الموانئ الذكية وآليات تمويل مشاريع البنية التحتية وتجديد الأسطول البحري. في الشأن الدولي، مصلحة المياه في غزة تحذر من وصول منظومة المياه والصرف الصحي إلى مرحلة الانهيار التام في ظل استمرار منع إدخال المعدات وقطع قطع الغيار وسط مخاوف من تداعيات أكثر خطورة مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار العدوان الصهيوني على القطاع. قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل اليوم 37 فلسطينيا خلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت بلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية المحتلة. وقوات الاحتلال تحول منازل ومبان إلى ثكنات عسكرية وفق مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين. إيران تنفي ادعاء أمريكا بشأن نقل النفط عبر مضيق هرمز خلال الشهرين الماضيين. الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تدين استمرار اعتداءات جماعة الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية. الجيش السوداني يسقط مسيرة حاولت مهاجمة مطار عتبر شمال السودان اليوم. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: ما ثماش ما احلى من صوت صابر الرباعي في كوكتيل ملحم بركات. صابر الرباعي بعد الكوكتيل الحلو التونسي اللي نسمعوه في كوكتيل لملحم بركات مواصلين معاكم في احلو المساء الويكاند نهايه الاسبوع كل سبت وحد معاكم من 6 ل 8 فقراتنا تتعودوا عليهم تدريجيا شويه اخر ما قبل العرض نعطيكم فكره ما قبل العروض.
1: ما قبل العرض
0: ما قبل العرض نحب نحكيه على الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية اللي باش تكون إلى غاية 22 سبتمبر 2026. نذكروا أنه لجنة تنظيم أيام قرطاج السينمائية في الدورة 37 تعلن تمديد أجل تسجيل الأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية للدورة الحالية إلى غاية 22 سبتمبر 2026 وتشمل مسابقات أيام قرطاج السينمائية اللي باش تنتظم من 12 إلى 19 ديسمبر 2026. ثم الأفلام الروائية الطويلة، الأفلام الوثائقية الطويلة والأفلام القصيرة وقرطاج السينما الواعدة. ونذكركم اللي المنصة اللي يتم من خلالها تسجيل الأفلام للمشاركة في هذه الأيام هي https://inscription.jcc.tn. بالتوفيق لكل الأفلام المشاركة. ونذكروا أنه كانت لجنة تنظيم أيام قرطاج السينمائية قالت أنه فتح باب التسجيل للمشاركة في قسم سينما العالم باش يتواصل إلى غاية 10 أكتوبر 2026 بالإضافة إلى فتح التسجيل لمسابقة فيزيون بلوس المفتوحة للأفلام الروائية الطويلة والوثائقية الروائية إلى غاية 5 أكتوبر 2026 على أنه يكون الفيلم العمل الأول أو الثاني لمخرجه ومن مختلف القارات الخمسة. وتسعى المسابقة لاكتشاف أصوات سينمائية جديدة وكتابات متفردة ولغات سينمائية مبتكرة والاحتفاء بأفلام تحمل رؤية فنية وتطرح قضايا إنسانية معاصرة. من أيام قرطاج السينمائية نهزوكم الأيام قرطاج الموسيقية وديما مع أيام قرطاج تحتضن مدينة ثقافة الشدي القريبي نهار 6 أكتوبر 2026 جلسة حوارية بعنوان الذكاء الاصطناعي والموسيقى تهديد أم فرصة في إطار فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية اللي باش تكون من 3 ل 10 أكتوبر 2026. وأكيد باش تكون ثمانية ندوة صحفية الأسبوع هذية ونعطيكم كواليسها على موجاتنا موجات الإذاعة الوطنية التونسية. الجلسة هذية اللي باش يتم تنظيمها باش تحكي على تأثير الذكاء الاصطناعي على مختلف مراحل صناعة الموسيقى من الإبداع والتأليف إلى الإنتاج والتوزيع إضافة إلى استعراض الفرص والتحديات اللي يطرحها على الفنانين والمهنيين وحقوق المؤلف. أو كذكاء الاصطناعي اليوم يمس برشا مجالات من المجال الثقافي والموسيقي تحديدا. اللقاء نذكره اللي باش يتم تنظيمه بالمناسبة هذية يتحدث على الفرص اللي تتيحها تقنية الذكاء الاصطناعي للفنانين والمهنيين في القطاع الموسيقي إلى جانب التحديات المرتبطة باستخدام تقنيات خاصة ما يتصل بحقوق المؤلف والملكية الفكرية ومستقبل العمل الإبداعي. وهنا ولينا نشوف طو غنيات مخدومة بالإي آي، معناها غنيات كلها مخدومة بالإي آي. تحديات هذه باش يتم طرحها ونقاشها في جلسة حوارية نذكركم بعنوان الذكاء الاصطناعي والموسيقى تهديد أم فرصة واللي باش يكون نهار 6 أكتوبر 2026 دائما في إطار الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية اللي باش تكون من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي 2026-2027 يعلن مسرح أوبرا تونس عن تنظيم الدورة 7 على تظاهرة الخروج إلى المسرح واللي باش تكون من نهار 25 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026 بمدينة الثقافة الشادي الإقليبي. وكان مسرح الأوبرا أصدر بلاغ نهار السبت البارح يقول فيه أنه تظاهر هذه مفتوحة أمام المسرحيين وعشاق المسرح على أنه تتبع العروض نقاشات ببهو المسرح هذه اللي نحكي عليه في برنامج تظاهرة الخروج إلى المسرح اللي باش تكون نهار الجمعة 25 سبتمبر في مسرح الجهات، عارض مسرحية الحلم إخراج الفضل جعايبي وإنتاج فاميلي الإنتاج وفنون للتوزيع الريو. نهار السبت 26 سبتمبر قاعة المبدعين الشبان باش يكون عرض مسرحية هاملت كوميديا الموت إخراج خبيب العياري وإنتاج شركة أرستو فانيس للإنتاج والتوزيع بيباجا. نهار الأحد 27 سبتمبر قاعة المبدعين الشبان ومسرح الجهات عرض مسرحية الموت إخراج لزهر الفرحاني وإنتاج شركة يغرطة للإنتاج بالكيف، وعرض مسرحية سراب في نفس الفضاء إخراج حافظ خليفة وإنتاج شركة بين الضفتين بقبلي. هذايا نحكيه على قاعة المبدعين الشبان ومسرح الجهات. نهار الاثنين 28 سبتمبر في مسرح الجهات عرض مسرحية فونديو نوار إخراج مروان المساوي وإنتاج مسرح أوبرا تونس، ونهار 3 29 سبتمبر مسرح الجهات عرض مسرحية نومة إخراج دليل المفتاحي وإنتاج شركة مسرح الناس تونس. نهار الأربعة 30 سبتمبر مسرح الجهات نلقاو عرض مسرحية جرس إخراج عاصم بالتهامي وإنتاج المسرح الوطني تونس، ونهار الخميس 1 أكتوبر مسرح الجهات عرض مسرحية إقامة شهيرة إخراج عبد العزيز المحرزي وإنتاج مشترك بين مسرح أوبرا تونس والتلفزة التونسية. نذكركم لنحكيه على تظاهرة الخروج للمسرح اللي باش تكون من 25 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026 بمدينة ثقافة شادي القليبي. كانت هذه فقرتنا ما قبل العرض، وأكيد ديما مواكبة الأحداث اللي بشكون الجمعة الجاية، وإحنا ما زلنا مواصلين في مواكبتنا. وفي فقراتنا شوية آخر بشكون فقرة المؤثر، زادة نحكيه مع واحد من المؤثرين الشبان اللي خلوا بصمتهم اللي خلوا مكانهم في مجال السوشيال ميديا. نحكيه مع المؤثر جواد الدبابي الفائز بالفيديو التوعوي من قفصة، جائزة الجمهور في المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية عن فيديو الميراث. لكن قبل أذكركم رامي مجولي في انتظار تليفوناتكم على 71-844-404 عن دعوات لحفل افتتاح مهرجان لإذاعة التلفزيون، وأكيد أكيد بشربحكم برشة دعوات لسهرة نصيف زيتون ورحمة رياض افتتاح مهرجان لإذاعة التلفزيون. معانا أنتم أحسن فايزين، أنتم مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية على 71-844-404 رامي في استقبال تليفوناتكم، وشوي آخر ناخذوا اتصالاتكم ونشوفوا شكون سعيدي الحظ اللي باش يكونوا فايزين معانا اليوم في أحلى المساء. نواصلوا مع الأنغام ومع الموسيقى. كاظم الساهر أشهد إلا أنت إلا أنت، شوي آخر نسمعوها بصوت كاظم الساهر ونرجع نواصلوا معكم مع هدايتكم.

تسمعوا برامج ليبي على الوطنية في بنزرت على 102.6 اف ام، في جندوبة وباجة على 99.97 اف ام، في الكاف على 104.9

0: شدني على بلادي. كنت أسمع في حسين الجسمي نسم علينا الهوى وقبل كاظم الساهر تسمعوا فيه على موجاتنا موجات الإذاعة الوطنية التونسية في يحلو المساء في جزء الأخير. وأكيد احنا نحبوا ما نحبوش يكملوا الحصة من غير ما نربحوا السادة المستمعين يتبعوا فينا واللي يبدأوا في الاستماع لنا. ونذكركم اللي قاعدين تربحوا في دعوات لسهرة الافتتاح للمهرجان الإذاعة والتلفزيون. أكيد الناس اللي تبع فينا واللي تسمع فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية ما يمشيوش يديهم فارغة وباش يكونوا حاضرين في سهرة الافتتاح للفنان نصيف زيتون ورحمة رياض. هذاك علاش نحبوا ربحكم معنا ونحبوكم تكونوا حاضرين في الدورة الجاية. الدورة عدد قديه زعمة للمهرجان العربي لإذاعة والتلفزيون بتونس. هات ناخذوا أولى تليفوناتنا نقولوا ألو.
1: ألو
0: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: عسلامة. مرحبا بيك ملك.
0: مرحبا. شكون معنا؟
1: معك ضحى مليتي.
0: ضحى مليتي.
1: اي
0: مرحبا بيك يا ضحى. منين تكلم فينا؟
1: نتكلم فيك من منوبة.
0: من منوبة. اهلا وسهلا ومرحبا بيك يا ضحى. تبع فينا تسمع فينا من قبيلة ماوة
1: ديما نسمع فيكم متابعه وفيه
0: يا لالا. مرحبا بيك وتنورنا واحنا نحبوك تكون حاضره في الدوره هذه للمهرجان العربي لإذاعة والتلفزيون. ما نحبش نصعب عليك انا لما حاله ميسالش. عندك فكره على الدوره عدد قد ايه هذه؟
1: أيه؟
0: عدد قديه يا ضحى؟
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.
0: يعطيك ألف صحة يا ضحى. الجواب صحيح. ريت ما نحبش صعبها. أوكي
1: لا لا لا
0: ربحوكم معنا. يكفيوك زوز ولا نزيدوا شوية؟
1: الحقيقة أربعة.
0: يلا يا ضحى عندك أربعة دعوات لافتتاح مهرجان الإذاعة العربي لإذاعة والتلفزيون. بما أنك مستمعة وفية لإذاعة تونسية هي واحدة من الشركاء في هذا المهرجان العريق. أيه. وإن شاء الله تعملوا سهرية حلوة غدوة أنت والناس اللي بتجي معك. شو بتجي معك ضحى؟
1: معي نقولك حاجة مليك. أيه. هو معناها احنا متابعين اتخافير لجينيراسيون.
0: أيه. يعني
1: عبر الأجيال.
0: أي
1: ماما.
0: أي ربي يفضل هيك
1: يعيشك رحلتي الجامعية وتوا بناتي معناها الكلنا كيف كيف.
0: ان شاء الله تقعدوا ديما وتغرمهم بالإذاعة.
1: انا ماما وبنتي.
0: ربي يفضلهم لك وان شاء الله تعملوا جو وسهرة طيبة لكم. أربعة دعوات لافتتاح المهرجان العربي لإذاعة والتلفزيون. نذكر نصيف زيتون ورحمة رياض. نورتنا يا ضحى. مرحبا بيك ضحى مليتي. اهلا وسهلا ومرحبا بيك. مرحبا. ناخذوا التليفون الثاني نشوفوا شكون معانا. نقولوا الو. الو.
2: الو.
0: اهلا وسهلا ومرحبا.
2: عصيمه.
0: مرحبا. شكون معانا؟
2: نورس مزازي.
0: نورس. نورس عاود لي لقب نورس سامحني.
2: نورس مزازي.
0: مرحبا بك يا نورس نورتنا. اهلا وسهلا ومرحبا بك. منين تكلم فينا نورس؟
2: من تونس من حي الخضرة.
0: من تونس حي الخضرة. قربي مش بعيده يعني حتى كان تربح التذاكر هاكا تنجم تعمل تنقيزه وتجي.
2: خطوه.
0: انت تبع في البرنامج نورس؟
2: اي.
0: شو اسمه البرنامج اللي نقدمه فيه في الويكاند وعلى امتداد الأسبوع زادة؟
2: اسمه يحلو المساء.
0: يحلو المساء مع أحلى مستمعين. يا نورس ألف ألف مبروك. بما أنه ربحنا ضحى أربع تذاكر. أربع تذاكر اللي كنتي زادة يا نورس لافتتاح المهرجان العربي لإذاعة والتلفزيون. ألف مبروك. غدوة إن شاء الله تجي للمقر الإذاعة وتستلم الدعوات متاعك نورس. كيف كيف زادة ضحى كما قلنا سهرة نصيف زيتون ورحمة رياض في المسرح الأثري بقرطاج. ألف ألف مبروك نورس. مازالوا عنا تالي تليفونات سيد المخرج. ألف مبروك يا نورس. شكرا ليك وأبقى وأوفياء أكيد أكيد لينا لأم الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. ومازلنا في استقبال تليفوناتكم. رامي مجولي موسع باله معنا شوية في التليفونات. نذكركم لوهب الواعر اللي التحق بينا في الإخراج بعد ما كان معنا أيمن تنفوري. أنتم ما تحبوا تكلمونا على 71-844-404. الحقيقة دعوات اللي عندي نحب نكملهم الكل. ماذا بيا الناس الكل تكون حاضرة وهاوكا في ختام هذه الصائفة اللي كان مسرح قرطاج عرف أكثر من سهرية وأكثر من فنان عربي وتونسي اللي أثوى هذا المسرح. نمشي للتليفون آخر نقوله ألو.
3: وي عسلامة.
0: أهلا وسهلا مرحبا. شكون معانا؟ يظن لي كان نسى يشاركوا يحبوا يمشيوا للسهرية.
3: فوالا.
0: رجال ما تعنيهمش يظن لي سهرية. محل
3: البارح.
0: انا البارح ربحت ثم شكون متصلين ربحتهم دعوات. هاجر اهلا وسهلا ومرحبا بيك. اي اكيد اكيد يهز المدام ويهز البنات ويهز العائلة. هاجر مرحبا بيك نورتنا. منين تكلم فينا؟
3: من تونس.
0: من تونس هاجر من تونس. نحب نعرف غدوة شكون الفنانين اللي باش يكونوا حاضرين في سهرية الافتتاح للمهرجان العربي لإذاعة التلفزيون. صعيب برشا السؤال نعرف ما الله غالب معناها.
3: في على خير على نخمم شوية.
0: زيد خمم يا هاجر.
3: رحمة رياض
0: ونسيب زيتون في الدورة 26 للمهرجان العربي لإذاعة والتلفزيون باش تمشيو بالعدل هاوكا. أربع دعوات يا هجر ليك. ألف ألف مبروك غدوة في الافتتاح إن شاء الله تعملوا جو إن شاء الله سهرية ممتازة. شكون باش تهز معاك هجر؟ شكون باش تهز معاك غدوة؟ شكون سعيدات وإلا سعيدي الحظ؟
3: حابي
0: أصحابك إن شاء الله تعملوا جو يا هجر. أهم حاجة تبعونا على موجاتنا وكل مرة الربح موجودة معانا. شكرا لكم أحلى مستمعين. لحد الآن عنا 12 دعوة، مازالوا عنا دعوات، مازال عنا تليفونات. يلا ناخذ تليفون آخر. قولوا ألو. لا ما ثماش تليفون ميسالش. يقولوا لي بشوية، مازلنا نستنيو فيكم. رامي تعبناك اليوم. الله غالب نحب الربح ونحب الربح والدعوات، نحب السد المستمعين نكافيوهم على وفائهم للإذاعة الوطنية التونسية. نذكركم اللي نحكيه على الدورة 26 مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. نقولوا ألو.
4: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا.
4: عايزك معك نجاة من المروج.
0: ناجية من المروج، مرحبا بك يا ناجية. سؤال صعيب زيدا، نعاود نفس السؤال. دورة عدد قديش للمهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون؟
4: دورة 26.
0: أنا قلتها قبل ما نقول ألوة خاطر نحب نربحك. ناجية قديش من دعوة تحب؟ أربع دعوات ولا ثلاثة ولا اثنين؟
4: لا زوز
0: دعوات في البركة. زوز دعوات. زوز دعوات يا ناجية. ألف ألف مبروك. أنت تجي تتسلم الدعوات متاعك من مقر الإذاعة التونسية شارع الحرية لفيات. مرحبا بيك، تجي تاخذ دعواتك غدوة باش تكون حاضرة في سهرية الاثنين 21 سبتمبر 2026. نزيدوا ناخذوا تليفونات أخرين. يلا نزيدوا ناخذوا تليفونات. ألو.
5: ألو.
0: أهلا وسهلا. أخيرا معنا مستمع، خاطر كلها مستمعات ربحوا الدعوات. أهلا وسهلا، مرحبا.
5: هلا عسلامك في لاباس.
0: مرحبا بك يا سيدي، نورتنا. شكون معنا؟
5: معك يزيد الصالحي من السقس.
0: منين سمحني؟
5: من السقس.
0: من صفاقس. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. باش تحضر؟ تحب تحضر غدوة لسهرية الافتتاح المهرجان العربي لإذاعة التلفزيون؟ إن شاء الله. مرحبا يا سيدي، بما أنك متنقل من صفاقس أنا باش نعطيك الدعوات من غير ما باش نسألك. أربع دعوات لحضور سهرة الافتتاح غدوة. مرحبا وإن شاء الله تعملوا جو أنت والعائلة اللي باش يرافقوك من صفاقس. مرحبا بيك، نورتنا. أربع دعوات، ألف ألف مبروك لسهرية غدوة للدورة 26 المهرجان العربي لإذاعة التلفزيون. نذكركم اللي باش يكون من 21 سبتمبر إلى 24 سبتمبر الجاري تحت شعار نبض الصورة وصد المستقبل. هذا هو الدورة 26 لغدوة سهرية الافتتاح، باش يكون في مسرح الأثري بقرطاج بتأثيث لكل من نصيف زيتون الفنان اللبناني نصيف زيتون والفنانة رحمة رياض. إن شاء الله تعدي وقت ممتع أكيد مع الفنان السوري عفوا نصيف زيتون والفنانة رحمة رياض، وإن شاء الله تعملوا جو أكيد في هذه الدورة. ألف ألف مبروك المستمعين اللي شاركوا معنا اليوم. مواصلين معاكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نسمعوا نصيف زيتون ورحمة رياض لما وضحكة ونرجع نوصلوا معاكم في بقية فقراتنا في حلو المساء.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: المؤثر.
1: المؤثر الفقرة قبل الأخيرة في برنامج أحلو المساء لويكاند نهاية الأسبوع. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. المؤثر اليوم نكلموه في قفصة، وتحية لي وتحية لكل مستمعينا في قفصة. فقط نحب نذكر ونقول اللي فازوا معانا اليوم، احنا في الأخرة وتم تليفون خذينا مدام نزيها الهمامي، زادة ربحت معانا زوز دعوات، حبينا ربحوا الناس الكل اللي ربحوا معانا اليوم واللي ربحوا معانا البارح. زادة غدوة يكونوا يلقوا دعواتهم في مقر الإذاعة، يجيوا يلقوا دعواتهم في مقر الإذاعة، وماذا بينا هم يجيوا ياخذوا دعواتهم وأرقامهم أكيد سجلناها. ألف ألف مبروك. نحكيو على دورة 26 لمهرجان الإذاعة والمهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون، في دورته 26 نحكيو على سهرة الافتتاح للفنان نصيف زيتون والفنانة رحمة رياض. نمشي مباشرة مع فقرة المؤثر وضيفنا جواد الدبابي الفائز بالفيديو تو من قفصة، جائزة الجمهور في المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية عن فيديو الميراث. أهلا وسهلا ومرحبا بك جواد.
2: تحية لك أخت ملاك وكل مستمعي الإذاعة الوطنية على الاستضافة، وبارك الله فيك.
1: مرحبا. أحكينا على المسابقة هذه، فكرة الفيديو اللي خدمته، فيديو توعوي وقصة الميراث في هذا الفيديو.
2: بالنسبة لقصة الفيديو اللي هو يحمل عنوان ميراث، بصراحة وفتني برشا، معنا عباد متشكة معنا مني، فما شكون فكيلة من المرسل نتاعهم وكذا. وكي جاء المهرجان الدولي راي الفيديو التوعوي اللي شارك فيه قرابة 1000 شخص من 60 دولة، قدمته في اللجنة، حبوا لي تقبل معنا باش نشارك به. هذه ديجا في حد ذاتها انجاز، والحمد لله فزت بجائزة الجمهور.
1: اي انت مغروم بالديجيتال في العاده وبالسوشيال ميديا جواد؟
2: عندي برشا فيديوهات توعويه على كما قلنا على الميراث، على بر الوالدين، على التنمر، على
1: يعني محتوى هادف، محتوى يحكي في مواضيع نتاع مجتمعنا، نتاع مواضيع معناها تهم المجتمع التونسي اليوم في اطار التوعيه. دونك هذاك علاش اليوم لقيت
2: تاثير ايجابي معناها. نعم. تاثر سلبي، احنا الحمد لله يكون تاثيرنا ايجابي الحمد لله.
1: اكيد، وهذا هذا المهم. علاش اليوم احنا ركزنا في فقره المؤثر؟ نحبوا مؤثرين يقدموا محتوى ايجابي وينفعوا المجتمع، خاطر حاجة مهمة اللي تقدم في المادة اللي قدموها على السوشيال ميديا. جواد، بعد الجائزة دي أكيد باش تكون تحفيز لك أنت، أكيد باش تواصل العمل وباش تواصل خدمة على الديجيتال وعلى السوشيال ميديا من خلال التأثير الإيجابي كما قلت أنت.
2: أكيد باش تولي المسؤولية كبيرة وبتكبر أكثر فأكثر، ونولي نطمح ونعليش المراتب الأولى ما تكونش من حاليتنا
1: إن شاء الله.
2: نرجع شوي للفيديو، خاطر فما كواليس صارت كما نقولوا، الفيديو خدمت على الطول، من بعد لازمني نعدي على العرض معناها كشكل فيلم. اللي نذكر صديقي نفس شوشان اللي قام بالمهمة اللي ما كانش سهلة، اللي نتمنوا له بالاحتفاء العاجل، كذلك رب مبروك. نذكر الناس اللي شاركت في الفيديو، ومنهم الوالدة نتاعي شيخة برومي، خويا رياض دبوبي، ولا نبيها الدالي، كذلك محمد الصالحي، معنا ناس متطوعين، معنا ما فماش مقابل، فماش حتى شيء. وصلنا رساله
1: دعموك اللي دعموك في هذا العمل.
2: الحمد لله، من جيت معنا من مختلف الاطراف اللي محيطه بي. كذلك تصوير وديع مسعود اللي كان مخرجنا تصوير هو برس.
1: بالتوفيق، اكيد بالتوفيق ليك وبالتوفيق للناس اللي دعمتك. وبعد الميراث ثم عمل اخر قاعد يطبخ على نار هادئه جواد؟
2: عندي عنوان ان شاء الله يكون معنا في اللحظات الاخيره نحضر له في النص بتاعه، اللي هو ان سالتم الله فاسالوه
1: البخت.
2: صحيح. من التحضيرات معنا في شخص معنا ظروفه فايده معناها.
1: اي
2: قدم الخطبة بنية، ما نعرفش الوالد يرفض وإلا لا، مش يشوفوا معنا الفيديو صار على قريب.
1: وين يتبعوك جواد للناس تسمع فينا؟
2: عندي منصة رقمية خاصة اسمها ديجيتال تي في على الفيسبوك.
1: اي
2: عندي الحساب الفيسبوك نتاعي الخاص اللي هو جواد قفصي. ونحاول ديجا من الناس برشا تبارتاجي في الفيديوهات ان شاء الله، تشوفوا في اكثر من
1: إن شاء الله. موفق جواد الدبابي، ألف ألف مبروك مرة أخرى، الفائز بالفيديو التوعوي من قفصة، مؤثر من المؤثرين اللي يعطيوا في محتوى إيجابي، محتوى ممتاز، جائزة الجمهور في المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية عن فيديو الميراث. ألف مبروك مرة أخرى. وهكا نكونوا كملنا فقرة المؤثر، وهيت نمشيوا لحكاية غنية اللي نختموا بها حصتنا اليوم. حكاية غنية. حكايتنا اليوم نحكيه على معاناة وحزن شديد، وكما قلت لكم ساعات غنيات من الواقع وتكون من رحم هذا الواقع. نحكيه على الأولى في الغرام، اللي الغنية اللي تعرفت بصوت كوكب الشرق أم كلثوم عام 1944، هي من أعظم المونولوجات الغنائية واللي خرجت إلى النور من رحم المعاناة كما قلنا والحزن الشديد. شي حكايتها؟ بعد وفاة ابن الملحن، وفاة محمد ابن الملحن الكبير الشيخ زكريا أحمد، كان مصاب بحالة من الحزن الشديد وشلل مؤقت من أثر الصدمة وفراق ابنه، لدرجة أنه عجز على البكاء. أم كلثوم صديقها وحبت تتدخل، حبت تخرجه من حالة الحزن هذه، وعرفت أنه الشخص الوحيد اللي ينجم يخرجه من الحالة النفسية هذه من نجم يكون كان صديقه ورفيق دربه الشاعر بيرم التونسي، اللي كان وقتها في الإسكندرية، وطلبت منه باش يمشي يزوره ويمشي يخرجه من الحالة هذه. فلما مشاله للدار وعطاها أولى الكلمات وقال له حطيت على القلب إيدي وأنا بودع وحيدي، وكانت القطرة اللي أفاضت الكأس، ترشق بالبكاء زكريا أحمد، والصدمة هذيك خلته يرجع. ونلقاو الشادوفر نحكيه على الأولى في الغرام اللي كانت من رحم المعاناة لملحن هذه الأغنية. نسمعوا أم كلثوم في الأولى في الغرام. شكرا لك وهبي الواعر اللي رفقني اليوم في الإخراج، كيف أيمن تنفوري. شكرا رامي مجولي في تنسيق العام الحصة. أجمل تحية ملك اللي يزيد. نلتقيكم كل ويكاند كل سبت وحد من 6 ل 8 في لمان.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مساءً هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزاً لأهم الأخبار. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية تجدد لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج داعية إلى إصلاح النظام المالي والدولي، وذلك على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه الدورة ستنعقد بنيويورك في الفترة الممتدة من 22 إلى 29 من سبتمبر الجاري. بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي الجديد مسرح أوبرا تونس يعلن تنظيم الدورة 7 لتظاهرة الخروج إلى المسرح بداية من يوم 25 من سبتمبر الجاري إلى غاية يوم 1 من أكتوبر المقبل بمدينة الثقافة شاذلي الإقليمي. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح بخيارات حاسمة تجاه إيران غير مستبعدة مستبعدا استئناف هجمات واسعة النطاق ضدها، في وقت توعدت طهران بالرد على أي هجوم أمريكي جديد باستهداف القواعد والمصالح الأمريكية وحلفاء واشنطن في المنطقة. وترامب يحذر الإيرانيين اليوم من عواقب التصعيد، مؤكداً أن أموراً كبيرة جداً وفق تعبيره ستحدث خلال المستقبل القريب دون أن يحدد طبيعتها. قال رئيس الوزراء العراقي إن بلاده تواجه تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز. وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن العراق يعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة والإسهام في معالجة أزماتها دعما للأمن والاستقرار الإقليميين. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج تنوش وينعوش. معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية، ومانيش وحدي.
6: أي هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
7: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
8: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
9: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من برنامج حدائق السرد. حدائق السرد اليوم موضوعها الاقتباس من القصة والرواية إلى السينما. سعيد جدا في الحقيقة باستضافة كاتب تونسي مميز في كتابة القصة وأيضا في كتابة السيناريو وأعداد يعني النص الأدبي ربما للسينما. الأستاذ من حسين، أهلا وسهلا بك.
10: أهلا بك سي عيسى، ومرحبا بالسادة المستمعين.
9: في الحقيقة كثيرا ما يطرح هذا الموضوع، الجدل القائم دائما بين النص الأدبي قصة ورواية وكذلك السينما. بعد إذنك أخوي رسعد، يعني لو نعود إلى 50 سنة في تونس للحديث عن العلاقة بين الأدب والسينما، أكاد أقول إن العلاقة تبدو فترة وهي قليلة، يعني بالقدر ما نحيي يعني الأعمال السينمائية التي حولت، عفوا الأعمال الروائية والقصصية التي تحولت إلى السينما، لأنها قليلة. نذكر بعض هذه الأعمال ربما يعني التي أنجزت في من 69 إلى 1972. أربع أشرطة طويلة، حمودة من حليمة، خليفة الأقرع عن قصة البشير خريف ولها نفس العنوان، ونال التانيث البرونزي للدورة الثالثة لأيام قرطاج السينمائية 1970. عمار الخليفة أيضا في سنة 1970 شريط الفلاقة عن رواية ابن الواحة، ونال إحدى جوائز المهرجان الدولي بموسكو 1971. ثم كذلك أدب علي الدعاجي أيضا الساخر والناقد للمجتمع، تحول وخاصة مع ثلاثية الفانوس لحمودة بن حليمة، الزيارة للهادي بن خليفة، نزهة رائقة لفريد الغدير، هذا الشريط الذي نال أيضا جائزة كبرى للمهرجان الدولي للأشرطة الناطقة بالفرنسية في فرنسا 1972.
10: محاولات الاقتباس ما وقفتش عند الحد هذا، بون صحيحة قليلة، لكن ما ننسوش راجل كيما إبراهيم باباي اللي عمل زوز أشرطة مقتبسة من روايات تونسية، وغدا وليلة السنوات العشر مختار جنات. ما ننسوش علي العبيدي عنده زوز أفلام أيضا، برق الليل اللي مقتبسة عن رواية لي البشير خايف، و
9: مجنون ليلى هذا الطيب الوحيشي،
10: أرديف 54 معناتها المقتبسة من بودو دمات للمختار جنات، و لأشد الحمزاوي. وفي القصة القصيرة أيضا خاصة الدعاجي وبعض الأسماء الجديدة اللي منهم أنا، معناتها وقع تحويل العديد من الأعمال القصصية التونسية إلى أشرطة قصيرة. لكن الإشكال كيفاش توجد في بعض السنوات سي عيسى، هو أنه المخرجين السينمائيين التونسيين كانوا يتلقوا دراستهم السينمائية في فرنسا أو بلجيك،
9: نعم،
10: فيكونوا متأثرين بالأدب الفرنكوفوني في العادة، فتلقى معرفتهم بالأدب التونسي ضعيفة شوي، مع أنه النشر في تونس ليس بتلك الغزارة التي هو عليها الآن لأن لما نحكي على الستينات والسبعينات والثمانينات حتى عدد النشر كان قليل والمطابع كانت قليلة، وباستثناء الدار التونسية للنشر اللي للأسف معناتها محلت مع 74-75 ما كانش فما دار نشر تراهن على القلم التونسي وعلى المبدع التونسي وتساهم في ترويجه بين السينمائيين وصناع الفنون الأخرى. هذا من جهة. من جهة ثانية اليوم يبدو أن نعيش مع جيل من الكتاب لديه وعي بالصورة. لما كتب بالبشير خايف أو الدعاجي ما كانش فما تلفزيون وما كانش فما سينما، كانت فما سينما لكن العود قليلة، وصولها إلى الأدباء أو إلى أنها تأثر في مخيلة الأديب لما يكتب كان حضورها قليل. لكن الآن مع تطور وسائل الاتصال وأساسا الانترنت صار بالكاتب الذي لا يفكر في أن تكون روايته أو قصته على محمل جماهيري آخر يمكن أن يعانق الفشل باعتبار نعم. أنه المستقبل للصورة. صحيح أنا مع الكتاب وندافع على الكتاب، لكن فرق بين فيلم يشوفوه ملايين الناس وبين الرواية تتطبع في 1000 نسخة يبقى نعم. بعض المئات منها تحت سر الكاتب في منزله نعم. ويخلق له مشاكل مع الزوج.
9: الأستاذ بن حسين غير مرتبطة بتونس، حتى في مصر يعني، ونعرف سوق مصر إنتاج الدرامي إنتاج السينمائي سنوات الستينات والسبعينات كان هناك إنتاج غزير، تحويل الرواية الفيلم الروائي، تجارب نجيب محفوظ، تجارب أخرى كثيرة،
10: يوسف السباعي، عبد الحليم عبدالله، عبد الرحمن شرقاوي،
9: نعم. حتى اليوم يعني السينما المصرية تفتقد السينما الرواية أو الفيلم الروائي. نفس الشيء يعني في سوريا، في لبنان، في أغلب الدول العربية، لعل الأمر أعتقد ذلك يعني هناك اختلافات جوهرية في خصائص يعني الكتابة الروائية، وطبعا هذا ما كنت تتحدث عنه، خصائص الكتابة السينمائية، السيناريو يختلف طبعا عن الرواية في البنية الزمنية، في المشهدية، في واختلاف بين المقروء والمرئي، لو ليزيبل اي لو فيزيبل، وهذا معروف. يعني هذه هي العوائق الكبرى ربما، بالإضافة إلى بخل الاطلاع عن التجارب الروائية الحديثة في تونس أو في غيرها من البلدان.
10: هو سي عيسى من الإيجابي وللأسف في نفس الوقت أنه أفضل سينما في العالم، السينما الهوليودية الأكثر إنتاج، هي أكثر سينما تعول على الاقتباس في العالم. يعني كومسي بارادوكسال، معناتها كأنه مسألة مفارقة، باعتبار أن هوليود تتهم بأنها سينما تجارية، سينما تقوم أساسا على الإثارة والتشويق، سواء في الأفلام البوليسية أو الأفلام أفلام الرعب أو أفلام السيونس فيكسيون، معناتها الخيال العلمي. لكن السينما، هذه السينما قائمة في جانب كبير منها على الاقتباس. أنا يكفي يعني نقول لك أنه فما كاتب أمريكي تجاوز 160 فيلم، 160 اقتباس ليه، معناتها
9: ماكينة تشتغل يعني،
10: ماكينة تشتغل. لكن احنا الإشكال وين؟ أنه ما عندناش هياكل كبلدان عربية وبلدان عالم ثالث، ما عندناش هياكل إنتاجية قوية، فالمنتج يكون محصورا في ميزانية محددة للعمل السينمائي، فيولي المخرج تقريبا في أغلب الأفلام العربية يكون هو كاتب السيناريو، ولكأن مهنة السيناريست مهضومة الجانب نعم. نوعا ما. مثلا أنا باش نعطيك مثل بسيط، في تونس مساعد المخرج عنده بطاقة احتياف، مهندس صوت عنده بطاقة احتياف، المونتاج اللي يعمل مونتاج عنده واللي يعمل ميكساج عندهم بطاقة احتياف، المخرج المساعد عنده بطاقة احتياف، حتى اللي يشد كلاكات هذيك عنده شهادة مهنية بطاقة. السيناريست ما عندهش بطاقة احتياف في تونس،
9: هذه معضلة
10: إلى الآن. وعنا كتاب سيناريو جيدين صحيح، هم قلة مش ياسر، لكن كتاب مهمين، ولعل أفضل مثال على كتاب سيناريو في تونس المرحوم محمد محفوظ.
9: نعم.
10: اللي هو راجل جاي من عالم الصحافة وجاي من عالم الأدب وكتب سيناريوهات جميلة جدا، سواء رواية طويلة أو قصيرة. أنا نذكر لي لو فيستا، معناتها المأدبة متاع المخرج المتميز محمد دمق، نال العديد من الجوائز العالمية والتنويهات، والسيناريست تونسي لحما ودما وكاتب سيناريو جيد جدا هو. نعم. محمد،
9: أعتقد أنه حتى أيام قرطاج السينمائية لا تهتم يعني بهذا الموضوع، موضوع العلاقة بين الرواية والسينما في إدراج ورشات للكتابة، كتابة السيناريو، كذلك ربما جائزة الفيلم الروائي. هذه أعتقد من الأشياء التي يمكن أن تؤكد الثقة أو ثقة المخرج المنتج في الرواية، وكذلك توطد العلاقة بينهما.
10: هي والله مشكلة أيام كارتاج السينمائية أنه كل دورتين تقريب فما تغيير على الإدارة متاعه. أنا نتذكر عام 2002 أحضرت ورشة تكوين في السيناريو، أشرف عليها جون كلود كارير، أحد أهم كتاب السيناريو في العالم، يعني مشتغل راجل مع بيتر بورغ في المسرح، ومشتغل مع أهم المخرجين السينمائيين العالميين في فرنسا وأمريكا كسيناريست، وعنده كتب تنظيرية. فعمل ورشة طيلة 4 أو 5 أيام، حضرنا فيها بعض التوانسة وبعض الأفارقة والعرب أيضا، وكانت مهمة جدا. من 3 سنوات كان المفروض أنه الندوة الرئيسية لأيام كارتاج السينمائية كانت حول الاقتباس، ودعيت للمشاركة وتقديم شهادة باعتباري أكثر كاتب تونسي وقع تحويل أعماله للسينما، فهذا حسب إحصائيات الوزارة.
9: نعم، سنتحدث عن هذا في القسم الثاني من الحصة. نعم.
10: اتفقنا.
9: نعم، الأسعد بن حسين صديقي الكاتب السيناريست أيضا، لعل المشكلة التي تعترض المخرج أو المنتج هي صعوبة تحويل رواية ما إلى سيناريو، يعني في مستوى إعادة الكتابة، في مستوى دخل تغييرات على البنية السردية، باعتبار أن الصورة، ونحن نعرف هذا، عنده قدرة كبيرة على التكثيف، على الاختزال، التي لا يملكها السرد. السرد يتهم دائما من قبل السينمائيين بأنه ثرثار.
10: الكتاب نعبر على المعنى بالكلمات.
9: نعم.
10: السينمائيين يعبروا على المعنى بمتتاليات من الصور، والمشكلة اللي عندنا وين؟ أن السينمائيين متاعنا ما عندهمش وعي أدبي، والأدباء متاعنا ما عندهمش وعي سينمائي.
9: مشكلة.
10: فإيجاد تلك المنطقة الوسطى، أنت مبكي ذكرت لي نجيب محفوظ والسباعي والتجربة المصرية، في فترة معينة كانت ثم إرادة عند صناع السينما في مصر أن يجعلوا من كتاب الرواية المهمين عندهم كتاب سيناريو.
9: نعم، هذا مهم.
10: وجمعوهم في ورشات تكوينية واشتغلوا العديد من، يعني جمعوا يوسف السباعي، نجيب محفوظ، عبد الحليم عبد الله، جودة السحر، عبد الرحمن الشرقاوي. الإشكال أين وقع؟ أن الكاتب الروائي لا يستطيع أن يحول عمله إلى سيناريو، فاشتغل كل واحد منهم على عمل زميل له في الأدب. يعني رواية عيسى المدة بيخدم عليها الأسد حسين، رواية نبيل قديش يخدم عليها عيسى، رواية نبيل تخدم عليها بلقيس خليفة. فكان هذا التنوع، واعتقد أنه لو استمر لفترة ما كان سيكون نوعا من الفتح في مجال تقريب الكتابتين، الكتابة الأدبية والكتابة السينمائية. لكن تبقى الإرادة هي المهمة. مثلا نحن الدورتين الأخيرتين لأيام كارتاس سينمائية مشكورة. المركز الوطني للسينما والصورة عمل مشروع متاع تحويل 4 قصص تونسية كل سنة إلى 14 قصيرة، وهي تجربة رائدة جدا ستجعل السينمائيين ينتبهون للسرد التونسي والقصة التونسي، وفي نفس الوقت جمع كتاب من القصة مع كتاب سيناريو، لأن أغلب الكتاب تقريبا شاركوا في حضور عملية هذه التحويل من الأدب إلى السينما، شاركوا فيها الكتاب، وأنا حصل لي شرف أن قبلوا لي 3 قصص معناتها في المشاريع هذه وتحولت الأفلام. فكنت قريب من المخرجين وكانوا يرسلوني بالإيميل أو حتى بالهاتف كي تكوانسوا في جملة أو في مقطع ما، وكان تعامل لطيف جدا وجيد ويفتح آفاق جديدة للنص الأدبي.
9: لكن في المقابل أيام قرطاج السينمائية يعني كانها بمعزل عن المشهد الأدبي في تونس، يعني لا وجود يعني الاهتمام بالأدب بالكتاب. في العادة المهرجانات والملتقيات يعني أو أيام قرطاج السينمائية تخصص يعني دعوات خاصة أو ندوات تشرك فيها الروائيين في مجال كتابة السيناريو، في مجال تحويل بعض الأعمال أو مشاريع الأعمال إذا إلى كذا، يعني كان هناك يعني
10: صحيح
9: انفصال كلي في تونس بين السينما وبين الأدب، وحتى في أيام قرطاج المسرحية نفس الأمر، لأنه لا وجود لكتاب، لا وجود ل وهذه معضلة حقيقية، لأنه في غياب الأدب، في غياب المدون، في غياب السرد، لا يمكن للسينما التونسية ولا يمكن للمسرح التونسي أن يتطور.
10: أنا ما أحضرت ياسر مهرجانات عالمية في السينما، وكنت كل مرة عندي ملاحظة على لجان التحكيم، لجان التحكيم الأوروبية وحتى العربية، الآن المغرب مثلا مهرجان سينما ولا أدب مصر، مهرجان سينما المرأة في أسوان، تضع كتابا في لجان التحكيم
9: ضروري
10: كاتبا. أيوة في أيام كرت السينما مرة واثنين تقريبا زلق كاتب، معناتها لا أعرف كيف، ومرة مش تونسي معناتها، ومرة ما كاتب يكتب بالفرنسية ومقيم في فرنسا. فثمة في الهيئات المتعاقبة على أيام كارتاج المسرحية نوعا من غياب الوعي بتطور التجربة الأدبية في تونس،
9: غياب الخيال،
10: الأدب والرواية في تونس، صح. وهذا تقصير إن شاء الله نجاوزه، لأن تلك المنطقة الوسطى بين السيناريو والرواية أو بين السيناريو والقصة يمكن أن تكون ثمة ورشة قارة تتبع أيام كارتاج السينمائية سنويا، وتتوج خلال المهرجان بتنفيذ أعمال بين دورة ودورة، قمنا بتحويل قصتين قصيرتين لفلان وفلان إلى شريطين قصيرين ورواية إلى شريط طويل مع تقديم مسودة السيناريو والمشاركين فيها إلى المهرجان.
9: هي السينما المصرية مثلا لم تصل إلى مرحلته الذهبية إلا بمشاريع الإنتاج التي انطلقت من الرواية البصرية،
10: بالتعويل على الأدب المصري.
9: صحيح. يعني هناك إثراء للمشهد الروائي المدون السردي، التدوين السردي، وهناك أيضا إثراء أيضا
10: فيلم الكيت كات لمحمود عبد العزيز من أكثر الأفلام العربية المتوجة خارج البلاد العربية، واخد جوائز عالمية. علاش؟ لأن قصة إبراهيم أصلان مالك الحزين رواية محترمة جدا وذات معاني عالمية، يحسها الأسترالي كما يحسها الياباني كما يحسها الغواتيمالي ولا اللي يعيش في فنزويلا. فبالتالي لدينا الكثير من الحكايات والروايات العربية يجب أن تروى للعالم، فعلى الأدب والسينما أن يجد أرض لقاء وتفاهم بسيطة حتى نروج لهذا الأدب.
9: هناك من يقول يعني في مستوى نقد أو قراءة الواقع، واقع السينما التونسية، أن هناك رؤية فردية في كتابة السيناريو. ما معنى رؤية فردية؟ يعني مغرقة في الذات، في تجارب فرد واحد، مخرج أو منتج أو مساعد منتج أو ما شابه ذلك، ينغلق على تجربته الخاصة في حدود ضيقة ولا يلتفت إلى مصادر إلهام أخرى، القصة، الرواية، غيرها من المصادر التي بإمكانها أن تقدم يعني سينما المجتمع، سينما الإنسان، صحيح. سينما الذي نعيش اليوم، القضايا التي يعيشها المجتمع التونسي، مثلا الحرقة، التطرف، الإرهاب. السينما التونسية يعني تكاد تكون يعني صامتة في تناول مثل هذه القضايا.
10: صحيح سي عيسى، خاصة أنه لو نقيمه أنه عنا 30 سنة شفنا أفلام هي مجرد وهمات دي فانتازم متاع المخرجين، كل مخرج ولا يحكي لي على طفولته وعلى المدينة اللي انشاء فيها، فهمتني؟ معناتها نوري بوزيد، فايد بغدير، معناتها على جودة بعض أعمالهما الأخرى سقط في العديد من الأفلام في ذاتية مغرقة شخصية لا تمس الناس.
9: نعم.
10: لذلك كتبت عدة مقالات، وهنا نوه بدور الناقد الهادي خليل، أنه في فترة ما قال هذه سينما لا تشبهنا ولا تشبه الواقع التونسي.
9: نعم، أغنية يعني تقترحها هذه الحصة، ثم سنستمع إلى مقطع من قصة من قصصك، من القصص التي يكتبها الأسعد بن حسين، ثم سنمر في القسم الثاني إلى التجربة الخاصة بالكاتب الأسعد بن حسين.
10: والله لو توفت شيفة فاضل، أي شيء لشيفة فاضل أكون سعيد جدا.
9: نعم.

وجه الممثل. تأمل وجهه في المرآة وهو يضع عطر ما بعد الحلاقة. ابتسم لنفسه مزهوا بأداة عمله التي وهبتها له الأقدار. قصد غرفة النوم، كانت ملابسه نظيفة مكوية على السرير. لبسها، نظر إلى ساعته، دقائق ويصل السائق. خرج إلى الصالون. كان ابنه ذو 3 سنوات يلعب بلجوات البلاستيك على زربية غطت الأرضية. اتجه نحوه، انحنى ليحمله ويرفع

0: معه إلى حضنه. كان الطفل فرحاً بوالده وبقبولاته التي أغدقها عليه، وكان الأب فرحاً لتواصل سلالة الوسامة في أسرته. ولأن التعبير عن الحب عند الأطفال يأخذ أشكالاً مختلفة، فقد عمد الطفل إلى تطويق خدي والده بيديه الصغيرتين ليغرز أظافره في الخدين ويضغط بقوة. صاح الوالد ألماً وخوفاً، وضع ابنه كيفما اتفق على الزربية وجرى نحو مرآة غرفة النوم ليلاحظ جرحين غائرين بدأ الدم ينبثق منهما في خده الأيمن وجرحاً أقل عمقاً في خده الأيسر، لكنه ظاهر للعيان. أطلق سيلاً من اللعنات والشتائم وهو يعود إلى الصالون. هرعت زوجته لاستطلاع الأمر فاعترضها بالباب صائحاً: رأيت؟ سيطردني المخرج، سيبحث المنتج عن ممثل آخر. إنه جرح بسيط. لا، يقاطعها بحدة: هذا خطأك، لم تقلم أظافر الصغير، إنها مهمتك أيتها المهملة، مهمة لا يتطلب إنجازها أكثر من دقائق بسيطة. ماذا سأفعل الآن؟ يسمع أصوات منبه سيارة من خلال شرفة الصالون. تتقدم الزوجة نحو ابنها، تحمله في حضنها وتغادر نحو غرفة النوم. يتجاهلها هو ويفتح باب الشقة ليخرج ويغلقه خلفه بحركة عنيفة. حين استقر في السيارة إلى جانب السائق نعمان، سأله: هل الجروح في وجهي واضحة؟ نعم يا فنان، لقد خمش ابني وجهي، حفظه الله لك. يتنهد ويلفه صمت عميق إلى غاية الوصول إلى موقع التصوير. كان يخفي خده الأيمن بيده وهو يسرع إلى غرفة المكياج. حين استقر في كرسي القيافة، سأل المرأة الأربعينية المسؤولة وابتسامة عريضة على وجهه: عزيزتي سامية، هل يمكن أن تغطي لي موقع الجراح بأحد المستحضرات؟ آسفة، لو فعلت ذلك سيفطن مدير التصوير والمخرج وسأتعرض لللوم على مخالفة دليل القيافة الذي طلبوه مني. وهو يقف تأمل وجهه في المرآة، ولسوء حظه لم تختفي آثار الجروح على وجهه. غمغم بعض كلمات الشكر وخرج. أسرع الخطوة نحو موقع تغيير الملابس، دلف إليه واقترب من المسؤول، سحبه إلى ركن جانبي قائلا فيما يشبه الهمس: صديقي غاندي، أنقذني. الكاتب لسعد بن حسين. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى القسم الثاني من برنامج حدائق السرد، ونذكر مستمعينا الأعزاء أننا نطرح قضية مهمة في هذه الحصة تتعلق بالاقتباس من القصة والرواية إلى السينما. وطبعا الأسعد بن حسين هو ضيفنا في هذه الحصة، نجدد الترحاب بصديقنا الأسعد بن حسين. طبعا كنا نستمع إلى أغنية جميلة جدا وكذلك مقطع من قصة من قصصك الجديدة التي أرجو أن تنشر قريبا
2: إن شاء الله. إن شاء الله عندي المجموعة القصصية واحتمال كبير روايتي الأولى، المجموعة القصصية بعنوان سكر فانيليا ورواية بعنوان إدارة الحكايات.
1: هذه أخبار حصرية لبرنامج حدائق السرد. مبروك
2: فعلا، أول مرة أعلن عن هذا هذين الكتابين بعد الإصدار.
1: نعود إلى الموضوع الأسعد فيما يتعلق بكتابة السيناريو وكذلك أعمالك القصصية التي تحولت إلى أعمال سينمائية. أعرف أن هناك 9 أعمال يعني تحولت إلى فعلا السينما. لو نتحدث عن هذا المشروع وما هي المساهمة التي يمكن أن يقدمها الكاتب، لأنه سيناريست أنت كتبت السيناريو لا شك، وفي قصص أخرى ربما يستعين السيناريست بالكاتب حتى يكتب النص.
2: فعلا، هو أنا فما جهة في تونس عندها فضل كبير ياسر علي، اللي هي الجامعة التونسية لنوادي السينما. وأنا انخرطت في الجامعة التونسية لنوادي السينما من عام 79. كان عنا نادي في جابس، وعن طريق أستاذ من الأسادة اللي وعانا بأهمية السينما مشينا وانخرطنا في النادي هذا. ومن ذلك اليوم إلى يوم الناس هذا أنا ما زلت من منخرطي الجامعة التونسية لنوادي السينما ومن أحبائي. في التسعينات طلعت للمكتب للهيئة المديرة للجامعة التونسية لنوادي السينما، واستغلينا أيام كارتاج السينمائية لسنة 94 باش عملنا نشاط في الجامعة يتمثل في استقبال سينمائيين شباب أفارقة شباب، باش نعرفوا بهم محبية السينما ومنخرطية للجامعة في مقر الجامعة في نهج القاهة. ونتذكر اني وقتها هزيت شباب أفارقة كما جبيل ديوب من باتي، كما عبا أحمد سيساكو، كما الموريتاني، كما جون ماري تينور الكاميروني، كما شيخ داكوري الغيني، كما أونغي دو بارك من الكوت ديفوار. واقتربت ياسر من عبد الرحمن سيساكو المخرج الموريتاني. سنتها عبد الرحمن كان جايب فيلم التخرج متاعه من جامعة موسكو، دا السينما في موسكو، كان مشروع التخرج متاعه فيلم اسمه أكتوبر، جابه وعرضه في أيام كارتاج. ويعرف اللي أنا ندخل لأفلام المسابقة الكل سألني، قال لي لسعد شنو شفت الأفلام الكل في الموية؟ قلت له هو جبيل ديوب مانباتي السنغالي فيلمه ممتاز جدا، تانيت الذهب إليه، وكانت تكون لجنة نزيهة وتانيت الفضي اللي كنت
1: هاي.
2: فقال لي لو يقع هذا نسه مع بعضنا بعد ال بعد
1: نعم. نعود إلى الكتاب
2: فلحظة
1: نعم.
2: فتقابلنا في الليل، وكانت أول مرة سألني قال لي إيش تعمل في الدنيا؟ قلت له كاتب. قال لي إيش كتبت؟ هو ما يعرفش العربي، ترجمت له الأبيض والأسود. قال لي هذه ستكون فيلمي القادم.
3: ممتاز.
2: كملت أيام كارتاج، مشى على روحه. قلت أجل عنه، ما يعني إلا بعد 10 أشهر أو 17 تتصل بي سيدة درة بوشوشة، قالت لي أنا عملنا لجنة في جنوب أفريقيا، عامتها جنوب أفريقيا، طلع نيلسون مانديلا وعملت الكوب دافريك وعملت قمة أفريقية وعملت مشروع ثقافي اسمه أفريكا ديمينج، 6 قصص أفريقية تدور حول الحب، يحولها 6 مخرجين شباب إلى السينما.
1: هذا جيد جدا.
2: فعبد الرحمن كي نادوه كمخرج شاب قام عندي واعد تونسي باش نخدم له قسط، قالوا له هات ترجموها، وقبلت
1: طبعا.
2: وبعدين فما زوز بلدان أفريقية عبرت عن رغبتها أيضا في المشاركة، فزادوا زوز عملوا خير، وكنت الكاتب الوحيد اللي اختاروا له قصتين في المشروع ذاك. القصة الثانية هي ظل وأجل اللي عملها سي محمد دمق حي دابك، وزوز أفلام تعدوا في أيام كارتاج السينمائية 96، ومن بعد تعدوا في الكثير من القنوات الأوروبية وحازوا العديد من الجوائز الدولية، وغاديكا كانت الانطلاقة متاعك.
1: انطلاق أقول يعني السبب ربما الذي يشعل أو هو يدفع أو هو يغري المخرج التونسي أو الأفريقي أو العربي بأنه يحول قصة لسعد بن حسين إلى فيلم، هي وعي الكاتب لسعد بن حسين إذن بمقتضيات الصورة الحديثة، لأنه مش من السهل أنه القصة القصيرة التي نعرف كيف هي جسد فيها تكثيف وفيها اختزال وفيها شخصيات محدودة وأماكن محدودة أزمة محدودة، أنه مع هذا التكثيف لابد أن يكون هناك وعي بالصورة بمقتضيات كتابة السيناريو.
2: فعلا هو أنا شفت، أنا كنت محظوظ في التعامل النقدي مع خاصة مجموعتي سيكتبها سيخاوها ومجموعتي الأولى معجزة أخرى للحب، دكاترة معناتها سي مصفى الكيلاني، محمد القاضي، أحمد سماوي،
1: نعم.
2: كلهم كتبوا، محمد صالح بن عمر كتب مقال جيد جدا عن تجربتي القصصية، لكن المقال أكثر مقال فرحت به مقال لا يتجاوز الفقرتين قدم به نور الدين بالطيب في جيد الشروق لمجموعة القصصية الأولى معجزة أخرى الحب، كتب عنوانا حين تكتب الكاميرا، وحس بوعي كبير ياسر بصري عندي أنا في القصص متاعي. نفس الملاحظة يأخذ الهادي خليل ويعمل مقال مطول بعد سنتين أو ثلاث في مجلة الملاحظ عن تجربتي القصصية، أبرز فيها الطريقة السينمائية في تقطيع القصصية عندي.
1: نعم، ثم إشكالية أخرى ربما تغيب الكثير من الأعمال القصصية التي ربما تكون ناجحة في عند أعمال قصصيين أو كتاب آخرين في تونس، هي أنه لسد بن حسين لا يكتب قصة التجريب في الحقيقة، ويكتب قصة الواقع، قصة المجتمع، قصة الإنسان. ولعل ظاهرة التجريب في الأدب هي السبب الكبير للقطيعة بين السينما والأدب قصة ورواية، أليس كذلك؟
2: هو فم الكثير من المحاولات التجريبية المتميزة في القصة العربية،
1: لا شك في ذلك،
2: وأساس المغربية بالأساس. نعم. والأخوة المغاربة الحق برزوا في هذا المجال، لكن التجريب أيضا يجعل جمهورك قليل العدد، سواء قراءة أو إمكانية تحويل إلى محامل أخرى كالسينما والإذاعة والتلفزيون. فأعتقد أنه وأنا الحق القصة ما فيهاش حكاية أو ما فيهاش ألم أو جيعة ما نجمش نكتبها، وأنا متأثر أساسا بتشيكوف ويوسف دريس عند العرب، معناتها تقليدي شوية في كتابتي القصة، معناتها تقليدي من حيث أني ديما لوج على حكاية.
1: لا أعتقد أنك تقليدي يعني، وإنما أنا أربط دائما القصة، وطبعا تختلف المدارس لصد يعني. يعني قصة الواقع، قصة الإنسان، قصة التشبع يعني بقضية من القضايا التي تطرح، لأن لصد بن حسين حينما يكتب وجه الفنان أو ما شابه ذلك هناك قضية تطرح، لأنه استمعنا منذ حين إلى مقطع من هذه القصة الممتعة، يعني معاناة الممثل داخل العائلة وخارج العائلة، العلاقة بالابن الذي يتشبث بأبيه ويترك له خدوشا، والحرج الذي يمكن أن يقع فيه ذلك الممثل فيما بعد، يعني من
2: لأبسط شيء مع المخرج أو
1: المنتج، وفرص العمل يمكن أن تذهب هباء منثورا. نذهب إلى القسم الثاني في هذا المستوى.
2: هل تعرف أن المخرج قد يشترط على ممثل بأن يزيل 10 كيلوغرامات من وزنه في ظرف يومين أو ثلاثة، أو بالعكس أن
1: نعم.
2: أن يزيد إلى وزنه، أن يضيف إلى وزنه بعض الكيلوغرامات،
1: وهو يشتغل بوجهه. نذهب لسعد، قلت يعني إلى الصورة الثانية، يعني لسعد بن حسين يكتب السيناريو السينمائي. سأقرأ لك هذه الفقرة. بعض الأصدقاء والنقاد لاحظوا نسبة كبيرة من الهزل في أسلوبي، فشجعوني على الكتابة للمسرح ففعلت، ولقيت الكثير من مسرحياتي لقيت الكثير من مسرحياتي بعض الاستحسان. آخرون رأوا عندي ميلا إلى وصف التفاصيل الدقيقة فنصحوني بالكتابة للسينما والتلفزيون، ففعلت. وبعد سنوات من الكتابة أحس أني صرت كاتبا فعلا، لكن مع ذلك واصلت التدخين، لذلك قليلة هي نصوصي متدهورة هي صحتي. هذه الفقرة من كتاب سأكتبها، سيقرأها للكاتب التونسي لسعد بن حسين. هذه مجموعة جميلة جدا في الحقيقة، ممتعة، وقرأت أكثر من مرة استفدت منها، وهي طبعا منشورة عن دار مسكلياني للنشر والتوزيع في طبعتها الأولى 2012. عن كتابة السيناريو وعن أسلوبك الساخر الذي يجعلك محبوبا لدى الجميع.
2: والله مش لا هي لما تكون عندك قبعات متعددة لنفس الرأس مش الآن أنا ما أعانيها أنه لما تأتيني الفكرة لا أدري كيف ستخرج، هل ستكون قصة، ستكون مسرحية، ستكون مشروع شريط قصير أو شريط طويل. فهذا التنوع وإن كان يسعدني أحيانا ويجعلني أحس بمتعة كبرى، خاصة في المسرح، لأن في المسرح تشاهد ردة فعل الجمهور مباشرة. فهذا التصفيق في مقاطع لم تتوقع أنت أن الجمهور يصفق فيها، أو الصمت في مواقع توقعت أن الجمهور سيصفق فيها، تجعلك تنتبه إلى أنك إنما تكتب لأناس ذائقاتهم مختلفة عن ذائقتك الشخصية، وربما مستواهم العلمي والمعرفي يختلف، فبشكل تشاهد ردود فعل مختلفة في القاعة. وهذا أفادني بعد ذلك في الكتابة، أفادني من حيث أن في قصص الأخيرة مثلا انتبهت أن الجملة يجب أن توجه في بنية سطحها إلى قراءة على اختلاف درجات تحصيلهم العلمي، وأنها في بنية عمقها يمكن أن تمس باحثا أو مفكرا، أو أن يكون لها بعد رمزي أو فلسفي. وهذا جعلني بشيء ما مقلا في الكتابة السردية، باعتبار أني صرت صارما جدا في انتقاء جملي، لا أندفع مع الفكرة. وربما لاحظت أن بعض القصص الأخيرة لا تتجاوز الصفحتين أو الثلاث، أحاول أن أكتب أشياء مركزة وتذكرني تقريبا بما كنت أعشقه عند المرحوم زكريا ثامر.
1: حرقها دمشق،
2: وهو أحد أعظم
1: أجمل ما قرأت يعني
2: عندي، لأنه يشتغل في جانب من الاقتصاد اللغوي، لكن الفكرة فضفضة. عميقة جدا وفضفضة
1: وفضفضة أيضا. يعني الأسد بن حسين يعني يحمل قبعتين في الحقيقة، قبعة الكاتب والسيناريست. يعني عندما تكتب السيناريو لا شك أنك تتخلص قليلا،
2: قبعة كاتب المسرح وقبعة كاتب الإعلانات الإشهارية.
1: نعم،
2: يعني لا كثير من الإعلانات الإشهارية.
1: لا لا،
2: وهي تتطلب سيناريو.
1: صحيح،
2: إعلانات
1: لا نتحدث عن قبعة الكاتب وقبعة يعني كاتب سيناريو السينما. لا شك أنك تنزع قبعة الكاتب وأنت تكتب السيناريو، فاش لأن السرد ربما ثرثرته بجمله يختلف كذلك عن شروط الصورة التي أشرنا منذ حين لأنها فيزيبل، تحتاج إلى بصرية، تحتاج إلى التكثيف، إلى اختزال.
2: صح،
1: يمكن أن تكتب يعني صفحات 20 صفحة لكي تقدم لنا مشهدا ربما.
2: هو أنا الآن بين قوسين كلما كتبت سيناريو لا أكتب سيناريو إلا ولدي ملخص حكائي روائي قصصي للشريط. يعني شفت أنت شريط طويل في العود، نكتب الرواية متاع 200-300 صفحة، نكتب ملخص مطول متاع 30 صفحة 40 صفحة، بعد ذلك هي ستكون مقاطع ومشاهد السيناريو، أضيف أنا إليها فقط التحديدات الزمنية والمكانية وتفاصيل الديكور والشخصيات. وبالتالي ولكأن كتابة السيناريو هي أيضا تمرين جديد على تقطيع الحكاية، وهذا ما ساعدني في روايتي مثلا التي ستصدر قريبا، إدارة الحكايات، لأني قضيت سنتين وأنا لا أقدر على إنهائها. لما وهذا سر أقوله لأول مرة. فلما تخيلت أنها ستحول إلى السينما بدأت أفكر كسيناريست ووجدت الحلول لكتابتها أدبي.
1: ممتاز جدا، ممتاز جدا. هذا يعني تنوع يعني القبعات، يعني هو فيه إثراء للنص ككل، يعني سواء كان نصا قصصيا أو روائيا أو حتى سيناريو، السيناريو الذي يكتبه كاتب ليس ذلك السيناريو الذي يكتب بشكل ذاتي ضيق لا حدود للإبداع، أو هو حدود إبداع فيه يعني ضيقة جدا.
2: هو جابرييل غارسيا ماركيز قبل وفاته أشرف على العديد من ورشة سيناريو، يعني ما كتبه جابرييل غارسيا ماركيز بعد أن أتقن كتابة السيناريو صارت فيه الكثير من الهندسة التقنية في روايتيه الأخيرتين خاصة والمجموعة القصصية الأخيرة له.
1: نعم، هذا مهم جدا يعني في كون يعني الكتابة ذات نبع يعني يتغذى بعضه من بعض.
2: صحيح.
1: ونحن نشير هنا في هذا السياق صديقي العزيز الأسد بن حسين أنه كاتب السيناريو مثل الكاتب لابد أن يكون تكون له ثقافة متعددة متنوعة مطلع على ما يجري اليوم في المجتمع التونسي العربي، أنت التحولات السياسية، التحولات الحضارية التي تشهدها العالم، لاحظ أن كورونا ماذا غيرت في العالم. صحيح. الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ماذا غيرت في الإنسان، القيم المتحولة المتبدلة، نزعة الشر التي تفاقمت، النميمة، الحسد، الكراهية، البغضاء، الإرهاب، التطرف الذي سكن إذن المجتمع، كل هذه آفات لابد أن يستوعبها كاتب السيناريو والكاتب عموما حتى يسعد يطمئن القارئ.
2: إضافة إلى أنه أنت تلاحظ سي عيسى وأنت من أهم روائي هذا البلد أنك حينما تكتب عن شخصية نجار يجب أن تتقن وأن تكون على دراية بالآلات المستخدمة في هذه المهنة، بنوعية الخطاب الخاص بين من يتعامل مع اللوح عكس من يتعامل مع الورقة ككاتب، أو يتعامل مع الحجر كبناء أو كسار حصى، أو من يتعامل مع الحديد كحداد. فلكل مهنة خطابها الخاص بها ومناخاتها الخاصة بها، فأن تكتب شريطا سينمائيا أو رواية فيها شخصية ميكانيكيا فهذا الميكانيكي آليا سيتكلم كلام ميكانيكي، لن يتكلم كلام شوبنهاور أو أرسطو كفيلسوف، ولن يتكلم كلام شاعر، قد يكون شاعرا في أوقات فراغي لكن عمله الأساسي ميكانيكي وشخصيته في الفيلم أو الرواية ميكانيكي فيكون كذلك.
1: شكرا صديقي الأسد بن حسين، في الحقيقة سعيد جدا بهذا الحوار حول كتابة إذن السيناريو أو موضوع الاقتباس من القصة والرواية إلى السينما. مستمعينا الأعزاء شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
3: معنا بداية الحكاية
4: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة،
3: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق،
4: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
3: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
4: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس،
5: ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي.
4: البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
3: استشارات قانونية،
4: أصحاب الهمم،
3: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
4: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف،
5: من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا،
3: من السبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين،
4: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة
6: الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
3: يوميا برامج من 8 ل 9 وأخرى من 11 نص الليل.
6: من 9 ل 11 تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
3: أما بعد نهار الثلاثاء
6: تيج القمر، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
3: والجمعة أيام لا تنسى.
6: الإذاعة الوطنية
3: معنا بداية الحكاية.
6: معنا بداية الحكاية.

0: فما جديد في يوم سعيد. أيا ميل اعطيني وذنك. النهار على صباحه وصباح معانا أحلى. تعرف علاش؟ نبدأوها بالكلمة الطيبة، الأغنية المزيانة، المعلومة من مصدرها.
1: يوم جديد، يوم سعيد.
0: وكان قصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية ونونسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل ضيفنا يجاوبك. مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك.
2: يوم سعيد
0: من الاثنين للجمعة من 6 للتسعة، نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. أهالي منطقة جعفر بمعتمدية رواد من ولاية ريانا يطالبون بتسريع أشغال تصريف مياه الأمطار بالمنطقة للتوقي من الفيضانات وبالتدخل العاجل لمعالجة وضع الطرقات. وتأتي هذه الدعوة إثر هطول الأمطار ليلة أمس بجهة ريانا، مما أدى إلى تدفق سيول من جبل جعفر لتغمر المياه عددا من المنازل والطرقات بمنطقة جعفر. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن غدا الاثنين وآخر أجل لدعي التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. استعدادا لانطلاق موسم الزراعة الكبرى، كهية مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي محمد علي بن رمضان يؤكد وضع برنامج كامل لتوفير البذور والأسمدة.
6: تقريبا على مستوى البذور الممتازة عنا نفس البرنامج اللي حققناه الموسم اللي فات. على مستوى الأسمدة الكيميائية كيف الموسم اللي فات موسم صعب شوية، في برشة إشكاليات. إن شاء الله أثناء مع المجمع الكيميائي التونسي مع الوزارة المعنية حضرنا برنامج باهي. بدينا بالسوبر 45 اللي يعرفوا الفلاحة، بدينا نوزعه على مستوى الفلاح. الدي بي زاد كيف مجهودات كبيرة باش نوفروا حاجات الفلاح. مادة لامونيتر، فما برنامج تاع توريد تقريبا 110,000 طن، هما اللي باش يعاونونا ويعاونوا مصنع جابس باش يكمل البقية، هو اللي هو برنامجه 220,000 طن الموسم هذا.
5: ختاما، وفي العالم، الرئيس الامريكي دونالد ترامب يلوح بخيارات حاسمه تجاه طهران غير مستبعد ان استأنف هجمات واسعه النطاق ضدها. وطهران تتوعد بالرد على اي هجوم امريكي جديد باستهداف القواعد والمصالح الامريكيه وحلفاء واشنطن في المنطقه. في دوره، رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قالباف يقول ان ايران لن تفتح مضيق هرمز الا الى ان تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الامريكيه. القوات الحكومية اليمنية تتمكن من استعادة جبل نعمان الاستراتيجي غرب مدينة تعز في وقت تخوض فيه معارك عنيفة مع الحوثيين على سلسلة المرتفعات الممتدة جنوب غرب المدينة، في محاولة لمنع الحوثيين من التوغل أكثر نحو الجبال المطلة على باب المندبة. وقوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل إلى بلدة دير ميماس جنوبي لبنان في ثاني عملية من هذا النوع خلال يومين، ما يشير إلى مساعي إسرائيلية لإحباط أي محاولة للجيش اللبناني للانتشار في منطقة تدرجها تل أبيب تحت ما يسمى الخط الأصفر. ختام هذا المعدل الإخباري، للقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.

0: الشوط الثالث. الملعب ميبوحش بكل أسراره خلال المباريات. بعد 90 دقيقة تبدأ الحكاية. تحلي، كواليس خلف الستار، لقاءات، تصريحات استثنائية. الشوط الثالث. كل نهار اثنين من 7 لـ8 متاع العشية مع رفقي بوستة للمباريات بقية.
1: الإذاعة الوطنية تقدم مسافات. كل مسافة فكرة، وكل فكرة رحلة. مسافات نقطعها معا في دروب الفكر والمعرفة مع عز الدين بن محمد.

قلت لك انا واحنا في عز الهنام يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام قلت لك.

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك

زي الهوى هكا هكا تقول أغنية البداية في مسافات هذا العدد. أصدقائي على الوطنية التونسية، أهلا مرحبا بكم مجددا في مسافات من هنا وإلى حدود الساعة 11 في سهرة إذاعية ثقافية مباشرة.

0: الزملاء رامي المجولي في التنسيق العام لهذه المساحة الإذاعية وهبي في الإخراج التقني من أمام هذا المزاح صديق معزين بن محمود. أكثر من عنوان ثقافي في مسافات لهذا العدد. أولى محطاتنا سنتحدث عن ندوة مهمة، ندوة فكرية تتعلق بالمدينة والثقافة أو الثقافة والمدينة هكا، وهي تتنزل في إطار الدورة الثالثة من هذه الندوة الدورية الحقيقة. تفاصيلها، المشاركون فيها، محاورها أيضا، نسعد أن يقودنا إليها دكتور منجي الزيدي، الباحث في علم الاجتماع ومدير هذا الندوة وهذه الندوة وهذا الملتقى. الدكتور منجي الزيدي معنا مباشرة. مساء الخير.
1: مرحبا بك أستاذ زين. أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ الكريم، نورت الإذاعة الوطنية التونسية في مسافات لهذا العدد. المدينة والثقافة أو الثقافة والمدينة هما يعني عنوان لافت مهم، اختار أن يحط رحال هذه المرة في قاعة صلاح القرمادي في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 9 أبريل كما يعرفوها الأكاديميين والطلبة والأساتذة الجامعيين. وهو ربما النقطة الأولى من سؤالي، هل تنحو هذه الندوة منح أكاديمي أم منح ثقافي؟ سألي أنا مشيت للكلية.
1: بارك الله فيك أستاذ زين. احنا الملتقى هذا هي حقيقة وشراكة بين الجمعية التونسية للدراسات حول ثقافة الشباب،
0: نعم،
1: وبين مخبر التحولات الاجتماعية ترانسلاف اللي هو تابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
0: نعم.
1: وايضا احنا في كل مره نعملوا هذه الدوره الثالثه هي احنا في كل مره نعملوا يعني موضوع حدث يلم الباحثين الذين يهتمون كما اسم الجمعيه واسم الملتقى بكل ما يتعلق بقضايا الثقافه وقضايا الشباب وبطبيعه يعني قضايا ثقافه الشباب. الدوره اللي فاتت كان الجيل الرقمي، كان هذا محور الاهتمام. الدورة هذه اخترنا المدينة والثقافة، ومعانا إلى جانب المخبر كل المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير، والمعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي، هذوما كشركاء. هي الندوة وهذا النشاط اللي احنا دأبنا عليه هو أكثر موجه إلى البحث العلمي الأكاديمي، ويعني تشجيع ودعم الباحثين من مختلف التخصصات، مش بالضرورة يكون فقط علم اجتماع أو لكن علم النفس، علم الاجتماع، المرة هذه علم حتى الجغرافيين، حتى المختصين في مسألة التحضر كانوا الأوربانيزم كانوا موجودين معنا،
0: نعم، والفنون الجميلة أيضا
1: نعم. ومن كل الجامعات تقريبا، جامعات التونسية طبعا تقريبا كلها، مش كلها معنا، على كل حال كلها مجموعة كبيرة منها كانت ممثلة. والهنا الربط بين الثقافة والمدينة كمجال عام، لكن فيه مجموعة من المحاور وفيه مجموعة من القضايا إذا كان حبيت نستعرضها.
0: أكيد أنا باش نحاول نستثمر الوقت معك كأستاذ وباحث في علم الاجتماع أولا، ثم كمهندس لهذه الدورة ومسؤول على هذه الدورة. أولا قضية هذه المدينة التي وردت في العنوان، المدينة والثقافة، تحيلنا إلى مفهوم قديم حتى إغريقي قديم، يعني المدينة في في في في معنى التمدن وفي معنى أم هي أم أن المقصود هو الجانب الحضري يعني العمراني فقط، يعني
1: بارك الله فيك،
0: مش نقرب للناس أكثر. نعم
1: أنت هذا هو تقريبا، أنت طرحت السؤال المهم. شو انت تعرف ويعرفوا السادة المستمعين المتابعين انه حتى لو قلنا رجعوا احنا حتى للفكر بن خلدون، يعني التطور والتقدم البشري يسميه هو نفسه يسميه التمدن،
0: نعم،
1: والعمران البشري،
0: نعم.
1: والمدينة بالمعنى الإغريقي لاسيتي، يعني بالمعنى اللي فيها المجال العمومي،
0: نعم،
1: وفيها يعني العيش المشترك، وفيها الفكر وفيها الثقافة،
0: نعم،
1: كلها تتلاقى مع بعضها. ابن خلدون مثلا يقول لك انه كل وين يتطور المدن وتكبر وتاخذ حجم، فان هذا يتجلى في انها تكون فيها العمارة وتكون فيها المعالم الحضري.
0: نعم.
1: يعني تطور المدينة مرتبط بتطور ثقافتها وبتطور معالمها وبإشعاع نخبها. نفس هذا المعنى خذوه شوية معنا بعض الاقتصاديين وبعض في المسألة، خذوه دي فكرة المدينة الذكية لكن بشكل آخر، يعني بتشوف أنه تطور معناه من القديم حتى وصولا إلى فكرة المدينة الذكية هو نفسه. المدينة لا يمكن أن تكون فقط مجرد بناءات ومجرد يعني شوارع ويعني منشآت وغيره، إذا لم تكن تتضمن لم يكن يكسوها البعد الثقافي والبعد الحضاري. تجلى ذلك إما في العمارة أو في الأنشطة وفي المساحات وفي الفضاءات والمؤسسات الثقافية التي تجلى. لاحظ مثلا أنه بغداد بيت الحكمة وغيرها من المؤسسات.
0: نعم.
1: المدن الكبرى التاريخية، نأخذ القاهرة، بغداد، تونس، القيروان وغيرها من المدن، باريس نفسها.
0: نعم.
1: حتى نمشي ولا نجي الناحية الأخرى، كلها مرتبطة بالثقافة. لو خذينا مثلا على باريس على سبيل المثال، عندما أعيد بناؤها وأعيد تخطيطها الحضري، كان ثم رئيس البلدية متاح مقتل اسمه أسمان، هذا معناه بناء الجادات اللي بولفار وهكذا الطرق الفاسحة وكذا، ولكن وضع على ضفافها وعلى جنباتها معالم ثقافية. هذا إجابة على سؤالك، يعني الارتباط التاريخي بين ثم النجم نزيده ونضيفه فكرة أخرى، هو أنه كل مدينة نواتها التي تعبر عن ذاتها وعن شخصيتها وعن المجتمع الذي يعيش فيها هي المدن العتيقة. كل معنى احنا وكثيرا ما نحن كلنا ما عملنا حسب موطني ومسقط رأسي حتى على مستوى محلي ضيق إلى تلك النواة التي تبقى دائما هي التي تعكس روح الحجارة تتكلم تاريخا وحضارة.
0: نعم.
1: تقريبا يعني بشكل عام.
0: نعم.

0: هذان الخطان المتوازيان اللذان يتباعدان من حيث السرعة، يعني ثمة ثابت اسم المدينة، اسم العمران، اسم التخطيط، المخطط العمراني وغيره، ثمة ثقافة ربما أشرتم إليها في دورة في الدورة الفارطة، يعني قضية الثقافة الإلكترونية التي تطورت اليوم، أصبحنا نتحدث اليوم عن الذكاء الاصطناعي، نتحدث عن فرد، عن ثقافة فردانية ربما تتناقض مع المدينة بما هي مبنية على المشاركة وعلى الحوار وعلى تقاسم الحياة وتقاسم الحاجيات وغيرها.
1: نعم تماما صحيح هذا الكلام، يعني احنا لكن في كل الحالات تبقى روح المدينة نعم. وذات المدينة تبقى حاضرة. أعطيك مثال
0: نعم.
1: تشوف مثلا أنت ما هي الأشياء التي يعني حتى ولو أخذنا من بعض التجارب موجودة في تونس، مجموعات كبيرة من الشباب ومن المجموعات الفنية والثقافية التي هنا وهناك تقوم نعم. ببعض الأعمال، شوف لاحظ دائما تلقاها تميل أو لا تستطيع، يعني مرتبطة بشكل أو بآخر بهذه الشخصية وبهذه الروح، الروح هنا بمعنى الشارم، بمعنى
0: نعم.
1: الذات، بمعنى
0: نعم.
1: الجوهر
0: نعم.
1: بمعنى العبق، بمعنى الأصالة، بمعنى تلقاها مرتبطة مهما تطورت التكنولوجيا الرقمية، وما فإنها تبقى أدوات بلا معنى إذا لم تكن شيء يغذيها أكبر من التكنولوجيا.
0: نعم.
1: شخصية
0: نعم.
1: الناس، تاريخهم
0: نعم.
1: والذاكرة والهوية معناها الآن تحدثنا منذ حين على مسألة المدينة الذكية هذه اللي هي، وحتى اليونسكو بيدا عاملة معناها شبكة في العالم حول هذه المدن الذكية
0: نعم.
1: وهي تقوم على فكرة أنه تستغل التكنولوجيا والتطور العمراني والنخب، حتى يستعمل هو اللي خرج هذا واحد اسمه فلوريدا هو اللي طلع الفكرة هذه
0: نعم.
1: جاء عنده حتى مفهوم آخر اللي هو الطبقة الذكية، يقول أنه النخب من مهندسين ومن فنانين ومن إعلاميين ومن مهندسين وغيرهم، زايد التكنولوجيا الرقمية، زايد الجماعات المحلية التي هي تقوم على شأن المدن والمجتمعات المحلية، تعطي يعني بعد للمدينة وتسمى المدينة الذكية
0: نعم.
1: طبعا هذا المفهوم فيه كثير من الجدل وفيه كثير من النقاش، شخصيا عندي عليه كثير من الاحترازات لأنه مهما بلغت من الذكاء فأنها بالنسبة لي لا تضاهي مدينة عتيقة في مجتمع محلي تأخذ أنت مثلا المدن، حتى المدن القرى الصغيرة
0: نعم
1: الصغيرة، تأخذ دوز، تأخذ مثلا تبرقها، تأخذ الحمامات، تأخذ على سبيل المثال
0: متلوي تجرويين وغير نعم نعم نعم،
1: فتلقى أنه تبقى التحول الحضاري والثقافي مما في ذلك، مما في ذلك شك قاعد يتطور، ولكن يبقى يتغذى حسب رأيي وحسب حتى ما طرحنا احنا في الندوة، يتغذى من هذا الرصيد الذي يجمع الناس، الذي معناه يخليهم يرتبطوا بشيء معين بمعاني بارتماءات إلى آخر.
0: نعم نعم خلاص. أعود بك إلى الندوة دكتور منجي الزيدي، على مدى 3 أيام أنا تبعت الصور وتبعت البرنامج اللي كان ثري وتداول على مصدح الندوة أساتذة أجلاء ومقاربات من سياقات معرفية مختلفة، خليني نقول يعني ما الذي بقي ربما يمكن أن نلخص به هذه الندوة المتعلقة بالمدينة والثقافة من خلال ما مر على مصدح هذه الندوة وهذه المداخلات القيمة وبنسق يعني دسم، خلينا نقول
1: بارك الله فيك. هو شوف احنا خليني نلخص لك المسألة، كثير من الأشياء قيلت وتداولوا في بعض المفاهيم وفي بعض المدارس والمدارس الوظيفية والمدارس
0: نعم.
1: البنيوية ومدارس نعم. التحضر إلى آخر ذلك، لكن ما الذي يبقى في النهاية؟ لا يمكن لمدينة أن تعيش ما لم تكن لديها أو خلينا نقول رئة ثقافية، مستحيل. مدينة التي لا تتنفس ثقافة وفنا
0: نعم.
1: وإعلاما هادفا وإبداعا وجمالا وخيالا هي مدينة من الإسمنت المسلح
0: نعم.
1: التي يعني تعطي

0: تعطيك خدمات تعطيك كذا ولكن لا تعطيك حياة. العيش المشترك بدون أن يكون هنالك فضاءات ثقافية، بدون ما يكون هنالك أدب ويكون هنالك شعر ويكون
1: موسيقى ومسرح وسينما
0: ومسرح ومهرجانات وكذا، لا معنى لا. أصلا اللي احنا حبينا من خلال هذه الندوة، هذه الفكرة اتفقنا فيها جميعا، وأنه هذه المهندس يبدأ أن يأخذ بعين الاعتبار هذا، العمراني لابد أن يأخذ بعين الاعتبار هذا، صاحب القرار في التخطيط الحضري وغيره لابد أن يأخذ بعين الاعتبار هذا. المزاج العام زي تعرف أنت مليح، المزاج الفردي والجماعي يتشكل داخل البيئة المادية. أنت تطلع صباح من بيتك، يعني إذا وجدت شوارع فسيحة وباعت صحف أو يا سيدي ما يسالش في الشاشات وفما يعني جمال وخيال ونظر، مزاجك يكون يعني منفتح ومنشر. لكن إذا كنت في مدن صاخبة وشوارع مكتظة وكلها إسمنت وكلها واجهات يعني استهلاكية وغيره، المزاج يكون مزاجا مضغوطا. هذا حضروا معنا بعض علماء النفس وتحدثنا فيه مطولا. الفكرة هي شنية؟ أنه نحن لا نستطيع، يجب بغض النظر الوسائل توتكد الذكاء الاصطناعي وغيره، هي أدوات ما بيكون رب، هي أدوات ولن تستطيع أن تعوض خيال الشاعر ولا تستطيع أن تعوض اللحن الذي يمر في ذهن الموسيقي. يستطيع لو الذكاء الاصطناعي أن يجيب لك جملة موسيقية، لكن في نهاية الأمر يستخدم الداتا، لكن الآخر يستخدم المعاناة ويستخدم التجربة ويستخدم تقريبا حامة الأمور حولها. صحيح احنا جبدنا بعض الأشياء الأنتروبولوجية والاجتماعية خاصة بعلاقة الشباب، التعبيرات الحديثة، تعرف انت معنى ثقافة الشباب أو المدينة ندرس فيها، على الأقل نحكي على تونس سنة التسعينات الثمانينات، فما لفظ كنا نكرره مصطلح هو أنها نقول الثقافات الحضارية الصاعدة اللي أنها مربوطة بالمدن. الجرافيتي هذاك مربوط بالمدن، السكيت بورد هذاك اللي كان التزلج على اللوحات مربوط بالمدن. هي حتى بعض الظواهر السلوكية اللي تبدو فيها ديزان سيفيليتي، يعني تبدو أنها غير يعني غير سليمة وكذا، تعبير ثقافي بالمعنى الانتروبولوجي مش ثقافي بالمعنى كذا، يعني تعبير شبابي. فما واحد يكتب كتاب، احنا لو انا كنت في فتره من فترات درس في الجامعات الخليجيه، واحد يكتب كتاب على عند مظاهر تفحيط السيارات، سمى يقول مدن الاسفلت. هذا التفحيط ومعنى عمليه الروديو اللي عملوها بالسيارات وكذا، هو
1: تم روايه كامله على مدن الاسفلت.
0: يقول لك هو رد فعل على الشعور بالضيق داخل المساحات الاسمنتيه هذه، اللي هي تقدم لك خدمات وتقدم لك استهلاك وتقدم لك أضواء بهيجة، ولكن لا تقدم لك شيئا له معنى وله دلالة يخاطب وجدانك ويخاطب فكرك. تقريبا هذا الإطار العام اللي دارت فيه النقاشات.
1: مهم جدا هذا مهم جدا، وينبغي أن يكون متاحا. وعلى فكرة خلنا نسأل سؤال، يعني بعد الندوة انتهت البارحة وتواصلت على مدى 3 أيام، لمن لم يسعف الحظ كما حالتي أنا مثلا، كنت مسكوم شوية وكل ولما تمكن من متابعة، يعني اللي حب يطلع على فحوى المداخلات ربما وحتى بعض المحاور النقاش التي استغرق فيها الأساتذة المحاضرون، يعني ممكن الاطلاع على ما ورد في هذه الندوة بالنسبة للقراء المتابعين أو حتى الباحثين من تونس ومن خارج تونس.
0: تمام، كلامك صحيح سيدنا، واحنا ان شاء الله يعني يكون السبق ليك والبرنامج في هذا الموضوع. احنا دائما في كل الندوات اللي عملناها في الدورات السابقه مباشره، ما نطولوش برشا، يعني مثلا تاع ايام ما تتجاوز شهر نصدر كتاب. احنا المره الماضيه اصدرنا كتابين، كتاب على الجيل الرقمي ومعه واحد اخر بالفرنسويه فصلناه على بعضهم جينيراسيون نيميريك، وعملنا نشاط آخر، عملنا على الجيل أيضا أصدرنا كتاب. هذه المرة أيضا سنصدر كتاب، وهذا الكتاب لن يكون فقط فيه دراسات تونسية، إنما سيكون فيه دراسات من مختلف التجارب العربية. معنا تجارب من القاهرة، عنا تجربة معنا مدينة القاهرة وضاحية المعادي، عنا على بغداد، عنا على شيراز في الأدب، صورة المدينة في الأدب الإيراني، عنا على المغرب، عنا على الجزائر، وعنا دراسات كثيرة تعملت رايوة على اللي قدموها الشباب اللي شاركوا، عنا على سيدي بوسعيد، عنا على الجم، عنا على القيروان.
1: نعم.
0: كل هذا سيصدر إن شاء الله قريبا في كتاب شامل. وتعرف أنا من الإعلاميين الذين يحظون بتقدير كبير لدى الأوساط الجمعية.
1: خليك.
0: سوف يكون لك إن شاء الله ولبرنامجك سبق فينا نهديك.
1: سيسعدني.
0: دوما ذلك دوما يطلع الكتاب إن شاء الله.
1: سيسعدني ذلك كثيرا. الدكتور منجز زيدي باحثا اجتماعيا مثقفا درس أجيال من الشباب والمهتمين بخاصة في علاقة بالمشتغلين على الشباب وعلى الثقافة وعلى التنمية الثقافية وعلى المادة الثقافية عموما. مشكور.
0: بارك الله فيك.
1: ألف شكر لك على ما بذلته معنا. وانت صوتك مازال تاعب لأن نعرف معنا أنه ثلاثة أيام معناتها ندوة إدارة ندوة مع الشواغل الأخرى والتفاصيل الأحيانا هي تفاصيل صغيرة لكنها مهمة من أجل إنجاح ندوة ومن أجل الاحتفاء بالأساتذة الجامعيين. ونعرف نرجسية الجامعيين والأساتذة وانت تعرف هذا أكثر مني سي المنجي. قبل ما يوصلني كتابك نحب نهدي لك هدية أنا بصوت فيروز. يا جبل البعيد خلفك حبايبنا. شكرا لك دكتور منجز.
0: شكرا جزيلا لك سازين. بارك الله فيك. هذه ممتعة إن شاء الله. بارك الله فيك.
1: شكرا.

0: بعد الحبايب بصوت فيروز بلغنا 9:43 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في مسافات. ثمت أغاني ماذا بينا ما توفاش، ماذا بينا لا تنتهي. طبعا مش كل الأغاني ومش كل الأصوات الأغاني الاستثنائية، إلى درجة أنه برشا ناس يقولوا مثلا صوت فيروز ينبغي أن يباع في الصيدليات، هكا يقولوا. مش عارف شنو العلاقة ما بين الفن والصيدلية والطب والكل. أكثر من يمكن أن يجيبنا على هذه المسألة هو الدكتور عبد الباسط واتي، طبيب يؤمن أن الفن دواء، وأن بالفن يمكن أن نعالج المرضى ويمكن أن تكون الصحة أحسن وأكثر عافية. مساء الخير دكتور عبد الوهاب التواتي.
1: مساء الخير ليك وكافة المستمعين، وألف ألف شكر على الذوق الرائع. بالحق فيروز هنا ذكرني في مقولة نابليون بونابارت، يقول الموسيقى هي أكثر الفنون تأثيرا في النفوس.
0: نعم. الدكتور عبد الباسط واتي تظاهرة مهمة، مش أول نسخة الحقيقة، وأنت مناظر في المسألة هذه وعندك مقاربة مصر عليها، قضية الإبداع في علاقة بالمقاومة الأمراض، مقاومة الأفات الصحية وغيرها، عنوان من عناوين الساحة الثقافية هذه الأيام في دار الثقافة ابن رشيق في شارع باريس العاصمة. أفلام، مسرحية، مداخلات، نقاشات، ما المطلوب؟ شنو هو الهدف؟ شنو هي الرسالة اللي يطمح لها دكتور ومن ورائك يعني الناس المشرفين على هذه التظاهرة من أجل تبليغها والوصول إليها بالنسبة للمتلقي والمتابع؟
1: شكرا. هو أنا نسميه حلم يتحقق والحمد لله. هو الحلم هذا منذ سنوات، لأن بحكم اختصاصي في معالجة المدمنين والتعايش معهم يوميا، كما حكيت أنا إلى جانب العلاج الطبي، وديما نقول أن وراه كما الإدمان هو مرض مزمن، إلى جانب المرحلة العلاجية الأولى الكلينيكية ثم مرحلة ثانية وهي مرحلة دور العلاج بالفن. المريض يتجاوز المرحلة الأولى كالصعيبة هذيك ويخرج من الصعيبة هذيك، حاجته بحاجة تعاونه وتخرجه، لأنه هو في حد ذاته يعيش القلق، وهنا دور الفن. أنه يعني نحكم من ناحية سمحني، كي نحكم من ناحية النفسية هو الأنا متاعه، الفلسيكاناليز الأنا هي متقلق، الأنا متاعه متوجع، هو السوفر وكل القلق كل سوفرانس وكل الألم اللي حس به. هو هنا يجي دور الفن، هنا يعني كنسهلوها ببساطة أنه نصحب المرضى الورشة، ورشة فنون جميلة هي فيها تقنيات متعددة، فيها الأقلام التلوين وفيها الكولاج والأكريليك والطين، نخلي المرضى سواء في فترة التعافي في المرحلة الأولى ولا حتى بعدين. وعنا كما ذكرت يعني إن شاء الله تزوروا المعرض هذا، ثم أعمال يعني مرضى من حتى منذ سنوات عديدة وهما يعني عجبتهم العملية الفنية وتماشوا معها وتماهوا معها، لأن هنا دور العلاج بالفن. العلاج بالفن هو الأناء المجروحة اللي متقلقة. أهم حاجة في العلاج بالفن هي لا كونفيونس اون سوا،
0: الثقة في الذات، في النفس. نعم،
1: الثقة في النفس متاعه، لكن النفس المجروحة المتقلقة، لأن هي مجروحة وإحنا قاعدين نجرحوا فيها، بك التنمر متاعنا، بك النظرة السلبية اللي نشوفوها، نتجاوز اللي هو مريض وهو عنده قلق احنا نزيدوا عليه. وهنا دور الأسرة، وهذا موضوع كبير وديما نحكي فيه، نقول وراه الأسرة أحيانا هي تزيد عليه، يقولك أنا متقلق ويزيدوا علي العائلة.
0: نعم،
1: ولكن هي في حد ذاتها متقلقة، لأن في موضوع الإدمان هذا، هذه الآفة الخطيرة اللي ولت موجودة وبيكثر في مجتمعنا.
0: نعم،
1: أنه الناس كلها متقلقة في أمراض الأخرى، توجد إنسان مريض ولكن المحيط يعاونه في الإدمان، الناس كلها مريضة، هو مريض والعائلة مريضة والمجتمع بدأ
0: طبعا
1: مع الأسف
0: طبعا
1: يمرض.
0: طبعا
1: هنا دور الفن أنه
0: نحب نسألك سؤال في في في في اللي تقول فيه الدكتور، أنت طبيب وأنت رسام أيضا، تتحدث على المعالجة بالفن وتركز على الرسم لأنك رسام، والموسيقى ما تنجمش تكون آلية علاج متمم علاجي، المسرح مثلا ربما والعزف وغيرها.
1: ممتاز ويعطيك الصحة في الملاحظة هذه. احنا كي نحكيه على الار ترابي، العلاج بالفن يشمل الكل. نعم. يشمل التسيكودرام وهو مهم جدا، يشمل الموسيقى وغيرها. انا يعني حتى في باعتباري رئيس جمعية طب ثقافة فن، احنا نعم. فريق متكامل، يعني تنجم تقول اختصاص الكليكة، نتعاونوا مع بعضنا ويكونوا هنا نشوفوا ميولات المريض شنية. نجم يكون ميولات موسيقية، انا عندي عازف على آلة الكمانجة، عندي ايضا مريض اخر عازف على آلة الاورج، نخلي له المساحه الزمنيه باش هو يعبر على المشاعر نتاعه ويعبر على الاحساس. كما في الفن التشكيلي انا ديما نقول راه وراء كل لوحه حكايه، وراء كل لوحه قصه، راه ثم الم ثم معاناه، ولكن ايضا ثم طموح، لان المريض في حاله التعافي ولا بعد هذه الفتره الصعبه وقت اللي يشوفك العمل الفني اللي بيده هو احيانا ما يصدقش روحه استاذ ساعات، يقول انا مش، لانه اول مره يدخل الورشه، وغالبا هذا سؤال اللي نعيشه، يقول لي دكتور راني ما نعرفش نرسم، ولا راني من الابتدائي ما رسمتش. نقول له مش مشكل، خذ الالوان وادخل التجربه، جرب، خذ الطين وادخل التجربه، بعدين وقت اللي يقف امامك العمل يقول لي ما نصدقش روحي. راني مانيش كنت نتصور نعمل هذا، لان احنا ديما ناخذ الفن انه حاجه صعيبه. لا، نقول يلزمنا نتعايشوا مع الفن، يلزمنا نعيشوه الفن هذا. كل انسان ثم فنان كامل في داخله، لكن كيفاش نخرجوا هالفنان هذا، كيفاش نخرجوا الجانب الابداعي
0: هنا في الدور العلاجي. هنا سؤالي، معناتها دكتور وانت رسام وانت مهتم بالفن، فنان انت ايضا فضلا على كونك طبيب وطبيب في العلاج وعلاج خاصه الناس المدمنين والكل، يعني العملية اللي كنت تتحدث عليها أنك مدمن تعالج وتعطيها البانسو هذيك ما قيتهاش بالعربي أنا،
1: واللوحة
0: الفرشات، سمحني الفرشات، ويبدأ يرسم بها والكل، هو وقتها قاعد يوقظ في شخص آخر نائم في داخله، يعني ثم ثنائية عشفاء.
1: ممتاز ممتاز، هو اللي هنا يستخرجك اللاوعي، هي نوع من الكاترسيس، الكاترسيسك اللي خرجك الانسان في داخله.
0: كاترسيس هو تقصد التطهير بالكلمه اليونانيه، هي كاترسيس التطهير. نعم. التطهر.
1: أي. نعم التطهير. لو كاترسيس اترافير لو كاترسيس لو كاترسيس اون ديكوفر لانكونسيون اللاوعي،
0: نكتشف اللاوعي. نعم أي.
1: وهو بيدو بعدين وقت لان ثم حاجه اخرى هي تحليل الاعمال الفنيه.
0: نعم.
1: وانا نمارس هالجانب هذا، لانه العمل هذاك وقت اللي يرسم الاشياء هذيك نحكيوا عليها. وهنا تفرق ما بين ورشه العلاج الفن وورشة الفنون التشكيلية والفنون الجميلة. ورشة الفنون الجميلة أنت تبحث عن النتيجة على الفعل في نهايته، لكن بالنسبة في العلاج بالفن هو المرحلة العلاجية سيلو بويتيك، أنه هو يعمل بعد حكينا عليه هذيك شنية، شنو خرجت أنت، ومن هذاك أحيانا بعدك العمل يبدأ يبكي، يبدأ متقلق، يبدأ يحكي لك. وأنا ديما في الورشة نخلي لهم وقلوا راه هذاك العمل مشترك ما بيناتنا، أحكي كل شيء كما في الكتابة. وهنا ملاحظة ربما نضيفوها، أنه أيضا عندنا ورشة جديدة وهي تجربة جديدة، وهي البيبليوثيرابي والعلاج بالكتابة. وفي المعرض هذا تم التجربة، وهو أحد المتعافين وهو محمد البشير البكاري. هذه الخواطر اللي كتبها خلال الفترة العلاجية متاعه عجبتني الكتابات متاعه. أنا عندي عادة في كل مرحلة علاجية متاع أي مريض أقول له أصطحب معك كراس وقلم واكتب خواطرك، اكتب مشاعرك، اكتب احساسك اللي تحبه، اكتبه وباي لغه باش نسهل له. وراهوك الكتابات هذيك خاصه بيني وبينك. البشير البكاري التجربه نتاعو كانت مثيره للاهتمام. خذيت النصوص هذيك وعطيتها للاستاذ الجامعي سي محمد عبد العظيم، قلت له شنو رايك فيها سي محمد؟ استاذ
0: الادب العربيه. نعم
1: استاذ. ايوه. قال لي ممتاز الكتابات هذه. قلت له ممكن النجم ننشروها؟ قال لي لا. وهذا اللي صار في افتتاح المعرض اللي كان في الأسبوع الفارط واللي تواصل إن شاء الله لحدود نهار 26 سبتمبر. كان عندنا إمضاء الكتاب هذا، وكان حاضر المريض المتعافي محمد البشير التكاري، وأشرف على إمضاء الكتاب هذا وتقديم الكتاب الأستاذ محمد عبد العظيم. التجربة هذه يعني اللي هناش يقول البكاري، كانت الكتابة خير رفيق لي في تلك الأيام، تشجعني على المضي قدما وتفتح لي نافذة أتنفس منها، وتفتح لي نافذة أتنفس منها. ثم يواصل ويقول: وجدت في كتابتي عالما آخر أستطيع الخوض فيه بكل حرية.
0: نعم نعم، هذه حكمة الكتابة. شو مازال في هذه الأيام من الإبداع إلى من الإدمان إلى الإبداع؟ شو مازال عندكم؟
1: إن شاء الله الأسبوع القادم في السبت القادم ثم ندوة حول العلاج بالفن ودورة في الإدمان، باش تكون بالطبيعة بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للثقافة بيتم تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ودار ثقافة إبن رشيق.
0: إن شاء الله عندنا
1: الندوة. نعم. إن شاء الله. ويتواصل المعرض، هذه دعوة باش الناس كلها كتمشي تشوف المعرض تشوفك المدمنين هذوكم المتعافين
0: شنو خرجوا من قلوبهم ومن نفسياتهم ومن جوارحهم وكل. نعم، شكرا لك، مشكور جدا الدكتور عبد الباسط واتي، الطبيب والفنان، رئيس جمعية رياضة وثقافة وطب، هكا
1: فن
0: وفن.
1: ايوه، طب ثقافة فن.
0: طب ثقافة فن، دخلت الرياضة. أيوة. منارحات برشاكورة. أيوة. اليوم طب. أيوة. طب ثقافة فن. موفق ان شاء الله ان نكمل نواكبه معك، والدعوة مفتوحة للجميع لمواكبة ما بقي من ايام نهار 26. هو ورشة ومحاضرة وكل، لكن ايضا ثم معرض قار في بهو دار الثقافة ابن رشيق بشارع باريس بالعاصمة، 9:54 دقيقة الى حدود اخبار 10. شادي الحاجي في أغنية غدار حاجب عينك.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخبارية. يتواصل الوضع الجوي ملائما لنزول الأمطار غدا الاثنين، حيث تشمل بعد الظهر عددا من المناطق خاصة الجنوب الغربي في ولايتي توزر وأقبيلي مع تسجيل انخفاض في درجات الحرارة وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس السطورية.
3: سجلنا أمطار كانت مؤقتا عادية وكانت حتى محليا غزيرة في صفاقس، بلغت أعلى كمية 31 مليمتر في الحنشة. جهة الوطن القبلي سجلنا 26 مليمتر في قربة، 18 مليمتر في الحمامات، سجلنا أيضا 14 مليمتر في منوبة، 11 مليمتر في سقيف يوسف من ولاية الكاف، وفي قصور السيف من ولاية المهدية أيضا سجلنا 11 مليمتر. يوم الاثنين مش يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار مؤقتا، تكون حتى محليا غزيرة في جهات الجنوب الغربي ولايتي توزر وقبلي، تشمل تدريجيا جهات الشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب، وين تكون بأقل فاعلية، يعني نحكي على أمطار متوسطة لغير. ريحة باش تكون يوم الغد شمالية بالشمال والوسط الشرقية، بالجنوب عموما ضعيفة فمعتدلة. البحر باش يتواصل قليل الاضطراب، يصبح متموج في فترات ما بعد الظهر. درجات الحرارة ليلا تكون عامة بين 20 و25 درجة، لا تتجاوز 16 درجة في المرتفعات الغربية، تصل إلى 27 درجة في أقصى الجنوب. تقريبا يكون فما انخفاض طفيف حتى في درجات الحرارة.
2: وفيات حوادث طرقات في تونس تسجل ارتفاعا بنسبة 11.11% منذ مطلع سنة 26/2000 وحتى 18 من سبتمبر الجارية، وتعود هذه الحوادث بالدرجة الأولى إلى السهو وعدم الانتباه الذي تصدر أسباب الوقوع بنسبة 30.17%، في حين ظلت السرعة المسبب الرئيسي والقاتل الأول للضحايا بنسبة 36.73%. وجغرافيا، تصدرت ولاية تونس الخارطة المرورية بأعلى حصيلة، بلغت 403 حوادث ثلاثة المهدية، بينما كانت ولاية قبيلية الأقل تضررا ب 43 حادثا فقط. من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري، بعثة اقتصادية تونسية تتجه إلى الجزائر في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت، بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، بهدف تعزيز الشراكة بين المؤسسات التونسية والجزائرية. وختاما، القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تعلن امتلاكها معلومات تفيد باستعداد الولايات المتحدة استئناف عملياتها العسكرية ضد طهران. في المقابل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقطع عطلته الأسبوعية ويعود إلى البيت الأبيض مصرحا بأنه يدرس خيارات حاسمة تجاه طهران تتراوح بين العزلة الاقتصادية الكاملة والتحرك العسكري المباشر. وزارة الخارجية الأمريكية ترفع من مستوى التحذيرات الأمنية لرعاياها في المنطقة، محذرة من احتمال تصعيد سريع وغير متوقع قد يؤدي إلى إغلاق مجالات جوية وإلغاء رحلات طيران واسعة. ختم هذا المعدل الإخباري، للقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك ثنية الكل، حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل، برنامج نتنوش وينعوش.
5: معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية، نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية، ومانيش وحدي.
6: أي هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
7: الإذاعة الوطنية تقدم
8: مسافات. كل مسافة فكرة، وكل فكرة رحلة. مسافات نقطعها معا في دروب الفكر والمعرفة، مع عز الدين بن محمود.

العشرة و 17 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في مسافات هذا العدد إلى حدود الساعة 11 ليلا نتواصل. انطلقنا في التاسعة. ساعتنا الأولى توقفنا عند ندوة مهمة تتعلق بالمدينة والثقافة من خلال استضافة للدكتور منجي زيدي الباحث في علم الاجتماع الذي تحدث عن مجريات الندوة التي التأمت به كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 9 أبريل في آخر هذا الأسبوع. الثقافة ودورها في تأصيل المدينة كقيمة والمدينة كبنية اجتماعية والمدينة كتجمع عمراني. تحدثنا أيضا عن المعالجة بالفن من خلال ملتقى من الإدمان إلى الإبداع هكا، أو المعالجة بالفن بالموسيقى بالرسم بالسينما بالمسرح. كان معنا الدكتور والرسام الطبيب الدكتور والرسام عبد الباسط واتي، تحدثنا حول هذه القضايا. ولأننا في مسافات نتوقف دائما عند قضايا الفكر والثقافة وأبرز الندوات النافذة إلى عمق ما في علاقة بالفن، في علاقة بالثقافة، في علاقة بالفكر. نتوقف عند ندوة مهمة ينظمها معهد تونس للترجمة نهار 30 سبتمبر 1 أكتوبر، يعني قريبا في الأيام القادمة. ندوة جماليات الترجمة وأخلاقياتها في سياق الحوار بين الثقافات. جماليات الترجمة وأخلاقياتها في سياق الحوار بين الثقافات ندوة مهمة على مدى يومين في مدينة الثقافة من تنظيم المعهد الترجمة. المعهد اللي يحتفل بعشرين سنة وعنده شعار هكا مهم، 20 سنة من تجسير الثقافات. تجسير يعني بناء الجسور بين الثقافات والحوار بين الثقافات في ظل أزمة حضارية في الواقع كونية يعيشها العالم اليوم حول هذا التصادم، حول هذا التنافر، حول هذا النكوص ربما في علاقة بمختلف الثقافات التي يفترض أن يكون تعددها سبب للإثراء، إثراء تاريخ الإنسانية، مش سبب للتنافر والصراعات التي نعيش. الندوة فيها عديد المداخلات من أساتذة أجلاء. الدكتور محمد محجوب شكون عنده مداخلة في افتتاحية نهار 30 سبتمبر معناتها الأربعاء الجاية، مداخلة أو محاضرة بعنوان من أخلاقيات الوفاء إلى جماليات الحسن، والسؤال المركزي هو ماذا أترجم حين أترجم.

جلسة علمية ثانية برئاسة الأستاذ هويفة طرابلسي، فضيحة استشراقية حول ترجمة مخطوط عربي، هكا يكون العنوان، أو الدلالات الصوتية عقبة في التواصل. الأستاذ بدر الدين بن كاملة من جامعة تونس المنار، محسن التونسي من جامعة قرطاج يقدم مداخل حول الترجمة فعل لغوي وثقافي بالاستناد إلى اللغتين الروسية والعربية. عطيف شاكير مع دعالي اللغات في تونس له أيضا مداخلة حول الأخلاقيات في صناعة الترجمة بين كفاءة الذكاء الاصطناعي وقصور الأداء الجمالي، دراسة تحليلية لنقل الشعر العربي إلى اللغة الفرنسية. الأكيد أن المواضيع المتعلقة بالترجمة شائكة عديدة، كما يأتي في عنوان المداخلة الأولى: ماذا أترجم حين أترجم؟ المترجم عندما يختار كتاب معين، ما هو المقصد من الترجمة؟ ترجمت روح الكاتب؟ ترجمت النص بحذافيره؟ ترجمت مقاصده؟ احترام خصوصية اللغة والمتغير بين الحروف، بين لأن اللغة عندها أيضا خلفية حضارية وخلفية ثقافية ربما لا تحتمل هذا النص ولا تحتمل نص آخر. على كل حال، ندوة ستكون مهمة أكيد من خلال هذا البرنامج الثري نهار الأربعاء 30 سبتمبر والخميس 1 أكتوبر بمدينة الثقافة التنظيم كما قلت من معهد تونس للترجمة.

في إطار توقف عند القضايا الفكرية والثقافية الكبرى ومتابعة لأنشطة بيت الحكمة أو المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بيت الحكمة، هكا محاضرة مهمة يقدم لها أو يقدم لها البيت، لها البيت هذا من خلال حديث عن المسألة البيئية، يقول على غرار جميع دول بلدان العالم تواجه تونس العديد من التحديات البيئية ولا سيما التغيرات المناخية وتدهور الأراضي وتدمير النظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي والاستغلال المفرط للمواد الطبيعية، فضلا عن تزايد المخاطر الصحية. وأمام هذا الوضع وضعت تونس استراتيجية وطنية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة. ضمن هذا الإطار بيت الحكمة وفي المحاضرة الافتتاحية لهذه السنة الأكاديمية، السنة الأكاديمية باعتبار أنه بيت الحكمة تداوم تقديم جملة من المحاضرات الأكاديمية المهمة في مختلف الأنساق المعرفية والفنية والفكرية. الافتتاح باش يكون بمحاضرة افتتاحية يقدمها الأستاذ شادي العبدلي، عنوانها الابتكار البيئي ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة. ما المقصود بالابتكار البيئي؟ ما هي العلاقة وهذه الضرورة الحتمية وهذه الحتمية لتحقيق التنمية المستدامة؟ الأكيد من سيتابعون هذه المداخلة نهار السبت الجاي 26 سبتمبر 2026 التسعة متاع الصباح بقصر المجمع الموجود على ضفاف قرطاج، هناك بيت الحكمة يطلعون على فحوى هذه المداخلة المهمة للابتكار البيئي من خلال محاضرة الأستاذ الشادي العبدلي كما قلت في بيت الحكمة 10:29 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية دائما في مسافات. يسمعني حين يرقصني كلمات ليست كالكلمات. مجد الرومي.

العاشرة 41 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كلمات بصوت مجد الرومي، الكلمات التي كتبها الشاعر الكبير نزار قباني، بلغنا بها النغم الأخير في برنامجنا في مسافات هذا العدد، مسافات البرنامج الذي نسعى قدر ما أمكن لنا أن نقدم فيه المثقف والمفكر والصاحب القضية الثقافية والفنية الحقيقية العميقة التي تحاول قدر ما أمكن لها أن تتعالى عن الضجيج وعن التسطيح وعلى ما لا ينفع الناس والذي يبتعد عن الثقافة الجادة الحقيقية المسؤولة التي لابد لنا منها حتى نحافظ على عناوين تونس الثقافة وتونس الفن وتونس الإبداع. هذا عددنا الأول من مسافات في برمجة خريف شتاء 26-27. سنواصل في استضافتنا للجامعيين وللباحثين والمثقفين والمبدعين الحقيقيين ولأصحاب الفكر والفكرة بالحوار وبالمواكبة وبالمتابعة لأبرز التظاهرات الثقافية من زاوية نظر هذا المصدح، مصدح الإذاعة الوطنية التونسية الذي ينتصر دائما للثقافة الجادة والثقافة المسؤولة. تحية من كامل فريق البرنامج، رامي في التنسيق، وهبي في الإخراج التقني، عز الدين بن محمود يترككم مع آخر أنغام مسافاتي. هذا العدد سيكون بصوت نجاة الكبيرة أو نجاة الصغيرة، حبيبي لولا السهر. دمتم بخير.

0: زيد الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
0: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
1: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري. والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
0: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام.
0: استشارات قانونية.
1: أصحاب الهمم.
0: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
1: ومن الأربعاء للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
0: من السبعة للثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
1: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
0: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
1: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
0: أما بعد نهار الثلاثة
1: تاج الأقمار، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
0: والجمعة أيام لا تنسى.
1: الإذاعة الوطنية
0: معنا بدايه الحكاية.
1: معنا بدايه الحكاية.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الإدارة العامة للأداء تذكر بأن غدا الاثنين هو آخر أجل لإدعاء التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. سوق السيارات في تونس تشهد انتعاش ملحوظ خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، حيث ارتفع أجمالي مبيعات واقتناءات السيارات في السوقين الرسمية والموازية بنسبة 13.78% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. أهالي منطقة جعفر بمعتمدية رواد من ولاية ريانة يطالبون بتسريع أشغال تصريف مياه الأمطار بالمنطقة للتوقي من الفيضانات وبالتدخل العاجل لمعالجة وضع الطرقات. ختاما وفي العالم، القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تعلن امتلاكها معلومات تفيد باستعداد الولايات المتحدة لاستئناف عملياتها العسكرية ضد طهران. وفي جنوب لبنان تكثف المساعي الدبلوماسية الفرنسية والإيطالية لبلورة صيغة أمنية دولية جديدة تحول دون حدوث فراغ أمني مع اقتراب انتهاء مهمة قوات اليونيفيل بانتظار استكمال انتشار الجيش اللبناني. يوم الثلاثاء انطلاق المناقشات رفعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتصدر جدول الأعمال البحث عن مخارج سياسية لحروب الشرق الأوسط إلى جانب مناقشة التهديدات الوجودية الناشئة عن طفرة الذكاء الاصطناعي وسط مطالبات دولية بوضع ضوابط صارمة لقطاع التكنولوجيا. ختام هذا الموعد الإخباري قدمه لكم ياسين الفوغالي. للقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: أخبار على رأس الساعة.
1: رياضة،
0: ثقافة،
1: موسيقى.
0: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
1: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. جماليات.
0: جماليات.
3: جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
1: جماليات مع أحلام بوصندل.
4: مرحبا بكم في هذا الموعد الأسبوعي المتجدد من برنامج جماليات. وللتذكير، فبرنامج جماليات يتولى طرح جملة من الأسئلة حول واقع الفن التشكيلي الراهن في تونس، ويحاول أن يعرف بعض المفاهيم، ويتناول بالدارس المواضيع الحارقة، كما يسعى إلى النظر في الإشكاليات الإبداع في علاقتها بالفاعلين في الساحة الثقافية. وضمن موعد اليوم نستقبل شخصية الأسبوع السيد وسام غرسلة، أمين عام اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين، للتحاور معه حول سؤال اليوم، وهو دور الجمعيات الفنية في النهوض بالفنون البصرية. نستقبلك اليوم بوصفك أمين عام اتحاد الفنانين التشكيليين، لكن ما شاء الله المسيرة ثرية، إذن فلتتفضل بتقديم سيرة ذاتية للسيد وسام غرسلة.
5: شكرا صديقتي أحلى بوصندل على هذه الدعوة. بالأساس وسام غرسلة هو من خريج الجامعة التونسية، خريج المعهد العالي للفنون الجميلة بصفاقس، تحصل على الأستاذية في الفنون التشكيلية، ثم أكمل مسيرته في الدكتوراه في المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس. مر في مساره بالأساس التكويني والأكاديمي، تدرس بالمعهد العالي للفنون الجميلة بنا، بالمعهد العالي للفنون الجميلة بصفاقس، بالمعهد العالي للفنون التمديه بمنوبة، وترأس قسم السمع البصري، ثم بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس أيضا، وترأست عديد المرات قسم الفنون التشكيلية، والآن أستاذ مساعد معهد العالي للفنون الجميلة بتونس ومدير دراسات وتربصات بالمعهد.
4: أكيد
5: هذه الصفة المهنية بالأساس والتي أمارسها كأكاديمي في جامعة تونسية، لكن قبل ذلك أنا فنان تشكيلي. كنت في جامعة تونسية لأكون فنان تشكيلي، رسام، مصور فوتوغرافي، عندي أعمال أيضا في فن الفيديو، عندي بحوث ودراسات في السياقات هذه نظرية أيضا تطبيقية، وأشارك تقريبا بصفة دورية في المعارض الفنية التشكيلية في تونس، وأيضا شاركت أيضا خارج تونس، مرتين في الصين، مشيت ليبيا، مشيت العديد البلدان الشقيقة والصديقة، شاركت فيها كفني تشكيلي بالأساس وكممثل الاتحاد الفني التشكيليين الذي أترأسه منذ سنة 2015 أظن.
4: اتحاد الفنانين التشكيليين سيد وسام.
5: نعم، اتحاد الفنانين التشكيليين هو مؤسسة عريقة في تونس.
4: عريقة أستوقفك لأشكرك على تقديم هذه السيرة الثرية والمتنوعة والجامعة بين النظر والتطبيق، واستضافتنا اليوم ستدور حول موضوع اتحاد الفنانين التشكيليين، هذه الجمعية الأم في الساحة التشكيلية. تفضل.
5: نعم، اتحاد الفنانين التشكيليين هو جمعية عريقة أسس سنة 1968، يعني عمرها توا قريب 56 سنة. هذه أسسها زبير التركي مع مجموعة من الرعي الأول بعد الاستقلال، إذن هي ثمرة الاستقلال، هي ثمرة الدولة الوطنية، مثل اتحاد الكتاب وعديد المؤسسات اللي أسستها دولة الاستقلال من أجل تجميع ورعايتهم ومتابعتهم ورفق فنانين التشكيليين أو غيرهم من المبدعين في مجالاتهم، ومن أجل تطوير على الأقل نهج أو رؤية للساحة الثقافية في البلاد،
4: ومن أجل أيضا إرساء معناها هذا التقليد الذي يعد لقي أوجه مع فترة معناها ما بعد الاستعمار.
5: نعم، هي فترة الامتداد، كان من فترة الاستعمار ثم الرعي الأول ما بعد الاستقلال. إذن الفكرة كانت مع بداية مجموعة، هي مجموعة تونس اللي هي مجموعة تجمع مجموعة من الفنانين بطريقة مستقلة، لكن هذه المجموعة أيضا كان في المؤسسين بتاعها هناك فنانو أيضا من المعمرين في تونس، لكن اتحاد فن التشكيلي كان فكرة أخرى تقريبا، هي مشيت مع فترة من صالح اللي عندها رؤية أو سياسة ثقافية، أسست للسياسة الثقافية في تلك الفترة، والاتحاد هو ثمرة هذه السياسة الثقافية وهذه الرؤية التي تم تحويلها إلى آلية في التعاون والشراكة بين مؤسسات الدولة من جهة، وبين وزارة وبين المجتمع المدني ممثلا في هذا كما نقولوا الجمعيات القطاعية أو الهيكل القطاعية بالأساس. أما الصفة تغيرت مع تغير القوانين والأشكال القوانين من منظمات إلى جمعيات، تعرف كل تنخرط تحت قانون الجمعيات. اتحاد الفنانين التشكيليين اليوم جمعية هامة جدا، التحق بها أنا كعضو في 2004 تقريبا.
4: استسمحك سيد وسام، لكن احنا نقولوا الاتحاد، دونك جايه من هذا الاتحاد، من هذا التجمع، من المثل التونسي نحط يدي في يدك ولا يدي على يدك لنكون معناها متحدين حول مجال اختصاصنا اللي هو مجال الفنون التشكيليه، لنؤسس لرؤيه انسانيه قبل ان تكون رؤيه تشكيليه، لان الفنان هو انسان وهو ابن هذا المجتمع، وفي اطار معناها التاسيس لثقافه تونسية مطبوعة بالطابع التونسي وبالهوية التونسية. تصور أنك تشاطرني الرأي فيه.
5: أكيد أكيد جدا، لأنه فنان تشكيلي أول حاجة هو فنان يمارس فنه بشكل منفرد، وعندما يخرج إلى الساحة اللي هي السوق بالأساس، يجد نفسه مضطرا أو يريد أن يتعاون ونجتمع من أجل أن نكون قوة أو فكرة مؤسسة داخل المجتمع وعن الثقل متاعه. اتحاد فنانين التشكيلين أكيد كان هو عن رغبة في الفنانين في الاتحاد وهم اجتماعهم في الحمامات الاجتماع التأسيسي
6: التقليد
5: عندما أسسوا الاتحاد واجتمعوا كان حاضر الطاهر جيجا زاد من بين الحاضرين في الاجتماع
6: بوصفه مدير المركز الوطني الثقافي بالحمامات تلك الفترة.
5: في تلك الفترة استدعام واجتمعوا في ذلك الاجتماع وكان أيضا برعاية الدولة تحت رعاية الدولة وكان اجتماع تأسيسي اجتمع فيه الفنانون الفاعلون في ذلك القطاع ما كانوا شعبات جايين لتأسيس فكرة سياسية إنما للاجتماع حول مشروع
6: ثقافي بالأساس وأصدر كتيب سيد وسام في هذا الغرض. دونك المخرجات هالالتقاء هذا دونت محاضر الجلسات في كتيب وكانت جمعت عديد
5: الأسود الأبيض هنا.
6: أي عديد معناها الزملاء العرب.
5: إذن الاتحاد زاد فما النموذج هذا ليس النموذج التونسي فقط له. النموذج هذا كان في جميع قومي. تقريبا الدول العربية اعتمد في جميع الدول العربية فما نموذج آخر موازي كان في بلدان أخرى اللي تمشي المنظمات والشركات المشتركة أهلية أو غير ذلك من هذه الصيغة اللي هي يجتمعوا لكن في صيغة مختلفة لكن على المستوى العالم العربي كان الاتحادات والنقابات هي الهياكل التي تمثل الفنانين والمبدعين المستقلين في السوق وأيضا في شراكة مع هيكل الدولة اللي هي الهيكل الراعية للثقافة بالأساس وهي وزارة الشؤون الثقافية.
6: إذن في هذا الإطار سيد وسام نتساءل اليوم حول دور الجمعيات وبالأساس جمعية اتحاد الفنانين التشكيلين التي تترأسون في الترويج للفن وللفنانين وللتجارب التشكيلية الراهنة. كيف تحددون من منظوركم دور الجمعية في رعاية معناها هذا الشأن وبالأساس شأن الفنون التشكيلية والفنون البصرية؟
5: هي السؤال هو صعب الإجابة عنه لأنه عبر التاريخ كان هناك سياسات مختلفة. أنا سأتحدث عن الحيني والفترة التي ترأست فيها الاتحاد وكنت عضوا في هيئته المديرة وكنت أيضا عضوا في اتحاد فنانين التشكيلين بالأساس. بعد 2011 دخلت فيه روح جديدة. روح جديدة قامت على بالأساس على التنويع في التظاهرات، استقلالية الجمعية عن كل انتماء سياسي أو ارتهان لممول أجنبي أو غيره. يعني كانت جمعية استقرت على فكرة الاستقلالية والتعويل على الذات بالأساس وأيضا شراكتها مع مؤسسة وزارة الثقافة الهيكل المسير والراعي. إذن انطلقت بأحداث عديدة التظاهرات وفتح المجال للفنانين للعرض بكل استقلالية. مع سنة 2011 أسست الدورة الأولى للشهر الوطني للفنون التشكيلية الذي احتفي به في إطار مجموعة تظاهرات. يعني كان الشهر هذا شهر كامل
6: شهر احتفالي مجموعة من الأنشطة
5: من عناصر الأساسية المعرض السنوي للاتحاد الفني التشكيلي الذي هو معرض امتد لسنوات يعني منذ تأسيس الاتحاد وتواصل وكان ثابتا وعنصرا أساسيا في الساحة التشكيلية.
6: معرض دوري في
5: هو نعم كل سنة وهناك من معطيات ممكن نجم نقولها راهو لو نعود إلى النصوص والتشريعات القانونية راهو وزارة الثقافة مطالبة بتنظيم معرض كبير سنوي وتسند فيه جائزة وزارة الشؤون الثقافية. لأن وزارة الثقافة كانت في إطار شركتها مع الاتحاد تعول على الاتحاد في تنظيم ذلك المعرض إلى حدود سنة 2010 وكانت تسند جائزة الوطنية للفنون التشكيلية وجائزة أيضا الشبان في ذلك المعرض وأيضا جائزة بلدية تونس. إذن كان هو العرس الكبير للفن التشكيلي في تونس ولا زال والحمد لله استطعنا المحافظة على أن يكون هذا هو العرس الكبير دائما في الفن التشكيلي رغم تعدد التظاهرات وتعدد الجمعيات وتعدد المرافق المختلفة الراعية للفن التشكيلي.
6: التعدد نخليوه لبعد لكن خلينا توا معناها نتحاور حول هذا المكسب العريق وهو المعرض السنوي. أي؟
5: نرجع توا الاتحاد من 2013 بدأ في تنويع المحطات. إذن المحطة الأساسية قلنا شهر وطني وتحول هذا الشهر من معرض يضم 150-200 عمل إلى معرض تتجاوز المعروضات فيه 400 عمل فني كل سنة. 400 عمل فني يعني استغلال لكل الفضاءات الكبرى لمدينة تونس
6: بالعروس تحت تصرف.
5: هي ليست تحت تصرف الاتحاد إلا أن الاتحاد أسس لتلك الشراكة مع بلدية تونس مثلا ومع وزارة
6: تقليد تقليد نعم ده في ذهن العامة
5: البلدية تعتبر نفسها جزءا وشريكا وهذا ومن هنا وعبر عن احترام الكبير لسياسة بلدية تونس في هذه النقطة بالذات لأنها تعتبر روحها كما يقولوا بالعربي بالفرنساوي اونجاجي يعني ملتزمه ناحيه الاتحاد بانجاح هذه التظاهرات لانها التظاهرات الاساسيه وفي غياب نجم نقولوا غياب التظاهرات التي تنظم الاتحاد هناك سيكون هناك فراغ كبير لغياب لانه هناك غياب ايضا للتظاهرات الكبرى التي توازيها في الحجم على مستوى تونس
6: حتى على دعنا نقول التظاهر الام
5: هي
6: والجمعية الأم
5: هي الجمعية الأم هناك تظاهرات أخرى لكن لا يمكن قياسه على مستوى الحجم أو على مستوى زاد النوعي للمعروضات التي تعرض فيها
6: أكيد.
5: إذن قلت لك فما الشهر الوطني أيضا تم تأسيس ما يسمى بصالون تونس للفن المعاصر
6: التأسيس وما أدرك من التأسيس إذن هو هذا سؤال معناها السؤال الثاني الموجه إليك سيد وسام دونك هل لك أن تذكرنا ببعض التظاهرات والأنشطة مثلا التي وقع بعضها مؤخرا أي في فترة توليك الأمانة العامة لهذه الجمعية خاصة ونحن نعلم أن نشاط الاتحاد تنوع وتفرع معناها في السنوات الأخيرة ليصبح هناك صالون للمبدعين الشبان صالون للخزف الفني المعاصر إلى آخره ثم تفرع معناها هذا النشاط ليفعل دور الفروع كذلك وهذا ما سنتعرض إليه في مرحلة لاحقة من السؤال
5: والله هو يشرفني حقيقة أنه في بداية من 2013 إلى حدود 2025 نجح الاتحاد في التأسيس وفي الاستمرارية لأن التأسيس لا يكفي الاستمرارية هي الضرورية
6: المحافظة
5: والمحافظة
6: أكيد نعم. هذا لن يكون سيد وسام إلا بالاتحاد بين معناها الملتفين حول الجمعية وحول
5: لأنه لا يمكن تأسيس تظاهرات بغياب المبدعين والفنانين هو الالتزام المبدعين والفنانين بالمشاركة هو الذي أعطى قيمة لهذه التظاهرات ولتواصلها بالأساس مثلا نتجاوز شهر وطني للفنون التشكيلية اللي هو أصبح مجموعة تظاهرات فيها ندوة وطنية ينظمها الاتحاد فيها عديد الورشات وركشوب نقاشات طاولة مستديرة ينظمها في ذلك الشهر مارس تقريبا من كل سنة هناك صالون تونسي للفن المعاصر هذا الصالون جاء وتم تأسيسه وذلك للدفع من أجل أن يكون الفنان أن يتخذ الفنان مساحة أخرى للتعبير وتوظيف أشكال التعبير المعاصرة
6: هل يعتني بأشكال التعبير المعاصر؟
5: لا ليس يعتني هو يدفع إذن فيها تحفيز للفنان للذهاب إلى أشكال التعبير المعاصرة لأنه تعرفوا في الشهر الوطني لا يمكن أن نطلب من الفنانين أنهم يكونوا عندهم لأنه الشهر الوطني مفتوح لجميع أعضاء الاتحاد للعرض وكل يعرض ما ينتجه
6: من خريطة الاتحاد
5: يعرضون ما ينتجونه لا يمكن أن نأتي الفنان وأن نجبره على أن يشتغل على تيمة معينة في هذا المعرض السنوي الذي يعتبر اجتماعا عام والعرس لكن كان الخصوصية في صالون التونسي الفن المعاصر أنه كنا نختار تيمة معينة ويجتمع الفنانين والدفع من أجل أشكال تعبيرها مختلفة وأيضا تمكين ووضع الإمكانيات الضرورية لعرض هذه الأعمال مثلا الفيديو شاشات العرض الفيديو شاشات النشر كل الأساليب المتاحة لعرض هذه الأعمال المعاصرة اللي فيها تقريبا صعوبة على مستوى الانستالاسيون يعني التوظيف فهمتني لكن كان الاتحاد يلتزم بذلك مع الفنانين لأجل تطويرها أيضا وبمبادرة من السيدة سارة بن عطية
6: الفنانة التشكيلية الزميلة والصديقة
5: تحية لها أمين عامة مساعدة في الاتحاد أيضا ورئيس قسم الفنون التشكيلية الآن بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس سيدة سارة بن عطية كانت عندها مبادرة وهو سنة 2017 الصالون التونسي للخزف المعاصر
6: للخزف
5: المعاصر دولي سامحني الدولي هذه المبادرة بدأت مثلا بلقاء بين الفنانين يجتمعوا الفنانين الدوليون في إطار شراكة مع جمعية ثانية أيضا من أعضائها، من أعضائها ومسيرها سارة بن عطية أيضا، يلتقون في ورشة، ينزل الفنانون هؤلاء الدوليون عمل فنية خزفية، تعرض هذا العمل بموازاة مع عمل خزفية تونسية في حفل يخصص إلا للأعمال الخزفية. وبصراحة هذا هذه تظاهرة حققت نجاحا على مستوى النوعي مبهر جدا بشهادة كل الزائرين الأجانب وأيضا النقاد التونسيين، لكن لم تحقق نجاحا على مستوى المبيعات لأنه فما عدم اهتمام من وزارة الشؤون الثقافية بزيارة أو فالوريزاسيون كما يقولوا تثمين هذا المعرض، لأنه المعرض تقريبا كله متوثق، لم يتم تدشين أي دورة منها من طرف أي وزير على خلاف الشهر الوطني. إذن هناك عدم اهتمام نظرا لأنه كان ينتظم في شهر نوفمبر من كل سنة، وهو الشهر الذي تنتظم فيه كبرى التظاهرات الثقافية كما أيام قرطاج المسرحية والسينمائية وغيره.
6: هي لكن هذا سيد وسام لا يمس معناها من قيمة الخزف الفني المعاصر ومن دور الجمعية.
5: الاهتمام الإعلامي ينسحب للتظاهرات الكبرى وتغيب عالمين، لهذا الكثافة هذه.
6: ألا تعتقد أن ربما معناها الالتجاء إلى عرض الفنون المعاصرة أو الخزف الفني المعاصر باعتباره تقليد جديد، قلت أن هذا الصالون تأسس في 2017 باعتباره تقليد جديد، ربما من هذه قد يكون من هذه الناحية، لكن دور الجمعية هنا هو التعريف وإيجاد الحلول كما ذكرت، تغيير موعد معناه هذا الصالون إلى شهر جوان حتى ربما يتكثف الأقبال، وهذا حسب اعتقادي دور جمعية الاتحاد في الترسيخ لهذا الإبداع المعاصر.
5: أكيد صديقتي، ليس هناك هذه التظاهرات فقط، أيضا هناك صالون تونس الحروفية
6: واضح،
5: وهو في دورته السادسة، وهو خصص لفن الحروفية للتعبير الحروفية لأن تعبيرها حاضرة وثابتة في الساحة التشكيلية التونسية وأيضا حتى العربية. هناك أيضا شراكة مع بن عروس، مع رواق الفنون بن عروس ومندوبي جاهل بن عروس، عندنا تقريبا زوز محطات، واحدة اسمها محطات والأخرى اسمها لقاء، واحدة في الدورة 11 والأخرى في الدورة 10 تواصل، وهي رعاية أيضا وتشجيع للمبدعين الجهة في لقاء مع مبدعين من بقية تونس في معارض في تنظمان في مرتين في السنة، واحدة في آخر في بداية احتفالها بشهر جانفي كانت مع موعد 14 جانفي تقريبا لقاء، وثم أيضا هناك تظاهرة أخرى اللي هي صالون التشكيليين الشبان الذي أسس سنة 2011 ويتواصل إلى اليوم بثبات. تظاهرة بدأت كبيرة جدا لأنها جمعت 5 معاهد فنون والفنانين الشبان، كانت في قصر العبدلية، بدأت كبيرة جدا سنة 2013 بمعرض كبير جدا، إلا أن بعد غياب تقريبا إغلاق فضاء العبدلية وغياب تقريبا الفضاءات الكبرى تراجع الحضور متاع المؤسسات، لكننا نعمل أن تكون هذه التظاهرة كبيرة كما عرفناها في بدايتها، لأن عدد الفنانين تراجع وانحصرت على الفنانين المحترفين فقط في السنوات الأخيرة، الفنانين الشبان المحترفين فقط، واليوم سنعود لتثبيت قراءتنا ورؤيتنا الأولى والأساسية في تأسيسها وتشريك المؤسسات الجامعية مختلفة في هذه التظاهر.
6: واضح يعني التشكيليين الشبان هو معناها من الإشكاليات ربما الحارقة التي يطرحها في برنامجه أو في فكره أو في التوجه ربما الذي يسلكه اتحاد الفنانين التشكيليين.
5: أيضا هناك أيضا تظاهرات أخرى
6: أي مثالش نتعرضولها لكن أستسمحك في فاصل ثم نعود.
7: نقطة ضوء.
6: لنقطة ضوء اليوم وفي سياق حديثنا عن الجمعيات الفنية والدور الذي تلعبه في الترويج للفنانين والإبداع، نأتي في فقرة اليوم للحديث على دور المبادرات الفردية، وهي مبادرات الفنان ذاته في الترويج لإبداعه والسعي إلى إنشاء تجمعات غير جمعياتية، تجمعات منتظمة ومبتكرة تساعد على صناعة شكل ثقافي جديد. اليوم نتحدث على مجموعة جمعت بينهم أواصل الصداقة من أجل بناء جدار الفن، جدار اجتمعت فيه تجارب في الفنون البصرية المختلفة في جوهرها، ومجتمعة حول حديث وهمسات إبداعية وفكرية لما لا أعادت النظر في مفهوم العرض الفني ذاته في تونس. وهنا يكمن الجانب الإبداعي والخلاق المغاير لهذه التظاهرة مرمور في دورتها الثانية. الدورة الأولى من حوارات الجدار، كما يحلو لي أن أعرب هذا المصطلح، أقيمت في فضاء الفنانة متعددة الاختصاصات منى جمال سيالة، وها نحن اليوم نلتقي في ورشة التشكيلية والجامعية نجاة الذهبي، نجاة الذهبي التي أطلقت تظاهرة حوارات الجدار أو الحائط 2 في مرسمها. ونحن نتناول اليوم فكرة هذه البادرة بالنظر، انطلاقة فكرة العرض خارج إطار القاعات الرسمية والرسمية بين ظفرين، بمعنى القاعات المتعاقدة عليها والتي هي مصنفة قاعات مخصصة للعرض الفني. ذلك أن المعرض إن صح التعبير يقام في ورشة عمل الفنانة ذاتها. والسؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا في هذه في هذا الإطار، ما هي المرجعية التاريخية هنا ربما التي تتخفى وراء هذه البادرة؟ هل هي بادرة تستقي أصولها من تاريخ الفن الحديث، باعتبار مثلا أن صالون المرفوضين مع الانتباعيين سنة 1863 الذي كان نتاجه اجتماع الفنانين للعرض خارج السياق المؤسساتي للعرض وأصبحوا بعد ذلك من أشهر الفنانين؟ قد يقودنا كل هذا الاعتقاد أن هذا الاجتماع من أجل العرض والتحاور وتجاذب الحديث حول الأعمال الفنية في المكان، والمكان هو غير المكان الاعتيادي، ناشئ من تجمع جغرافي شاءت طبيعة التجاور أو الجوار أن تقرب المسافات بين أعضائه، بين ورشات عديد الأصدقاء من بينهم مهدي قريعة، محمد غسان وآخرون. وقد ساهم هذا الالتقاء في خلق لا مركزية جديدة للحركة التشكيلية التونسية، ربما مركزية تقطع مع المعهود ومع المألوف، بما أن في العادة أن الضاحية الشمالية أو ضاحية المرسى وسيدي بوسعيد هي مركز ثقل هذه المعارض، ليتغير ربما مآل الإبداع من مركزية نخبوية بين ظفرين وبكل احتراس إلى مركزية جديدة. وإن كان كذلك فماذا يمكن أن نسمي هذه المركزية؟ ما نلاحظه أيضا وما يثير اهتمامنا في هذه البادرة هو ربما أن الفنان يعرض للفنان، ويمكن القول أن أدوار الفنان تداخلت لتتعدد مهامه ويصبح جامعا بين موفر لفضاء العرض، مصمما لفكرة المعرض، كوميسارا ومنتجا لإخراجه الفني، باحثا عن مقتن للوحاته المعروضة، مروجا للمشاركين معه في اللقاء الجماعي. وهنا تطرح أسئلة عديدة حول دور الفنان، هل يمكن أن تتقاطع مهمة الخلق مع مهمة الترويج للإبداع؟ وأية مشروعية تبرر هذه الفكرة؟ هل هي فكرة من قبيل الانفتاح على عالم السوق الفنية للفنان بمفرده أو بمعية جماعة معينة؟
7: نقطة ضوء.

0: أنشطة الاتحاد المستجدة والأنشطة أيضا في الجهات، والتي كان دور معناها فروع الاتحاد في الجهات فعال في تفعيلها.
1: هذا أكيد فكرة امتداد الاتحاد على مستوى الجهات وتأسيس التنسيقيات في الجهات كان له الأثر الحقيقي أيضا في تنظيم تظاهرات أيضا نوعية في كل جهة. ومن أهم الجهات التي اشتغلت يعني تجاوبت مع الهيئة المديرة للاتحاد، نعرفوا المهدية كان لها عديد المحطات الهامة، تقريبا أكثر من 3-4 محطات في السنة، أيضا تنسيقية صفاقس، تنسيقية جابس، إذن هي التنسيقيات اللي نلقاو فيها الفنانين ذوي الخبرة أو بالأساس والمعتادين على العمل الجمعية والعمل التطوعي لفائدة تنظيم التظاهرات هذه. نعرف لأن الجهات تفتقد الإمكانية الكبرى التي يمكن مساهمة بها، الاتحاد يساهم نسبيا في تنظيم هذه التظاهرات، إلى ذا أيضا مساندة المندوبيات جهوية في هذا الشأن.
0: أنا نقول معناها الجهات فيها كذلك الفنانين اللي متواجدين بالجهات بحكم معناها التوزع الجغرافي نتاعهم واللي يحبوا ينشطوا، دونك وليت جمعية الفنون التشكيلية اتحاد الفنانين، دونك هو الذي يتنقل هكا.
1: نعم.
0: هذه الفلسفة
1: هي هي الفلسفة انه عندنا تنسيقية في الجهة، الاتحاد الفنانين التشكيليين هي تجمع فناني الجهة وتكون هناك مبادرات لتنظيم تظاهرات جهوية
0: هي في إطار اللامركزية الثقافية،
1: اللامركزية الثقافية ايضا. في نفس الشيء هذا مكننا من شيء هام جدا وهو تنويع مشاركة الجهات في التظاهرات كبرى الاتحاد أيضا، لأن هذه التنسيقيات هي التي كانت تجمع الفنانين وترسل الأعمال لفائدة إلى المركز لتكون هناك مشاركة موسعة لكافة الجهات تقريبا في معرض الاتحاد، وهذا نتحدى أي شخص يوصل ينجح النجاح الذي نجحنا فيه، لأنه المشاركين من تطاوين البنزرت موجودين في المعرض السنوي، في معرض الشباب، في صالون الفن المعاصر، في تقريبا جميع هذه، لانه أيوه. هذا نجاح ايضا للجهات بالاساس
0: اكيد، وهذا ندل على شيء فانه يدل معنا على شغف وكما نقولوا باللغه الفرنسيه لا باسيون نتاع التونسي الى الفن التشكيلي، معناه هو في حاجه الى مساحه لي او هو متعطش بالاحرى معناها الى العرض والى الابداع، والجمعيات معناها هذا دورها بالاساس حسب رايي، معناها كوني هي تتنقل وليس الهدف معناها التنقل من أجل التنقل من أجل العمل على الجهات، بل من أجل تشريك واكتشاف ومعناها التعريف بالفنانين هذوما، لأنه حق نتصور كل فنان أو كل مبدع لإخراج ما يجول بخاطره.
1: نعم، هناك أشياء أخرى، الاتحاد يرعى أيضا مجموعة من المعارض الشخصية يعني للفنانين في إطار اتفاقيات
0: المعارض الشخصية
1: للفنانين، عندما يأتي فنان تشكيلي من مخرج الاتحاد في إطار عرضه داخل فضاء، هذا الفضاء يكون في شراكة مع الفضاء اتفاقية شراكة، يقوم الاتحاد بدعم تلك التظاهرات، وهذا تقريبا تقليد قديم جدا عدنا بعثه في السنوات الأخيرة في إطار دورنا في تجهيز هذه المبادرات الفردية. أيضا هناك أيضا تنويع آخر على مستوى التظاهرات، فما المشاركة متاعنا للدورة للمرة الرابعة في المعرض الكبير دار ديكو في الكرم.
0: أيه.
1: دار ديكو بفضاء يتجاوز 200 متر مربع، تعرفوا تكلفة الفضاء هذا لو يتم كراه، وفي هذا أيضا في إطار شراكة وشراكة واتفاقيات أحدثها الاتحاد مع الهياكل المنظمة. إذن
0: وفي إطار محاولة ربما للجمع بين القطاع العام والقطاع الخاص.
1: نعم.
0: أو انفتاح الجمعية هذه الوطنية نقود على القطاع الخاص،
1: وهي تحقق وفما نسبة جيدة من المبيعات تحقق أيضا في دار ديكو.
0: أكيد.
1: أي جدا. شيء آخر أريد أن وضعه، لأنه اتحاد فني التشكيل لم يقتصر على ذلك، أيضا هناك ما يسمى بصالون الفوتوغرافيا والفنون الرقمية الذي سيكون
0: في مواكبة
1: تطورات على مستوى الأساليب والقراءات وأيضا الطرق الإبداعية المختلفة.
0: إذن الجمعية معناها لا تتخلى عن المبدعين
1: مهما كانت أساليبهم
0: الشبان. أكيد مهما كانت أساليبهم ومهما كانت الرؤى الفكرية ربما التي يهدفون إليها والتي يريدون من خلالها.
1: نعم.
0: معناها التعبير.
1: مسألة أخرى صديقتي هي دعم أو الشراكة الجديدة التي أحدثها الاتحاد مع مؤسسة البحث العلمي، كما عديد مخابر البحث في إطار تنظيم أن تكون التظاهرات أو الندوات التي ينظمها الاتحاد عوض أن تكون ندوة واحدة في السنة ينظم الاتحاد، ولا يكون لها بعد علميا أكاديميا وأثرا

0: مويزيا، أصبحت نؤسس إلى شراكة مع عديد المخابر البحث، ونؤسس لتظاهرات علمية، ندوات دولية، منها آخر ندوة كانت كولوغ دختيست نظمت في شهر نوفمبر. هذه التظاهرات
1: كولوغ دختيست هي معناها شريك
0: شريك, شريك أساسي واتحاد فنيين تشكيليين مع عديد مع مخبر بحث للتئة مع المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس.
1: جميل، معناها الانفتاح على مؤسسة التعليم العالي،
0: ولم تكن الأولى، لم تكن الشراكة الأولى، هناك شراكة أيضا مع ليريك، مع
1: مخابر
0: البحث أيضا زوز مصفاق في السوسيولوجيا. إذن هذا أيضا أنتج تقريبا 7 كتب أصدرت إلى الآن تحمل شعار الاتحاد، بحوث ودراسات أنتج أهم الباحثين والدارسين المختصين في مجال الفنون التشكيلية. إذن الاتحاد يحاول أن يكون موجودا في كل مكان، يحاول أن يضمن مشاركة كل من يرغب من منخرط الاتحاد بأساليبهم وبتعبيراتهم، ويضمن لهم فضاء مفتوح للعرض.
1: يعني هنا بأساس. ربما تحب تقول أو تتحدث عن هذا الالتقاء والتلاقي بين الجانب المعرفي والجانب الإبداعي، لأننا لا يمكن أن نفصل بين معناها هذين الموهبتين، خليني نقول، لأن الجانب النظري أو العلمي والتاريخ والحضارة كلها في علاقة بالنشاط الإبداعي، والنشاط الإبداعي لا يمكن أن يكون معزولا عن بعض هذه التظاهرات. إذن أستسمحك مرة أخرى سيد وسام، فاصل موسيقي مهدى إليك ثم نعود.

0: مرحبا مجددا بعد هذا الفاصل الموسيقي، حيث نواصل حوارنا مع أمين العام اتحاد الجمعية الوطنية، خليني نقول للفنانين التشكيليين والجمعية الأم، للحديث عن دور الجمعيات الفنية أو الدور الذي تلعبه هذه الجمعية والذي تساهم به في تثمين الثقافة المحلية والعالمية، لأنه ما من شك أن معناها حديثنا اليوم على دور الجمعية في المساهمة في التعريف بالفنانين التونسيين على النطاق العالمي أي خارج الإطار الثقافي المحلي، سواء في المشاريع معناها التي ستبرمج مستقبلا أو في المشاريع التي وقع إنجازها في الماضي هو أساسي. لو تحدثنا عن هذا أستاذ بسام.
1: نعم، أول حاجة شكرا على الهدية هذه المقطع الموسيقي.
0: العفو.
1: بالنسبة لاتحاد فن التشكيلين كما يعمل على المستوى الوطني، هو يعمل أيضا على المستوى العربي بالأساس على تحقيق مجموعة من الشراكات. في السنة الفارطة استقبلنا منظمة دار الفن الأردنية بمعرض كبير، هو المعرض إكسبوسيون جلوبال، معرض كبير جدا نظم هنا بمشاركة أكثر من 90 فنان تشكيلي. في السنة الفارطة استقبلنا أيضا مجموعة من الفنانين الليبيين من خلال شركة مع مؤسسة أيضا ليبية، بيت اسكندر للفنون،
0: تحت إشراف مؤسسات شبيهة معها.
1: نعم،
0: مؤسسات ثقافية.
1: لا نتعامل مباشرة مع الفنانين، تعاملنا من خلال شراكات مع مؤسسات. أيضا استقبلنا مرتين جمعية الفنانين التشكيلي العراقيين، أيضا هناك أيضا استقبال لمجموعة من الفنانين المغاربة. إضافة إلى ذلك قمنا بتنظيم أكثر من ملتقى فني، لم تكن ملتقيات كبرى لكنها ملتقيات جمعت فنانين مع عديد المشارب على اختلافها.
0: ملتقيات في إطار إقامات
1: وركشوب، إقامات فنية أو ما يشابه لمدة يومين أو 3 أيام، لكن هذه تكون لم تكن بصفة دورية، لأنه اكتشفنا أنه ليس هو الهدف الحقيقي والذي نريد أن نصل إليه، بل نريد أن نصل إلى شركات ثابتة مع هيكل وتبادل مشترك، لأنه معرض عندما نأتي بمعرض ليبي نبرمج لمعرض تونسي في ليبيا، نأتي بمعرض جزائري نبرمج لمعرض جزائري تونسي في الجزائر، هذا اللي قاعد نشتغل عليه وإن شاء الله هذا في تقدم
0: معناها يكون. الذهاب والإياب بين دور الجمعية التونسية ودور الجمعية الضيفة في إضفاء هذا التلاقح ويكون في إطار جغرافي محلي، ثم الخروج نحو البلد الشقيق. وهذا من ربما معناها تشكر عليه الجمعية في مساهمتها والترويج للفنانين معناها التونسيين ولأعمالهم، وتساهم باش تعرف بهم، أي هي بمثابة السفير التونسي للفنون التشكيلية. هل تشاطرون الرأي؟
1: هذا بالضبط، لأنه ليس هناك سفير آخر الآن
0: غير الفنان التشكيلي
1: في تغيب سلطة إشراف عن لعب هذا الدور الأساسي. نحن ندعوها للعب هذا الدور وندعو، وهناك يظل بلاغ أخيرا صدر عن وزارة إشراف في هذا السياق لتشجيع هذه المشاركات الدولية، لكن في انتظار تفعيل ذلك نحن نقوم بهذا الواجب بإذن الله. في نقطة أيضا هامة جدا بالنسبة للاتحاد الفني التشكيلي، الشراكة لا تقف على أنه استدعاء فقط، لا، أيضا الاتحاد الفني التشكيلي هو ممثل تونس أيضا في الجمعية الدولية الفنون التشكيلية، هو أيضا ممثل تونس، ممثل في بعضو في هيئة مديرة للاتحاد التشكيلي العرب، هذا لا يجب أن ننساه.
0: واضح. إذن سيد وسام، نمر إلى ربما الركن الأخير من هذا اللقاء، لأن نشاط الجمعية ثري وسؤال اليوم عن هذا الدور معناها الثقافي للجمعية في التعريف حقيقة بالفن المعاصر والفن الراهن اليوم. وأنت تحدثت عن صالون الخزف ودوره، ربما أنا هنا باش نسألك حول ربما وقع هذا المنتج الإبداعي الذي تقدمه الجمعية لفائدة فنانيها أو لفائدة منخرطيها والمجتمعين حولها، لأننا نعلم جيدا أن المحبين أيضا يعرضون أحيانا مع الجمعيات. وقع هذه الأنشطة حسب رأيك على مسار الفنون التشكيلية في تونس وعلى معناها التعريف والترسيخ التاريخ لثقافة جديدة في الفن التشكيلي وهي ثقافة المعاصرة أو لنقول ثقافة الفن الراهن، لأن الفنان الراهن ربما ينحى منحى مغاير مقارنة بسابقيه. ما رأيك؟
1: أكيد جدا. بالأساس يجب أن ننسى أنه الفنون التشكيلية يعتبر الاتحاد هو جزء من سلسلة كاملة. السلسلة أنا أظن تنطلق بالأساس من المدرسة الابتدائية إذا المعهد الثانوي إلى معهد تكوين الفنون، ثم تأتي الساحة، ثم يخرج هذا المبدع إلى الساحة الثقافية فيلتقطه اتحاد فنان تشكيلين أو يلتقطون أطراف أخرى كما دور العرض، كما المنظفون، هناك منظمات دولية ترعى وتتبنى بعض الفنانين وتكون لها رؤى مختلفة. بالأساس عندما يخرج هذا الفنان من المعهد هو في المعهد راه فنان ممارس ومتعلم، والتجارب المعاصرة تقريبا في جميع معهد الفنون من الشمال إلى الجنوب هناك تجارب ومشاريع غاية في المعاصرة تنفذ. لكن نعرف اللي عندما نقول في المعاصرة نتحدث عن الأسلوب، يعني مش المعاصرة مش مفهوم الأسلوب مفهوم المعاصرة من فن الآن الهنا والآن، لا، أتحدث عن الفن في العموم المقاربة الجمالية. الفن المعاصر يرعى تقريبا في المؤسسات الجامعية، عندما تخرج إلى الساحة هناك تراجع لحضور هذا الفن أو هذه الأساليب في الساحة الثقافية لأنه تتطلب التمويل المسبق. تعرف هذه مشاريع كبيرة ومكلفة، تطلب تمويل مسبق، وفي غياب موارد، في غياب تشجيعات، في غياب مرافقة، لا يمكن أن نتحدث عن تجارب كبرى في التجارب كبرى وتعبيرات كبرى معاصرة اليوم في الساحة الفنية إلا من تبنتها منظمات أجنبية. لكن الاتحاد يعطي الإمكانيات للفنانين لعرض أعمالهم المفتوحة، ويدعو حتى الفنان حتى الشبان لعرض أعمالهم التي أنجزت داخل المؤسسات. طبعا العرض فقط ليس للبيع،
0: واضح،
1: فهمتني، هي العرض فقط، هذا في من أجل بث هذه الثقافة والدعم هذه الأساليب في الساحة الثقافية، لأننا لا يمكن أن ننفصل عن عصرنا وعن زمننا وعما يحيط بنا من تجارب في العالم. هذا بالأساس
0: الدعم المادي واللوجستي ربما.
1: نعم، اللوجستي بالأساس، المادي لا لا, لا, لا يمكن لنا كاتحاد كمؤسسة كجمعية أعطاء أموال مقابل مشاريع، وهذا هذه نصوص قانونية تمنعنا من ذلك، لكن نقدم الدعم اللوجستي للمشاريع هذه
0: والدعم المعنوي ربما،
1: وأيضا الدعم التشريعي أيضا، لأنه الاتحاد هو كان من الأطراف بالأساس وراء بعث ما يسمى بالصندوق التشجيع الإبداع الأدبي والفني من جديد سنة 2013، وذلك في عهد الوزير السابق مهدي مبروك، وهو يشهد بذلك، وهو أيضا كان وراء أحداث أيام قرطاج الفن المعاصر بشهادة الوزير محمد زين العابدين، وذلك في حوار مباشر في التلفزيون، حيث أنه بعد تأسيس أيام قرطاج الفن المعاصر أسست ما بعدها أيام قرطاج الكوريغرافي، أيام قرطاج الكيب، يعني كان فتح الباب.
0: لكن هذا مشروع ثقافي سيد وسام بامتياز، أنا هنا نحب نركز،
1: لكنه خيار لا خيار بالأساس جمالية،
0: خيار جمالي أستيوشنال معناها. لكن هنا أنا أقول الجمعية باعتبارها معناها تسعى لترسيخ ثقافة دون معناها أهداف ربحية أو غايات، بل الغاية طبعا الوحيدة هي الترسيخ لهذه الثقافة، وهذا ربما ينضوي تحت معناها الهدف العام للجمعية أنها معناها تسعى إلى ترسيخ هذا، معناها بعيدا عن الكليشيات، معناها احنا هنا نقصد بالممارسة المعاصرة الممارسة التي تخرج أو تنبع من المجتمع اليوم، وكيفية رعاية الجمعية، أنا نقول نسميها الجمعية الأم لهذه الأنشطة أو لهذه البوادر. ربما كذلك أيضا الفنان التونسي بين ظفرين العصامي كذلك له حضور في الجمعية التونسية، لو تحدثنا قليلا عن هذا قبل أن نمر إلى
1: أكثر من ثلث أعضاء مخرجين في اتحاد فني تشكيلهم فنانون عصاميون.
0: سيد وسام عندك أرقام دقيقة؟
1: نعم أكثر، لأن هذه كل إحصائيات تقوم بدراستها وعندي جداول مفصلة نجم نعطي قداش نسبة النساء بالمقارنة بالرجال، ستفاجئون. يعني اتحاد فني تشكيلي هو مفتوح، ومفتوح لكل، عنده قانون أساسي نظم فيه، ليس جمعية عادية التي يحكمها شخص معين ويحمل طابعه في جيبه ويتنقل من مكان إلى مكان. هذا ليس نموذج الاتحاد. الاتحاد هو مؤسسة، وهذه المؤسسة لها النظام الأساسي، قانون أساسي ونظام داخلي. كل منخرط كل متخرج معهد الفنون من حقه في اختصاص الفنون التشكيلية من حق الانخراط في الاتحاد. ثرية ولا يكون متخرج من ولا متحصل
0: أكيد على أي ليس شرطا التخرج
1: ثرية من خلال تقديم ملف شروطه محددة في الاتحاد، شهادتان مع معرضين شخصيين مع مع مع يقدمه وينظر فيها من خلال هيئة. رئيس الاتحاد ليس فيها، هو يصادق فقط على أشغال تلك الهيئة، ويمكن له أن ينخرط بشرط أن يثبت له تجربة حقيقية وليس
0: يعني المعيار الحقيقي هو الطابع الجمالي، الجمالي بمعنى الجمالي الراهن والمعاصر. شكرا إذا سيد وسام. سؤال أخير قبل نهاية الحصة لأن الوقت يداهمنا والحديث ذو شجون معك. إذا جمعية الاتحاد كسائر ربما الجمعيات لا تمتلك فضاء خاصا بها، بل تعمل في أنشطتها على اختيار أماكن عرض باتت تقريبا على ذمتها، أو لنقل باتت معناها راسخة في ذهن العامة. ومن ذلك أذكر على سبيل المثال قصر خير الدين بالمدينة العتيقة، نهج التريبونال، فضاء الكنيسة سانت كروا مؤخرا، قاعة البالماريوم، مقر الصالون بالبلدية صفاقس وغيرها. إذا لو تحاول أن تفيدنا برأيك حول موضوع قاعات العرض، هل أن هذه القاعات مؤهلة حقيقة لاستيعاب ربما أشكال الإبداع التشكيلي التي تخرج عن المألوف، خاصة وأنك ذكرت في بداية الحصة أن معنى الاتحاد يشجع هذه البوادر وأنه يسعى إلى استقطاب جميع معنى الفئات والترويج لفنهم والتعريف بهم في الداخل والخارج؟
1: نعم، بالنسبة لاتحاد فنان التشكيلين، نعم هو في شراكة مع بلدية تونس، ولولا تلك الشراكة لما وجدنا أين ننشط، لأنه المشكل الكبير في تونس هو غياب فضاءات العرض الاحترافية.
0: ليس هناك بمعنى فضاء الاحترافية معناها
1: يعني فضاء عرض مجهز
0: مؤهل
1: ومؤهل لتنظيم معرض في الفنون التشكيلية. ليس رواقا ماهوش كلوار، يعني كلوار في دار ثقافة مستعلق في أعمال، ليس فيه لا تأمين، ليس فيه كاميرا مراقبة، ليس فيه إضاءة، ليس فيه شيء. يعني الفنون التشكيلية ليست للتزيين،
0: أكيد
1: ليست للتزيين. عندما نقول معرض فنحن نتحدث عن حدث ثقافي. عندما نتحدث عن ذلك في فرنسا وفي إيطاليا وفي، عندما نقول معرض راه يعد له لمدة أشهر وسنوات، يعني هو حدث ثقافي يمول وينجز ويعد ويختتم ويفتتح بكبار الداعمين والمقتنين والمسؤولين وكذا.
0: أكيد هذه مسألة اهتمام.
1: في تونس نحاول في تونس أن نضمن الحد الأدنى المعتبر لهذه المعارضنا، هي معرض محترمة. نحاول أن نساعد أيضا في تهدئة الفضاءات التي نشارك فيها ورعايتها لتبقى محترمة، لنضمن لنا إمكانية تثمين مشاريعنا ومعارضنا.
0: شكرا لك سيد وسام. هكذا مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية نصل إلى ختام حصة اليوم من برنامج جماليات حول سؤال دور الجمعيات في الترويج للثقافة التشكيلية المعاصرة. ضيف الحصة كان معنا سيد وسام غرسلة الذي أفادنا بدور الجمعية الأم دونك في هذه المساهمة، ودمتم أجمل مستمعينا.
2: جماليات
3: جماليات جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
2: جماليات مع أحلام بوصندل.

0: فما جديد في يوم سعيد. أيامال عطيني وذنك. النهار على صباحه وصباح معانا أحلى. تعرف ليش؟ نبدأوها بالكلمة الطيبة، الغنية المزيانة، المعلومة من مصدرها.
1: يوم جديد، يوم سعيد.
0: وكان قصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية وننسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل ضيفنا يجاوبك. مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك.
2: يوم سعيد
0: من الاثنين للجمعة من 6 للتسعة، نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: وفي عناوينها: توقعات بتواصل نزول الأمطار اليوم خاصة بالوسط والجنوب الغربي وانخفاض في درجات الحرارة. ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة بنسبة 11.11% والسهو وعدم الانتباه أبرز الأسباب. وفي العالم: ترامب يلوح بتدمير إيران وإجبارها على توقيع اتفاق شامل، وطهران تتوعد باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة دون قيد. أهلا بكم. تحصلت 387,685 أسرة على منحة العائلات الفقيرة تزامنا مع العودة المدرسية خلال الموسم الحالي، حسب ما كشفه للإذاعة الوطنية الممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وليد القاسمي، مضيفا أن العودة المدرسية هذه السنة تزامنت مع تحويلات مالية هامة.
5: التدخلات اللي تقدمها الوزارة بمناسبة العودة المدرسية تتنزل في إطار منظومة كاملة، هي منظومة الأمن الاجتماعي تكون متواصلة على مدار السنة. بالنسبة لـ 2026-2027 العودة المدرسية تزامنت مع تحويلات مالية هامة في أول السنة. بالنسبة للتحويلات المالية، العائلات تحصلوا على ما يسمى هنا منح العائلات الفقيرة اللي هي قيمتها 280 دينار، مشيت ل 387,685 أسرة، وترافق مع هالمنح هذه ثم مساعدات شهرية بعنوان الأطفال اللي هي قيمتها 30 دينار وتم توزيعها وإحالتها كل ثلاثية، وتويكة وصلتها متاع الثلاثي الثاني شملت تقريبا 600,000 طفل. وعنا مساعدة أخرى اللي هي اللي في أيدة الأطفال عنوان التمدرس، 10 دينار للتلميذ و20 دينار للتلميذ حاملة للإعاقة، والعدد متاعها يقارب 230 ألف مساعدة، وهي تمشي هذه بالضبط 217 ألف للتلاميذ و14 ألف للتلاميذ حاملي الإعاقة.
4: وفي علاقة بالنقل المدرسي بين ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية وليد القاسمي، أن الوزارة ستمكن نحو 60 ألف تلميذ وطالب من اشتراكات النقل المدرسي خلال السنة الدراسية الحالية.
5: في العودة المدرسية تم إرساء خدمة جديدة اللي هي عندها بعض السنوات اللي دخلت، اللي هي النقل المدرسي للتلامذة. وزارة الشؤون الاجتماعية تمكن التلامذة والطلبة من اشتراكات النقل المدرسي، وفي سنة 2025-2026 انتفع بخدمة النقل المدرسي قرابة 36 ألف تلميذ وطالب، ونتوقع في عام السنة توصل حتى لحدود 60 ألف بما أنه تم إشراك منظوري التكوين المهني.
4: يتواصل الوضع الجوي ملائما لنزول الأمطار اليوم، حيث تشمل بعد الظهر مناطق من الوسط والجنوب الغربي خاصة ولايتي توزر وقبلي، مع تسجيل انخفاض في درجات الحرارة وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس السطورية.
6: سجلنا أمطار كانت مؤقتا عادية وكانت حتى محليا غزيرة في صفاقس، بلغت أعلى كمية 31 مليمتر في الحنشة. جهة الوطن القبلي سجلنا 26 مليمتر في قربة، 18 مليمتر في الحمامات، سجلنا أيضا 14 مليمتر في منوبة، 11 مليمتر في سقيف يوسف من ولاية الكاف، وفي قصور السيف من ولاية المهدية أيضا سجلنا 11 مليمتر. يوم الاثنين مش يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار مؤقتا حتى محليا غزيرة في جهات الجنوب الغربي ولايتي توزر وقبلي، تشمل تدريجيا جهات الشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب وين تكون بأقل فاعلية، يعني نحكي على أمطار متوسطة لغير ريحة، باش تكون يوم الغد شمالية بالشمال والوسط الشرقية بالجنوب عموما ضعيفة فمعتدلة، بحر باش يتواصل قليل الاضطراب يصبح متموج في فترات ما بعد الظهر. درجات الحرارة ليلا تكون عامة بين 20 و25 درجة، لا تتجاوز 16 درجة في المرتفعات الغربية، تصل إلى 27 درجة في أقصى الجنوب، تقريبا باش يكون فما انخفاض طفيف حتى في درجة الحرارة.
4: طالب أهالي منطقة جعفر بمعتمدية رواد من ولاية يريانا بتسريع شغل تصريف مياه الأمطار بالمنطقة للتوقي من الفيضانات وبتدخل العاجل لمعالجة وضع الطرقات. وأفاد عدد من متسكني المنطقة بأن تكرر تدفق السيول من جبل جعفر مع هطول الأمطار يهدد سلامة عائلاتهم ومنازلهم ومستعملي الطريق. وتأتي هذه الدعوة إثر هطول أمطار نهاية الأسبوع عادت إلى تدفق السيول من جبل جعفر، غمرت عددا من المنازل والطرقات وسببت صعوبة كبيرة في حركة المرور بالمنطقة. وفي نفس السياق، تسببت الأمطار التي شهدتها ولاية جندوبة نهاية الأسبوع في انزلاقات أرضية بالطريق الوطنية رقم 17 في جزئها الرابط بين مدينتي عين درهم وأطبرقة، مما استوجب التدخل لإعادة حركة المرور. ودعت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر تحسبا لمخاطر الانزلاقات، خاصة في ظل وجود تهديدات جدية متعلقة بإمكانية انهيار المقاطع الحجرية كلما ارتفع حجم التساقطات المطرية. وفي اجتماع عقده المجلس الجهوي بجندوبة للنظر في المشاريع المتعلقة بحماية بعض المناطق بالولاية من الفيضانات، طلب المجلس الجهات المعنية بالقيام بأعمال الصيانة والإصلاح خاصة على مستوى البنية التحتية والطرقات. عضو المجلس الجهوي بجندوبة عدل المديونية:
7: طلبنا من البلدية جندوب تستريح قنوات صرف مياه الأمطار، وطلبنا من الفلاحة باش تعمل مجهود جفاف خاصة الجر على الطريق والنقاط السوداء راكم فيها المياه ومع الأوساخ، وفما نقطة حماية جندوب من الفيضانات وقع فيها معناها قداش من مراسلة على جهرانها والتغطيات، ما وقعش الجهر نتاعها عندها مدة كبيرة برشا، وفما طريق حزامي لمدينة جندوب تحل إشكالية كبيرة برشا في الزحام المروري في مدينة جندوب، وبدت الأشغال وبعدين قصر.
4: في شأن آخر، سجل عدد قتل حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 18 من سبتمبر الجاري ارتفاعا بنسبة 11.11% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور. وأفاد بأنه تم منذ بداية هذه السنة تسجيل 3384 حادثا خلف 980 قتيلا ونحو 4440 جريحا، مضيفا أن السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب المؤدية إلى الحوادث تليهما السرعة. شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات السوقين الرسمية والموازية بنسبة 13.78%. وسجلت عمليات بيع السيارات في المسالك الموازية بين إعادة التسجيل واستعمال الامتياز الجبائي للتونسيين المقيمين بالخارج FCR ارتفاعا لافتا بنسبة 18.31%. في شأن آخر، تحتضن مدينة تستوريا يومي الأربعاء والخميس القادمين الأيام التحسيسية حول التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة المنتجين ونساء العاملات في القطاع. وتأتي هذه التظاهرة في إطار مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية للمرأة الفلاحة الناشطة في مجال تحويل المنتجات الفلاحية الذي تنفذه الحكومة الكندية منذ 2022. مزيد من التفاصيل تقدمها مديرة المشروع إلهام المسعودي للزميلة فاتنة التجانية.
8: مشروع بسيتات هو مشروع ممول من الحكومة الكندية عن طريق أفير مونديال كندا، 12 شريك على أرض الميدان من شركات تعاونية فلاحية ومجامع تنمية فلاحية على 6 مناطق تدخل. نحبوا نوصلوا ل 2800 مستفيد، منهم 80% نساء و 50% من الشباب. النتيجة النهائية المنتظرة من المشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهالنساء النشطات في مجال تحويل المنتوجات الفلاحية وزيادة تكيفهم مع التغيرات وصمودهم أمام التغيرات المناخية.
4: اليوم الاثنين هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت الإدارة العامة للأداء المعنيين بالأمر إلى احترام الأجل القانونية لإيداع التصريح الشهري وتسديد الأداء المستوجبة.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة، التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح نظام المالية الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية. وفي آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات إعلامية بما وصفه بقرار كبير وشيك بشأن إيران، مؤكدا أن الخيارات المطروحة أمامه تتراوح بين تدمير إيران عسكريا أو فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية أو إجبارها على توقيع اتفاق شامل. وفي المقابل، رفعت القيادة المركزية العسكرية الإيرانية سقف تحذيراتها مؤكدة امتلاكها معلومات استخباراتية تفيد بنية الولايات المتحدة استئناف العمليات القتالية. كما توعد الحرس الثوري والجيش الإيراني باستهداف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة بلا قيود، بينما أكد رئيس البرلمان الإيراني أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا أمام حركة الملاحة ما لم تلب شروط طهران وتلتزم واشنطن بتعهداتها. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، يزداد الوضع الميداني اشتعالا بالتزامن مع استعدادات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعشية ما يسمى بيوم الغفران، حيث فرض جيش الاحتلال طوقا أمنيا وسط تجديدات واسعة في الضفة الغربية المحتلة عقب مقتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة بمحيط رام الله. وترافق ذلك مع تنديد واستنكار واسع من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية عقب اقتحام رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إتمار بن غفير لمنطقة حائط البراق والمسجد الأقصى بالتوازي مع إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل بشكل كامل أمام المصلين. ختام هذا المعدل الإخباري مستمعينا الكرام قدمه لكم ياسين الفغالي، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. توقعات بتواصل نزول الأمطار اليوم خاصة بالوسط والجنوب الغربي وانخفاض في درجات الحرارة. ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة بنسبة 11.11% وسهو عدم الانتباه أبرز الأسباب. وفي العالم، ترامب يلوح بتدمير إيران وإجبارها على توقيع اتفاق شامل، وطهران تتوعد باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة دون قيد. تصبحون على خير وإلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
2: تبدأ القصص،
1: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام اللي تابعوا موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شدو وحنين في عدد جديد، العدد الثاني في هذه الشبكة الخريفية لسنة 2026-2027. إن شاء الله تكون شبكة ترضوا عليها، وأهلا وسهلا بكم اللي تابعوا فينا في مواعيد. نحن باش نستحفظوا على الخرافة في هالموعد هذي، عنا زوز مواعيد اليوم ونهار الأربعاء إن شاء الله. نهار الأربعاء تكتشفوا الشكل المختلف الآخر لشدو وحنين، ربما زادة نبدلوا العنوان، مازال ما استقرش الرأي على أنه نستحفظ بنفس العنوان ولا نبدلوا حاجة أخرى، أما الأكيد أنه المحتوى مختلف. اللي لا مش خرف وخرافة كما العادة، لكن قبل نسمع فتحية خيري في محرمتها.

مرحبا بكم. الليله باش نخرف لكم خرافه على الحيل، كيفاش ممكن الحيله تغلبها الحيله. يا ساده يا ماده، يدلنا ويدلكم للخير والشهاده. قالوا ناس بكري، كيد الرجال كيدين وكيد النساء 16. وقالوا زاده، لا تامن النساء والزمان، العايبه تحوس البلدان والعمشه تخيط الكتان والطرشه تجيب الاخبار منين مكان. أيا قالك فما راجل كبير توفيت مرته الأولى وخذ امرأة أخرى باش يكمل معاها اللي بقى من العمر، وتتلهى بيه بعد ما عرسوا أولاده وكل حد شد دويرته وتلهى في حياته. الامرأة اللي خذاها اختارها بعد ما سأل عليها القريب والبعيد وشاور عليها الصغير قبل الكبير. امرأة ما تزوجتش، كبرت في العمر وما جاش مكتوبها. قالوا له خوذها وعينيك مغمضين، راهي لا تهش ولا تنش، حط ثم تلقى ثم، طفلة زوالية درويشة هذيك هي اللي تهنيك وترتاح معها. عرس الراجل لقاها بالحق عاقلة وساكتة، لا تحير ولا تغير. قال وهنعمة تربية بصراحة. هي برا يا زمان ويجا يا زمان. قعدت المرأة تمني في روحها بغشيري ونسها في كبرها، لكن ربي ما كتبش. نهار من نهارات هو روح من حانوته وهي بدأت تبكي وتمخط، بدأ يسكت فيها ويستفسر على السبب. قالت له نحب على صغيري ونسني في كبري، وشكون عندي بعدك أنا إلا ما يأكلوني الكلاب بحشاكم، حتى الدار إلا ما يخرجوني منها ولادك ويلوحوني في الشارع، وأنا لا والي لا تالي. سكت الراجل ما لقى ما يقول، وهي حبتش تسكت شيء، كانت تبكي ولات بالصوت حاشا من يسمع. يا بنتي يسكت هذه حاجة ربي، يهديك الرحمن الناس يسمعوا شي يقولوا ويضرب فيها، الحيط يسمع وهي ما تسمعش. قالت له كان تحبني بالحق وشاريني اكتب لي على القليلة الدويرة باسمي، ما كانش خليني نرجع لهم ليا، نعرف انا حظي قليل في الدنيا. المغبون جاي يقول لا، قال اي، نادى العدول وكتب لها الدار باسمها. فرحت وتهنيت ورحمت له على والديه. اي تاقف الدنيا غادي زعما باش ترضى عليه ولا باش تولي تخمم فيما اكثر. احنا هاتوا نعرفوا التفاصيل متاع العلاقه كيفاش باش تتحول بعد ما كتب لها الرزق، بعد ما نسمعوا عليا في علي قرب.

والله احنا هاتوا نعرفوا اللي جرى في خرافتنا الليلة. توا بعد ما السيد تزوج المرأة بعد ما توفيت مرته قالت له تكتب لي الدار، اكتبها لها. ايش مش تعمل؟ احنا قلنا زعما مش تقعد على نفس السيرة ولا مش تتبدل. هو من غدوة روح كيما العادة من السوق، دق الباب وعاود يسمع في صوتها تقول له شكون؟ قالها كيفاش شكون؟ حل الباب، سقايا خضرة من الوقفة. قالت له لا خضرة ولا غلة، بعد الطريحة اللي عطيتها لي يحرم علي حليب أمي كان ما زلت تحط ساقك في الدار. تضرب جاي دور الراجل، قالها أنا ضربتك؟ أنا مسيتك؟ يا بنتي يلعن الشيطان يا بنت الناس، يا أخي هذا كفوية معاك؟ مش تعري لي راسي وتضحك علي الناس؟ قالت له الدار داري، وكي ما حبيتش تخطاني ملا هاني باش نزيد نمشي نشكي بيك، وكان عندك حق خوذه. وبالفعل من حينها تسفسرت ومشيت القاضي. هو سألها شبيك يا مرأة، وهي تسيب

في البكاء. يا سيدي القاضي، راني مرأة زوالية، جاي مكتوبي عند رجل كبير ساكن معايا في داري وخدام في رزقه، لكن قتلني بالشر وشمنطر ومهدهدني بالضرب بالعكاز. جيتك بجاه النبي طلقني منه، طلقني منه، راهو فلق لي راسي، كان تحب نوريك ظهري يا سيدي. قالها لا لا لا، صلي على النبي يا بنتي، صلي على النبي، ايش من ظهرك يا بنتي، برا وجيبوا لي رجلها. جابوه. قالوا القاضي، علاش تضرب في مرتك يا ولدي ومجوحها؟ يا اخي مش حرام عليك؟ قالوا يا سيدي والله خطيني، انا عندي جهد للضرب اصلا ولا للعرك، راي والله تكذب عليك. قالوا عندك حنوت ورزق؟ قالوا عندي. قالوا الدار متاحة؟ قالوا لا، ما هو انا هي وقتها. قالوا انطق، متاحة؟ قالوا دارها يا سيدي. قالوا ما لا تطلقها، ورد بالك تجيب ثنية دارها ولا تقلقها. ارمى عليها يمين الطلاق مسكين، وخرج يكركر في سويقاته. مل فضيحة، مل فضيحة في الحومة وين يخدم وفي البلاد الكل، جاي يربح صاد وبربيح. دخلها لدار وخرجته بيديه على راسه، خواطره داره وراسه داخ. جاء تحت حيط وقعد، حط راسه على ركابه وسرح في ملك ربي. حتى تعدى واحد من صحابه قال له، وحد الله يا رجل شبيك؟ حكى له بالبا والتاش صار عليه وش حكم عليه القاضي. الرجل تصدم وقعد يخمم في حل، وبعد قال له، تعرف هذا كيد نساء ما يقدوه كان نساء، برا المرت القاضي هو بيدو يحكيوا عليها، قالك امرأة ذكية وفهمة، هي الوحيدة اللي باش تنجم تجيب لك حقك. زعما تجيب له حقه المرأة؟ كيفاش باش تعمل باش تجيب له حقه؟ واش دخلها هي اصلا في القضايا اللي ينظر فيها رجلها؟ الله اعلم، ما تنعرفوا التفاصيل بعد ما نسمع صابر الرباعي في عزة نفسي.

مرحبا بكم، مازلتم معنا أصدقائي المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين، وإحنا معكم في هالخرافة اللي نحكيو فيها على هالمرأة اللي تحيلت على رجلها باش نحات له الدار، وصاحبه قال له امشي لمرت القاضي تو هي ترجعها لك. من حين وسأل على الدار وقصدها والمقصود ربي، وطلب بقابل المرأة، قالت له تفضل يا بابا، شنية حاجتك؟ إن شاء الله خير. حكى لها على غلبته حتى جراو دموعه على لحيته، وهو يحلف ببيت ربي اللي زارها باللي هو مظلوم. غاضها وعرفت اللي هو صادق من طريقة كلامه ومن بكاه ومن حرقته هكا وهو يحكي، خاطر ياما تعدى على راسها حكايات وشكايات. ايا طمنته وطيبت له خاطره وقالت له بحول الله ما يكون كانت الخير، غدوة في وقت الفطور جيب لي 4 دلاعات مخيرين يطلعوك الخدام فوق السطح وتقعد تتفرج حتى نديك، اقعد غادي واسمعش بش يصير. وجبدت هاك 4 دلاعات قعورتهم، كل دلاعة دخلت فيها حويتها حشاكم، وعاودت رجعت الغطاء متاع الدلاعة. آية جاء القاضي من الخدمة قالت له يا سيدي درشكون جاب 4 دلاعات وقال هدية؟ قال هات السكينة نشق دلاعة للفطور. هو شق الدلاعة ويلقى فيها حوتة، استغرب من أمره. نفس الحكاية بالنسبة للدلاعة الثانية والثالثة، بقى متعجب وقال شنية الغريبة؟ وقالها يا امرأة طيب لنا كسكسي بالحوت. هو خرج وهي طيبت كسكسي بالحوت وخبيته في البيت وطيبت مقرونة. جاء وقت العشاء تحطت الطاولة وفوقها المقرونة، قالها شنو هذا؟ قالت له هاوك كسكسي بالحوت. طب قالها هذا كسكسي بالحوت؟ قالت له يخش بيك يا راجل هبلت، هاوك كسكسي بالحوت. قال هانا اللي هبلت؟ شي قلت لحياة هذه متاعك؟ هاني باش نمشي النادي البوكا تو يتفاهم معاك. وخرج وهي تجري جيبك الكسكسي بالحوت تحطه فوق الطاولة وتخبي المقرون. آية جاء القاضي وجاء بوها معاه، من وقت دخل الشاي بيبدأ يسب في الطفلة في بنته، يلي ما تحشمش احنا يخرج علينا هذا، انا ربيتك هكا. قالت له يا بابا وراسك مظلوم، هاونو الكسكسي بالحوت وهو يقول لي مقرون. خزر بوها قال له تي هاو كسكسي بالحوت، شنية توا يا راجل بنتي؟ تو معقول هكا؟ والله عيب عليك. قال له والله توا كان مقرون. قال له مش مشكل. وخرج خرج يوصل فيه الباب الدار، وهي في ساعة ترجع هكا الشقالة متاع الكسكسي وتجيب شقالة المقرونة. رجع لقى المقرونة، قالها المقرونة رجعت وين الكسكسي؟ قالت له خي هذاك شنو مش كسكسي. بدا يصيح يا مرأة راك باش تهبلني انت تو هذا كسكسي يا ربي؟ تي هاي مقرونه يا اخي، انا تو ما عادش نشوف ولا دخلت بعض. بداو كلمه بكلمه، وهي في يدها وليد ترضع فيه، قالت له تي اش بيني وبينك انا؟ وخرجت تجري به لوسط الدار وهي عندها مخده في حضنها مغطيتها كانها وليد صغير، وترمي هكا المخده في قاع السقيفه. مسكين قالوا مشى في بال ولده، اهبل وخرج يجري جاب بوها واخوتها وقالهم ولدي راهي رميتو في السقيفة، ولدي راهي رميتو في السقيفة قتلته. دخلوا يلقاو المرأة شادة ولدها ترضع فيه، وهكا صحن الكسكسي فوق الطاولة. قالوا تي مش قلت رميت الوليد في الفسقية؟ وهي قامت وبدأت تبكي وقتلوا يا بابا ازيني من يكبتك وبنيتك؟ راوها الرجل هبل، هاونو الكسكسي بالحوت وهو يقول مقرون، هاو الطفل في حضني وهو يقول رميته في الفسقي. قالوا خسارة الرجل هبل. شدوه كتفوه بالحبل وربطوه في الحيط وبيت هاك الليلة في وسط الدار. وهي خرجت طاولة فوقها الكسكسي بالحوت ونادت لهاك السيوخينك الراجل اللي متخبي الفوق في السطح واللي قاعد يتفرج في عجب ربي، وقاتلوا كل صحة وبشفاء. بعد ما كمل العشاء خرجتهم الدار وقاتلوا برا على روحك حتى النهار تسمع به انه القاضي رجع للمحكمة امشي له. من غدوة الصباح جابوها واخوتها يطلوا عليه، قالهم البارح بعد ما انتم خرجتوا جاء راجل وتعشى كسكسي بالحوت في داري. قالوا لا مسكين، طوى هذه حكاية جديدة طالع بها، كل نهار طالع بحكاية، هاي رميت طفل في الفسقية، هاي طيبة مقرونة وهو كسكسي. لا الراجل ها دخل بعض، الراجل يلزم نسكتوا ونلموا الحكاية باش الناس ما تسمعش. وقال شنو؟ قال القاضي دخل وخرج في الحل. قعد شهر وهو مربوط حتى قال
توا هذوما مش مصدقيني، اتخلي نعمل روحي كنت مهبول بالحق وبريت. من غدوة جاوا يطلوا عليه، قالهم يا اخي علاش ربطيني؟ قالوا له ماك مريض. قالهم لا لا لا لاباس عليا، بريت والحمد لله. قالوا له مش قلت مرتك رميت الولد في الفسقية وحكاية الكسكسي والمقرونة والراجل اللي جاي يتعشى في دارك؟ قال لا لا لا لا لا مش صحيح، مرتي عاقلة وبنت ناس ومتربية ما تعملش هالعمايل هذه. الله غالب أنا كنت تعب شوية من ضغط الخدمة والناس اللي داخلة خارجة والمشاكل، الله غالب. قالوا هيا الحمد لله، هاو برا ورجع له عقله. من غدوة رجع للمحكمة، على الصباح سمع بيسي وخينا جاه يجري، يا سيدي القاضي يا سيدي القاضي، راني مرتي كتبت لها الرزق الكل ودارت عليا. قالوا جيبوه. جاءت، قال كتفوه، قالها قول الحق ولا راه خير لك. قاتلوا داري، قالوا اضربوها بالعصا، واعطاوها فلقة نبشت القبور. حتى قالت يا سيدي صحيح راه رزقه، وحكيت كل الحكاية كيفاش صارت وكيفاش قعدت تحاول فيه باش يكتب لها، ودوبة ما كتب لها الدار. قالت له لا دارك ولا تكسب فيها حتى يا جورة، اخرج عليا منها. وحكيت الحكاية من الأول للآخر، وكيفاش مشيت للقاضي وكيفاش كذبت عليه وكيفاش قتلوا راو يضرب فيا وكيفاش قتلوا راو مجوعني. وهكا القاضي يسمع وباهت، وحكم بأنه الراجل يرجع له رزقه الكل، والمرأة بتبيع بقات مطلقة خطر هو طلقها. وهذه هي الحكاية، وهيك الحيلة كيفاش تغلب الحيلة، وكيفاش أنه فما مشاكل ما تتحلش بالصياح وبالعياط، وما تتحلش بالغضب، وما تتحلش بتفكير سطحي في الساعة هذيك، تتحل بشوية رسانة وبشوية حيل، ينجم الواحد يوصل لحقه. وخرفتنا طابة طابة، والعام الجاي يجينا صابة.

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام.

احنا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا.

0: معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: تمام 1 صباحا هنا في تونس. الوضع الجوي يتواصل ملائما اليوم الاثنين لنزول أمطار تشمل بعد الظهر مناطق الوسط والجنوب الغربي، خاصة ولايتي توزر وقبلي، مع تسجيل انخفاض في درجة الحرارة وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري. ارتفاع عدد قتل حوادث المرور منذ بداية السنة ولغاية 18 من سبتمبر الجاري بنسبة 11.11% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفق إحصائيات نشرها مؤخرا المرصد الوطني لسلامة المرور، حيث خلفت حوادث المرور هذه السنة 980 قتيلا مقابل 882 قتيلا السنة الماضية. سوق السيارات في تونس تشهد انتعاشة خلال الأشهر الثمانية المنقضية من السنة، حيث ارتفع إجمالي المبيعات في السوقين الرسمية والموازية بنسبة 13.78% وفق إحصائيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، وقد استحوذت المسالك الموازية على ثلث المبيعات. في أخبار العالم، دوي انفجار قوي في أحد مواقع الجيش السوري في محيط بلدة العيس جنوب حلب أعقبته انفجارات متتالية وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية. في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. من جانبها ردت القيادة العسكرية الإيرانية بالقول إن أي هجوم جديد سيدفعها إلى استهداف القواعد والمصالح الأمريكية على نحو متواصل، مضيفة أنها ستعتبر حلفاء واشنطن في المنطقة أطرافا في الصراع. وكان الجيش الإيراني قد أكد أن لديه معلومات تفيد بالتحضير لهجوم على الجمهورية الإسلامية دون أن يوضح تفاصيل تلك المعلومات. في الأثناء وبينما أعلنت الخارجية القطرية وجود تحركات لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي توجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيتوقف في قطر خلال رحلته. ميدانيا، أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة متطورة مخصصة للاستطلاع من طراز أوربيتر فوق مضيق هرمز. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
4: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.